مساء الخير يا كل الخير مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد جديد مع حصة عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، أجمل التحيات تصلكم من فريق عندما يأتي المساء. زميلنا حسام قدرية تحية لي في خرج الحصة تقنيا وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيار. عديد الفقرات واللقاءات في هذا الرواق الأسبوعي، هذا الرواق اللي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه.

عناوين هذا الأسبوع في هذا الرواق الثقافي. بعد قليل ركن خلف الغلاف، سنتعرف على إصدار أدبي جديد، ديوان شعري للشاعرة جيهان بالعربي. فقرة كلمة وظلال اليوم مع مفهوم النافذة المكسورة، أكثر التفاصيل مع الأستاذة أميرة كرم. في تمام التاسعة موجز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء مع فقرة حبر الأيام. وفي حصة اليوم قراءة في مقال التعليم في سنغافورة لمن ولماذا مع الدكتور فؤاد النفطي. أصل الحكاية اليوم الأستاذة مروة بن عبد الجليل تحملنا إلى القصة الأصلية المأثورة عند العرب لقصة قيس وليلى. هذه أبرز عناوين عندما يأتي المساء لهذا المساء. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، تحية أيضا زميلنا منير بعطي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

0: لغة رسمية يعني،
1: صحيح هي اللغة الأولى في البلاد صحيح،
0: ولكنها يعني دون أن تحرم المختلف الشرائح المجتمع من لغتهم الأم. يعني الصيني يدرس الصينية لكي يتشبعها لغته الأم، والملاوي الملاوية، والهندي الهندي. دونك هذا حفاظ على الهوية، الجانب الهوية في بالنسبة لشريحة التلاميذ والطلبة وغيره.
1: نعم.
0: مرت أيضا بمرحلة ثانية وتسمى مرحلة الكفاءة والجودة. يعني من سنة 79 إلى 96 هنا سنلاحظ تشابها بينها وبين تونس. وحيث تم تأسيس في هذه الفترة تم تأسيس معهد التعليم الفني لتخريج عمالة ماهرة تخدم قطاعات الصناعات المتقدمة والإلكترونيات. يعني ما يضاهي يعني التكوين المهني في تونس.
1: صحيح.
0: بعد ذلك جاءت مرحلة الابتكار من 97 إلى 2011.
1: نعم.
0: مرحلة الابتكار هذه المرحلة دامت إلى حدود سنة 2011.
1: نعم.
0: تطورت فيها يعني تطور فيها التعليم استنادا إلى التكنولوجيات الحديثة تماشيا معها. ثم تمت حركة مهمة جدا تتمثل في تبني شعار مدارس تفكر أمة تتعلم. وتم تقليص المناهج، هذا مهم جدا. تم التركيز على الرياضيات والعلوم واللغة يعني الإنجليزية، وربما همشت بعض المواد
1: الأخرى. نعم.
0: منذ سنة 2012 إلى يومنا هذا شعار المدرسة في سنغافورة هو كل مدرسة هي مدرسة جيدة. لماذا هذا الشعار؟ لأن المدارس يعني أصبح هناك العديد من المدارس، ويعني هنالك تصنيف للمدارس وإلى غير ذلك. فاتخذت الحكومة قرار بإلغاء الترتيب العلني للمدارس لضمان تكافؤ الفرص.
1: نعم.
0: نلاحظ دائما تدخل السياسي في التعليم، يعني هنا دائما هناك تدخل من طرف الدولة لحد من ربما ما يمكن أن يؤول إليه بعض العادات المجتمعية المختلفة.
1: نعم. والمنظومة التعليمية التربوية في سنغافورة يعني هي تجربة ناجحة لسنغافورة كدولة، وكون السياسات الاقتصادية والتربوية هي سياسات بالأساس براغماتية، خلينا نقولها، وما هيش إيديولوجي. دائما يأكدوا على أهمية الجهود ومعايير الجودة، مش على الانتماء الأيديولوجي أو على الفكر الأيديولوجي. نعم.
0: بالطبع هذا هو. هنالك أيضا نقطة مهمة جدا، وهو الاختيار الصارم للمعلمين، حيث أن 5% فقط من خريجي الجامعات يمكنهم التدريس. وبعد ذلك يخضعون لتدريب مكثف. هذا هناك استثمار مالي ضخم في التعليم، حيث أن ميزانية التعليم في سنغافورة هي الثانية بعد وزارة الدفاع.
1: الأكيد سنغافورة تتمتع مثل ما ذكرت أستاذ بأفضل نظام تعليمي، بسبب ما كنت تعدده منذ قليل، أنه نظام التربية والثقافة هو من الدرجة الأولى أعتقد في البلاد. صراحة ليس سر أنه يمكننا أن نتعلم الكثير من سنغافورة فيما يتعلق بأساليب التعليم والتعلم لتحسين قطاع التربية والتعليم العالي في بلادنا. شكرا دكتور فؤاد النفطي، تحية ليك على هذه القراءة. لماذا تفوقت سنغافورة في التعليم؟ أكيد حاولت قدر المستطاع أنك تعطينا أبرز أسباب النجاح وأبرز شروط نجاح النظام التعليمي في سنغافورة. شكرا لك دكتور فؤاد النفطي، تحية ليك، والأسبوع القادم نلتقي. إلى اللقاء، مع السلامة.
0: إلى اللقاء، مع السلامة.
1: 24 دقيقة بعد الساعة 9 مساء على أثير موجات إذاعة المنستير. شادي الحاجي في هذه الأغنية التي تعود بنا إلى الزمن الجميل، ونذهب إلى زمن أجمل في أصل الحكاية، قصة قيس وليلى. كونوا معنا.

0: 29 دقيقة بعد 9 مساء على أثير موجة ذات المنستير، نواصل معكم وبكم الجزء الأخير من منوعة وحصة عندما يأتي المساء، والأكيد الجزء الأخير مع فقرة أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية اليوم نبحث أو يتعلق هذا الركن بقصة، هي قصة من أشهر قصص الحب العذري في التراث العربي، تدور حول الشاعر قيس ابن الملوح ومعشوقته ليلى العامرية. أكثر التفاصيل حول أصل الحكاية لهذه القصة الأصلية المأثورة عند العرب، أستاذة مروة بن عبد الجليل مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات ذات المنستير.
2: مساء الخير سلسعد، تحية طيبة إلى كل مستمعي إذاعة المنستير. طيب. عندي فقط تصحيح صغير، هو قصة قيس ابن ذريح ولبنى.
0: ليست ليلى العامرية وقيس ابن الملوح.
2: هذه مفاجأة إذن، فلتكن مفاجأة. قصة قيس ولبنى.
0: هاك اليوم عرفنا أنه فما قيس ابن الملوح. فما
2: قيس. تلك مفاجأة في حصتنا اليوم.
0: فما قيس ابن الملوح وليلى العامرية، وفما قيس ابن الذريح ولبنى. اليوم مش نحكي على لبنى، مش على ليلى.
2: نعم قيس ولبنى، نعم مفاجأة اليوم. إذن نختم إذن البرنامج كما قلت يأتي المساء بقصة قيس ابن ذريح، وهو من سكان بادية المدينة، وسبب علاقته بلبنى بنت الحباب أنه ذهب لبعض حاجته، أصل قصة الحب كيف نشأت، ذهب لبعض حاجته فمر بحيها وقد احتدم الحر، فاستسقى من إحدى الخيام، فبرزت إليه فتاة مديدة القامة بهية الطلعة عذبة الكلام، فناولته الماء فلما روي وهم بالذهاب قالت له ألا تبرد وترتاح عندنا، فأجابها فمهدت له وطاء وقدمت إليه ما يحتاج إليه. وجاء أبوها فلما وجده رحب به ونحر له جزورا فأقام عندهم بياض اليوم. ثم انصرف وهو أشغف الناس بها، فجعل يكتم ذلك.
0: هذا يحب من أول نظرة.
2: يحبه من أول شربة ماء.
0: شربة ماء كلها في طوق الحمام. يحب من النظرة الأولى.
2: نعم، فعاد إلى زيارتها بعد مدة وشكى إليها ما يجده من حبها، فوجد عندها أضعاف ذلك.
0: حب متبادل عند
2: أبيه.
0: متبادل مش من طرف واحد.
2: ومضى إلى أبيه وبث إليه حاله، فقال له دع هذا وتزوج إحدى بنات عمك، هذا العادات والتقاليد والتراث، بنت عمك أو لبيك. فلجأ إلى أمه فكان رأيها رأي أبيه، فلجأ إلى الحسين بن علي حسب الأخبار، وأخبره بقصته واستنجد به، فرث له وتعهد أن يكفيه هذا الشأن، ومضى معه إلى أبي لبنى فسأله في ذلك فأجابه بالطاعة. إذن الحسين بن علي تدخل لكي تتم هذه الزيجة، لكي يتم هذا الوصال. وذهب الحسين إلى أبي قيس أيضا وحمله على تزويج ابنه من لبنى، وعاش المحبان معا نحو 10 سنوات. تبين منهما أن لبنى عاقر، وكان والد قيس يرغبان في نفسه، فعرض عليه تطليقها والتزوج من أخرى تأتيه بما يطمعان فيه من الولد، فامتنع المحب والعاشق الولهان عن ذلك. وهنا تظهر القوة الوالدين، وهنا تظهر السلطة والرغبة، خاصة في الفكر العربي والتراث العربي، الرغبة في مواصلة النسل، حين أقسم أبوه ألا يكنه سقف حتى يطلق قيس لبنى، يعني يظل تحت الشمس، تحت شمس حارة إلى أن يطلقها. ولشدة حب قيس للبنى كان إذا اشتد الهجير خرج إلى أبيه وأظله وصل هو بالشمس، فإذا جاء الظل تركه ودخل إلى لبنى يبكي يبكي يبكي حاله، وامتدت هذه الحال مدة من الزمن إلى أن خضع إلى أمر والده وطلقها. فجاء أهلها وحملوها إليهم وزوجوها من آخر، ولم يبق لقيس سوى الحسرة. وسع أبوه حتى زوجه، وقد اختلفت الرواة في آخر أمر قيس ولبنى، فذكر أكثر الرواة أنهما ماتا على افتراقهما، فمنهم من قال إنه مات قبلها وبلغها ذلك فماتت أسفا عليه، ومنهم من قال إنه مات قبلها، وهكذا قضى قيس مضحيا بحبه لامرأته لبره لوالديه.
0: قصة جميلة نعلمها جميعا، قصة نعم. جميلة فيها أحداث، أولا أحداث شيقة وغريبة نوعا ما. طيب ولكن دائما القصص العشق العربية
2: الحب العذري هو الحب العذري، هو حتى قيس بن الملوح مات مجنونا بحب ليلى ولم يصلها.
0: أي فما العديد. طيب سؤالي هنا، نعرف العديد من القصص يعني المأثورة عند العرب، ما الذي يختلف أو تختلف فيه قصة قيس ولبنى عن بقية قصص الحب العذري المأثورة في كتب التاريخ العربي؟
2: ممكن أنها انتهت بالزواج سلسعة، انتهت بالزواج وبالطلاق، زواج وطلاق لبر الوالدين، هي هذه
0: صحيح. يمكن هذه هي الخصوصية التي تميز هذه العلاقة، لأنه معظم العلاقات الأخرى يعني لم تصل إلى مرحلة الزواج. يعني
2: الزواج
0: نتحدث عن
2: نريد أن نفتح نقاش حتى في المفتوح للمستمع الذي يستمع إلينا، هل هذا حقا بر للوالدين؟ هل يحق حقا أن تكون هناك هذه التطفل وسنين بين علامتي تنصيص
0: أو تدخل التدخل يعني تدخل الوالدين في العلاقات الزوجية لأبنائهم؟ يعني
2: هذا سؤال مطروح لكل من يستمع إلينا في هذه
0: بالنسبة لك أنت ما رأيك في هذه المسألة؟
2: بالنسبة إلي أن أي زواج لكي ينجح يجب أن يبنى تحت سقف واحد ما بين زوج وزوجته. تدخل أو التدخل طرف ثالث يفسد العلاقة أو يفسد العلاقة، ولا ليس قد يفسد، يفسد العلاقة. حتى الأخصائيين الآن أصبحت هنالك مهنة دارجة، وهنالك أخصائيين في لنصح المتزوجين ونصح وتوجيه المسار العائلي. دائما هنالك هذه النصائح لكي تبقى هنالك المسافة بين العالم الخارجي وهذه العائلة التي تسعى لأن تبني حياة مستقرة.
0: هناك العديد، يمكن دعني أقول هناك العديد من الشهادات والتجارب والقصص يعني التي نجد فيها تدخل الآباء أو الأمهات في العلاقات الزوجية لأبنائهم، ويكون هذا يكون عنده أثر انعكاس سلبي يعني وتأثير سلبي على مسار هذه العلاقات. طيب شكرا لك أستاذة مروة، تحية لك. أكيد الأسبوع القادم سنبحث في حكاية جديدة وقصة جديدة
2: ومثل آخر.
0: شكرا جزيلا،
2: تحية طيبة لكم جميعا، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، تحية لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك، إلى اللقاء، مع السلامة.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة حصة المسالي، حصة اليوم من برنامج عندما يأتي المساء. تحية لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، أيضا التحية تأتيكم من فريق العمل، حسام قدرية تحية لي في إخراج الحصة تقنيا، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وكان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيار. أترككم لهذا النغم وأنا مطمئن عليكم، دمتم بخير في أمان الله.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

العاشقون شعراء أحبوا وكتبوا عشقهم باختلاف إرثهم الثقافي والمعرفي وباختلاف نظراتهم ورؤاهم للحب، الحب الصادق المخلص البريء المقتحم في لحظة واحدة. من هنا نباغتهم من جديد، نفتش في حقائبهم السرية، نبحث في شعرهم عن أحلامهم وآمالهم وخيباتهم مع حبيبات عشن معهم أو تركنهم في مهب الشعر والجنون.

العاشقون العاشقون يكتبها محمد النبهان، يقدمها فهد مشعل، يخرجها أحمد الأمين.

لم يكن أحمد رامي العائد توا من رحلة تعليمه إلى فرنسا، لم يكن يعلم أي قدر يقوده إليه صديقه الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي سار به فور عودته إلى موعده القدري مع الخطوات الأولى لأم كلثوم وهي تغني في حديقة الأزبكية.

الصب تفضحه عيونه وتنم عن وجد شؤونه إنا تكتمنا الهوى والداء أقتله دفينه يحتاجنا نوح الحمام وكم يحركنا أنينه ونحمل القبل النسيم فهل يؤديها أمينه قست القلوب فهل لقلبك يا حبيبي من يلينه فتريح قلبا مدنفا أسوان لا تغفى شجونه مرت عليه الذكريات فطال للماضي حنينه وأنا نجيك والذي يسقيك من ودي هتونه وبي الذي بك يا ترى سري وسرك من يصونه.

رآها للمرة الأولى وهي تشدو بإحدى قصائده القديمة والتي كتبها قبل رحيله إلى فرنسا. الصب تفضحه عيونه ويفاجأ رامي بكلماته، وقد اكتست على لسان تلك الفتاة القادمة من القرية، وقد حسبها في البداية فتى بسبب تنكرها في زي صبي. اكتست هذه القصيدة بحة خفيفة تحتوي على نكهة من الشهوانية تستولي عليه وتبعث في داخله انفعالا مؤلماً.

كانت تلك الفلاحة المصرية التي ولدت في قرية طماي الزهايرة عام 1910، واكتشف أهلها موهبتها المبكرة فدفعوا بها إلى طريق الغناء الديني والموشحات، لكن صوتها القوي تمرد على كل تلك القوالب الضيقة. لم يرضى بعالم الأفراح والمناسبات في القرى الصغيرة، لذلك هاجرت إلى القاهرة تصاحبها في البداية فرقتها الدينية. هذه الفرقة التي كانت من الفلاحين ثم ما لبثت أن تخلصت منهم جميعاً.

غراما ونخلد بين آلهة الفنون، أرتل فيك أشعاري وأصغي إلى ترجيعك العذب الحنون، وأنظم فيك من حبات قلبي معاني الوجد والحب الحزين. حرمتك هيكلا ونعمت وحدي بروحك أستبيه ويستبيني. بعادك شاغلي عن كل فكر، وقربك مركبي بحر الظنون، وهجرك فيه تشويف الأماني، ووصلك باعث نور اليقين. جلوت لناظري روض المعاني، فغرد خاطري بين الغصون، وردد من غنائي فيك حتى سرت في الجو رائحة الحنين. وهل أستاف أنفاس المعاني ولم أسمع بمسراها أنيني؟ وهل تجدين صبا مستهاما يحبك للهوى والشعر دوني، ويبعث فيك روح المجد طالت منارته على شط السنين؟

هذا الحب الذي بدأ يبنيه من طرفه هو ومن النظرة الأولى قدر غير حياته وجعلها تشبه سلسلة من التنازلات التي لا تنتهي من أجل محبوبة غير موثوق بحبها. كان تنازله الأول في لقائه الأول بها حين أقنعته أن يكتب لها بالعامية المصرية، ولدهشته الشديدة قبل الأمر وتخلى قليلا عن ترجمة رباعيات عمر الخيام التي كان يقوم بها عن اللغة الفارسية ليكتب لها أغنية بسيطة أشبه برسالة حب مباشرة مليئة بالخوف: خايف يكون حبك لي شفأ علي. كانت أغنية مجانية لم يتقاض عليها أجرا مثل معظم الأغاني التي قدمها لها فيما بعد. كان الشاعر القادم من باريس والمغنية القادمة من أعماق الريف قد وجدا لغتهما المشتركة. كان أحمد رامي يدرك منذ البداية أنه أوقف حياته على استحالة حبه، لكنه كان يتردد في قبول هذه الحقيقة، فأخذ يتردد على بيتها وفي كل يوم يجلس معها على الشرفة ليقرأ الشعر ويعلمها كيف تتلوه بشكل صحيح، ثم تعدى الأمر ذلك ليعلمها آداب السلوك وتناول الطعام والتعامل مع الكبار.

0: كانت الأيام تكشف عن معدن الفتاة الصلد القوي، ففي القاهرة واجهت حربا مزدوجة، حربا من المطربين القدامى وعلى رأسهم منيرة المهدية، وحربا من بقايا فرقتها من الفلاحين الذين كانوا يريدون قمعها حتى لا تخرج من أيديهم، وانتهت بانتصار خلع عنها الثياب الريفية لتصبح فتاة عصرية تحولت معها الفلاحة إلى أميرة. كان رامي يتبعها بحبه المحرق وبوصله الذي لا يقربه إلا بعدا، لذا كانت تلك المسافة الضمنية التي أحسنت جدا أم كلثوم في استغلالها واستغلال حبه لها في تحقيق نجاحاتها، بينما يعزي هو نفسه بأنه لن يحبها في هذا العالم الواقعي بل في ذلك الآخر حيث العلاقة من القوة، العالم الرومانسي الذي صنعه خياله له حتى دمره.
1: أتعجل العمر ابتغاء لقائها، فإذا تلاقينا بكيت حياتي تمضي بي الأيام وهي رتيبة، لا هم لي إلا اللقاء الآتي، أزن الحديث أقوله عند اللقاء، فيضيع عند تقابل النظرات وأعود بعد ترقبي إقبالها، والنفس ساهمة من الحسرات، فأقول ملتني وملت عشرتي، والغدر طبع فيها والفتيات، وأناصب النفس العداء فتنطوي، ولربما يجني علي ثباتي، همان أحمل واحدا في أضلعي فأطيقه بتجلدي وأناتي، وأغالب الثاني وما لي حيلة بعد الذي أرسلت من عبراتي، أشكو فتكذبني الشكات فأنثني خزيان من دمعي ومن زفراتي، وأخاف أن تلقى الذي لاقيته في الحب من وجد ومن حرقاتي، أجني على نفسي وأرضى ذلها وأرى الجناية أن تحس شكاتي.

0: ظل رامي أبدا في الذاكرة الخلفية لمعشوقته في مكانة محفوفة بالأسرار لا سبيل إليه للتقدم منها والتواصل معها إلا عبر الأغنيات وعبر القصائد. حتى حصل أول خلاف بينهما، كتب أحمد رامي قصيدة ليغنيها عبد الوهاب وهي بعنوان أخذت صوتك من روحي، وكان بينها وبين عبد الوهاب صراع، ولم يكن رامي يريد أن يكون الشاعر الخاص بها وأن تحتكر وحدها كل كلماته، ثورة مكبوتة لعاشق مغبون. لكن عبد الوهاب رفض القصيدة وظلت مركونة بين الأوراق القديمة للشاعر، حتى جاءت أم كلثوم وكانت متعجلة تريد أغنية في حفل سوف يقام على شرف الملك فؤاد، وأخرج رامي القصيدة القديمة وأعطاها لها، وقام القصبجي بتلحينها فغنتها أمام الملك، ورآها محمد عبد الوهاب فرصة سانحة للانتقام من غريمته، فسرب القصة للصحافة.
1: لقد حظي الملك فؤاد والمدعوون وجمهور الأوبرا بعمل قديم ومستعمل،
0: وكانت فضيحة انفجرت في وجه أم كلثوم أن تغني عملا سبق أن رفضه عبد الوهاب، وفعلت ذلك أمام ملك البلاد، فانتقمت منه بشكل مهين في الصحافة واعتبرته مجرد مؤلف أغاني خائن لن تتعامل معه مجددا. صدمة من العيار الثقيل جعلت رامي بهذا الحنق الهائل في أعماقه ليكتب قصيدته الثائرة.
2: من أنت حتى تستبيحي عزتي فأهين فيك كرامتي ودموعي، وأبيت حران الجوانح صاديا أصلى بنار الوجد بين ضلوعي، أعمى عن الحسن الذي هامت به نفسي وطال إلى سناه نزوعي، وأصم عن نغم عشقت سماعه أيام كان القلب غير سميعي، إني كسوتك من خيالي حلة وشعت صفحتها بزهر ربيعي، ونشرت من روحي عليك غلالة كالليل آذن فجره بطلوعي، نديت جوانبه ورق نسيمه وأرن فيه الطير بالترجيعي، وأجلت فيك طبائعي فشربتها ووردت منها لشعري المطبوع، وسمعت همس خواطري فحكيته لحنا يشوق النفس بالتوقيع، ووصلت من عيشي بعيشك حقبة شاركتني في ذكرها المرفوع، يا زهرة أنظرتها ورعيتها وسقيت تربتها زكي نجيعي، أعزز علي إذا انتثرت على الثرى والزهر بين منظر وينيعي، وذرت بقاياك الرياح فأصبحت بددا وفي الأزهار كل جميع، أهواك ما دام الخيال يمدني من وحي حبينا بكل بديع، وأطل أرضك ذوب قلبي راضيا ما دمت في ظل الهوى ينبوعي، فإذا ذويت مع الزمان وأقفرت نفسي وأقوت من شذاك ربوعي، هاجرت أطلب في الرياض خميلة تندى علي بيانعات فروعي، فتفيأت نفسي رطيب ظلالها ونسيت سالف ذلتي وخضوعي.

0: كانت أم كلثوم عنيفة في خصومتها ومحظوظة بإخلاص من حولها لها، مضى خلفها الكثيرون من العشاق الذين لم يحظ أحد منهم بشيء منها، يقول عنها واحدهم بلسان الجميع:
1: إن كل هذا التهليل الذي ينطلق فجأة من بقعة معتمة أمامها، كل هذا التصفيق هو الشكل الأوضح لعنف ما جسدها يتلقفه ويختزنه

0: أن ذلك كله تم بنصف قلبه الآخر، القلب الخالي من الصبوات الخاضع لحكم العادة والاحتياج الجسدي. لذا كان من الطبيعي أن يتعرض هذا الزواج للعديد من التصدعات، ومع كل أغنية جديدة كانت الزوجة تكتشف أن قلب زوجها ينزف ألما وشعرا من أجل امرأة أخرى. أم كلثوم تزوجت أيضا زواجا سريا حتى تحافظ على لقب الآنسة الذي التصق بها، تتزوج أكثر من مرة وينفصل هو عن زوجته وبينهما 3 أطفال، فينزوي في غرفة ضيقة غارقا في تفاصيل متاهة شاقة، يبحث عن شق في جدار هائل ينفذ منه إلى منعطف ما أو إلى زاوية أخرى لتغيير الأحداث أو لكتابتها من جديد، فلا يجد إلا السيرة ذاتها عاجزا عن أي شيء، مدركا أن ترجمة العذاب بالشعر لم تكن سوى غلطة، وغلطة كبرى في حياته التي ارتضى أن تتكون وتشكل على هامش حبيبة لا تراه. حاول أن يرفضها وفعل، ثم لحقته، حاولت أن تستعيده تثيرها مقاومته، فلا تكف، لا تكف عن محاولاتها كيما يستسلم. حتى سألتها في ذات مرة صحفية إذاعية عما يكون رامي بالنسبة إليها، فقالت أم كلثوم:
1: إنه شاعري يحترق لينير طريقي.

خاطري أني سأرثيها بعد الذي صغت من أشجى أغانيها. قد كنت أسمعها تشدو فتطربني، واليوم أسمعني أبكي وأبكيها. صحبتها من ضحى عمري وعشت لها، أدف شهد المعاني ثم أهديها. سلافة من جنى فكري وعاطفتي، تديرها حول أرواح تناجيها. لحنا يدب إلى الأسماع يبهرها، بما حوى من جمال في تغنيها. ومنطقا ساحرا تسري هواتفه إلى قلوب محبيها، فتسبيها. وبي من الشجو من تغريد ملهمتي، ما قد نسيت به الدنيا وما فيها. وما ظننت وأحلامي تسامرني أني سأسهر في ذكرى لياليها. يا درة الفن يا أبهى لآلئه، سبحان ربي بديع الكون باريها. مهما أراد بياني أن يصورها، لا يستطيع لها وصفا وتشبيها.

فعاد إلى هامشها شاعر أغانيها المقرب البعيد عن نيل حلمه المستحيل، وكان بشعره يعبر عن هذا النقص. هو المصاب بعزلة قاتمة، يحرس البيت منتظرا عودة الأطفال وأمهم، ليس سوى إخلاصه لها الذي أوصله للتخلي عن زوجته وأولاده، أو واقفا أحيانا خلف ثنيات الستارة يشاركها حماسة النجاح في هذا النقيض من المشاعر.

كانت هي في المقابل تستقبله بمزيد من الترحيب والحفاوة، تقربه منها هذا القرب الباهت، وكأنها مدينة له بشيء ما وتخلت عنه، كأنها ليست هي الأولى التي بدأت من خلال عشقه وكلمات أغانيه فصارت لها اهتمامات أخرى، وهي إذ تحاول في الاتجاهين، يلتزم هو ناحية الظل أكثر، يتحدث عن حبه كأثر لحب عنيف، الحب الذي لا يستطيع العاشق أن يلتفت إليه.

0: مع عودته لزوجته وأطفاله تكرس هذا التناقض العجيب في حياته، وامتزج إحساسه بإحساس آخر يسقط عليه الرهبة قبل كل حفلة من حفلاتها، مكرسا فكره أن يرحل، أن يرحل فقط، أن يرحل من حياتها بعد أكثر من 40 سنة، متمثلا قول جلال الدين الرومي:
1: كيف لي أن أدرك كنه الأمام والوراء حين لا تكون شمس معشوقي لا في الأمام ولا في الوراء.
0: وحين رحلت قبله لم يكن حبه سوى خيال، هوى أخيرا، وكانت وحدها خشبة المسرح الواقع، المكان الذي يستسلم فيه جسدها للنشوة في أغانيه، وتكون هي موجودة هناك بارتعاشة أحشائها وبثمالة صوتها وصيحات الحب التي تستجيب لغنائها، هناك ترهي في شبه إغماضة كل الكوابح وتواصل انطلاقتها حتى آخر يوم في حياته.
2: ما جاء في خاطري أني سأرثيها بعد الذي صغت من أشجى أغانيها، قد كنت أسمعها تشدو فتطربني، واليوم أسمعني أبكي وأبكيها. صحبتها من ضحى عمري وعشت لها، أدف شهد المعاني ثم أهديها سلافة من جنى فكري وعاطفتي، تديرها حول أرواح تناجيها لحنا يدب إلى الأسماع يبهرها بما حوى من جمال في تغنيها، ومنطقا ساحرا تسري هواتفه إلى قلوب محبيها فتسبيها. وبي من الشجو من تغريد ملهمتي ما قد نسيت به الدنيا وما فيها، وما ظننت وأحلامي سامرني أني سأسهر في ذكرى لياليها. يا درة الفن يا أبهى لآلئه، سبحان ربي بديع الكون باريها، مهما أراد بياني أن يصورها لا يستطيع لها وصف.

0: كنتم مع العاشقون، كتبها محمد النبهان، قدمها فهد مشعل، شارك في التقديم فالح القضاء، أخرجها أحمد الأمير.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النمل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل المقرئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النمل.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. اللهم اكتب لنا في هذا الصباح رضاك وعونك، واكفنا واغننا عمن سواك، واجعل سعادتنا في قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم اجعل صباحنا صباح خير وعفو ومغفرة. نور الله صباحكم بالقرآن، وزادكم عافية واطمئنان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم. يا رب، في هذا اليوم أنزل شفاءك وفرجك ورزقك وأمنك لكل من يحتاجه. أسأل الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أن يطهر صباحكم من الهم والحزن، وأن يفتح لنا ولكم أبواب الرحمة والأمل، ويرزقنا وإياكم من واسع فضله. اللهم عطر صباح أحبتي بالإيمان، واجعل لهم في كل خطوة غفران، وابعد عن قلوبهم الأحزان.

0: ارحم.
1: اقترح عليكم الان مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: صوت التنوير والتحرير، محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضرات السادة والسيدات والأبناء الأعزة، موضوع حديثنا المذاهب الأربعة بين الأثر والنظر، وهذا البحث يرتبط ببيان ما بين المذاهب الأربعة من الصلات أولاً، ثم بما بينها في مجموعها، وبين الأصول التي هي مدارك الشريعة من كيفية الارتباط. فإنه لا يخفى أن العنصرين اللذين هما الأثر والنظر هما عنصران ضروريان لكل عمل فقهي، فلا يمكن في أي عمل من الأعمال الفقهية أن يستقل الأثر عن النظر استقلالاً تاماً، بحيث لا يكون للنظر مدخل بحال في العمل الفقهي الذي هو استنتاج، ولا يمكن أن يستقل النظر بحيث لا يكون للأثر أي اتصال بذلك العمل الاستنتاجي، لأن الاستنتاج حينئذ يخرج عن حقيقة الاجتهاد إلى حقيقة الهوى. ولذلك كان العنصران ضروريين كلا منهما لكل عمل فقهي، وذلك أن أصول الفقه أو مدارك الأحكام كما يسميها الإمام الغزالي في المستصفى إنما هي نصوص قولية مأخوذة من كلام الوحي المؤدى بطريق القرآن العظيم أو بطريق السنة المشرفة، وهذه النصوص القولية هي التي تعتبر الأدلة الإجمالية للأحكام التفصيلية، بحيث إنها التي تعتبر أصول الفقه. فإذا كانت أصول الفقه مدارك قولية فإن الفقه لا يمكن أن ينشأ إلا من أصوله، وأصول الفقه هي تلك النصوص أو المدارك التي لا بد لكل فرع من الفروع الفقهية من أن يكون راجعاً إلى واحد منها، على معنى رجوع الجزئي إلى الكلي ورجوع المفصل إلى المجمل. وهذا المعنى من الرجوع الذي يرتبط فيه الحكم بأصله أو يخرج فيه الحكم من أصله خروج الشيء المستنبط منه الذي هو مأخوذ من الأصل الإجمالي، لا بد من أن يعتمد على عمل نظري هو الذي يحقق اندراج التفصيلي تحت الإجمالي. وذلك هو ما يشير إليه الإمام الشاطبي في القسم الخامس من الموافقات الذي هو قسم الاجتهاد، إذ يقول في هذا المعنى من ضرورة العمل النظري لكل استنباط فقهي: إن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعداداً لا تنحصر، ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيره، فلم تبق حينئذ صورة من الصور الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظر سهل أو صعب، حتى يحقق تحت أي دليل تدخل تلك الصورة. وبهذا يكون من الضروري أن كلا من العنصرين الأثري والنظري إنما هو لازم لكل عمل فقهي اجتهادي، فليس من المقبول أن يفرض أن فقيهاً من الفقهاء يكون فقهه غير قائم على الأثر، وليس من المقبول أيضاً أن يفرض أن فقيهاً من الفقهاء أياً كان يكون فقهه غير مستند إلى النظر. ومع ذلك فإننا نلاحظ أن الأئمة المجتهدين قد اعتبروا في نظر أنفسهم بعضهم إلى بعض وفي نظر الناس إليهم من معاصريهم والمتأخرين بعدهم، اعتبروا موزعين على كتلتين أو مصنفين إلى شقين، باعتبار أن من الفقهاء من يعتبر من أهل الأثر أو أهل الحديث أو أهل الرواية، وأن منهم من يرجع إلى الكتلة المقابلة التي تعتبر أهل النظر أو أهل الرأي أو أهل الدراية. وعلى ذلك شاع نظر الفقهاء في عصور الاجتهاد التأصيلي بعضهم إلى بعض، وشاع نظر الناس إليهم في تلك العصور وبعدها، فكان الذين ينسبون إلى الأثر أو الحديث أو الرواية يعتبرون حجازيين بقطع النظر عن كونهم كانوا في الحقيقة في الحجاز كما كان المذهب المالكي، أو كانوا في الشام كما هو مذهب الأوزاعي، أو كانوا في مصر كما هو مذهب الليث بن سعد. فهؤلاء جميعاً باعتبار كونهم منظوراً إليهم نظر الناس إلى أهل الأثر أو أهل الحديث كانوا يعتبرون حجازيين، والآخرون وهم أهل النظر أو أهل الرأي إنما كانوا العراقيين الذين يتمثلون على الخصوص في المذهب الحنفي. فكانت المذاهب تنظر إلى المذهب الحنفي باعتبار كونه مذهب رأي ونظر، وكان المذهب الحنفي ينظر إلى المذاهب الأخرى باعتبار كونها مذاهب رواية أو حديث. وكان الناس أيضاً يشعرون بهذه التفرقة، حتى شاع في إطلاقهم لفظ الحجازي ولفظ العراقي مترادفين، كما ورد ذلك في مقامات عديدة، منها مقامات الجد ومنها مقامات الهزل. وهذا المعنى الذي كان مشعوراً به هو معنى في ظاهره يكاد يتنافى مع الأصل الذي بنينا عليه بحثنا أولاً وبدأنا به، وهو أن كلاً من هذين العنصرين الأثر والنظر إنما هو ضروري لكل اجتهاد. فلا ينبغي أن ننظر إلى الأمر على ظاهره وأن نعتقد أنه من الجائز أن يكون الفقهاء الذين اعتبروا أهل رأي بمعزل عن الأثر، ولا أن نعتبر الفقهاء الذين اعتبروا أهل حديث بمعزل عن النظر. نعم، إن الأمر يرجع إلى تصنيفهم كما هو الواقع داخل هذين الصنفين، باعتبار أن أحد الصنفين هو الصنف الذي يكون للعمل الأثري عنده غالبية نسبية على العمل النظري، وأن الصنف الآخر بالعكس هو الذي يكون للعمل النظري عنده غالبية نسبية على العمل الأثري. فإذا رجعنا إلى الأصول المتفق عليها وهي أصول الفقه الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم رجعنا إلى الأصول المختلف فيها بين المذاهب مثل عمل أهل المدينة والاستحسان، فإننا نرى أن كل أصل من هذه الأصول لا بد من أن يكون راجعاً بطريق قريب أو بعيد إلى اعتبار الأمرين الأثر والنظر، وإنما يتصنف الفقهاء في هذا أصنافاً باعتبار أننا إذا استقصينا التفريع الفقهي في كل مذهب من المذاهب فإننا نجد الفروع في بعض المذاهب جانحة إلى جانب النظر أو الأثر أكثر من جنوحها إلى الجانب الآخر، وإنما تشترك كلها في هذا المعنى، بحيث إنه لا يمكن أن ينفصل فقيه عن عنصر النظر، ولا يمكن أن ينفصل فقيه عن عنصر الأثر. وإذا كان الفقهاء مرتبين بهذا الاعتبار شقين متقابلين، وكان أحد الشقين لا يشتمل تقريبا إلا على مذهب واحد من المذاهب الأربعة التي هي موضوع بحثنا ومحل دراستنا، فإن الشق الآخر وهو شق الأثر يشتمل في نظر أئمته إلى أنفسهم وإلى بعضهم مع بعض وفي نظر الناس إليهم، يشتمل على الثلاثة الأخرى من المذاهب الأربعة التي هي المذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. فما من مذهب من هذه المذاهب إلا وهو معتبر نفسه مذهب أثر لا مذهب نظر، والناس معتبرونه كذلك مذهب أثر لا مذهب نظر. واعتبرت هذه الكتلة من المذاهب الثلاثة الكتلة الحجازية، بقطع النظر عن كونها حجازية في الحقيقة أو غير حجازية، لأن المنهج الذي يكون للعمل الأثري غالبية نسبية فيه على العمل النظري، إنما يعتبر منهجا حجازيا جامعا للحجازي وغير الحجازي. ولكن المذاهب الثلاثة التي اجتمعت في كونها حجازية أثرية في مقابلة المذهب العراقي النظري، إنما كانت في داخل تصنيفها هذا متفاوتة في المعنى الذي صنفت به في الصنف الأثري. فلما كان معنى الأثرية كما قلنا معنى يرجع إلى الغالبية النسبية في إعمال العنصر الأثري على العنصر النظري، فإن هذه النسبة كانت متفاوتة بين المذاهب الثلاثة بحسب طرائق استدلالها فيما يرجع إلى الأدلة المتفق عليها التي هي الأصول الأربعة، والأدلة الأخرى المختلف فيها التي سماها الإمام الغزالي في المستصفى الأصول الموهمة. فكان المذهب المالكي معتبراً بالنسبة إلى هذه المذاهب الثلاثة أقربها إلى الرأي، وكان المذهب الشافعي معتبراً أكثر توغلاً في المنهج الأثري من المذهب المالكي، وكان المذهب الحنبلي معتبراً أكثر توغلاً في المنهج الأثري من المذهب الشافعي الذي هو أوغل من المذهب المالكي في ذلك. فأصبح ترتبها على هذه الصفة بحسب قوة الغالبية النسبية للعمل الأثري فيها المتفاوتة فيما بينها، فأكثرها أثرية هو المذهب الحنبلي، ويليه في ذلك المذهب الشافعي، ويليه المذهب المالكي، حتى أننا لنرى أن المذهب المالكي من حياة إمامه مالك بن أنس رضي الله عنه اعتبر واقفاً موقف الخلاف مع غيره من الأئمة الآخرين من الراجعين إلى المذاهب الأربعة وغير الراجعين إليها من أئمة السنة رضي الله عنهم جميعاً، وذلك فيما أشرنا إليه من المناظرة التي بين الإمامين مالك والليث في قضية حجية أهل المدينة، وإلى الخلاف الشهير الذي بين مالك والشافعي في مسألة حجية أهل المدينة وفي مسألة سد الذريعة وفي مسألة المصالح المرسلة، مما انتصب به الشافعي مجادلاً لمالك مجادلة قوية في الرسالة، ثم مجادلة أقوى منها في كتاب اختلاف مالك والشافعي من الأم، ثم مجادلة أشد قوة أيضاً في كتاب اختلاف الحديث الذي وضع الشافعي رضي الله عنه فيه منهجه على أن الحديث لا يمكن أن يلغى لغيره ولو كان حديثاً مخالفاً له أو معارضاً له، إلا أن يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر أو أن يكون أحد الحديثين غير ثابت، وأما أن يترك حديث ثابت لحديث غيره كما جرى عليه العمل عند الفقهاء الذين سلكوا طرائق الترجيح، فإن الشافعية يرد هذا رداً باتاً مطلقاً عنيفاً في كتابه الذي سماه اختلاف الحديث.
2: صوت التنوير والتحرير، محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. سئل حكيم عن الطهارة فقال: اغسل قلبك قبل جسدك، ولسانك قبل يديك، وأحسن الظن في الناس. إذا كان لديك عينان فلماذا ترى الناس بأذنيك؟ عامل الناس بما ترى منهم وليس بما تسمع عنهم. ليس عليك إسعاد كل الناس، ولكن عليك ألا تؤذي أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. ما بين صخر وصخر ينبت الزهر، وما بين عسر وعسر يأتي اليسر. فلو كانت الدنيا سهلة ميسورة لما كان الصبر أحد أبواب الجنة. فمع كل ابتلاء اصبر وقل دائما الحمد لله. البركة عزيزي المستمع جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء، فإذا حلت في المال كثرته، وإذا حلت في الولد أصلحته، وفي الجسم قوته، وفي القلب أسعدته. فاللهم ارزقنا البركة في كل شيء. والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
0: قصص الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر، وأخرجها علي حسن،
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم،
6: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم،
7: لا إله إلا الله رب السماوات، لا إله إلا الله رب الأرض رب العرش الكريم،

وفي ظل شجرة الأنبياء، وفي ظلال دين الله الواحد الأحد الرحمن الرحيم، نكمل قصة نبي الله نوح بن لمك عليه وعلى نبينا الكريم أفضل الصلاة وأزكى

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ صدق الله العظيم.
1: قد سمعنا منك هذا القول مرة بعد مرة يا نوح،
2: فهل عندك من جديد يا ابن لامك؟
3: يا نوح، خذ المال، خذ الذهب، خذ الفضة، خذ كل هذه الثروة. أم أنك من الأغنياء ونحن لا نعلم؟
4: يقول نبي الله عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله.
5: إذن أنت تعلم أنك ستصبح غنيا بعد أن تنشر دعوتك هذه وتهزم آلهة قومك العوالي.
4: أحقا أنت تعلم الغيب يا نوح بن لامك؟ هل تعرف ماذا أعد خدم وطهاة قصر أختي طعاما لضيوفنا الليلة؟ يقول نبي الله نوح عليه السلام: ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذن لمن الظالمين.
3: حسبك يا نوح، حسبك، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.

0: ويحهم إنهم لا يعلمون، ويحهم إنهم بعذاب الله يستعجلون وهم به يجهلون.
1: أخشى أن يصيبنا العذاب معهم يا عم يقون العابد، فإن القوم على الكفر يصرون وبالشرك يتمسكون، وها هي أصنامهم تملأ البيوت والقصور وهم لها عاكفون.
0: نسأل الله السلامة يا ابنتي، نسأله تعالى أن يغمرنا بفضل رحمته يا ابنتي رحمات.
2: يا عم ناقول، يا عم ناقول، قد عاد القوم إلى مجلسهم وهم يستعدون لمتابعة الجدال، فهلم اسمعوا نبي الله بما سيجيبهم وبأي قول سيرد على جدالهم.
3: هلموا يا أتباع نوح عليه السلام، هلموا أيها الفقراء والضعفاء والمؤمنون،
4: هلموا لنسمع جواب نبي الله الكريم. هيا.
5: بل نحن نكرر عليك ما قلنا لك البارحة يا نوح، فاسمع ولا تجادلنا.
6: أنتم تتحملونه أكثر مما يجب يا معشر وجهاء الأرض، فاضربوه أو اقتلوه تنتصرون.
7: بل سنصبر عليه، فهو من وجهاء قومنا أيضا. يا نوح يا ابن العم، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
8: يقول نوح عليه السلام، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون.

0: أسمعتم؟ أسمعتم كيف كان جوابه مخيفاً مفزعاً لنا ونحن في قصرنا وبين رجالنا؟
1: لا تهاب ما سمعت يا مولاتي داهوش الفاتنة، إنما هو افتراء افتراه صاحبكم.
0: أنت أحمق شيطان تحالفت معه يا شيطان، أما سمعته يجيبنا بذلك اللسان المستقيم والقول السليم والقلب الثابت، وكأن كلماته كانت تفتح علينا أبواب الجحيم؟
1: الجحيم؟ لا تذكر اسم الجحيم وأنا بين يديك يا مولاتي الفاتنة، فإني أخاف الجحيم، إني أخاف الجحيم.
2: ويحك أيها الشيطان الصغير، أتخاف الجحيم وأنت تعلم أنه مصيرك هو مصير كل شيطان رجيم؟
1: لهذا أخافه، أخاف كل نار متقدة، فويلاه ويلاه من نار الله الموقدة، ويلاه ويلاه من نار الله الموقدة.

يقول رب العزة تبارك وتعالى في سورة هود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. صدق الله العظيم.

0: ما هذا الذي يفعل نوح؟ ما هذا الذي يفعل نوح في هذه الصحراء يا قوم؟ ماذا يفعل صاحبكم الذي يدعي النبوة؟
1: كما ترين يا فاتنة الحي، هو يصنع الفلك.
0: عجبا، وهل تبحر السفن في الصحراء؟
2: لعله سيحملها على الدواب حتى يصل إلى بحر من تلك البحار البعيدة.
0: لا لا يا ضيرم، إنها سفينة كبيرة ضخمة ليس على الأرض مثلها، فكيف سيحملها ولو كان يملك كل دواب الأرض؟
1: يا نوح، يا من تدعي أنك نبي الله ورسوله إلينا، ألا تعلمنا شيئا مما تفعل؟
3: نعم يا نوح، قل لنا ما هذا الذي تصنع، وكيف ستبحر سفينتك في رمال هذه الصحراء الشاسعة؟

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صدق الله العظيم.

0: ويلكم يا أبلسة جهنم، اهربوا بسرعة، فروا من هذا المكان، فروا وانجوا في حياتكم.
1: أخته الشيطانة الكبيرة، ماذا يجري؟ لماذا تغيرت السماء فجأة؟ لماذا أبرقت وأرعدت؟ ماذا يجري؟ أهو عقاب الله لنا؟ هل جاء وقت الحساب يا أبلسة جهنم؟

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
4: أحباب نور الصباح، مرحبا بكم من جديد. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، له الحمد وله الشكر، عليه توكلنا وبه نستعين. ربي، أفضلت فعم إفضالك، وأنعمت فتم نوالك، وسترت الذنوب فتكامل إحسانك، وغفرت العيوب فتواصل غفرانك. إلهي، لك الحمد على عقل ثقفته، ولك الحمد على فهم وفقته، ولك الحمد على توفيق أهديته، ولك الحمد من حائر هديته. جل جلالك فتعالى، وتم نوالك فتوالى، وسرى رفقك فتتالى، وجرى رزقك حلالا. ربي، تعاليت في دنوك، وتقربت في علوك، فلا يدركك وهم ولا يحيط بك فهم. تنزهت في أحديتك عن بداية، وتعظمت في ألوهيتك عن نهاية، فأنت الواحد الأحد، الواهب الصمد، الباقي بعد الأبد. لك خضع من ركع، وذل من سجد.

هذه إذاعة المنستير تفتح لكم شروفات الجمال. مستمعين الأكارم، صباح الود والورد والصداقة الخالصة. هذا صوت لحبيب مرموش يأخذكم إلى فسحة جديدة من نور الصباح، فمرحبا أهلا وسهلا. الصداقة الحقيقية هي العلاقة الصادقة الخالية من المصالح والحسابات، وهي أقرب من علاقة الأخوة، تملأ صاحبها بالسعادة وتنشر المودة والرحمة بين الناس. فاللهم اجعلنا من الأصدقاء الأوفياء الصادقين المخلصين.

عش في حدود يومك، ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه، فهو الراحة والسكينة.

أخي في الله وفي الحياة، عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. إذا عطش قلبك فلا تسقه إلا بالقرآن الكريم، وإذا استوحش فلا تؤنسه إلا بذكر الرحمن الرحيم. فمن أوى إلى الله أواه، ومن فوض أمره إلى الله كفاه وعافاه، ومن باع نفسه إلى الله اشتراه، فطوبى لمن آواه ربه وكفاه واشتراه، فرضي عنه وأرضاه.

0: ربنا أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وأصلح شيبنا وأصلح نساءنا وأصلح أطفالنا وزوجاتنا، اللهم اغفر للمسلمات الحاضرات والغائبات، اللهم ارفع درجاتهن وآمن روعاتهن وتقبل منهن أعمالهن برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أيها المستمع الكريم، لا تدري نفس بأي شيء تدخل الجنة، بدمعة أو ابتسامة، بكلمة طيبة أو بصدقة، بصبر جميل أو بتلاوة آية، بتسبيحة واحدة أو بسلامة صدر ونقاء سريرة. فاللهم اجعلنا ممن طاب عيشهم وأخلصت سريرتهم وأحسنت سيرتهم، فجمعت شملهم ونفست كربهم وشرحت صدرهم وقضيت دينهم وفرشت همهم وأجبت سؤلهم ورفعت قدرهم وأعليت منزلتهم ورفعت درجتهم وأقلت عثرتهم وجبرت كسرهم وأحسنت خلقهم يا رب العالمين.

تحملني أستغفر الله من ذنب بليت به فلم أبال وبات اليوم يرهقني أستغفر الله من قول اللسان فكم

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا.
1: عن قيمة الأم وفضلها وبرها وما تعانيه من مشقة وتعب أثناء الحمل والولادة ورعاية الأبناء، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحب الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فليحفظ الله أمهاتنا وآباءنا جميعا، وليجعلنا معهم في حلل النعيم والسعادة.

يقول معروف الرصافي الشاعر العراقي الشهير: أوجب الواجبات إكرام أمي، إن أمي أحق بالإكرام، حملتني ثقلا ومن بعد حملي أرضعتني إلى أوان فطامي، ورعتني في ظلمة الليل حتى تركت نومها لأجل منامي، وبلطف تعهدتني إلى أن زال ضعفي واشتد لين عظامي، عنيت بي عناية واستمرت بشراب مهتمة وطعامي، أنا مذ كنت قبل في حضن أمي يوم كانت تربني باهتمامي، لم أكن عند يقظتي ورقادي من أولي العقل أو أولي الأحلام، إنما كنت كالسخيلة طفلا فاقد الفهم عاجزا عن كلامي، فترعرعت ناشئا ثم قد صرت غلاما ولم أكن بغلامي، وتفهمت حق أمي كبيرا عندما صرت من أولي الأفهام، كل هذا من فضل أمي، ولولا فضلها كنت عرضة للحمام، إن أمي هي التي خلقتني بعد ربي فصرت بعض الأنام، فلها الحمد بعد حمد إلهي، ولها الشكر في مدى الأيام.

أصدقاء إذاعة المنستير، مرحبا بكم على أمواج عروس البحر. نلتقي لنضيء شموع هذا الصباح بأجمل الكلام وأحلى الأنغام، مع تحيات لحبيب مرموش. عن معنى الأخوة نتحدث. إن أخاك من يسعى معك ويؤثرك على نفسه لينفعك، ومن إذا أوجعك الزمان وصدع فرحك شتت فيك شمله ليجمعك. ليس هناك حب بعد حب الله والوالدين كحب الإخوة والأبناء. بالمحبة نبني جسر الحياة والتواصل الذي يمتد بنا من ضفة الحسرة والأسى إلى ضفة الفرح والأمل والبشائر والسعادة. أيها الأحبة الكرام، الأخوة نعمة من الله تعالى، لا يعرف قيمتهم إلا من تمتع بقربهم ومحبتهم. وليس هناك أجمل من وجود الإخوة في حياتنا، فهم سندنا الحقيقي ومصدر قوتنا، نلجأ إليهم وقت الضعف والضيق والألم، فنجدهم يفرحون لفرحنا ويسعدون لسعادتنا ويحفزوننا على النجاح والصلاح، ويقفون معنا وقت الحاجة والفاقة والفشل. الأخو نبراس الوجود، والأخت فاكهة الحياة.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أيها المستمع الكريم، أجمل ما في السفر هو تقلب مشاهده أمام المسافر مثل مواسم غير مستقرة. وقد يتعين عليك أحيانا أن تسافر بعيدا للعثور على ما هو حذوك أو قريب جدا منك. أنت كائن حي تستحق الحياة والسفر في كل الاتجاهات. أنت طائر تحلق في السماء الشاسعة، أنت لست شجرة. قال أحدهم: لم أعد كما كنت بعد أن رأيت سطوع القمر على الجانب الآخر من العالم. فلا أحد يعرف كم أن السفر شيء رائع وجميل، إلا عندما يعود أخيرا إلى منزله وينام بكل بساطة على فراشه البالي ووسادته القديمة. ساعتها سيعرف أن هدف المسافر خلال الرحلة ليس الفرجة والسياحة فقط، وإنما التحرك وقتل الجمود واكتشاف العالم من جديد. قال مصطفى أمين: رحلة خارج المكان والزمان في ساعة حلم مستجاب تساوي قراءة 1000 كتاب.

قال أحدهم يحدث صديقا له: لم يترك مكانه أبدا. أنا سافرت يا صديقي، سافرت أكثر مما سافر السندباد، وشاهدت أعظم المدن والبحار، وقابلت حمقى يتصورون أنهم يوجهون العالم بأنفسهم، ودخلت أغنى القصور وأفقر الأكواخ أيضا، واستمعت إلى منطق الفلاسفة وهذيان العشاق، وجربت النجاح والفشل والحب والكراهية والغنى والفقر، وعشت حياة مليئة بالتجربة والسفر وبالقراءة والتأمل. عشت حياتي، لكنني أعترف أنني لم أكتشف معنى السعادة إلا خلال تلك اللحظات البديعة التي كنا نسجد فيها في بيت الله الحرام في مكة المكرمة.

نلتقيكم بإذن الله مع إشراقة يوم جديد نضيئه بأجمل الكلمات وأحلى النغمات، مع خالصي تحيات الحبيب مرموش الذي رافقكم على مدار الساعة بحثا عن مرافئ أخرى للجمال. إخراج سامي مطوع. نقول لكم في النهاية دمتم أحبة على درب الصباحات الجميلة، وإلى لقاء جديد.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح.
1: وتمام السادسة صباحا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
1: صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية المنقضي نسبة 5.1% مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بشهر جوان الفارط الذي بلغت فيه نسبة التضخم 5.3% وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إجابة على سؤال كتابي توجه به النائب مجلس نواب الشعب يسري البواب حول تلامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعية هشة، أكدت أنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. نفى مدير مشروع محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة منصف عمار نفيا قطعيا صحة الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن دخول المحطة حيز الاستغلال الفعلي أو احتواء مياهها على مواد خطرة، مؤكدا على أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة أمس من حجز كميات كبيرة من المياه المعدنية داخل مخزن عشوائي بجهة القلعة الصغرى، كانت موجهة للاحتكار والمضاربة، وتتمثل المحجوزات في 3144 قارورة مياه معدنية من سعة لترين لتر ونصف إلى جانب 70332 قارورة مياه معدنية من سعة نصف لتر. أعلن والي سوسة أنه في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمواويل الريفية سيقع رش المبيدات بواسطة الطائرة خلال أيام الأحد الممتدة من 10 إلى 20 من أوت الجاري على طيلة اليوم بالمنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون مناطق بوفيشة أنفيضة وهرجلة وضفاف وادي شريشر وشقافة بين جيبيا ومصب وادي شقافة بمنطقة بوفيشة والضفاف الغربية لصبخة سيدي خليفة. انطلقت أمس دورة نهائية لتوجيه الجامعي لتتواصل عملية تعمير بطاقات الاختيارات إلى يوم الأحد 9 أوت، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يتحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أمس ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في جويليا إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث ساهمت الظروف الجوية السيئة والتصاعد حدة الصراع في الخليج والبحر الأسود في دعم أسواق المحاصيل. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 7. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
0: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة

0: ستة وخمسة دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 8 أوت 2026.
1: صوتنا

بك من الهم وكربته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا شر أنفسنا.

تحية لكم وين ما كنتوا موجودين، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 8 أوت 2026. صبحية جديدة، نهار جديد، نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العادة نرافقكم لمدة 3 سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم، وأيضا الأغنيات اللي إن شاء الله يعجبكم. هذه تحية توصلكم من عند حسام نوار اليوم، اللي رافقني في الإخراج محمد بيار، معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. المنتظر درجات الحرارة مش تشهد انخفاض طفيف، نعطيكم التفاصيل بعد شوية، وتستناو كما العادة بقية فقرات ساعتنا الأولى. بدايتنا تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح.

温

فيروز نوصلوا معها لستة واربع وعشرين دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم من المتوقع أنه بش يشهد سحب عابرة بأغلب المناطق. درجات الحرارة كما قلنا بكري شوية بش تسجل انخفاض طفيف وبش تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وتكون بين 36 و40 درجة ببقية الجهات، وتنجم توصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي محليا. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحار يكون متموج إلى محليا مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. توكيم العادة في ساعتنا الثانية نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي ونأخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع، نشوفه إن شاء الله كيفاش باش يكون. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: الفحص، الناظور، بير مشارقة على الموجة 104.7
1: صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور.
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة. صباح الطير اللي غنى الخير لك يتمنى، صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يحلى.
2: 36 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح، ومازلنا في ساعتنا الأولى لصبحية اليوم السبت 8 أوت 2026. نواصلوا مع فقراتنا ونرجع شوية للتاريخ، نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
3: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وكيف قال لنا كذا.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
2: في نهار كما اليوم 8 أوت نبدأ بسنة 1521، تاريخ سيطرة العثمانيين على مدينة بلغراد بقيادة سليمان القانوني. من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كما اليوم سنة 1815، نابليون بونابرت يغادر فرنسا إلى منفاه في سانت إلينا، إحدى الجزر النائية في المحيط الأطلسي واللي قعد فيها حتى وفاته سنة 1821. 1940 أيضا في نهار كما اليوم بداية معركة بريطانيا ضد الجيش النازي أثناء الحرب العالمية الثانية. وسنة 1942 رئيس وزراء المملكة المتحدة وينستون تشرشل يصدر قرار بتعيين الجنرال برنار مونغومري قائدا للجيش الثامن. 8 أوت 1945، الاتحاد السوفيتي يعلن الحرب على اليابان ويقوم بغزو منشوريا في نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي 8 أوت 1955 عقد أول مؤتمر من نوعه في جنيف بسويسرا حول الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية. كانوا هذم بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
3: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وكيف قال لنا كذا.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
2: بعد حملة روسية استهدفت مرشحين، فرنسا تؤكد رفضها أي تدخل أجنبي في انتخاباتها الرئاسية. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: جوليا بوتروس نوصل معها لستة واربعة واربعين دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود،
0: بداية جولتنا من موقع الجزيرة بوينت ومع الملف الإيراني. واشنطن تبحث عن مخرج من الحرب وبزشكيان ينفي وجود خلافات داخلية في إيران. فرنسا خارجها، لبنان وإسرائيل يتفقوا على دول لمراقبة نزع سلاح حزب الله. وسؤال اليوم في موقع الجزيرة بوينت، اتفاقية مكة للدفاع المشترك هل تعيد تشكيل معادلة الأمن الإقليمي؟ نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي يحكي في نفس الموضوع تقريبا، ما هو مضمون الاتفاق الدفاعي الموقع بين السعودية وباكستان وتركيا وكيف تنظر إسرائيل إليه. من العناوين الأخرى في نفس الموقع، إسبانيا تعلن إسقاط إحدى أكبر شبكات تهريب البشر والمخدرات في البحر المتوسط. وبعد حملة روسية استهدفت مرشحين، فرنسا ستؤكد رفضها أي تدخل أجنبي في انتخاباتها الرئاسية. بينما يتلقى دعما من حلفائه، الاتحاد النرويجي لكرة القدم يطالب إنفانتينو بالاستقالة. مازلنا في موقع فرنسا 24، مفاوضات روما تنتهي بدون اتفاق بشأن توسيع مناطق انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. نمشي إلى موقع البي بي سي اللي تكتب اليوم، إسبانيا تفرض إجراءات تفتيش على القادمين من إيطاليا وسط تصاعد الخلاف بشأن الهجرة. واتفاقية مكة تجمع السعودية وتركيا وباكستان وتقوم على الردع الجماعي. نمشي إلى موقع سكاي نيوز اللي تكتب اليوم، روسيا تصف حادثة الطائرة المسيرة بألمانيا بأنها استفزاز ملفق. والاتحاد الأوروبي يسرع خطط آيريس 2 بسبب احتياجات الدفاع. أيضا من العناوين الأخرى، دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يهاجم قرار وقف قاعة البيت الأبيض ويقول إنها عار وطني. كانوا هذن بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: صباح بلا حدود، نصنا معها للستة وسبعة واربعين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 8 أوت 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله ما فيه كان الأخير. تحية لكم، إذا كان شديد وثنية للخدمة نقول لكم الطريق السلامة وربي عينكم الناس الكل. بعد 12 دقيقة تقريبا من توا موعدكم مع موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. خليكم معنا، ما تبعدوش.

0: أتمم السابعة صباحا على موجات إذاعة المنستير. التحية متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الموجزة. تمكن أعوان الغابة بالإدارة الجهوية للغابة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسلوانة سليانة بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز من السيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بياضة من معتمدية الكريب بنسبة تفوق 98%. تم توقيع اتفاقية شراكة بين الإدارة العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبية المتدهورة بولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق البيئة العالمي في شكل هبة بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكي. تتواصل اليوم وغدا الدورة النهائية لتوجيه الجامعية التي انطلقت أمس، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث تم وضع مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية ليتم إعلان نتائج في 12 من أوت الجارية. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، مما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديدة قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. تنطلق اليوم دورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير لتتواصل إلى غاية 16 من هذا الشهر، وأفاد مدير عام ديوان الخدمة الجامعية بالوسط ورئيس المهرجان محسن الفازع بأن هذه الدورة ستشهد حضور فرق مسرحية من 15 دولة ومشاركة حوالي 350 طالباً. تحت شعار حيث تلاقي الفرص وتولد الشركات، تحتضن مدينة الحمامات اليوم فعالية الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين تونس ودول الخليج العربي واستكشاف فرص جديدة تشمل كذلك الأسواق الأوروبية. في العالم، أفاد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بأن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان أحرزت تقدما ملحوظا قد يعيد فتح مضيق هرمز قريبا، تزامنا مع مساع داخل واشنطن للخروج من المواجهة العسكرية باهظة الكلفة مع طهران. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: أحمد خدمين من أحوال التقص أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة أجندة. معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد وصف.

هي خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية

شي حاجة عليا قال لي وصف لي اش حسيت وما درج شي حاجة عليا قلت له على غفلة تكويت قلت له على غفلة تكويت قلت له على غفلة

0: هي حشت مجروني للصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولاي.
1: مازالت البركة
2: عم جدور ذاكرة بتاع زغوان بتاع حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد بتاع زغوان كانوا يربيوا السعي كلهم فلاحة العشية لابد باش عاد يرجعوا بالسعي متاعهم باش يدخلوا البلاد باش يعلفوا السعي متاعهم لكن قبل ما يدخلوا يتعداوا للجوابي علاش باش السعي متاعهم يشرب السعي تلقى جابية كبيرة قبل المرشي ما عادش موجودة هي المحل تلقى جابية كبيرة في حوم سيدي عبد الكادر هذوكم الكل احنا نعمل فيهم عمل تطوعي متاع نظافة في الصيف نظفوهم ونبيضوهم علاش باش كي نعوموا فيهم نلقاوهم نظاف نظفوهم وحدنا نساء يبيضوا نساء هما اللي يبيضوا يبيضوا الديار إلا استحبر كي نجيبوا راجل ذاك باش يبيض بالجير
3: وعادي عندكم قبل نسان وتخرج خاطر كنا نعرفوا انه كان عندنا برشا السفساري في زغوان
2: عندنا السفساري وعندنا الحرام عندنا نوعين عندنا الحرام الحايك هذاك نعرف امي تلبس الحرام الحايك السفساري هذاك في الافراح السفساري حرير يلبسوه في اللوطيه يلبسوه في المحضر يلبسوه تقدم عليها كل وكريحة متاع الناس اللي في الشارع باش تمشي من البعيد تلبس سفساري ما يبداو كلام بين بعضهم احنا الجيران اخوه نحافظوا على بعضنا وبالقدر والناس متربيه وناس متعاشره مع بعضها وخيال الناس الكل.
1: مازالت البركه

0: علي رياحي نوصل معه لستة واثنين وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المونستير. ما زلنا مع بعضنا حتى التسعة متاع صباح. تحياتنا لكم وين ما كنتوا موجودين. كما العادة الربح موجود في بشائر الصباح، واليوم نجموا ربحوكم تذاكر باش تحضروا سهرية اليوم السبت 8 أوت 2026 في مهرجان سوسة الدولي. سؤال كما العادة تلقوه على الصفحة الرسمية إذاعة المونستير على فيسبوك، نسألوا ونلوجوا على اسم السهرية اللي باش تتعدى اليوم في مهرجان سوسة الدولي. تدخلوا تلقاو السؤال، تجاوبوا بكومنتير باش تربحوا معنا 5 تذاكر اليوم على ذمتكم للربح في بشائر الصباح. وانتم غادي كما العادة نعمل عليكم باش تعاونونا في اختيار الغناية الأخرى اللي باش نختموا بها بشائر الصباح اليوم. 100% تونسي، نقترح عليكم زوز غنيات. الغنية الأولى هادي جويني مفتون بغزرة عينيها.
1: مفتون بغزرة عينيها، بغزرة عينيها.
0: الاقتراح الثاني صبر رباعي برشا.
1: صبر

كما العادة الاختيار والتصويت على صفحة رسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. ونرجع بغناية من الغنيات هذوما كما العادة في آخر بشائر الصباح. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا هذه؟ دقيقة صحة تستنى، وأيضا عناوين نشرة الأخبار، فقرة معلومة تهمك، الأخبار الرياضية في سبور انفو، وبتبع تفاصيل أحوال طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل هذا الكل نخليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: عالسلامة، أنا اسمي شاب، باش نحكي لكم كيف مشيت للبحر. مشينا للبحر، حضرنا وحطينا الخيمة ولبسنا ونحينا ومشينا نعوم ويخلقينا حريقة شديناها وقتلناها قسمناها في زوز. وبعدها مشي كملنا البحر، كملنا للغريق، دخلت أني وما للغريق، علمتني كيف نعوم. وبعدها رجعنا مشينا ناكله، وبعدها رجعنا نعومه، رجعنا نعومه أني وأخويا لعبنا. وبعد لقينا برشة أصداف كبار وصغار أنواع وأشكال. وبعدها رجعنا باش ناكل، وبعدها اخر غطسه باش نروحوا. اختصنا اخر غطسه وروحنا بدلنا، وبحر صافي بالاره، ما فيش حتى ذريع، حتى كعبه ذريع، في شويه هو حريقه اما الكل ظاهر فيه الاصداف. ومشي باش نقول لكم اللي نحنا مشينا للبحر القراعيه، وبعدها روحنا. كي مشينا كان معبي. باي باي.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. السؤال المداول ديما هو شنو هما أعراض الجلطة الدماغية؟ للتعرف على الأعراض هذوما باش نقدم لكم طريقة مبسطة في كلمة واحدة اللي هي فيسا. الفي ترمز للفم اللي نجم يتعوج بصفة فجائية، واللي ترمز لليد وإلا شطر الجسم كامل ينجم يرزن بصفة زادة فجائية. السي هي سلاسة الكلام، الكلام ينجم يولي ما عادش مفهوم وإلا زادة صعوبة في النطق الحروف. والعاء هي عجل، راهو ينجم يكون عندك جلطة في ساعة، برا امشي لأقرب سبيطار ولا طبيب أعصاب وفي أقل وقت ممكن. علاش؟ على خاطر كان المريض يجينا في 4 ساعة ونص ليلين من ظهور أول علامة من العلامات اللي كنا نحكي عليهم توا، نجم نعطيو دواء يصرح العرق المسدود وهكا المريض يمنع ويتفادى كل المخلفات نتاع جلطة دماغية. وإن شاء الله لاباس الناس الكل. مع تحيات الدكتورة نرجس كوتا.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنستير، موعد تقديم عناوين النشرة القادمة. رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة ينفي احتواء مياه المحطة على مواد خطيرة ويؤكد دخولها حيز الاستغلال قريبا. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من تهديدات الشبكات الرقمية والذكاء الاصطناعي على سلامة الأطفال. اليوم انطلاق الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير بحضور فرق مسرحية من 15 دولة ومشاركة حوالي 350 طالب. هذه العناوين مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
3: حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3.
4: مبروك سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.

0: سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير واتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
4: شنو نعمل في حالة ضياع الدفتر الصحي للطفل؟ يلزم التوجه فورا إلى المركز الصحي أو المستوصف اللي اخذ فيها الطفل التلقيحات وطلب استخراج شهادة تلقيح أو نقل البيانات من سجلات الأرشيف الطبي ومراجعة الطبيب المختص للحصول على دفتر جديد أو توثيق التلقيحات السابقة. فما خطوات لازمة تتمثل في تقديم وثائق وهي أوراق إثبات الهوية كما مضمون الولادة للطفل. خطوة أخرى مهمة هي طلب البحث في سجلات التلقيح القديمة واسترجاع تواريخ الجرعات السابقة. وختم الدفتر الجديد يكون إثر الحصول على توثيق رسمي أو طابع طبيب المركز الصحي على الدفتر.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجة إذاعة المنستير. نحكي على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، واليوم الهيئة التسريع الجديدة للاتحاد الرياضي المنستيري تعقد ندوة صحفية برئاسة السيد جمال السقا، ندوة صحفية لتقديم أعضاء الهيئة وتدارس آخر مستجدات تخص خاصة ملف المنع من الانتداب. والبارح كان اجتماع مع المنخرطين. بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، أكيد أبرز ما جاء في الجلسة، شهدت الجلسة الإخبارية تقديم عدد من التوضيحات حول الوضعية الحالية لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، إلى جانب الكشف عن جملة من الخطوات والبرامج اللي بتعمل من خلالها خلال الفترة القادمة بهدف إعادة الاستقرار الإداري وخاصة المالي وتعزيز العمل الرياضي. لقاء أيضا مع وزير الشباب والرياضة، منتظر باش يكون عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة خلال الأسبوع القادم، باش يتم التطرق إلى عدد من الملفات اللي تهم النادي وخاصة الإشكاليات اللي تتطلب تدخل ومتابعة من الجهات المعنية. أيضا رفع المنع من الانتداب وحل إشكال التحويلات المالية، اللي أكدت الهيئة أن العمل متواصل من أجل رفع المنع من الانتداب وتسوية الملفات العالقة، إلى جانب إيجاد حل نهائي للإشكال التحويل المالي بهدف ضمان جاهزية النادي وانطلاق الموسم في أفضل الظروف الممكنة. أيضا تسوية الوضعية المالية بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، والملف المالي يعد من أبرز الأولويات خلال المرحلة القادمة، بيشتمل العمل على حل المشاكل المالية العالقة وإعادة التوازن والاستقرار المالي للنادي، إعادة هيكلة العمل الإعلامي، باش يتم الإعلان عن تكوين فريق إعلامي جديد يضم مجموعة من الكفاءات في مختلف الاختصاصات، باش يشرع العمل بداية من الأسبوع القادم. أيضا مغازة النادي، الجانب المتعلق بالهوية والذاكرة، باش يتم العمل على ترميم مغازة النادي وإعادة تهيئتها بالتوازن مع إطلاق علامة تجارية خاصة، في خطوة تهدف لتعزيز هوية النادي وتثبيت رموزه خارج الملعب. بالنسبة للانتدابات في اللزوز فروع، نحكي على كرة القدم وكرة السلة، تم التأكيد على وجود انتدابات قادمة في فرعي كرة القدم وكرة السلة، والمرحلة القادمة باش تكون مرحلة العمل وترتيب البيت الداخلي مع تركيز على الملفات المستعجلة وخاصة رفع المنع من الانتداب لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. وأكيد اليوم كما قلت في ندوة صحفية الساعة 5 بأحد مسؤول مدينة المنستير لتوضيح كل الأمور لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. في فريق النجم الرياضي الساحلي، لجنة تفضل نزاعات غلق ملف الأسعد الدريدي وملف فوزي البنزرتي، بعد ما أعلنت لجنة النزاعات بالنجم الساحلي عن غلق زوز ملفات رقم 14 ورقم 15 متعلق بالمدرب السابق للفريق فوزي البنزرتي البالغ قيمته 75,000 دينار، بفضل الهبة التاريخية لجمهور الفريق النجم الساحلي، والمرور الملف رقم 16 للاعب عبد الرزاق بوزرة قيمته 90,000 دينار. نذكروا ما زالوا 3 ملفات عالقة لفريق النجم الرياضي الساحلي، وأكيد محمد أمين بن عمر، أيضا بوزرة عبد الرزاق بوزرة، هذا بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي اللي خاض مباراة ودية أمس وكان فاز بهدفين مقابل صفر في مباراة ودية ثانية لفريق النجم الرياضي الساحلي بعد ما كان تعادل أمام الأولمبي الباجي 0-0، فاز في مباراة ودية أمام الجار المردي بحمسوسة بهدفين مقابل صفر. نقعد مع المباراة الودية، أيضا الملعب التونسي كان خاض مباراة ودية أمام أقبل الجزائر الموجود في تونس، يعمل في تربص مغلق، انهزم 3 أهداف مقابل هدف، سجل هدف الملعب التونسي فخر الدين بن يوسف. في المقابل النادي الافريقي استغل ايضا تربص وخاض مباراة ودية امام تقدم سقيت دير، مباراة كانت مشوقة، والفوز النادي الافريقي 3-2. في برنامج اليوم المستقبل الذي بالمرسى والترجي التونسي، بعد ما كانت المباراة مبرمجة في الساعة 5 في ملعب شادلي زبيتن، تم تغييرها للحديقة بالاتفاق مع بين زوز فرق، واصبحت في توقيت جديد الساعة 6 كما قلت، مباراة ودية بين الترجي ومستقبل الرياضي بالمرسى. في فريق الشبيبة القيلونية، انسحاب السيد محمد ليوان رئيس النادي وتعيين السيد السحبي عمارة رئيس للفريق مع المحافظة على تركيبة باقي الأعضاء، مع إمكانية إضافة رئيس فرق كرة القدم في الساعات القادمة. نحكي على الانتدابات، الحارس السابق للترجي التونسي وسيم القروي يمضي رسميا لشبيبة العمران بعقد لمدة 3 سنوات.
النادي الصفاقسي يدخل في تربص مغلق من 11 حتى 16 أوت الجري في تربص مغلق بتونس العاصمة بعد تربص الأول في سوسة. باش يجري الفريق خلال هذا التربص زوج مباريات ودية أمام الأولمبي الباجي يوم 13 أوت في باجة، أما الثانية باش تكون أمام نادي حملان في يوم 16 أوت، ويستقبل نادي الصفاقسي في نذكره بالنسبة في مباراة ودية أخرى باش يكون في أمام سان بيدرو في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. وقت نهاية سبور انفو، شهركم أسعد الأيام، يرجعكم محمد يكمل معكم بشائر الصباح، إلى اللقاء.

0: جورج وصفوف نوصل مع أهل 47 دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. هذه بشائر الصباح، مازلنا مواصلين معكم الصبحية حتى للتسعة متاع الصباح، ونمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سيسلين بالميلاد، صباح النور.
1: صباح الخير محمد، وصباح الخير كيف تسمعين دعات منسلين.
0: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. هيت خناخذوا فكرة معك على طقس اليوم كيفاش باش يكون، وفكرة أيضا على نهاية الأسبوع.
1: هو طقس اليوم باش يكون طقس استقرار مع سحب قليلة أغلب المناطق، بينما الريح هو اللي باش يكون قوية شوية بخليج تونس وضعيفة بمعتدلة بقية المناطق. وبالتالي اليوم باش يكون البحر مضطرب فشل الاضطراب خاصة بخليج تونس، وأقليل الاضطراب ومضطرب بقية السواحل. بينما اليوم الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة بقية الجهات. اليوم صار في جهة المنستير سجلوا 35 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لهذه الفترة. سوسة 36 درجة، المهدية 35 درجة، بينما القيروان 41 درجة. بالنسبة للأيام الجاية كيف طقس تواصل في استقرار، وسحب عامة قليلة على كامل البلاد، والحرارة تقعد في نفس المستويات لدي، مستويات في حدود المعدلات العادية أو أكثر بقليل، حدود المعدلات العادية لهذه الفترة. إن شاء الله البحر هو اللي يكون مضطرب خاصة بمناطق الشمال، هوني يردوا بالنا ونتمنوا السلامة للجميع.
0: واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة. تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:51 دقيقة، وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 8 أوت 2026. 9 دقائق يوصلونا على نشرة أخبار 8، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة. ما تنساوش أنه الربح ديما موجود. نذكركم أنه فما سؤال يستنى فيكم على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. سؤال يخص سهرية اليوم في إطار مهرجان سوسة الدولي، 5 تذاكر للربح باش تمشيو تعديو سهرية حلوة إن شاء الله اليوم في مهرجان سوسة الدولي. تجاوبوا على السؤال وفي ساعتنا الثانية نختاروا فائز وإلا فائزة في حصة اليوم. ما تنساوش زادة باش تصوتوا للغناية اللي تحبونا نختموا بها. نذكركم زوز غنايات كنا اقترحناهم عليكم، هادي الجويني مفتون وصابر أرباعي. برشا زوز غنايات تختاروا منهم الغناية اللي نكملوا بها حصتنا اليوم. هلي خليكم معنا، ما تبعدوش، مازلنا مواصلين معكم الصبحية حتى للتسعة متاع الصباح.

0: الساعة تشير إلى تمام الثامنة صباحا على موجة إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوينها: رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة ينفي احتواء المياه المحطة على مواد خطيرة ويؤكد أنها ستدخل قريبا حيز الاستغلال. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من تهديدات الشبكات الرقمية والذكاء الاصطناعي على سلامة الأطفال. اليوم انطلاق الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير بحضور فرق مسرحية من 15 دولة ومشاركة حوالي 350 طالب. إلى تفاصيل النشرة: تتواصل الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشكر بشكل يومي في ولايات الساحل، مما حول الإشكال إلى عامل توتر اجتماعي دفع المواطنين للاحتجاج للمطالبة بحقهم في الماء في عدة مناطق. وفي ظل هذه الانقطاعات تكثر الجدل حول أسباب تأخر انطلاق عمل محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة، والحديث عن إشكال يتعلق بجودة المياه التي تنتجها المحطة، وهو الأمر الذي نفاه رئيس مشروع المحطة المنصف عمارة. وأكد في تصريح للأخبار أن المحطة في مراحلها التجريبية الأخيرة وستدخل حيز الاستغلال في القريب العاجل.
1: الخبر غير صحيح بالمرة. أولا، المحطة لحد الآن لم تدخل الإنتاج الفعلي. المحطة وقع إنجازها، والمحطة هي مشروع 130 مليون دينار، فيه أربع أقساط. الأربع أقساط تظن جاهزين كلهم بما فيه قسط المحطة. وقع الإنشاء المنشآت المدنية، تركيب معدات. أحنا تو حالين في المرحلة النهائية اللي هي مرحلة متاع تجربة المحطة. قدر تضمن أنه المحطة ربما طولت شوية في التجارب، لكن حبيت نتمنى لكل نقول راهي عملية تجارب، هي تجارب دقيقة فنية. راهو يلزم الماء من المصدر إلى أنه يوصل للمواطن، يلزم يكون يلبي الشروط الفنية الدقيقة الصحيحة. احنا تو حاليا في طور التجارب. المشروع هذا حفاظا على الدمي ممتعه يلزم الماء يمر عن طريق المعالجة الأولية، ثم عن طريق غسيل التنظيف العكسي، ومن بعد يتم تمريره. المحطة مصمم تصميم خصيص كأي محطة في العالم، أنها ما تنجمش تخلي حتى مواد وحتى شوائب، لأن الأغشية هذه أغشية تريترفين توصل تنح 40 جرام تاع الأملاح الموجودة في البحر الأبيض المتوسط. نعتذر إذا كانت قصرنا، رانا نشتغلوا ليل نهار 24 على 24 ساعة. التجارب قاعدة جارية إن شاء الله، بيستنطر إن شاء الله بالقريب، في القريب العاجل سطر النور إن شاء الله، نقوله خلال الصيف هذه.
0: على إثر احتراق منزل لعائلة في المكنين من ولاية المنستير، أذن والي الجهة عيسى موسى خلال زيارة معاينة للمنزل المتضرر باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة لفائدتها بالتنسيق بين مختلف المصالح المعنية. وأوضح كاتب عام ولاية المنستير سمير الرايس أن فريقا تقنيا من خبراء الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحول إلى المنزل المتضرر لإجراء الاختبارات اللازمة قصد تحديد المسؤوليات وضمان حقوق العائلة المتضررة.
2: الحادثة اللي جدت في مدينة المكنين في حي القلالات بالتحديد، والمتمثلة في اندلاع حريق بمنزل واللي انتج عليه احتراق أجزاء منه، وبتوجيهات من رئاسة الجمهورية وسيد وزير الداخلية نقلت السلطة الجهوية على عين المكان. في التنقل ده يتبين أن المسكن لم يعد قابل للسكنة وكانت الأضرار مادية، والحمد لله أذن السيد الوالي حينيا بتسويق محل لإسكان العائلة المتضررة هذه، والانطلاق الموقع لتوفير الأثاث اللازم لإسكان العائلة باش تكون ظروف الإقامة نتاعهم في المسكن اللي تم تسويقه ظروف طيبة. في نفس الوقت تولت مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية التنقل على عين المكان لتوفير لحاقة النفسية والاجتماعية. في نفس الإطار تم تنسيق مع الإدارة الجهوية للتجهيز للقيام باختبار لهيكل المسكن المتضرر، باش على ضوء الاختبار هذاك تم تلقى فوريا المصلحات الضرورية لإعادة العائلة للمسكن هذاك. بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، تنقل فريق من خبراء الشركة تولوا القيام بالمعاينة نتاعهم الضرورية والاختبارات اللازمة، خاطر بعد الاختبارات هذه تم إجراءات قانونية مش يقع اتخاذها، سواء كان من قبل الشركة إذا كان أخذت الاختبارات اللي هي مسؤولة على الحريق هذايا، وما يتلوه من إجراءات ضمان حقوق العائلة هذه.
0: حا حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. وأوضح في بلاغ نشرته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس أن التطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي أفرز انعكاسات مباشرة على الطفل، سواء من جانب فرص التعلم والترفيه والانفتاح الثقافي أو من جانب ما قد يتعرض له من أشكال تهديد مختلفة. وشدد على ضرورة الامتناع عن إقحام الأطفال في أي شكل من أشكال التوظيف، سواء في الأطر العائلية أو غيرها، مع التأكيد على واجب اطلاع الأسرة بدورها كاملا في وقاية الأطفال من المخاطر. وفي سياق متصل بالطفولة، أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إجابة على سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب يسري البوابة حول تنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعيات هشة، أكدت بأنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. تتواصل اليوم وغدا الدورة النهائية للتوجيه الجامعي التي انطلقت أمس، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يتحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية. وأوضحت مديرة التوجيه والإعلام الجامعي بوزارة التعليم العالي سهام برازة أنه تم وضع مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية، ليتم إعلان النتائج في 12 من أوت الجارية.
3: الدورة النهائية من 7 إلى 9 أوت مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك المطالب نقبلوا فيها في مكتب الضابط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، باش تكون النتائج متاحة يوم 4 سبتمبر.
0: تنطلق اليوم الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنسير لتتواصل إلى غاية 16 من هذا الشهر. وأفاد مدير عام ديوان الخدمات الجامعية بالوسط ورئيس المهرجان محسن الفازع بأن هذه الدورة ستشهد حضور فرق مسرحية من 15 دولة ومشاركة حوالي 350 طالباً.
4: المهرجان الدولي للمسرح الجامعي في دورته 20، كيف نقوله الدورة 20 شكون دورة إن شاء الله متميزة لأنها بالدول المشاركة مشكون في حدود 15 دولة، 4 دول أجنبية و11 دولة عربية. حفظنا في المهرجان على المكونات نتاعو من الورشات، العروض، الندوة الفكرية والفنية، مشي أطروها فنيين مختصين في المجال هذاي. العروض اللي تلقاها المركز الثقافي كان تقريب 100 عرض، تكونت لجنة وتم اختيار 16 عرض تقريبا. الدخول بطبيعة مش يكون مجاني، والعروض مش يكون زوز عروض في اليوم. إقامة والإعاشة في مؤسستنا فطومة برقيبة، الاعتمادات المخصصة 70,000 دينار، عدد المشاركين بين 300 و 350 مشارك.
0: نبقى مع الشأن الثقافي، حيث تم إحداث منصة رقمية مخصصة حصريا للدعم في المجال الثقافي. وبينت كهيئة مدير المؤسسات والتظاهرات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنسير نفيسة براهم أنه يتعين على كافة الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي بالولاية والراغبة في الحصول على دعم في إطار التمويل العمومي للجمعيات بعنوان الثلاثية الرابعة من السنة الحالية تقديم مطالبهم إلكترونيا عبر المنصة المخصصة للغاية، وذلك في أجل أقصاها 15 من سبتمبر القادم.
5: قامت وزارة الشؤون الثقافية في إطار رقمنة الدعم العمومي للجمعيات بإنشاء منصة رقمية مخصصة للدعم العمومي لفائدة الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي والراغبة في الحصول على دعم في إطار التمويل العمومي للجمعيات، وذلك طبقا للإجراءات والأوامر تعين وجوبا تقديم المطالب الدعم إلكترونية عبر المنصة الرقمية للغرض، ثم إدراج المعلومات المطلوبة بالاستمارة الإلكترونية بعد إنشاء حساب والولوج إلى الفضاء الشخصي للمستخدم عبر الرابط اللي هو موجود على الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في أجل أقصى يوم 15 سبتمبر 2026 بالنسبة للمشاريع التي سيتم إنجازها خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2026 أي شهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر 2026. الرابط هو portail.mac-subvention.gov.tn.
0: وعشر دقائق بعد الثامنة صباحا على موجات إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. رئيس مشروع محطة تحلية المياه بحر بسوسة ينفي احتواء مياه المحطة على مواد خطيرة ويؤكد أنها ستدخل قريبا حيز الاستغلال. اليوم انطلاق الدورة العشرين للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنسير بحضور فرق مسرحية من 15 دولة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية حسام نوار ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت متواصلة مع محمد بيار. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتوما، آدم وحواء. آدم وحواء.

اجوا بحذان الإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. إذاعة المنستير آدم وحواء كل سبت في 10:30.

0: وللتوفيق نوصل معها ل 18 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة معنا مدام نوزت بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: صباح
0: السعادة
2: محمد.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا كما العادة في ولد بحر. البارح حكينا على الملحلو وحكينا على حوت في الملحلو، اليوم باش نرجعوا للبحر وباش نحكيوا على الصوبيا.
2: اي اليوم باش نحكيوا على واحد من اشهر الرخويات في البحر الابيض المتوسط واللي يعشقوها التوانسة محمد في كل دار، واللي هي يقولوا عليها في الجنوب الشوابي ولا الصوبيا. اسمها العلمي سيبيا اوفيسيناليس، لا سيش باللغه الفرنسيه. وما نحكي لكش محمد تو نحكي معاك هكا مرقه جلبانه بالصوبيا على الاخر. فهمت؟ دونك السيبيا هذه ولا الصوبيا ولا الشوابي تنتمي لراسيات الارجل. حكينا قبل على القرنيط، دونك هي تابعه القرنيط والكلامار اللي هما تسميو راسيات الارجل. عندها 8 صوابع ولا اذرع، وكل واحدة كل صوابع فيهم صفوف من البنطوز ولا الميمصات باللغة العربية. وعندها اللي يميزها السيبيا زوز لوامس طويل ولا صوابع طويل على الأخر. وفي آخر الصوابع هذوما نلقاو ميمصات كبار ولا بنطوز كبار في الأطراف نتاعهم، تستعملهم باش تصطاد بهم الفريسة نتاعها بسرعة البرق. هذيك الميزة نتاعها السيبيا. فين تعيش؟ تعيش فوق القاع الرملي والطيني على أعماق تتراوح بين أمتار قليلة وحتى تنجم توصل 200 متر، وخاصة في المناطق الساحلية وين تلقى الغذاء والمكان المناسب للتكاثر. دونك هذوما هما شو تحبس هي ماذا بيها القاع، معناها بقعة غارقة فهمتني، وفين تلقى بيزيغ ماكلتها والعشيش متاع العظم متاعها. كيفاش نعرفوها توا محمد السوبيا هذي؟ هاي تشبه القرنيط، قرنيطة عندهم برشا نقاط شبه بين بعضهم، شبه ياسر لبعضهم. جسمها باش يكون بيضاوي ومفلطح الداخليني، مش الصوابع. طولها عادة بين 20 و30 سنتي، ويوصلوا بعض الشوابي الكبار ينجموا حتى يوصلوا 45 و50 سنتي. ولكن فما كيف قلت لك عليهم الزوز أذرع طويل متاحهم هذوك هما اللي يخليهم يفرقوا على الأكتوبوس ولا على القرنيط. وزنها في الأسواق يتراوح بين 300 جرام وكيلو، وإحنا قلنا القرنيط أقل من كيلو ما نشيلوش. دونك هذية بالحجم دي ما تكون أصغر الكعبة السوبيا. جلدها ناعم وعندها ميزة، ما إحنا كل مرة نحكيه على ميزة في ولد بحر. الميزة متاحها السوبيا هذية اللي لونها يتبدل في ثواني من الأبيض إلى البني أو الرمادي، على خاطر عندها خلايا لونية خاصة، وهذه من أذكى وسائل التمويه. اليوم احنا تعلمنا برشا حاجات حابين نكتبوا كتابنا وهيك على التمويه في البحر. دونك عندها هذه أذكى وسائل التمويه في البحر، تخليها تختفي فوق الرمال أو الصخور وما تعرفهاش. وعندها زادة ميزة أخرى اللي هي عندها عينين كبار، وعينين السوبيا من أكثر العينين تطور. دونك هي متطورة ياسر أكثر من الكائنات الأخرين. علاش؟ خاطر تعاونها باش تصطاد حتى في الأعماق وقت اللي تبدأ الدنيا ظلمة، خاطر أشعة الشمس ما تظهر ما توصلش للعمق اللي هي تعيش فيها السوبيا هذيا.

0: إذا كان تو نرجعوا، إذا كان حاسس بالخطر تعمل حركة ذكية حكينا عليها القرنيز اللي قبل يعملها اللي هي باش تسيب الحبار لك حل نتاعها في الماء ويكون كيف الصحابة وتخلي العدو نتاعها ما عادش يشوف، وقتها نجم تهرب السوبيا نتاعنا. حكينا عليه قبل، حكينا جماعة تخرج في اللقحة، جماعة تخرج في الموز محمد، دونك كل هذوما كل هذيا الحبار، الحبار هذيا راهو ماهوش سام. حكيت عليه قبل وقلنا راهو ماهوش مادة سامة، بالعكس دونك البحارة نتاعنا توا يعني يخلطوا في عطيب وصوص، يخلطوا بالمقارونة كيما طليل في اسبانيا في اليابان، يستعملوه في المطبخ ويحضروا به المقرونة الكحلة والريزوتو الأكحال، فهمتني؟ ويعطي للماكلة لون طبيعي مزيان ونكهة بحرية مميزة. وانا وقتين تخرجت مع بحارة قبل يخرج السيبيا وكل أحبار بتاعها هذيك نسقيه به المقرونة بعد ما نصمتوها وصدقني بنا مش نرمال. وكيف كيف الأحبار هذية عنده قيمة، هو خطر، هو يتسمى مضاد للأكسدة مضاد للبكتيريا، دونك نجمو ناكلو كيف كيف، يعطي يبدل الخاصية الحسية للمقارونة بتاعنا يخليها تقرب تخليك تاكل في ولد بحر. ما هو انت تاكل في مقارونة بالحبار بتاعها. وفي تونس أكثر حاجة تشهر بها السوبيا ولا شويبي هي الفنود، سمعلي الفنود محمد الفنود هذية في صفاقس وجزيرة قرقنا، أنا كنت جزيرة قرقنا ينهار التالي، دونك كنت الفنود عندهم، واللي هو عبارة عن الأحشاء الداخلية متاع السوبيا كما احنا نقولوا العصبين، فهمتني؟ في العيد ديك العصبين هما هذي الفنود عبارة العصبين متاع السوبيا، فهمتني؟ اللي هو الأحشاء الداخلية متاع السوبيا، حتى زادة نلقاو معهم الغدد الهضمية ومعاهم زادة العظام اللي كانت لنسها في فترة التكاثر، فهمتني؟ في برشا مناطق خاصة في صفاقس وقرقنة يعتبر الفنود أكلة تقليدية مطلوبة برشا، كما قلت لك عند جميع الأخرين العكسي بالعصبين هذوما يعملوا الفنود. ومن خرج الفنودة إلا ما تكون كعبة السوبيا فرشكة، خاطر أكثر بقعة ولا أول بقعة تتعفن هما الأحشاء بيان سور، خاطر فيهم البكتيريا وفيهم كل شيء. دونك احنا لهنا ما نجمو نخرجوا الفنود إلا ما تكون متأكدين اللي كعبة السوبيا فرشكة نتاعنا ونعرفوها، اللحم نتاعها يكون متماسك مع عاد الشكل حاوك الفانتوز نتاعها يبدو لاصقين، مش مسهل تجي الفانتوزة في يدك، فهمتني؟ ولازم يتنظف بطريقة صحيحة مش نحافظوا على صحة المستهلك، احنا نقول نحكيو على أحشاء لهنا، فهمتني؟ لازم نحافظوا على صحة المستهلك كيفاش بالطريقة الصحيحة في التنظيف. وأول حاجة نعملوها، أنا حبيت نجيب الغسالات اليوم للمستمعين إذا كثير، دونك نقص الراس ونخرج الأحشاء بالسياسة باش ما نفلقوش شنو محمد شكارة الحبار موجودة لداخل. وبعد ما نحيه ثم عظمة زادة عندها ميزة، ديما نقولوا عظمة السوبيا ولا مش نقول يقول لوحة السوبيا، هي عظمة مفرطحة هكي نتاع السوبيا. العظمة هذه اش تعمل؟ تمكنها مش تطفو، خاطر العظمة هذه كيما تقولش عليها عاملة بوي وتسوفتاج ولا فهمتك الفريتة اللي عموا بها كيف عندها الفريتة نتاعها هذيك باش تطفو. نحكي لك عليها بعديك هذيك العظمة نتاعها في وقت محمد في الصيف في الوقت هذية كعبة الصوب يقول البحارة تولي تضعف، ما عادش تولي عندها قوة، فهمتني؟ وتولي العظمة متاحة واللوحة متاحة هذيك اللي عاد نتعاونها باش تطفو فوق الماء تغلبها وتخليها ديما طافة كعبة السوبيا، فهمتني؟ وهوني يا محمد يا فرحوا يا هنيها النور ما نحكينا عليه ديما يجي طاف الماء العكرة
1: ديما يستنى
0: يلقى كعبة الشويب دي طافة يجي، فهمتني؟ يسهل عليه افتراسها، فهمت؟ نرجعك دونك للفنود كيف كيف، دونك لازمنا نحيو اللوحة هذي اللي حكيت لكم عليها متاع السوبيا، فهمتني؟ ويتفرد الفنود ونطفوه مرمل ونطيبوه فرشك باش تقعد فيها كالنكهة البنينة، ديما يزم يكون فرشك. ومن أشهر أكلات التونسية الفنود طيب المرق يعملوه، أنا كيتو بنين الجمعة هذه ولا في زيت في الزيت فهمتني، وباني دوك عم أو يعتبر من ألذ الأكلات البحرية في تونس، فهمتني؟ فنود هذية دونك الميزة متاع السوبيا، بخلاف أنا نحكي لك في تونس لأن يموتوا على البرشة على برخة الجلبينة، ما هي احنا مش نحكي تخرج تخطير من سبتمبر طبيعي انتو مش تكثر السوبيا هذية. دونك مع شوية أخرى تخرج الجلبانة، ما نحكي لكش على مرقة السوبيا بالجلبانة. طيب شو نرجع علمية، شو نرجع دكتورة نوزل السوبيا يصادوها في تونس بالشباك القاعية. الشباك هذوما بما يسمى المبطن، وحكينا عليه برشا قبل. المبطن هذي عبارة على زوز مشبك في بعضهم، دونك عمق الشبكة بش يكون مترو، الغزل البراني بش يكون العين متاعو 50 والدخلين يعينه 30. ونبدأ ديما عملية الاصطياد متاع السوبيا هذية في شهر سبتمبر، ونكملوا حتى شهر ماي. دونك اونتر طون تخرج الجلبانة ونعمل السوبيا بتاعنا بالجلبانة. وفي الجنوب كيف كيف في جزيرة قرقنا وجربة يصادوها زادة بالدرين ولا بشرافي، واللي هما المصائد الثابتة اللي حكينا عليهم قبل. وقت اللي ثم أستيوس قالوا عين بحارة المرة هذية، فهمتني؟ وقت اللي خرجوا المدرين السوبيا ولا مصط من المشرافي يخليه ديما أنسى غاديكا باش طعم،
1: باش تجبد الاخرين،
0: تجبد السكوره الاخرين، باش نجم يلقى محصول اخر في وسط الدرين نتاعو ولا في وسط المصائد الثابته هذوما. وهيك علاش الصيادة يبداو من توا محمد يحضروا في الشباك جدد، على خاطر التكلفه نتاعو عاليه شويه. الشباك هذا يشريوه، فهمت؟ يحضروا من توا باش يبداو في سبتمبر الموسم نتاعهم بالقدا. وديما قالوا لي لازم نجددوا 60% من الشباك، على خاطر الشباك القدم ما عادش يعطيو مردودية، فهمتني؟ نقول لهم عرفت ان شاء الله موسم بزيان البحارة
1: ان شاء الله،
0: ويكون الانتاج في افضل حالاته خلال الخريف والشتاء وبداية الربيع. وانفى السوبيا تبيض مئات العظم المعلقة على الأعشاب البحرية نلقاوهم، وهيك علاش يسميوه البحارة عنب البحر، على خاطر تشبه عنق العنب الكحول. دونك يبداو الكعبات محليهم كميزين على الاخر كيف العنب العنق ولا هذوما العظام نتاع السوبيا، وتعيش السوبيا محمد عام ولا عامين. هيك علاش يلزمنا نحترموا حمليه مهمه على الاخر،
1: مدام الوقت وفاء الوقت وفاء الوقت وفاء
0: لازم باش نقول لك نحترموا فتره التكاثر، ما نصدوش الاحجام الصغيره حتى تتجدد الثروه البحريه والمخزون نتاعنا.
1: شكرا لك.
0: القيمه الغذائيه نكملوها وقت
1: ان شاء الله مره اخرى. شكرا لك، ان شاء الله نهارك مبروك مدام نوزت بوريقه مديره المعهد العالي لعلوم البحار. نخليكم مع معرض الصحف ونرجع نواصل معكم حتى للتسعه بشائر الصباح.
2: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
3: تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
4: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

0: الأردن.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
2: تمشي وترجع تمشي وترجع
1: يا رب. في طريق الأمان السلامة أولا.
3: الثامنة ونصف صباحا بإذاعة المنسير، أهلا بكم مجددا. تحية من قسم الأخبار في الوقفة مع الصحف اليومية. البداية بجريدة الصحافة: بين رداءة مياه الحنفية وجشع عدد من التجار، معاناة يومية في البحث عن قوارير مياه معدنية. تحت هذا العنوان كتبت سامية جاب الله بأن عمليات التزود بالمياه المعدنية المعلبة تدهورت في العديد من الأحياء والمدن، وأصبحت رحلة البحث عن قارورة ماء معاناة يومية ترهق المواطن وتستنزفه. ومع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، يجد المواطن نفسه محاصرا بين أرفف المغازات وجشع بعض التجار الذين يقتنصون هذه الندرة للترفيع في الأسعار، وسط واقع متردي أصبحت فيه قطرة الماء المعدنية مطلبا يصعب بلوغه خلال هذه الأيام. وخلصت إلى أنه على السلطات المعنية والجهات الرقابية التدخل العاجل عبر تكثيف حملات التفتيش لضبط الأسعار ومسالك التوزيع ووضع حد لمسألة فقدان بعض المواد الغذائية من السوق. ولا شك أن المسؤولية الوطنية تقتضي من الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه الشروع في تحسين جودة مياه الحنفية وتصفيتها لتتلائم مع المعايير الصحية، لأن توفير ماء نقي أصبح ضرورة ملحة، لأنه الحل الأنجع الذي يقطع مع ارتهان المواطن لسوق المياه المعلبة. متى تنتهي عقلية البليك؟ هكذا تساءلت صحيفة الشروق في صفحتها السابعة، حيث ما زال البعض يتعامل مع الملك العام بعقلية تفتقر إلى الحد الأدنى من الحس المواطني والسلوك المدني المتحضر من خلال الاعتداء عليه والتعامل معه بمنطق البليك، متناسين أن هذا الملك المشترك تعم الفائدة على الجميع بما يستوجب الحفاظ عليه في إطار المسؤولية المشتركة. وتؤكد الأرقام أن ظاهرة رمي النفايات تتصدر قائمة السلوكيات غير المدنية الأكثر انتشارا داخل الفضاءات العمومية في المنطقة العربية بنسبة فوق 77%، وهو رقم يعكس بدقة واقعا مشتركا تتقاسمه مجتمعات تشكلت لديها ثقافة التعامل مع الفضاء العام على أنه فضاء لا صاحب له، وكل ما هو بلا صاحب فهو مباح. رزق البليك عبارة لا يتفوه بها الكثيرون علنا، لكنها ترسخت سلوكا يوميا مستهجنا في علاقة شريحة من المواطنين بكل ما هو عام، من ذلك الرصيف الذي يحول إلى موقف، المساحات الخضراء التي تبنى عليها دكاكين، الشاطئ الذي يخلف وراءه القوارير، والسكك الحديدية التي تصبح مكبا للنفايات. ولعل المفارقة الكبرى هي أن هؤلاء أنفسهم هم من يشتكون من تردي خدمة النقل وتدهور الفضاء العام، وهم من يطالبون بتحسين البنية التحتية غافلين عن أنهم جزء من المعادلة وأن حساب الإصلاح يشمل تصرفاتهم اليومية قبل الميزانيات. وختمت الصحيفة في هذا المقال بالقول: في عالم تتراجع فيه المساحات العامة، يبقى الملك العمومي فضاء مشتركا لكل المواطنين بعيدا عن عقلية البليك البالية المستهجنة. فالملك العام هو في النهاية ملك لكل تونسي وتونسية، يدفع ضرائبه ويركب القطار ويتنفس هواء البلاد، والحفاظ عليه مسؤولية مشتركة وتعبير راقي عن السلوك الحضري واستثمار في مستقبل الأجيال القادمة. وجريدة صباح أوردت عديد العناوين في عددها اليوم: يدخل حيز النفاذ بداية من الثاني من أوت الجاري صادرات المنتوجات البحرية التونسية أمام اختبار أوروبي جديد. ومن عناوينها أيضا: في ردها على سؤال كتابي، وزارة الأسرة تؤكد أنها تعمل على وضع خطة للحد من ظاهرة تسول الأطفال. تطورت بنسبة 15% إلى موفى مايو الماضي، الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها ترتفع إلى 202.8 مليون دينار. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.

0: سور السيف الجم سيدي علوان عالموجة 95.7
1: 95.7 اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
2: مساء العشق والغرام بيكم
5: ومرحبا بيك
4: بوصلة
2: أهلا وسهلا فيكم أنا سعيد جدا إني موجود بينكم وتونس
1: الكل مهرجان رواده رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
6: الله يحرسكم ويحميكم
2: جاهزين معايا للأبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
7: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل
8: عسلام عسلام يا تونس عسلام
9: محلاها بلادي

0: خيرت وجهة تونس، جيت ليها هذا العام، عجبني السيرفيس تاعها، عجبوني لي بري بارابور الجزائر، يعني صراحة نظافة، الماكلة بارابور يعني الجزائر مليحة ولكن تونس ثاني ماكلتها مليحة، فيها بزاف لي زاكتيفيتي، الواحد السائح هكذا كي يجي ما يملش، سورتو هكذا كي يكون اون فامي وكلش ما يعجبو الحال، كاين بزاف لي زاكتيفيتي لي سواري. هذه هي ساعة ساعة نجيو لتونس وخلاص، ساعة نسعى ليه.
1: كي يكون الشعب مليح تحب تروح له حتى 10 مرات، هذا هي دي نقطة مهمة. اللي يكون يعني الشعب مش مليح ما ترتاحش لها، تجي مرة بحال مثلا نعطيك مثال، أنا رحت لتركيا، رحت تركيا ما عاودش نروح لتركيا، أنا ما نحب تونس ونجي لتونس الحمد لله. نجينا في البداية ديال العطلة، رحنا في البداية ديال جوية نجي لتونس، من بعد نروح لفرنسا نريح نرتاح شوية، ومن بعد نروح للمغرب، باسكو في المغرب ما ارتاحوش، كنروحوا عند العائله وسير واجي وسير واجي. نحب ندير انا فواياج اورغانيزي في تونس ونجي الحمد لله كل شيء بخير.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة رجعنا لكم، مازلنا مرافقينكم حتى للتسعة، ربع ساعة الأخرى من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 8 أوت 2026. نواصلوا مع فقراتنا ونمشي على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كما كنا السبت يكون معنا محمد البواب. صباح النور.
2: صباح الخير أخونا محمد ليك والسادة المستمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا اليوم الجديد من الأيام، نجم نقوله شهر صفر المبارك. قلت اليوم حبينا نعين المكان، فما حاجة خصوصية في مدينة المنستير هو أكل الدراجات العادية والدراجات النارية، وخاصة الناس إقبال الدراجات العادية والنارية، وهذا يتطلب أنه تكون عملية الإصلاح، عملية التهيئة، عملية الصيانة. هكا علاش اليوم الحقيقة مشينا حاولنا إلى عين المكان في مكان في دار عربي قديمة مزيانة يعني في وسط حومة شعبية، حبينا نطلع على عملية الإصلاح. تعرف ما شاء الله نشوفه في الدرجات النارية الدرجات العادية، حبينا نعيش يعني كما نقولوا اللحظة هذه مع سي محمد شهيرة المو. سي محمد مرحبا بك.
3: مرحبا بكم ربي يحييكم.
2: سي محمد يظل لي المهنة هذه اللي قديمة تعلمها وفي المستير ما زالت متداولة.
3: ما زالت متداولة، تعلمنا احنا صغار والحمد لله رب العالمين. خدمنا صناع، خدمت مع شنو، خدمت مع نعناع، خدمت برشا من الناس خدمت معهم والحمد لله توك نخدم أرواحنا ولا بس.
2: فما شكون توفى يظلي منهم يظلي نعناع
3: نعناع توفى.
2: سر العمل هذا معناته هو يقولي فما وداد، فما صورة هيك وداد.
3: فما هي فما وداد، فما تخدم حاجة مريقلة وبثيقة والكليون تايسوا شوية في الفلوس.
2: محمد بحط حاجة والله مش مقولة محمد خويا، انك معناتها حتى كي تدخل لي تدفعوا برا وبكر الضحكة متاعك واخلاق ما نحسك سي محمد، رغم انت مش كبير برشا كاهل صحيح، اما عندك الاخلاق تقول تحشم تقول فيها وانت حاشم وحد يكلم فيني يطلع.
3: ربي هو عندي مو بلاد قديمة ومش كسرالي وزوالي كيما نقولوا احنا ما فيها باس، شاغل ناقل زايد كذا ما يهمش.
2: تقول لي ما تي تبيع في العبد
3: يقول لك ولا تبيع كاكا ما عندها ديما نورق بالزوال.
2: محمد زاد صناعي الحقيقه يقولوا الناس معناتها هيك اللي ويدات هذيك هيك علاش الناس تستنى فيه.
3: الحمد لله الحمد لله ربي يحييكم الحمد لله.
2: ايش يتطلب الصبر ولا ظل ولا عمل
3: مشغول؟ لا شو الخدمه هكا واحد يقوم بكري يخدم مع روحه يقول يا ربي لما لا عليك والقسم بيد ربي والحمد لله رب العالمين.
2: جيت تقريبا ديما من 7
3: كاكا نقعد نروح نفطر ونرجع والحمد لله.
2: ودت حاجة سارية في دمك؟
3: عندي 40 عام نخدم فيها أكثر من 40 سنة.
2: لا فيك صحة. لحد زاد معاه وليده صغير هذا يقرأ اسمه يحيى. يحيى ديما يعني ديما موجود ها ديما معاه
4: ديما موجود أي نعم في بابا و
2: أي يقول لي تقريبا فما قسمه
4: خامس
2: يعني لحد اللي ديما على الصباح تقوم بكري تو حتى يقولوا لي جماعه وديما تلقاك حاضر ما تدخلش ما تقولش ما نمشيش.
4: لا لين ديما نجي وحاضر وديما موجوده هنا
2: اسمعني ودي فما قطايع يقول لي وليت تعلمهم عند مراقبه
4: معلمهم
2: وانت تتعلم وانت تعرف محافظ على القرايه نتاعك.
4: اي بالطبيعه
2: قرايه
4: وقرايه وخدمه وصنع
2: يعطيك الصحه تو ولو بتبيعت الحال تاخذ نفسك تبيع بوك واخلاق بوك.
4: اي
2: يعطيك الصحة سي محمد. يظلي كيما قلت هي معاملات الأكثرية معاملات مع الناس
3: معاملات مع الكليون ديما نتعامل معاه حتى ما عندوش ناقص قول له برا روحك والحمد لله ما عندها شغل.
2: والله جربت وعشتها معاك ما انسان ما كيما نقولوا تقولها وانت حاشم يعطيك الصحة
3: الحمد لله
2: الحمد لله. فما بقول لي خويا جيت باش نصلح
5: الموبيلات. جيت باش نصلح الموبيلات نتاعي وعندي سنين نتعامل مع سي محمد المو هذايا انسان ثقه فهمت حط الموبيلات وروح من غير ما توقف عليهم.
2: الحاجه هذه انا قلت نادره سي فوزي هيك
5: سي فوزي
2: انت قلت نادره باش تصلح باش يصلح وكل والله تعيشنا في الزمن
5: ومش مشكل اللي يتغرر في الاسوام سي محمد فهمت انسان متواضع ياسر مع العباد حتى ما عندكش فلوس يقول لك برا في عقلك والحاجه الباهيه فيه الثقه معناها تحط موبيلاتك جديده ولا كيما جيت تلقاها مش كيما فهمت الحمد لله عن سنين نتعامل معاه بالقدا.
6: يبارك لك نخدموا معك في كل القناه هي كنز ليف.
7: انا كنز ليف اخوي العزيز ما شاء الله لي قلبه كبير ربي يبارك له ان شاء الله والله في صحته واهله وذريته يعني يلقاه ان شاء الله في صحته واهله وذريته ما شاء الله لي صدقني يعني كلمته هذا اللي يجي وبشاشه اللي يزور لك راي ما يقول أحد من صنع بالحق صناعية في الظروف هذه يعني تمشي على بيس يقول لك 3-4 آلاف هو مسكين هي 500 يخذهم ما يميلوش ما شاء الله عليه وربي يبارك له إن شاء الله في صحيحته ولداته
6: وفيهك هاتيك صحة كل على كل محمد حابين نعيشه بعض اللحظات هنا من محل والله المنزل القديم دار عربي تعيشنا بك الجو الجميل متاع قبل ماتها عندك ذكريات جميلة على كل إن شاء الله ربي يجيب له القسم خونا محمد وربي ينزل البركة يا محمد
0: شكرا ليك محمد يعطيك الصحة تحياتنا ليك ولضيوفك موعدنا إن شاء الله يجدد معك الأسبوع القادم 58 دقيقة نرجع شوية للمسابقة كنا سألناكم على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك على العرض الغنائي المبرمج اليوم بمهرجان سوسة الدولي وكنا سألنا على اسم العرض هذا أعطيناكم زوز اقتراحات هل هو يلا سوسة تغني وإلا كلنا نغني الإجابة الصحيحة هي يلا سوسة تغني سهرية اليوم السبت 8 أوت في مهرجان سوسة الدولي معنا زوز فايزين اليوم نقول مبروك لنوران النبي ربحت معنا 3 تذاكر وأميمة المكني ربحت معنا زوز تذاكر مبروك لهم نوران النبي وأميمة المكني هما الزوز اللي فازوا معنا اليوم بالتذاكر لحضور سهرية يلا سوسة تغني اليوم في مهرجان سوسة الدولي مبروك لهم مرة أخرى وشكرا لكل المشاركين إن شاء الله اللي ما حالفهمش الحظ يكونوا معنا كل صباح في بشائر الصباح ديما فما الربح موجود الغناية اللي اخترتوها واللي باش نختموا بها موعدنا اليوم اخترتوا ما بين الهادي الجويني مفتون وإلا صابر الرباعي برشا أغلب الأصوات مشيت إلى الهادي الجويني هو اللي باش نختموا به اليوم موعدنا من بشائر الصباح لصبحية السبت 8 أوت 2026 شكرا لكم على المشاركة وشكرا على الاستماع وتحياتنا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما من 6 حتى 9 متاع الصباح في بشائر الصباح بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاية أسبوع سعيدة موعدنا يجدد نهار 2 إن شاء الله في لمنا

انتم زوزم عرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء. آدم وحواء

0: كتير. إجوا بحذان الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا، مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
2: التاسعة صباحا بإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت الذي حب كبير.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الموجزة. تتواصل اليوم وغدا دورة نهائية لتوجيه الجامعية التي انطلقت أمس، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يتحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث تم وضع مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية ليتم إعلان النتائج في 12 من أوت الجارية. وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية لتوجيه الجامعي، وأفادت بأنه يمكن الاطلاع على الدليل عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. تنطلق اليوم الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير لتتواصل إلى غاية 16 من أوت الجارية، بحضور فرق مسرحية من 15 دولة ومشاركة حوالي 350 طالباً. أفاد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بأن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان أحرزت تقدما ملحوظا قد يعيد فتح مضيق هرمز قريبا، تزامنا مع مساع داخل واشنطن للخروج من المواجهة العسكرية باهظة الكلفة مع طهران. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أمس ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في جويليا إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث ساهمت الظروف الجوية السيئة والتصاعد حدة الصراع في الخليج والبحر الأسود في تصاعد أسعارها. نهاية الموجز، موعدكم مع الأنباء يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10:00. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش.

مشاعر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة

0: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج استشارات قانونية على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المناسير لقناة توا. يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10، ومن خلاله نحاول نجاوب على مختلف استشاراتكم القانونية والإشكاليات التي تطرح عبر الهاتف وأيضا عبر صفحة رسمية لإذاعة المناسير. نقول صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم سيد محسن قابوج مستشارنا القانوني للبرنامج، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور، وتحية ليك وتحية لكل فريق العمل من الصباح، وتحية لكل الناس اللي تبع فينا عبر موجة إذاعة المناسير. شكرا لكم على هذه الاستضافة، وإن شاء الله من خلالها نقدموا ديما الرأي القانوني وما يقوله القانون في المسائل تطرح علينا، والله ولي التوفيق إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي وفقنا جميعا لما فيه وبما فيه خير الناس الكل إن شاء الله، في إطار احترام القانون دائما. بعد شوية نبدأ في تقبل مكالمتكم الهاتفية وأيضا استشاراتكم اللي توصلنا عبر صفحة رسمية لإذاعة المناسير، وفي الأثناء قاعدة توصلنا مجموعة من الاستشارات القانونية خلال الأسبوع. نعاود نذكر نقبل استشاراتكم حتى عبر بريد الإذاعة، وإلا عبر الفاكس 73 460 807، وإلا من خلال المكالمات الهاتفية. برنامج بساعة ما نجموش نتلقاو فيه مع الناس خارج البرنامج لساعات، معناتها رجاء أن نتفهموا الوضعية. نعرف الناس عندهم إشكاليات، ولكن من ولا جاء إلى القضاء وعنده دوسي قدام القضاء ويقول لك أنا ما وصوليش حقي، الإذاعة راهي تسمعك من خلال البرنامج وتوصل صوتك من خلال البرنامج، ولكن نعود نقوله فما قاعدة اللي هي ما ندخلوش في أعمال القضاء، والقاضي أستاذ يحكم بوجدانه، وبالتالي عنده سلطة تقديرية ولا يمكن لنا بأي حالة من الأحوال أن نناقش الأحكام القضائية. هذا من ناحية
1: أكيد أكيد رفقة، شوف راهو القضاء مستقل في قضاء ولا سلطان على القضاة فيما ينتهون به من أحكام، وهذا من النصوص القانونية التشريعية. ثم أنه هو حتى من ناحية الأخلاقية هو لا يجوز التدخل في عمل القضاء، لكن حتى من ناحية القانونية رأى معاقبة عليه، معنى أنك تسعى إلى إيجاد معنى مدخل مسعى إلى الوصول إلى حقوق معنى بطريقة غير مشروعة، هو بيدو عمل مخالف القانون وعمل إجرامي معاقب عليه، وبالتالي ما يمكنش الحديث عن هذا المجال. وهذاك علاش ديما احنا حتى في البرامج القانونية اللي نحضر فيها مع بعضنا رفقة ديما نقول راهو ما نتناولوش أي موضوع مازال بيد القضاء، نعطيو الرأي القانوني في المسألة وفي الإشكالية المطروحة، لكن الحل ديما يبقى بيد القضاء، لأنه لكل نزاع ديما فما خصوصيته. راهو ديما نقول لك ما فماش قضية شبه لأختها، ولو أنه في الموضوع في إطلاق يظهر لك موضوع واحد، لكن في التفاصيل والأعمال الاستقرائية تختلف المسائل. ثم القضاة معناها بعد الأعمال الاستقرائية تطبيق النصوص القانونية ويصدر أحكام بناء على ما ينتهي إليه من قناعات معناها متوفرة بالملف مش خارج أوراق الملف، وبالتالي هل خلينا نقول الغنائي هذه خلينا ماذا بين الناس كنت نسهل انه ما فماش يكون يدخل في عمل القضاء بصراحه معنا، وما فماش يكون يقدر انه يغير الاحكام القضائيه باحكام غيرها ولا تبديلها، وهذا معنا متفق عليه، وهذا الانظمه القانونيه المعمول بها الانظمه القضائيه في تونس وفي غيرها من البلدان اللي تحترم القوانين تاعها.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. أيضا بالله بالنسبة للإدارات التونسية في علاقة بالمواطن، في علاقة بالقرارات متاع الهدم، في علاقة بالقرارات الإدارية عموما، بالله يسمو العباد ويخدموا خدمتكم. راهو فما حاجات مش معقولة، فما ناس عندها زادة أحكام قضائية تقعد اليوم الناس هذا ما تتنفذش، لي شنو ولا السبب ما تفهمش. معناتها كي ندخل أنا للإذاعة ونلقى مواطنة من مدة طويلة جدا وهي كل مرة تتصل بالإذاعة، كل مرة وهي موصلة صوتها ولا من منصت، معناها وضعيتها الاجتماعية وضعية مزرية. عنا وزارة مرأة ولا وزارة أسرة ومرأة وطفولة وكبار السن، فهمت شينا كبار السن معناتها كان أكتوبر نبدأ نحكي على كبار السن وبرامج في الإذاعة على كبار السن ومعناتها ملتقيات وكلها بروتوكولات فارغة، ما جات شيء. وقال شنو قالها وزارة وجمعية تعنى جمعية زادة مش حتى الدولة هي تعنى بها، جمعية تعنى بكبار السن ومعناتها نقعد ونحكي وحكايتين ثلاثة ونفضل مولد نتفكر المسنين من العام للعام. لا شفنا المسنين هم يطلبوا في الشوارع، لا شفنا المسنين هم حالتهم تكرب. بعض البرامج الاجتماعية الموجودة اللي نحكيوا عليها، لكن كي نشوفوها بالتدقيق من وسطها نلقاوها هشة هشاشة برشة قرارات وبرشة وضعيات إدارية. خلينا نقول اليوم وزارة المرأة، وإحنا قريبا سنحتفل بعيد المرأة، كي نلقى مرأة مسنة في وضعية خايبة، في وضعية معناها تبكي، في وضعية معناها ما عندهاش والي، ما هيش متزوجة، ما عندهاش صغار، ما عندهاش كون يذود عليها. يا خويا الدولة، الدولة كان كي نتلفتوا لها كمرأة، وزارة المرأة يلزمها تتلفت لها معناها غصبا عنها. وكان إذا كان نحكي كبار السن كيف كيف وزارة المرأة وهي كبار السن زادة يلزمها تتلفت لها ويلزمها تلقى لها وضعية
1: حالة اجتماعية.
0: الشؤون الاجتماعية عندها دور.
1: الولاية
0: شو معناها ولاية؟ نورمال ما الولاية الوالي هو ممثل رئيس الجمهورية. شنو كل من يجي يقول لك نحب نكون وصل صوتي لسيادة رئيس الجمهورية، مع كل احترامنا وتقديرنا لكل المشاغل والمشاكل اللي متحملتها رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية. نورمال ما فما ولاية وفما 24 ولاية في الجمهورية التونسية، فما 24 ممثل رئيس الجمهورية. كل والي نورمالمون الناس اللي تقصدوا نحاولوا نلقاو لهم حل. مرأة عندها قرار قضائي لابد من تطبيقه ونحرص على تطبيقه. عندها إشكالية ما قيناش كيفاش نحاولوا كيفاش نحتضنوها، نحاولوا كيفاش نوجهوها. هذا دور الولاية، دور الشؤون الاجتماعية، دور الإدارات نتاع الشؤون الاجتماعية، دور وزارة المرأة والأسرة وكبار السن والطفولة. شنو كل إدارة متملصة بعد جي نحتفلوا 13 أوت؟ باش نحتفلوا 13 أوت؟ باش نحتفلوا بالعاملات الفلاحيات اللي قاعدين يتيحوا من الكوامن كالعادة؟ نحطوا كالتقريطة ونقعدوا نوحوا عليهم كالعادة؟ باش نحتفلوا 13 أوت بوضعيات الناس معناها مش لاقة كيفاش تاكل وتوكل صغارها، بناس قاعدة تطلب في الشوارع؟ نطبقوا القانون، كل إنسان يخدم خدمته. علاش الناس نخليوها مرمدة؟ علاش إنسان نخليوه يجي يبكي للإذاعة ويقولك ما سمعني حد؟ موجودة، إذا كاني موجودة ناخذوها عبر الهاتف، ناخذوها إذا كان ثم الإمكانية مواطنة كما برشا مواطنين. نعتذر لسادة المستمعين على خاطر شيء ساعات تدخل في حالة من التشنج، تلقى إنسان معناتها مش لاقي منين يتلفت وإنت عندك إداراتك. علاش إلا ما نوصل رئيس الجمهورية؟ علاش إلا ما سيادة رئيس الجمهورية يوصي بأننا نتخذوا مجموعة من الإجراءات اللي فيت الناس؟ نوليوش توا نحلوا الفيسبوك للناس ونحلوا الإذاعات للناس، الناس تناشد مباشرة رئيس الجمهورية والبقية فاش قاعدة تعمل؟ ناخذوها المواطنة. ألو مرحبا، على السلامة.
2: سلمى كباركك في صحة بدنك، أنا طالبة غير رئيس الجمهورية، أنا تحرمت، أنا ما عنديش حق، أنا زينة في وسطهم ومحكورة في وسطهم ومن عام من عام من من عام 2000 الله يا رب يا رب يا ربي.
0: هات لخصنا إشكاليتك مدام، هات نذكروا، هات نذكروا
2: الحكم من عام 2016 وأنا قاعدة وقاسي ونجي.
0: شنو الحكم متاعك مدام؟ شنو حكمك؟
2: حكمي عمل عمل وبركوه في الصدار بلاش رخصة ومشينا وش بشيت كانت أمي ومنها ولد آني. أحلى ما عندناش حق ويعطونا الورقة ويقول استنفنا لكم ويعطونا الرخصة بعشور بعد عملوا المحضر وهم كل شيء كذب، كل شيء كذب. زر رخص من قدامهم
0: الحكم القضائي حكم نهائي،
2: هذا حكم نهائي بتاع المحكمة الإدارية.
1: شو يقول حكم بتاع المحكمة الإدارية؟
2: وعندي حكم وعندي قرار استئناف من عند البلدية، قرار استئناف من عند البلدية وهم يكذبوا. حاكمين بالحكم وهم يكذبوا. وش كان وزارة التجهيز وش كان وزير الإسكان ومشينا لتونس وعملنا وصلحنا ومنها قال شنو قال استئناف يجري في دار المحكمة، يبعث لنا وزير الإسكان وقول له استئناف يجري في دار المحكمة من قبل ما نشكي للمحكمة الإدارية. ها ويا سيدي ويبعث لنا يجي للبلدية لا استئناف يجري في دار المحكمة وهو كذب ما فما حتى شيء منه. أنا شكيت المحكمة الإدارية كي جات البلدية قلت له يا سي محمد تغيم راهو راني باش نشكي المحكمة الإدارية، قالت مش كانني في البلدية برا يمشي يشكي.
0: وحاول باش ما تسميناش الله يخليك.
2: كيف مشيت شكيت الناس تعرف كيفاش تشكي المحكمة الإدارية وقاعد مخطيني وقاعد زانيني هم يلقاو الحق على خاطرها عندهم الكذاب واني مزانة تحت منهم. طيروا لي حقي وخلاو لي ندور توا خمس سنين.
0: انت قابلت طلبت مقابلة السيد الوالي مدام؟ مدام
1: اسمعنا اسمعنا
0: مدام عايشك
2: المحكمة في الإدارية، لا فعل في الدار المباب القاضي، ولا فعل في الدار المسكي كي كريدة يحبوا يقتلوني وعملين فيها شطع.
0: مدام الله يخليك حسام، الله يخليك، خليها تسمعنا، الله يبارك لك. انت قابلت سيد الوالي، احنا قلنا لك برشا مرات تمشي لسيد الوالي، هو رئيس الجمهوريه في المنطقه في ولايه المنستير، معناتها كل والي هو يمثل رئيس الجمهوريه في المرجع النظر نتاع الولايه. دونك هل انت طلبت او طلبت مقابله سيد والي المنستير؟
2: بنت بلاد ما نضيعوهاش، ما رد عليها حتى كلمه، وسمعت من عند شكون قالوا راه، قلت له كلم سيد الوالي، كلم سيد الوالي هذا اللي متكلم.
0: قابلته يا مدام؟ قابلته انت سيد الوالي؟
2: ما قابلتوش.
0: بلكش ما في بالوش بالوضعيه نتاعك. اي
2: قال في بالي، وكيف تكلمت هذه الوحده من البلديه قالت لي ايجاني كيف مشيت، وعطيتها الحكم، وعطيتها كيف تواصل نتاع رئيس الجمهوريه. وقلت له هذه وصلهم للسيد الوالي. ولليوم هذا ما ريت حتى شيء.
0: ممكن وصلت للسيد الوالي باش ما بداش متجنين، خاطر انت ما عملتش مطلب، معناتها مباشر للسيد الوالي، انت طلبت بالوساطه
1: وربما لم
0: اي ما نجم يكون ما وصلش. معناتها احنا اليوم شنو نقولوا؟ نعاودوا نقولوا وصل صوتك للسيد والي المنستير، والي رئاسة الجمهورية، والي وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، خلينا نشوف صوتك وين ينجم يوصل اليوم. مدام احنا بقطع نظر الحكم القضائي اللي عندك، انت اليوم في وضعية صعبة، تقول انا مسنة مواطنة تونسية ما عنديش وين نسكن، سكنوني. تفضل مدام.
2: يعني تو ما قال يعني باش نتلهى بالحياه، نتلهى بالحاجات الكبار، ما نتلهاش بالحاجات الصغار. كي حطيت روحي في فيسبوك تو هو اللي باش ينور لي حقي، اني طالبت ويعطيني ونكر راسي كيف نموت ياخذوا دارهم ونبدا ضمن. وفي وصل فما ديار يعرفوا شكون باش يعطيوه، فما ديار اللوطه، فما ديار الفوق نتاع نرسيس باقي محصونه، وباقي ديار معبيه بالعباد ويا سيدي وفرد باب ما لهم

0: احنا نحب نوصل وضعيتك انت الاجتماعيه بقطع نظر استاذ تفضل.
1: وضعيه اجتماعيه بامتياز رفقه وكما قلت معناها السلطات المحليه والسلطات الجهويه وعلى راس السيد ولي المناسير والسيد معتمد المدينه والمندوب الجهوي والشؤون الاجتماعيه وغيره
0: ومندوبه المراه
1: ومندوبه المراه وغيره. معناها لك على الحقيقه معناها في على المستوى الجهوي هنالك العديد من الاليات وهنالك العديد من الادارات المتداخله في الموضوع هذا والمفروض انها تاخذ الامور هذه معناها بحزم وماذا بينا احنا نسمع رد حتى معنا من مسؤولين بهذا الخصوص لانه المراه هذه دخلت معنا اكثر من مره واكثر من مناسبه وديما معنا في نفس نقطة معنى الانطلاق ما تقدمنا حتى شيء ما تغير حتى شيء رغم تسألتها مرة حتى جاءت في الباهو الإذاعة في العديد من المناسبات وكانت معنا متقدمة في السن وحتى معنا الحركة انتاحها بطيئة والمشي انتاحها معنا بطيء وغيره ولكن لحد الآن تقريبا من سنوات معنا عندها حكم من 2016 ولا 2017 شين فيت لحكم القضائي إذا كان متلقاش مجال للتنفيذ إن شاء الله اليوم ونعرفوا احنا صدر حبة تاع السيد ولي المناسير والمجهود اللي يبذل فيه ونشوفه نتبعه حتى على الصفحة الرسمية للولاية معناها النشاط نتاع السيد الوالي إن شاء الله تكون بين اهتماماته هذه الوضعية لأن هي كذلك وضعية اجتماعية بامتياز وتتطلب معناها تدخل من أعلى هرم السلطة على المستوى الجهوي اللي هو والي المناسير مع تجديد تحياتنا ليه وإن شاء الله جينا رد من الولاية بهذا الخصوص نلقاو فيها اللي المرأة هذه تسمى توسوية وضعيتها بصفة نهائية وكيف خاصة وإحنا على أبواب الاحتفال بعيد المرأة ما هي كما قلت سيادتك باش ما يكون الشعار معناه 13 أوت لازم يكون كما أريد له معناه وكما قصده المشرع من خلال معناه تعيينه يوم احتفال يكون احتفال لأنه حققنا معناها برشا حقوق المرأة إن شاء الله المرأة هذه ما تضيعش الحق نتاعها ما في الزحام نتاع المشاغل ونتاع الصعوبات اللي تعيشها بعض الإدارات التونسية.
0: هو على كل حال كرامة المواطن التونسي هي معناها منصوص عليها في الدستور وحق المسن كيف كيف فبالتالي اليوم حقه في الرعاية الاجتماعية والصحية هو حق دستوري لا منا ولا مازية من أي طرف من الأطراف صحيح. وبقطع النظر راهو بقطع النظر عنا مسن أنا ما أنت منحبش التونسي يحس روحه اليوم حقوقه يرافيها حبر على ورق يلزم يفهم اللي اليوم وقت اللي امرأة مسنة تطلق نوع من صيحة فزع نستسمح نستحل برواتها بصفة استثنائية وتقبلها وتتقبلها اليوم أنا كرا سيادة رئيس الجمهورية وتفاعله مع السيدة اللي تحرقت دارها نتيجة الانقطاع وحلين التيار الكهربائي في مدينة المكنين وخسرت اللي قدامها واللي وراها في الدار هكية وبتعليمات رئاسية معناتها تحول سيد ولي المناسير والمجموعة اللي معاه والقاولها حل معناها شوف كيفاش القرب كان معناتها اللي رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية أقرب مما نتصور
1: صحيح.
0: فبالتالي اليوم المواطن ولا ما عادش بشي تلفت الإطارات الجهوية والمحلية اليوم المفروض يكونوا الأقرب هو نداءاته هي متوجهة لسيادة رئيس الجمهورية
1: ولا نادي طول برئيس الجمهورية
0: برئيس الجمهورية على خاطر بالحق معناها يظهر اللي الأكثر إنصاتا وإحساسا بالناس
1: صحيح.
0: رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية فتكون القرارات فورية اليوم المواطن يحب يحس اللي كيما ثم تفاعل كبير من رئاسة الجمهورية ممثل رئيس الجمهورية يحس به نقبلوها المرأة نسمعوها نشوفوا شنو الإشكالية عندها وبقطع النظر ديما نعود نقول فما حق ما فماش حق كذا يا خويا مرأة مسنة أطلقت صيحة فزع نقبلوها ونسمعوها
1: هي حاجة هي في كل حالات هي حكم بحكم السن نتاعها هي في حاجة للرعاية والإحاطة بها بقطع النظر حتى ما عندهاش حتى ما عندهاش حق وما عندهاش نزاع
0: أما حق على بلادها
1: هي عندها حق في الرعاية وفي الاعتناء بها وفي الصحة وفي إسكانها وفي توفير ما يلزم لتحقيق معناها الكرامة الإنسانية والحفاظ على معناها الوجود نتاعها ما بين الناس حتى بالحد الادنى لها هذوما الفئات الاجتماعيه الهشه واللي ديما نقولوا معنا ما عندهم اولويه في الحالات هذوما
0: مع احترامنا وتقديرنا دائما للناس اللي قاعده تخدم الكل راهو نعرف اللي هو ما عندها مسؤوليه كبيره برشا ولكنه تكليف ماهوش تشريف على غالب
1: لكن ماك تعرف كي وصلت سمعت صاحت فزعك ما هيك ولا صوت نداء استغاثه هذا نداء استغاثة الحقيقة. وحتى بالقانون معناه واجب إغاثة معناه من هو في حالة خطر هو واجب قانوني، والتخلي عليه معناه موجب حتى للمؤاخذة الجزائية في بعض الحالة. كل إنسان في يطلق

0: نداء استغاثه، فانه النجد ومد يد المساعده ليه واجب، مش حق، مش مزيه، مش منا من حتى حد، بل هو واجب قانوني محمول على نفس كل كي وكل من يستمع لمثل هذه النداءات الاستغاثه هذه.
1: يعطيك الصحه، والاذاعه دائما لازم تكون صوت المواطن واذاعه القرب من مشاغل المواطن، ينجم وصل صوته ويحكي ويعبر بكل حريه على اشكاليات اللي تعترضوا في حياته وعلى الصعوبات الكبيره اللي يعيشها في بعض الاحيان، وهذاك دور الجميع. ناخذ المكالمه هاتفيه. لو مرحبا، عسلامه.
2: ألو، عسلامة.
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: وبيك لطيف من تونس.
1: مرحبا.
2: وبيك عايش، ربي يفضلك مدام. أهلا بالأستاذ.
0: مرحبا، صباح النور أخوي.
2: وبيك عايش، ربي يفضلك بالأستاذ. عندي موضوع شوي وسع بيه الوكهة وعايش.
1: اختصر الله يخليك، خطر وقت البرنامج قصير. مسالش نسمعوك في 5 دقائق، لخصنا الموضوع والأستاذ يجاوبك عليه، تفضل.
2: الموضوع الملخص نتاعو معناتها كفما قانون تعنا كمؤهل، معناتها قانون 18 من ثالث بثالثهم أستاذ، يطلع في مجلس النواب في الرأي الرسمي وكذا، ومعناتها وهو طلع معناتها قانون 18 للتعليم العالي، معناتها قانون استثنائي لك الخريجين اللي فاتوا 40 سنة و10 سنوات، أكثر من 10 سنوات بطالة، ومعناتها وفاقت معناتها وحالات اجتماعية وكذا، هو قانون استثنائي للفئة ذي اللي تفرط في فترة ما وكذا وكذا.
0: بتاع الانتداب ذي. قانون انتداب.
2: أي قانون انتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية للعبيد تتوفر فيها شروط معينة.
0: أيوة.
2: نحن مش هذا الموضوع. أنا موضوعنا كونه نحن عندنا شهادة مؤهل تقني سامي. مؤهل تقني سامي ماخذين البكالوريا وعاملين قارين بعد الباك في ماخذين شهادة متاعنا من معناتها من خريج التربية والتكوين، مصحح في التربية والتكوين. هم كيعادوا القانون عادوه التعليم العالي. كنا نحن في القانون السابق اللي تلغاه ذاك موجودين بصريح العبارة مؤهل تقني سامي. في القانون الجاي عادوه خريجي التعليم العالي. نحن كمشينا سألنا النواب معناتها اللي عادوا التشريع زي قالوا لنا انتم شهادة عليا ومعنيين بالقانون زي. ثم كبير خرج قال لي انتم مشكم معنيين. نحن في التعريف عند الوزارة معناتها التعريف متاع الشهادة متاعنا هي شهادة منظرة بالمستوى الرابع للوظيفة العمومية وتساوي مرحلة أولى، هي شهادة عليا وتساوي مرحلة أولى خريجية، تساوي مرحلة أولى من التعليم، معناتها تساوي مرحلة أولى من التعليم العالي، وأصحابها معناتها يشغل نفس الوظيفة التي يشغلها خريج التعليم العالي متاع المرحلة الأولى، زي تعريفهم صحة فيها معناتها بالطابع من وزارة التشغيل. هل يندرى معناتها المؤهل التقني سامي زي معناتها القانون ما نفهمنيش، ومعناتها فما تضارب، ناس تقول ليه تشملهم ما يشملهم مش تابعين، خاطر كي تعدى القانون تعدى بخريجي التعليم العالي، ونحن التعريف متاعنا شهادة عليا هذيك، فهمتني السياسة؟ هذه الإشكالية معناتها في الوحدة زي قلنا أمور معناتها كأمور قانونية، معناتها استشارة قانونية في الـ
0: هو الحقيقة القانون مع الأسف نحب أقول لك القانون هذي المرجع اللي عطيته لي توا ما يشملش شهادات التقني السامي، ويشمل كان من خريجي التعليم العالي، ولهنا الحقيقة المشرع مطالب لهنا باش يتفادى السلطة التشريعية. كي نحكيوا على السلطة التشريعية نحكيوا على مجلس نواب الشعب، السادة نواب الشعب مطالبين ب تدخل تشريعي جديد لتنقيح وإتمام الأمر هذا حتى يكون شامل الفئات اللي تعنيكم أنتم شهادة التقني السامي، لأنه وطرحت الإشكالية هذه في برشا مناسبات وحتى عدة منابر عالمية تناولت المسألة هذه، وقول لك وكان هنالك كانت بعض الحقوق المكتسبة وقع حتى التراجع فيها مقتضى القانون هذا. لكن نحن نعرف حاجة باهية في القانون على الأقل، أنه القاعدة القانونية راهي ما هي جامدة. القاعدة القانونية وقت نحطوها ويتبين أنها ناقصة ولا أنها لا تفي بالحاجة ولا أنها لا في الجانب التطبيقي لا ترتقي إلى مقصد المشرع، لأنه مقصد المشرع لأنه المقصد ظاهر أنه باش يشغل يعني يلقى معنى آلية لتشغيل من طالت بطالته من أصحاب الشهادة العليا. وبالتالي اليوم كما قلت نطالب نحكيه على قانون، القانون راهو يتغير ويتبدل، يتنقح يتلغى يتعوض بقانون واحد آخر. أنت واش عطينا الممارسة التطبيقية اليوم؟ في الممارسة التطبيقية ما فيها بأس إذا كان تكون هنالك مبادرة تشريعية، وأنا نداء هذا للسادة النواب الشعب كان تكون هنالك مبادرة تشريعية لتنقيح أحكام القانون هذا حتى يشمل أصحاب شهادات المتحصلين على شهادة التقني السامي، وإن شاء الله توفق في هذا الاتجاه. وديما نقول ديما نقول مضى حق وراء الطالب، حتى ذم قراء وتعبوا ومن حقهم مش يقع تشغيلهم في المجال في مجال اختصاصهم.
1: هو تو كي نقولوا تراجع على حقوق مكتسبة يا أخي، ما نجموش معناتها نطالبوا بإلغاء مثلا القانون ذاك باعتبار تعارضه مع حقوق مكتسبة.
0: هو نظريا تنجم، أما عمليا شو باش تاخذ بعد؟ المهم كي تمشي للقضاء الإداري وتطعن وتقول هذا مس بحقوق مكتسبة، في نهاية المطاف إذا ألغي هذا القانون باقي ما حصلتش نتيجة إيجابية. ديما نحب نلوجوا احنا على النتيجة الإيجابية أكثر من هذاك التقاضي النظري اللي يلغي لي وما يعطينيش حق، ما يعطينيش بديل، لأنه كي تمشي للمحكمة الإدارية حتى إذا كان رأت القانون هذا مس بحقوق مكتسبة باش تلغيه ولا باش تقضي بإلغاء، لكن ماهيش باش تعطيك بديل اللي هو ماهيش باش تحل محل السلطة التشريعية. وبالتالي علاش ما نطرقوش الأبواب من أساسه، نمشيو مباشرة دروات وبيوت كما يقولوها، تمشي مباشرة نحو الهدف باش تكون معناها النتيجة معناها تؤتي أكلها، وتنجم معناها السلطة التشريعية تتدخل وتنقح النص هذا، تنقح حتى فصل فيه هو، ولا تعمل فصل جديد منقح يشمل الفئات هذه لأصحاب شهادات التقني السامي.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك. ناخذ المكالمة الهاتفية الموالي. لو مرحبا عسلامة. ألو
3: ألو
1: عسامة، مرحبا، أهلا وسهلا،
3: مرحبا بكم في الأستاذ.
1: يعيشك ربي فضلك، تفضل. الله
3: قدم رسالة بالرغم اللي عندي إشكالة على الاستيلاء على عقار عند القسمة. عندنا السابق الأول في خويا وتاري جو، والآخر تاري ساكن زاد الفوق، ومن أنا حتى مش نقطع له أني كاهية مكان رفع ونلكم
0: نضعونا. ايه
3: ترك عشية عملت شكاية وهذه المشكلة بتاع البساتين.
0: أنا عملت شكاية للسيد وكيل الجمهورية، وكيل الجمهورية أذن بالأبحاث فيها.
3: ايه امشوا غدوة إجا اليوم إجا بعد غدوة عند الحكاية شهر إذي إش اليوم إجا غدوة إجا العشية إجا الصباح ومقضولي شوري وعندي شكاية من 14-10 2025 استوى لمشات حتى قضية المحكمة بزيلوا في الشرطة، وهي وكلمت رئيس المركز الجديد قال لي نهار الاثنين قدرة الله نقضي الشرطة، وهي ما بنتها جمعتين من أشهر من اللي عملت إشكاية وقرها التقضات وشورها التقضي. الله أعلم إلي بات إلي مواطنة ولا مش مواطنة، وأني كان يا أستاذ برعا من الفوق مستملكين كارين العباد، أني طالبة كما هم ساكنين نحب أني فيهم، هذاك الطالب التاعي
1: اللي ما فهمتش معناتها هي دار مبنيه كيفاش
0: هي نوعيه الصوت مش
1: اي حسام نوعيه الصوت معناتها حكايه ريزو باش نجموا معناتها تبدلش بلاصتها باش نجموا نسمعوها مليح. ترى نسمعك اختي. الو مرحبا.
3: الو مرحبا
1: باي، حاول تقف في بلاصه برك الله يخليك، خاطر الريزو خايب
0: يمشي
1: والصوت يمشي ويجي، دونك حبينا نفهموا احنا انت معناها ساكنه في عقار متاع ورثة.
3: أنا مش ساكنة مدام، أنا كارية هما مالكين ساكنين.
0: الدار نتاع شكون هي؟ الدار نتاع شكون؟
3: الدار نتاع المرحوم.
0: وسع بالك في مساج، ما تغشش روحك وما تنرفزش روحك، خلي ما غير ما تنفع له ما غير ما تعيط باش نجموا نسمع.
3: أستاذ الدار هي نتاع المرحوم.
0: إي
3: ورثة.
0: إي
3: ورثة.
0: إي
3: أسامينا
1: مرحوم، سامحني مرحوم، والدك ولا زوجك؟
3: لا بابا والدي.
1: باهي والدك دربوك. باهي
3: ايه. بابا باني دار اللوطانية وباني دار السوقانية واستديوهات زوج للكلي اللوطاني لجي من الخارج قال أنا نحب نسكن وحدي ومستان نسكن وحدي وكاري استديو والسوقاني عمل لي كاميرا وما نعي حتى باش نطلع للسطح وأني كاري بربع مثل وقال لي كان عندك حاكم عندك حاجة برا عن الحاكم يقولك حقك. مشيت للمركز الشرطي يمشيوا فيها أستاذة يمشيوا فيها.
0: مشيت قبل ما تمشي للمركز الشرطة أنت مشيت للمحكمة وقدمت شكاية لكل الجمهورية.
3: أي عملت شكاية.
0: ما ضيعليش الحلقة هذيك.
3: مباشرة.
0: شكاية مباشرة. استيلاء على مشترك قبل القسم.
3: يا رحم والديك.
0: عملت على طريق محاميك.
3: يا رحم والديك عملت على طريق محامي
0: هاي
3: ومشيت وعد شهر
0: مش ما ما شوف الشكاية تدوم اي كملي باهي
1: باهي تقولك الطرف المقابل عمل شكاية فيت فيت قبلت وانا لا
3: واني نخدم مستاذة وهي عندها شهر من اللي عملت شكايات شو راه قاعدة تقضيها وانا مش قاعدة
1: هي شكيت بشنو
0: شكاية شنو من الموضوع اللي عملته
3: هي عندها مشاكل ما بينها وبين خويا البطالي
0: شكوني هي ذي
1: مرت خويا
3: ذي مرت خويا اللي هو كاتب لها
0: شو مدخلك انت في الحكايه دي هي عندها مشاكل مع مرت خوك اللوطاني شو مدخلك انت
1: لا هي حبت تعطي
3: معناها حبيت
1: مقابله قالت لك انا شكيت عندي قديش وهي شكيت فيت في
0: هذاك الحرس على تتبع الشكايه نتاعك
1: زعما
0: مالش معنى شو عندك تفسير
1: لا ما عنديش انا تفسير اما هي التفسير اللي فهمته
3: هذاك هو ما دام
1: التفسير اللي حبت تفسره اللي حبت توصله اللي عندها شكون والله بربي خلينا نكملها
0: لا تفسيرات
1: بالله خلينا نكمل برحمه بوك خليني نكملها جوست احنا التوضيح باش انت تقولنا لا مش صحيح باش نبدا ننصح ولا لا لا لا
0: تفضل
1: المفاهيم هي تقول لك عندها شكون في المحكمه
0: ما قالتش هي عندي شكون
1: هي لهذا وصلت
3: لا في الشرطة
1: ولا في الشرطة
0: تحمل مسؤوليتك
3: في الشرطة تحمل
1: هاي قولك ما دام في بيت في وانا ما عنديش شكون
0: بربي خلينا نمشيو في بربي خلينا نمشيو في الامور جديه وامور توصلنا للنتيجه بربي وقتاش نحيو هالحكايه دي انت عنده شكون وعنده شكون وعنده شكون اللي عنده شكون في الامن ولا عنده شكون في الاداره ولا عنده
1: مش صحيح هي الحكايه
0: مش صحيح انا حاب نقول
1: احنا في تونس راه
0: اي احنا في تونس في دوله القانون المؤسسات
1: في دوله القانون المؤسسات هذاك علاش يلزمنا احنا وكل سامحني استاذ بالقانون اذا كان عندها دليل على انه ثم اذا كان فما دليل
0: ثم دليل
1: صحيح
0: لابد من انه الانسان اللي يخرج على القانون وعن النظام
1: يرجعوا بالقانون
0: الجزاء نتاعو بالقانون لانه زاد صحيح راه ما احناش كما قلت انت مش في المدينه الفاضله
1: ثم الممارسات ثم الممارسات
0: كان ما فماش تجاوزات وما فماش اغلاط راه ولا فما محاكم ولا فما قضاء ولا فما حتى شيء من استحقاق
1: هو ما بين قوسين انا مالي فاتت كي شفت وزاره العدل وقت اللي تم الشطب على مجموعه من عدول الشهاد معناها نفهم اللي ثم لا نفهم لا نحكي لك
0: حتى حد ما فوق
1: حتى واحد استثناء كي نلقى مثلا شطب على محامي ولا على عدل الشهاد ولا عدل المنفذ ولا طرد ولا كذا نفهم اللي ثم حتى مثلا صفر فاصل فاذا كانت ثم دليل معناها من المفروض انها تمشي تشكي وتقول راني اني شكيتي لشكون تنجم تشكي للنيابه العموميه تقول راني اني شكيتي عندها مده وما تحركتش وهذا مثلا عنده شكون
3: علاش انا الدليل اللي عندي شكايات من 2025 14/10 توا حركت حتى قضيه ومشيت للمحكمه هاو الاشكال
0: واش قال لك محاميك ما تحكيش مع محاميك في مواضيع كيما هكا
3: وأستاذ لأني توا مش عاملة محامي وحبيت نسأل
0: مش قلت عملت شكاية عملتها بالمحامي توا
3: أي يا تريك على فين محامي
0: مش عاملة محامي يا مدام شوف راهو اللي يحب ياخذ الاستشارة يكون واضح مع الناس وراهو برشا أمور معناها ما نحبوش نقوا عليها معناها تفاصيل هذه ما عندها حتى قيمة أنا نقول لك راهو فما كل إنسان ارتكب فعل مخالف القانون فإنه في نظر القانون يعد مخالف شكون يأذن بإجراء الأبحاث هي النيابة العمومية بوسط شكاية تقدم مباشرة إلى السيد وكيل الجمهورية ولا إلى أحد مساعديه وهو اللي يأذن بالأبحاث تقول لي راهو من عام 25 وشكاية معناها ما تقدم الأبحاث ما تقدمتش هذا نسمعك فيه لهنا في الحالة هذه وقت اللي يطول أمد نشر التداعي هذا وما نوصلوش الحل معناه عملي معناه وسريع وفي وقت معقول خليني نقول الإجراء القانوني السليم واللي يجب الاتباع بهذا الخصوص أنك تعمل تذكير ثاني للسيد وكيل الجمهورية نفس المحكمة اللي مشيت لها المرة الأولى تعمل لها تذكير وتحط لها المراجع نتاع الشكاية نتاعك الأولانية وتقول اللي عندك شكاية تحت عدد كذا كذا وأنه النيابة العمومية معناها وجهتها لأمن الحي البساتين ولا أمن البساتين بالمناسير وإلى حد الآن ما زالت معناها الأمر على ما هو عليه رجاء معناها أعطاء الإذن للتسريع في البدء في الشكاية وتو عنا خليط الفصل السريع ما شاء الله معناها على مستوى كل محكمة ابتدائية خليط الفصل السريع في معناها النيابة العمومية تسهر على معناها إدارتها وتقوم بتخذ كل الإجراءات الضرورية للفصل في النزاعات المتأكدة أنا اليوم في الشكاية نتاعك ما غير من زيدوا على الناس ولا عنده شكون ولا ما عنده شكون بالله كان تقعد خمم هيك راك تتعب وراك ما توصل حتى نتيجة. خليني أقول لك نحب ننصحك يعني مش على حاجة أخرى، خليك تكون عملية نهار اثنين تعمل شكاية جديدة تتسمى تذكير تمشي تقابل بها السادة مساعدي وكيل جمهوري يقابلوا مباشرة في المواطنين وفي المتقاضين. أنتم على مستوى المحكمة الابتدائية بالمنسير حاجة نعرفها ونتأكد منها قبل في أثناء التوقيت الإداري تجيب شكاية مكتوبة وتحط فيها المراجع عن الشكاية الأخرى ولكل حادثة حديث ونأكد لك أنك ستحصلين على معناه حل يرضيك بما يتطابق والإجراءات القانونية زي ده مش خاطر باش يتعاطفوا معاك ولا باش يكونوا جنبك في تصرف مخالف القانون. أما طالما هنالك مخالف القانون راك باش تلقى شكون يعاونك، عمل شكاية مكتوبة لسيد السيد مساعد الجمهوري أما مباشرة ولا عن طريق محاميك لأن محاميك هو المساعد نتاعك معناه وفي توجيهك الوجهة القانونية صحيحة وإن شاء الله توفقي في هدايا وإن شاء الله ترجع لنا الجمعة الجاية وتعطينا تقول لنا شنو صار في التذكير هذا ونحي من مخك أن عندهم شكون وما عندهمش شكون. راهو حتى إيش أقول لك حتى اللي عنده شكون راهو مش إلى حين راهو ما ضاع حقه راهو طالب نقف على حقي كما يقولوها باللغة الدارجة راهو معنا عارك على حق حتى يقولوا مهبور كما يقول
3: ان شاء الله استاذ. هو رئيس المركز نتاع المساتين الجديد قال لي ان شاء الله نهار الاثنين نقضي لك شغل.
0: هاني قلت لك نهار الاثنين اذا نجم تتصل حتى بالسيد رئيس المركز المساتين وتقول له راهو هل انه باش ضروري نعمل التذكير للسيد وكيل الجمهوريه من عدم ذلك ومغير ما تتشنج ومغير ما ترفع صوتك برشا راهو التشنج هذاك ما يضيع لك حتى اصل الحق وما تنجمش حتى تتسلسل في الافكار نتاعك. وان شاء الله ربي معك اختي وان شاء الله تكلمنا السبت الجاي لنا الأمور إن شاء الله تقضات بما يتطابق القانون.
1: أستاذ بارك الله فيك. نعود نقول إحنا في تونس دولة القانون والمؤسسات وقت اللي الإنسان يحس أو يشعر أو يتهيأ له ربما أو بالدليل عنده شكون يقول لك فما شكون واقف مع شكون في إطار معناها مخاطلات معينة وإلا دعم معين قد يخالف القانون راهو التشكل النيابة العمومية كيبدأ عنده دليل راهو الناس كل توخر بالتوالي. أستاذ علاش نقول أنا في تونس نعرف اللي فما ناس تخالف القانون ولكن زادك توقف بالقانون الناس الكل تشد بلايسها
0: بطبيعة الحال. وذاك شو لازم يقول وانا نحب نحيي المراه دي والمجتمع دي يا صح هنا كنت فهمها يعني فهمت هي اهديت وفهمت لكن اذا كانت تصدها وكل عيات وكل حتى من الادارات راهو بعض الاعوان ولا مو قلت التبرمون تاع الانسان مش كيف كيف لكن لازمنا احنا قديما نقولوا بالقانون تاخذ حقك وما يضيعش الحق نتاعك ومتأكد أنا إذا كان المرأة هذه متأكد إذا كانت تمشي تواصل في الممشى القانوني هذا ستحصل على معناها حقها ومذا حق راهو طالب لأنه بالفعل راهو الاستيلاء على مشترك قبل القسمة راهو جريمة راهو كيبيك يخلينا عد عقارات مش معناها أنت تجي تبدل قفولة وتقول ما يدخل معي حد وما يستقل معي حد راهو هذا ما جاي به حتى قانون بالعكس قانون تصدى وقال اللي يقوم مثل الأعمال هذه راهو يعاقب بعقوبات سلب الحرية ما فيما عقوبات سجنية تنجم تكون. وبالتالي هنا خلينا من حتى من النزاع هذا خلينا في عمومي خلينا نقوله راهو الاستيلاء على المشترك قبل القسمة أمر لا يجوز وأمر مخالف القانون وموجب التتبع الجزائي.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. إذا كان معناش مكالمة جست فما شكون سألني أستاذ على الفرق يقول لك ما بين الإيداع بالسجن والإيقاف. علاش إنسان كي تشد واحد يدعوه السجن يقول لك إيداع بالسجن والآخر يقول لك إيقاف. سؤال الثاني يقول لك علاش في بعض القضايا
0: الإيقاف ولا الاحتفاظ
1: هما لا أنا قالوا لي إيقاف وإيداع بالسجن
0: هو الإيقاف به خالي
1: لا أنا نعطيك معناتها تكستو بالضبط نفرقوا ما بين الإيقاف والاحتفاظ والإيداع بالسجن. ثم يقول لك علاش بعض القضايا معناتها كي يتشد إنسان ويقع إيداعه بالسجن في سمة تفصل وفي سمة يتحكم فيها وبعض القضايا أخرى معناها تقعد سنوات وما تتحكمش. هذا هو راهو السؤال تكستو طرحته عليك أستاذ.
0: هو الحقيقة يجبنا نميزه هنا ما بين الإيقاف وما بين الاحتفاظ وما بين الإيقاف والإيداع بالسجن. الاحتفاظ هو إجراء وقتي قد يكون ضروري لإتمام الأبحاث ونصت عليه مجلة التجريات الجزائية ومحدد معناها بمدة زمنية معناها ما تفوتش 48 ساعة ويمكن تمديد فيها في مناسبة أولى وفي مناسبة ثانية بالنسبة للجناح و24 ساعة بالنسبة للمخالفات. هذاك الاحتفاظ والاحتفاظ هو الذي يقع لدى مركز أمن المكان يقع لدى مركز أمن المكان بعد استشارة النيابة العمومية حتى في حالة التلبس، حتى في حالة التلبس بالجريمة يقع إعلام النيابة العمومية، والنيابة العمومية التي تأذن بالاحتفاظ. الاحتفاظ يدوم 24 ساعة، يمكن تمديد فيه لمدة 24 ساعة أخرى إذا في مادة الجناح وفي مادة المخالفة، يمكن تمديد فيه مرة أولى ومرة ثانية في الجناح، وفي المخالفات 24 ساعة ما يمكنش تمديد فيها. هذا الاحتفاظ اللي يتم في مركز الأمن، ما يوصلوش السجن. لما نحكيه على إنسان متوقف يقعد عند الأمن حتى يقع عرضه إلى على النيابة العمومية، وقت يقع عرضه على النيابة العمومية بعد استيفاء الأبحاث يقع جلبه بحالة تقديم على الحالة اللي هو عليها رفقة محضر البحث، معناها يجينا محضر، يجي محضر البحث المحكمة ومن طرف الأعوان الضابط العادية اللي يقوموا بالأبحاث، الشرطة ولا حرس ولا ديوانة ولا حسب الفرقة حسب الموضوع، ويجيبوا معهم الشخص اللي أذن النيابة العمومية بيبقوا بحالة احتفاظ. وقت النيابة العمومية تقرر مآل ذلك المحضر. النيابة العمومية في التقرير ذلك المحضر عندها السلطة، يا أما نجم تقضي بحفظ المحضر إذا ترى ما فماش من يوجب تتبع الجزائي حفظ المحضر وإخلاء السبيل، ترى إذا كان ترى فما جنحة تكيف الأفعال أنها تكون جنحة من الجنح، جريمة أخلاقية، جريمة انتع جنحة مجرد سرقة مجردة عنف شديد تحرش جنسي غيره من الجرائم اللي هي من قبيل الجنح، وتحيل على الدائرة الجناحية اللي في بتعين وجلسة في أقرب جلسة. نجم في الإحالة لهنا تجم تحيله بحالة إيقاف كما تجم تحيله بحالة احتفاظ. إذا كان قررت إحالته بحالة إيقاف يعني أنها تصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن المدني. هذه الحال الإنسان ما يقع إيداعه بالسجن ما ينقلوه للسجن إلا بطاقة الإيداع. بطاقة الإيداع تصدر ما يصدرهاش الأمني، ما يصدرهاش أعوان الأمن. بطاقة الإيداع تصدر عن النيابة العمومية أو عن قاضي التحقيق أو عن المحكمة المتعهدة بالملف. إذا كان هذوم الجهات ثلاثة مخول المشرع لكل واحدة منهم إصدار بطاقة إيداع، إذا صدرت بطاقة إيداع وقتها يقع نقل المحتفظ به، ينقله من مرحلة الاحتفاظ إلى مرحلة الإيقاف الوجوبي ولا الإيقاف المأذون به بموجب بطاقة إيداع، وهي اسمها بطاقة إيداع لأنه بموجب تلك البطاقة يودع بالسجن. إيش معنى بطاقة إيداع؟ إذا كان معناها مدير السجن ما يقبل حتى حد بدون البطاقة هذيك، معناها جي أمر بإيداع الشخص هذاك بالسجن وقع يقع تنفيذ بطاقة الإيداع هذيك إلى حين نظر المحكمة في الموضوع نتاعو. وبتبيع حتى الإيداع والإيقاف عنده معناها أجال محددة أو أجال مضبوطة يلزم في كل فترة هذيك، أما الإيداع يكون أما لخطورة الجريمة أما لضمان تنفيذ العقوبة أما لعدم لضمان عدم ارتكاب جرائم أخرى ولا لضمان معناها عدم فرار المعني بالأمر إذا كان أبقي بحد سرع. يعني تنجم تلقى نفس الموضوع تلقى شخص يحال في حالة صراح وتلقى إنسان في نفس الموضوع ويحال في حالة إيقاف، ثم أنك أنت وطبيعة الجريمة فما جريمة لعدة تتجاوز حتى المعني بالأمر وعندها أثر سلبي حتى على
1: المجتمع.
0: ما تعرف أنت العقوبة السجنية هي فيها جانب معناها رضعي للمعني بالأمر ومعنى لغيره لمن قد تسوي له نفسه ارتكاب مثل هذه الفعلة. يقول لك لا ما نعملش هذه، شوفوا فلان عمل شنو صار فيه وهنا في الحبس وكذا، زاد فما توقي من استمرار الجريمة ويقع معنى للتوقي من استمرار الجريمة قد يقع الإذن بإيداع بالسجن.
1: وسرعة الفصل معناتها في بعض القضايا
0: سرعة الفصل هذا بالنص القانوني، شوف يقول لك إذا كان في مادة الجناح والنيابة العمومية قررت معناها إيداع الشخص من ما بالسجن فإنها تعين له أقرب جلسة ممكنة. كما نقولوا إنسان أنا جاء توقف نهار اثنين ونهار اثنين فما جلسة ينجم يحال في نفس اليوم على الجلسة، ولا إذا كان فما نهار ثلاثة ولا نهار أربعة أقرب موعد الجلسة معناها تنتصب فيه الدائرة المتعهدة اللي باش تعهد بالقضية يقع يحالته عليها حتى معناها لاختصار المدة نتاع أجل الإيداع. فما قضايا يقول لك تقول لي يقعد لي أشهر وما تعقب، هذيك في القضايا الكبرى في الجنايات كما الاستيلاء على الأموال العمومية اللي تبدأ فيها مرحلة التحقيق، ومرحلة التحقيق فيها وجوبية، وتعرف قاضي التحقيق كما يبحث عن قراءة الإدانة فإنه يبحث كذلك عن قراءة البراءة على حد السواء، وهذا بالنص لأنه كان عهده بالملف يقول لك الملف من نيابة مش أخذها قاضي التحقيق، تعهد بيق وقع تعهيد قاضي التحقيق، قاضي التحقيق عنده سلطة البحث في الإدانة وفي البراءة والترجيح بين الأدلة توفر عنده السلطة أنه يقوم بعمل استقرائية، يكلف خبراء، يكلف تسخير فنية. درى هذا صحيح ولا زد؟ مش لمجرد أنك أنت جيت تدعي عليه تقول أنا ارتكبت فعل مخالف القانون باش يعاقبه ولا باش ينزل عليه جزاء، إلا ما يقوم للنوم. ديما نقول لك القاضي يسمع من الاثنين، وديما نقول لك راه فما برشا اعمال استقرائيه وبرشا حاجات في البدايه تظهر لك غامضه وتظهر مش صحيحه، وبعد كي نقوموا بالاعمال الاستقرائيه كما الاختبارات كما التسخير كما رجوع الهواتف الجواله كما الصفحات التواصل الاجتماعي وبرشا اشكاليات في الماده المعنيه في الجزائيه وتحليل الاسلحه اذا كان فما اسلحه تمست وسماع الشهود والمكافحات والكل الأعمال هذه حتى نوصل للحقيقة. يقول الواء يعمل الأعمال هذه باش يوصل للحقيقة قضية تحقيق. ولهنا إذا كان الجريمة معناها من خطيرة يبقى ساعات شو نقول لك في الجرائم الخطيرة، في نقول لك حاجة أخرى أكثر منك، ساعات يقع إيداع بالسجن لشخص لأنه يخشى عليه خاف عليك أنت تعمل حادث مرور قاتل لا قدر الله، تكون في يكون يقود في السيارة تاعه الشخص يصطدم بشخص والحادث يترتب عليه وفاة. انت ساعات في تخاف من ردود الفعل نتاع معناها عائله الضحيه يولي يقع ايداع بالسجن الى مده محدده، معناها معناها المده تطول تقصار انت ونوعيه الفعل انت وموضوع التتبع شنو يستوجب من اعماله وشنو يستوجب من اجراءات
1: يعطيك الصحه بارك الله فيك استاذ. نختم بمكالمه هاتفيه. لو مرحبا على سلامه. الو وي الو مرحبا لو سهلا.
4: مرحبا عايشة، تحية ليك ولكم الفريق العمل معكم.
1: يا عايش ربي فضلك تفضل.
4: بربي حبيت نسهل في وضعية حادث مرور تعرض لها ولدي نهار 3 أوت. ولدي يقود في دراجة عادية متجه من حي الفرينة للمستير ويمشي في الطريق الموازية مش في اللوتورود، في الطريق الموازية قرب النقطة متاع الدورية القارة للشرط. لحقت عليه سيارة ضربته طاح.
0: ضربته من تالي
4: ويمشي معاه واحد صاحبه زاد بسكلة أخرى. ولدي قاصر 15 سنة.
0: هو يسوق الموبيلات؟
4: لا مش موبيلات، في دراجة عادية مش نارية
0: بسكلات.
4: ايوه بسكليت. وشافوه الدوريه جي عاون منهم يجري. ولدي هكا وقعت له جروح هكا في كف ايديه والمرفق وبعض في بعض المناطق. قال له العاون نكلم لك الحمايه المدنيه. ولدي ما حبش، قال له مش لازم. ومشي كل واحد على روحه. وانا نخدم مع البليش وما علمنيش. كيف روحت ما ثلاثه من الخدمه نلقى ولدي هز عمه الفارماسي عمل فاسمات وكا ودواء. هزيت ومشيت اتجهت للنقطه القاره نقام تبدلوا العوان. سالت واحد منهم عملوا اتصالاتهم. قال له واحد هاو عندي الكوردونية هذا العون اللي مشي عطاني رقم الكهرباء والسيري واسم الراجل اللي سوق فيها.
0: يعطيه الصح.
4: ايوه
0: لا بالحق يعطيه الصحة.
4: ولا حتىني هذا
0: معنى عون أمن قائم بواجبه أكثر من واجبه
4: إن شاء الله. مشيت هزيت ولدي عديت له في السبيطار. وعطوني موعد غدو باش يجي قابل الطب الشرعي. واتجهت لشرطة المرور. قال لي امشي اعمل عريضة للسيد وكيل الجمهورية.
0: بالضبط.
4: من غدو مشيت للسبيطار قابلنا الطبيب الشرعي عطانا شهادة طبية. عملت عريضة للسيد وكيل الجمهورية على طريق محامي. نظر فيها سيد وكيل الجمهورية. هزينا العريضة لشرطة المرور. قال لي اني ما نجمش نهبط كهرباء في الرشارش معناها من غير ما يأكد لي العون هذاك هو الرقم الصحيح كذا. برا زيد شوف معاه. رجعت نلقى دورية أخرى. العون رفض. قال ما نجمش ما نشهدش. مش مباشر على طريق زميله. قال له خاطر هو كان عنده واجب التبليغ. كان عنده واجب التبليغ وما بلغش. فهمتني. نظرا لكون ولدي معناها رفض باش تهزوا الحماية. رجعت لشرطة المرور عطيته العريضة. قال لي طبعا نحاول لكن ولدي قال الكهرباء في زفاقل. وكيف عداها على المنظومة قال الكهرباء هوندا هذي
1: معناها باش ما يعرفش باش ما يعرفش
4: ولدي وقتها
0: مش مشكلة
1: مش بالضرورة
0: شو يا الابحاث تجيب او البحث يجيب انت البحث يجيب على شيء
4: تو بحثوه من نهار ثلاثه انت ولا بحثوه
0: ما عندهاش مده كبيره هي تو الحكايه معناها مازالت الجداره وانا ما تعرف ايش الاعوان الضبط العاديه وقت عاهدهم انه كل جمهوريه مش كل حاجه باش يعملوها باش يقولوا لك عليها فما اعمال تاع بحث واعمال استقرائيه يقوموا بها زاد ما يقولوا لكش عليها انت بالنسبه لك انت المطلوب منك انك تعلم بالجريمه هذه يقع سماعك ولدي قداش عمره قلت 15 يقع سماع ولدك ويقع سماعك بحضورك انت باعتبارك الولي الشرعي وتقدم لهم الشهاده الطبيه تصورها في تقريب 6
4: يعني ونص قدمتها طبعا عندي في شرطه المرور هي والعريضه ونستنى
1: الحق وما يضيعش استاذ بقطع النظر معناها
4: لا ما حبش
0: يشهد لا ما زلت باش نستنى فما اولويات راه ما زلت باش نستنى كيما نقولوا لانه الاعمال بخلاف اللي يسمعك انت وبخلاف اللي ياخذ عليك الشهاده الطبيه نتاعك انت وانت ولا تاع ولدك راهو باش يمكن يسمع العون نتاع الدوريه يمكن يعملوا معناها
1: اذا رفض الشهاده مثلا قال لك ما حبش يشهد
0: مش لازم باش يعلموك بها ومش
1: معاملة. اذا كان رفض الشهاده مثلا
0: الشهاده ماشي هذه هي افاده ماشي افاده والنجم هما في اطار معناها هو كور واحد معناها ينتمي لنفس الجهة الأمنية وبالتالي هو الباحث باش يلوج على الأعمال الموصل الحقيقة وبالتالي
4: بلي أستاذ حبيت نوضح لك نقطة هو العون رفض الإفادة هذه اللي حكيت عليها نظرا اللي كان عنده واجب التبليغ وهو ما بلغش
1: يقول لك انا ما بلغتش من غير ما ندخل في توريط نفسي معناها
4: ايوه هذا هو
0: الوضع صحيح لا مش صحيح مش صحيح ما عنده حتى واجب التبليغ لانه ما فماش حاله خطوره تستوجب انا التبليغ لانه هو اتصل بولدك وشافه لاباس قالوا نعيط لك الحمايه المدنيه قالوا راني لاباس
1: ما تقام بالواجب
0: قام بالواجب نتاع ما تنسبوا له حتى تقصير العون هذا وبالعكس انا قلت بارك الله فيه في البدايه واصر ولح على ذلك وبالتالي فما راهو شويه ابحاث انت حتى الشهاده الطبيه راهي مت الراحه راهي مازالت ما وفاتش
4: مفتش
0: يعني في التأني السلامة وفي العجلة الندامة
4: إن شاء الله ربي يظهر الحق
0: خاصة أنت عندك محاميك استعيني بمحاميك وطالما أنت كما نقوله دي معلش نقوله راو المحامي هو عندك إضافة كتاعت المحامي خليه هو يتلها بالمسائل هذية اللي هي من اختصاصه ومن مهام المقولة ليه وانت خليك في العمل نتاعك وتلهي بوليدك وإن شاء الله لباس هذاك اللي نصيت عليه من الجانب القضائي والجانب القانوني طالما عطيتها المحامي هذاك المحامي هو اللي يمثل القانون وهو اللي باش يعطيك الإضافة ما غير ما تقلق روحك وما غير وما ضاع حق وراه طالب وحقك ربما ما يضيعش كل حالة كما قالت مدام
4: إن شاء الله ربي يظهر الحق
0: إن شاء الله لباس إن شاء الله لباس
4: الله يبارك فيك عايش مع السلامة
1: هو اليوم أنا الاستنتاج نحست اليوم طول البال يبلغ المراد
0: هذا هو
1: هذا اللي فهمته معنى يبدأ عندك محاميك عندك ثقة فيه سلم له هو الملف وخرب التوالي يا أخويا كل واحد يخدم خدمته
0: صحيت كل واحد يخدم خدمته معنى لأنه ما نخلطوش الأمور في بعضها وهكذا معنى تعمل حتى الضغط على حتى على الجهة اللي تتعامل معها وهو يقول للبوليس الأول ما حبش يسمعه والحاول ما حبش يعطيش يا ودي ايش عندك فيهم التفاصيل دي ما تعنيكش ما تفيدكش هذاك عنده هو تعليمات جاته من النيابة العمومية سيسوف الأعمال نتاعه تحت رقابة النيابة العمومية علاش قلت بك كان ما ينجمش حتى كان تقول يعاون وما يحبش يخدم لي وعاون ماهوش معايا ودخل له مش ديما راهو إلى حين
1: بثبت هو بالحق هو تبقى مسألة الثقة معناتها عندي ثقة في المحامي تاعي ولا
0: سنة
1: قلت لك
0: لا قلت لك ان شاء الله عندك كل عمر
1: يعيشك ربي يفضلك ربي يخليك هكا تنبير ما بيني وما بين حسام
0: انت وسي حسام تحية لحسام وكل الفريق تحية لمدام عليا وكل الفريق
1: البنية استاجير شو اسمها
0: متربصة معنا تحية ليها زيدا
1: شدوى تحياتي لك يا شدوى
0: تحية للحسام تحية للناس كل كي تحية لمدام عليا ويعطيكم الصحة والتكوير معك صعيب يا حسام
1: هو شوف الثقة الإنسان يلزم كيما طبيبك إذا كان أنت حسيت روحك مش مرتاح مع طبيب برا بدل طبيبك
0: بالضبط
1: باش تبرأ كيف بالنسبة للمحامي إذا كان حسيت روحك مكش مرتاح وبدأ يدخلك الشك المشكلة مش في محاميك المشكلة فيك أنت
0: مش مسألة كفاءة هي
1: هي ثقة مش كون ترتاح
0: ديما نقول لهم احنا متخرجين من نفس الجهة وتحسين على نفس الشهاد أما كل الراحة النفسية هذيك هي الإضافة
1: نجم نعطي ملفي كامل للمحامي ونوخر بالتوالي وأنا مالي
0: نجم تمشي في أمور حتى الصحية تمشي للطبيب الطب كما قالت المرأة الطبيب الطب وما يعجبكش
1: بالضبط
0: وتلقى معناها طبيب واحد آخر قد ما تكونش عنده نفس
1: الكفاءة والخبرة
0: نفس الصيت ولا حاجة وتلقاك تعاملت معه وبالتالي هي معناها
1: مرتحت
0: راحة نفسية قبل منها حاجة أخرى. أما الكفاءة ما نشكوش فيها عند الناس كل هيك لما تحصلين على الشهادة العليا وقايمين متحصلين على الشهادة الكفاءة خليني نقول للقيام مهام
1: هو مش حتى نيوز. شهادة
0: عليك شهادة كفاءة حتى كي نحكي على الصناعي نحكي على الصناعي اللي عنده شهادة الكفاءة وشارب الصنعه كما
1: يقولون. اي انا جوستمون الكفاءه اللي نربطها بالانسان شارب الصنعه مش كما انسان متخرج حديثا كما انسان سنوات الله. على كل حال الثقه وطول البال يوصلوا ويبلغوا للمراد وما زال الحديث بقيه دائما من خلال الاستشارات القانونيه في الحصص المقبله باذن الله. شكرا جزيلا لحسن المتابعه تحياتي للجميع جين نجيكم بموجز الانباء نهاركم زين الى اللقاء.
5: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7 104.7
6: تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك
7: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق رد بالك ما تستعجلش راه السياقة بالراحة أمين ما يتعوضش.

0: الرجل.
1: طريق الأمان، صباح الاثنين، انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور. في طريق الأمان، السلامة أولا.
2: تمام العاشرة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تمكن أعوان الغابات بالإدارة الجهوية للغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانا بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز من السيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بياضة من معتمدية الكريب بنسبة تفوق 98% وفق رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانا صبري الولاني. تم توقيع اتفاقية شراكة بين الإدارة العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبية المتدهورة بولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق البيئة العالمي في شكل هبة بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكي. تتواصل اليوم وغدا دورة نهائية للتوجيه الجامعي والتي انطلقت أمس، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث تم وضع مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية ليتم إعلان النتائج في 12 من أوت الجاري. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكالها. تنطلق اليوم الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير لتتواصل إلى غاية 16 من أوت الجاري، وأفاد مدير عام ديوان الخدمات الجامعية بالوسط ورئيس المهرجان محسن الفازع بأن هذه الدورة ستشهد حضور فرق مسرحية من 15 دولة ومشاركة حوالي 350 طالباً. ختاما، تحت شعار حيث تلاقي الفرص وتولد الشراكات، تحتضن مدينة الحمامات اليوم فعاليات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إذاعة المنستير،
1: عدلوا الموجة واسمعونا.
5: يا ناس
6: يا ديجي،
5: رملة وبحر وشمسية ولا على بالي.
6: يا ناس
1: برمجت الصيف تعمل.

نهاركم زين وطيب. مرحبا بالناس الكل معنا في الاستماع والمتابعة في إذاعة المنستير العشرة وخمسة دقائق. اليوم السبت 8 أوت 2026، نعاود ونتلاقاو يجمعنا الوقت والزمان والمكان نفسه إن شاء الله يا ربي في إذاعة المنستير، وإن شاء الله المكتوب اللي جمع برشا قلوب يكونوا حاضرين معنا. الحقيقة فما إقبال كبير على المشاركة في برنامجنا، والحقيقة زادا احنا نحاولوا لماكسيموم لبيوكم طلباتكم. تعرفوا كل أسبوع فما كوبل، إن شاء الله يا ربي تكونوا انتم زادا معنا على شلي فيما تبقى من برمجة إذاعة المنستير الصيفية، باش تربحوا معنا الكادوات وزادا باش نعملوا هكا قايدة مزيانة نتعرفوا فيها على العائلة، على الأسرة التونسية، على العشرة، على المحبة، على المودة والرحمة. وما أدراك اليوم نحكيوا على حكاية كوبل آخر جمعتهم قصة حب جميلة، وجمعتهم لما وقعدة مزيانة مع عائلتهم طلبها من والديها وهي وافقت، وأكيد المشوار باش ينطلق مع حياة أسرية وعائلية إن شاء الله يا ربي تكون عائلية وناجحة بامتياز. نتمنوها لكل الكوبل اللي يسمعوا فينا وللناس اللي تعيش على إيقاع الأفراح والمسرات والمحبة، إن شاء الله يا ربي ربي يلم شملكم ويجمعكم في الخير. تحيتنا للناس الكل وين ما انتم موجودين، الكوبل اللي باش يكون بحذنا بعد شوية أكيد باش تعرفوا عليه، باش تعرفوا على حكايته معنا، باش نلعبوا مع بعضنا، باش نكونوا على موعد مع مجموعة من الفقرات من بينها طلع تربح المساج. موعدكم زادة باش يكون مع فقرة اسأل المستشار، وحاضر معنا المستشار الأسري أحسونة جيدارة. اليوم باش نحكي لكم على الغيرة، ما تنسيوش زادة باش تتبعوا معنا فقرة حكايتها حكاية مع آية، وباش تتبعوا زادة آية رويلي في فقرة انستا كوبلويت. هذه كلها فقراتنا اللي باش تكونوا انتم على موعد معها من توا حتى النص النهار، مع الضحكة، مع التبسيمة، مع الكلمة طيبة، مع مرشة موزيكا. باش نختار انه نبداو مع قلبي عاشقها والعيون، واحدة من الأغنيات اللي ديما تحبوا تسمعوها وقت اللي نحكيوا على قصص الحب والغرام. علي منصوري في التنسيق، تحياتي ليك، تحياتي لطفي من قدام الكونسوليت، تحيات مروة الزيدي تسلم عليكم من قدام الميكرو، تتمنى لكم المؤنسة الطيبة، وتحياتنا زادة للمدموزيل اللي معنا في تأمين البث الرقمي على الباج اوفيسيال راديو مونستير لايف، وعلى اليوتيوب زادة تنجموا تتفرجوا تشوفوا لي كوبل متاعنا والأجواء متاعهم الكل. خليكم معنا، مرحبا بالناس الكل.

معكم مكملين, وهذه كانت قلبي عشقها والعيون اختيارنا الغنائي لول. ما زلنا مش نستقبلوا ضيوفنا توا على خاطر في انتظار انهم يكونوا حاضرين بحثنا في الاستوديو, ان شاء الله يوصلوا سلامات طريق السلامه والامان ليهم. نعرفوا السيف والامبوتياج جمع لباس وصلوا ان شاء الله قريبا بحثنا للاستوديو في اذاعه المونستير. مرحبا بهم, ينورونا. اكيد باش يكونوا معنا احسين واميمه. كنعطيكم من توا فكره على الاسماء بالنسبه لضيوفنا لليوم. خليكم معنا في الاستماع في المتابعه وفي إن شاء الله الاستمتاع بمختلف فقرات البرنامج. أي غرسلة تجيكم كل أسبوع في فقرة اسمها بيناتهم حكاية, تحكي لكم حكايات الكوبلوات من خلال طبعا التاريخ من الماضي. ناخذ العبرة وناخذ بتبيع الأفكار اللي من خلالها نحاولوا نتعلموا إن شاء الله أحنا ككوبلوات وأحنا كأزواج بتبيع عايشين على إيقاع الحياة الزوجية. 10:15 بيناتهم حكاية مع أيها.

0: بيناتهم حكاية مع آية.
1: ساعات الدنيا ما تعطيكش وقت باش تستعد، في لحظة واحدة ينجم كل شيء يتبدل. ينجم الإنسان يفقد حاجة كان يعتبرها عادية، حركة، حلمة، ولا حتى أبسط حاجة في تفاصيل يومه. أما وقتها يجي السؤال الأهم، شكون يبقى معاك يولي الطريق أصعب؟ شكون يشد يدك تحاول تقف من جديد؟ هذه حكايتنا لليوم، حكاية حب ما اختبرتهاش الأيام السهلة، اختبرها الألم والخوف والمستحيل. حكاية كريس وإميلي نورتون. كريس كان شاب عمره في 18 سنة، لاعب كرة قدم، عنده أحلام كبيرة ومستقبل يحلم يحققه. أما في لحظة واحدة وأثناء مباراة تبدل كل شيء. بعد طيحة قوية تعرض لإصابة خطيرة في الحبل الشوكي، خليته يفقد الحركة من الرقبة حتى لساقيه. الأطباء قالوا أكدوا أنه فرصة أنه يمشي من جديد ما تفوتش 3%. أما كريس وإميلي مع عمرهم ما خلاوها رقم صغير يحدد حياتهم، وما قبلوش أنه نسبة مئوية تكون هي اللي تكتب مستقبلهم. بالنسبة للناس كانت 3% تعني احتمال ضعيف، أما بالنسبة لكريس وخاصة إميلي كانت تعني فرصة باش يحاربوا ويكملوا الطريق مع بعضهم ويتوجوا قصة حبهم بعرس. بدأ رحلة طويلة من العلاج والتدريب، كان يتعلم من جديد حاجات بسيطة برشا، كيفاش يتحكم في بدنه، كيفاش يقف، وكيفاش يحاول ياخو خطوة بخطوة. ووسط الرحلة هذه الكل كانت إميلي معاه، ما شافتش فيه شخص فقد القدرة على المشي، شافت الإنسان اللي تحبه واللي تحلم تكمل حياتها معاه. كانت معاه في أصعب الأيام، تشجعه وقت اللي يضعف وتفكروا إنه قيمته ما تنقصش بسبب الإصابة. ومع السنين بدأ كريس يرجع شوية شوية، وكان عنده زوز أحلام كبار، يمشي نهار التخرج ويمشي نحو إميلي نهار عرسهم. وجاء اليوم المنتظر، نهارة العرس، وقف كريس بمساعدة إميلي وعائلته وصحابه، وبفضل سنوات من التعب والتضحية والإصرار، واللي أكيد كان مش إميلي ما كانش ينجم يواصل رحلة العلاج وحده، حط ساقيه على الأرض وبدأ يمشي نحو المرأة اللي ما خليتش يده. 7 خطوات كهو، 7 خطوات هيذم كانوا أطول رحلة في حياته، خاطرهم ما كانوش مجرد خطوات بالبدن، كانوا خطوات حب وإيمان وتحدي لكل كلمة قالت له مستحيل. أما أجمل ما في الحكاية إنه كريس وإميلي ما وقفوش عند انتصارهم كهو، بعد تجربتهم قرروا يحلوا دار للأطفال اللي يحتاجوا عائلة وأمان، وولوا والدين بالتبني ل5 بنات، واستقبلوا العديد من الأطفال الأخرين اللي كانوا يبحثوا على مكان يحسوا فيه بالحب والأمان. العبرة من حكايتنا لليوم، الحب الحقيقي مش أنك تلقى شخص يسهل عليك الدنيا، الحب الحقيقي هو أنك تلقى شخص يقويك وقت الحياة تتولي صعيبة. يمكن الدنيا تنجم تاخو منا برشا حاجات، أما عمرها ما تنجم تاخو منا الإرادة.

0: تربحوا معنا اليوم في برنامج آدم وحواء إقامة لشخصين في نزل الهدى بالمنستير.
1: وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت. عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة. نتائج مضمونة، تقنية متطورة.
0: هدية من بتيبارا، البراء اللي تودكم ديما بأحسن البروموات. بتيبارا موجودة في المنستير في الطابق الأول في الكوليز القديم بحر باب الغربي.
1: وصل شراء من إهداء سبا فلو، سنتر دو بوتي للنساء، سبا، كوافير، استيتيك، أكوا جيم، تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير، عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يواتينا.

0: مرحبا بكم ديما في إذاعة المنستير. أهلا وسهلا ومرحبا وأخيرا وأخيرا حل ركبهم بعضين نسقفوا عليهم ونفرحوا بهم. أهلا بإحسين وأهلا بأميمة. مرحبا بكم علينا سلامتكم. الحمد لله وصلتوا لباس.
1: الحمد
0: لله. حاسبكم على الروتار ولا فك عليه؟
1: لا لا مش منا مش
0: من الطريق من زحمة.
1: والله حتى حسام قاعد يجري برغم الجري مش باير
0: جريته
1: صحيح. هو يجري وأنا نقص فيه راني ما نجمش. هو يجري وأنا
0: عندك ألف حق. المهم وصلتوا لباس. منين جيتونا؟
2: جيناكم من نابل تحديدا من
1: بني خيار.
0: تصفيق اخر على النوبليه الكل وعلى جماعه بني خيار الكل اللي يسمعوا فينا ومرحبا بكم منورينا. اميمه واحسان الكوبل اللي اليوم باش يكون حاضر معنا حتى نصف النهار ان شاء الله في ادم وحواء. ساعه عندي هكا برشا اسئله باش نسالها لكم باش تحاولوا هكا شكون فيكم شكون اكثر صراحه من الاخر. أحسن نجيب تجاوبني على أي سؤال نسأله لك.
1: بس أحسن
0: لا
2: صريح أنا على الأخر
0: صحيح. معنا نسألك سؤال باش تجاوبني لا بس خلينا نتعرف عليكم أكثر الساعة شو تعملوا في الدنيا. نبدأ بك أنت أحسن شو تعرف.
2: بالنسبة لي أنا نخدم في شركة
0: مع العائلة. مع العائلة
2: نبيع في فايونس وبارتير.
0: أي إن شاء الله ربي يعينكم.
2: الحمد لله
0: الحمد لله. وأنت أميمة؟
1: أنا نخدم في دومين الماركتينغ شاد كلكو بروجي أون شارج. ولا وعندي بروجي عندي بريسك عام ونص كما اللي بديتو. ان شاء الله كي بشوي بشوي قاعد يتطور
0: ان شاء الله. البروجي العرس وقتاش بدا؟ نهار الاول نتاع العرس نعطيو الدات ناخذو حسين في الدات. اي
1: تغلطش يا حسين وكنت تطلع ناس الدات.
2: البروجي الاول نتاع العرس
1: قالك دات العرس.
0: دات العرس سهل
2: علي سور لو 28/7/2025
0: تري بيان. صحيحه شنو صحيح
1: تش بقا تخمس
2: شات شخمة دخلتني بعض.
0: لا لا لا بس دات وحافظينه نهار هذايا ما عندوش برشا من 2025. بالنسبه للضيوف انا جوني حملنا ننوعوا لو ماكسيموم. فما اللي عندهم 10-26 سنة فما اللي 10-10 سنين فما انتم تسميو جديدات.
1: هو العرس جديد ما احنا صافي لونطون عندنا ملي نعرفوا بعضنا من 2016.
0: باهي مالخا نحكيو حكايتكم كيفاش كانت بالبدايه. عيا وما يحكي لي كيفاش تعرف علي عليك حسين.
1: حسين كيفاش تعرف عليا؟ انا خارجه نقضي من حنوت عطار اللي في حومتنا ويراني هو انا مريتوش وقتها حد
0: وقت تقوم معنا.
1: اي ايوه احنا نسكنوا قريب من بعضنا اما انا ما نعرفوش هو يعرفني خاطر هو قرا مع خويا
0: في بني خيار.
1: اي احنا خاطر بيناتنا كي شويه مش برشا عمر بيناتنا 5 كل هيك مي كوميم ماناش فار جينيراسيون سمي وكل دونك ما نعرفوش هو اما دونك راني قلنا في الحوم صار له كود فود ركهو وبالزهر بعدك كل مرة نتلقى في إيفنمون كوليكا. دونك أول إيفنمون تلقينا فيه شنوة
2: اللي هو
0: شنوة
2: خطبة صاحبي وخطبة
1: صاحبتي
2: صاحبي الروح بالروح
1: وما زادت خطب صغار حقمت ربي إحنا وقتها رانا صغار. أنا
0: عطيني العمارة
1: أنا ديزيتون هو وقتها 23 داخل 24.
0: دونك ما يميز القصة اليوم هي أنه تعرف كان في عمر صغير برشا. إحنا بنحكيو اليوم على البدايات متاع القصة
2: كانت خلاصيون دموغ
0: أي عمرها قديش وقتها أحسن
2: 19 سنة
0: عمرها 19 تقرأ مازلت تقرأ؟
1: أنا وقتها 18 تروازيام عني ودخلة في 19 وقتها ماشي باك وكليك حتى كيحكى معايا ستيل متاع عشي دروحك للباك بدي اللي عرفت ستيل ذاك.
0: دخلتوا في موضوع لا علاقة بخطبة ولا بحاجتك من هيك جوست صدقة وعلاقة حب
1: أي ملولة على أساس كيحكى معايا متاع أصحاب وكولوا عادي
2: أنا كحكيت معك من دول
0: قالك ليه
1: هو في مخه كيك رغمنا في مخه لا
2: أنا كحكيت معك من لول سي ديجا مضروب فيك شو نقولها لك كاريمو حطيت لي مداف قدام حنطلع الطير بك الشعر المسيب ما شاء الله
0: وي شنو قعدت ساكته تو شنو قعدت
1: ساكته
2: ولي مش حاطه مكياج راه ناتوريل على الاخر
0: وقتها حسين قلت مرتي هذيا باش نعرس بها ولا قلت لي خليها تكون عليك خلينا نعرف عليها هذا هو السؤال.
2: حسيتها انسانه سبيسيال بالرسمي من غير حتى ما نحكي معها من غير حتى نعرف طبيعتها سبحان الله معنا الهام من عند المولى عز وجل فهمت نصب في تيكي وقتها قاعد في الكهرباء نصب في تيكي تيانو تيكي وانو
0: ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ربي يساعدكم ببعضكم. كيفاش كان العاملول نتاع العرس؟ انا ديما نسال على العاملول لانه عام صعيب رغم اللي تعرفوا بعضكم من عام 2016 هكا ولا يا حسين خلينا نساله هو شويه. حسين انت تعرفها من 2016 وقتاش قررت تخطبها؟ اعطيني الوقت الزمان.
2: والله انا بالنسبه لي انا الخطبه عام
1: وعليش علاش بعد
0: علاش
1: رديت الباك وطلع الفك
0: معناها القرايه حالة دون ذلك
2: اي
0: وانت ما كنتش تشجعها على القرايه؟
2: بيان سور كنت تشجعها على الاخر. انا مع اي حاجه هي بتستعملها في مصلحتها وفي مستقبلها. فهمت دايوغ نشجعها على الاخر والى يومنا هذا واقفه معاها.
0: قعدتوا تعرفوا بعضكم من 2016 حتى 2025 معناها نحكي بين خطبه ومعرفه وحب وكذا. قداش من عام هذوما؟ مده ديجا طويلة
1: خسك 10 سنين.
0: أما هاك العام الأولى متاع العرس يا إحسان ويا أميمة سبيسيال، هذا حسب كلام الناس الكل. أعطينا كيفاش
2: سبيسيال من نواحي الكل ولا حقيقة
0: أحكي
2: هو حد سبيسيال سبيسيال.
0: ما تعرفش الطيب أميمة؟
2: لا لا بالعكس
0: تعرف من شنو ما لفش سبيسيال.
2: لا ما شاء الله عليها طيب جوها باهي
0: ما لفش سبيسيال.
2: أما أنا لقيت روحي نعمل في حاجات عمري ما كنت نتصور روحي اني باش نعملهم. هذاك العرس
1: كان مدلل في دار
0: كان مرتاح
1: يعمل حاجه.
0: جات اميمه حتى
1: روحه يقوي وليب مراه وليب دار ومسؤوليه وكل دونك جاتو حاجه جديده.
0: هذيك صعيبه. وبالنسبه لك انت اميمه كاميرا خرجت من داركم حتى انت مدلله في داركم؟
1: مدلله في دارنا وكوليك مي كوميم في دارنا كنت بخاتيك ما كل شيء نعمله وحدي. عرفت بلي انا صغيره عندي فيها طبع اللي انا نحب نعمل حاجتي وحدي. كقضية الدار كحوايجي كحتى قضية البرة كوليك ديما كل حاجة نحب نعملها وحدي كل حاجة نحب نراها على عيني وكل دوكو كعرست ما قش فريمون فما
0: صعوبات
1: صحيت ما قدش فما صعوبات وكل أبار شوية دلم تاع حسين.
2: قولك حاجة مروان
0: قولي
2: قولك حاجة مزيانة على الأخر. شوف هو العام الأول متاع العرس جينيرالمون مش تلقاه حاجة مزيانة برشا ما بين لي كوبل واضحين باه فما عباد فاميلياتهم يعاونوهم ويقفوا معاهم. وسامحني في الكلمه ثنيه الراجل صعيبه برشا. فهمت انا براتيكمون شاقق ثنيتي وحدي ولاقي روحي وحدي والحمد لله رب العالمين.
0: شو تقصد بها ثنيتك وحدك؟ شو معناها؟ معناها العائله مش معاك؟
2: مش لك الدرجه هذيك. اما كوما معناها
0: انت معمل على روحك من صغرك.
2: معمل على روحي وحدي شاق ثنيتي وحدي.
0: دونك وقت اللي لقيت المراه عاونتك وقفت معاك
2: وما ضحت معايا على الاخر. بيان سور وما ضحت معايا على الاخر وكانت معايا بالرسمي مراه والحمد لله.
0: ان شاء الله ربي يسعدكم. اما
2: اختيار الصائب الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي. هذيك رضيت الوالدين زاد راهو اكيد عندها قيمه كبيره. ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم. انا كان نخليكم هكا تعطيو رساله في بدايه الحصه. احنا مازلنا كي دخلنا هكا مازلنا كي بدينا الاجواء نتاعنا واكيد باش نزيدو نتعرفوا عليكم اكثر نزيدو نحكيوا على حياتكم اكثر. اما كي نقول لكم توا زوز يسمعوا فيكم وعلى ابواب عرس شنو تنصحهم انت احسن؟ نعطيهم نصيحه صادقه من القلب. شنو تقول؟
2: نصيحه صادقه من القلب.
0: تفكر يا أمي ما خليتك أنت الوقت باش تفكر.
1: لا ما عندي في مخي ريبونس.
0: ما نبدا أنت خلي هو يفكر.
1: الحقيقة متاع ربي كي يعملوا ديسيزيون متاع العرس كل برغم احنا كنا نجموا نعرسوا من قبل كليك. أما أنا باغ شوا مني أنا كنت ما نحبش حتى نكمل قرايتي كملت ليسونس خدمت كملت الماستير وكل دوك حبيت نكمل قرايتي نعمل على روحي شوية ناقش شوية على ساقي بعديك نعرس هذا باغ شوا مني أنا. دوك يحطوا رواحهم شوية في أساسيات الحياة وبعديك يعرسوا. جو سوي كونتخ إنه كوبل يكون معمل سورتو على الفامي متاعه انه يعرس ويقعد معامل عليه. انا كنت خو زاد الحكم تاع ربي زاد كنت انه يقعد يعامل على الفامي. دونك ما دابا اسستو حتى لو مينيموم تاع اساسيات الحياه وكليك فازي عرسو صحيت خاطر انه بعديك باش يحطوا يديهم في دين بعضهم وكل دونك يلقاو ما نقولوش لافيون غوز مي يلقاو محلاه الدنيا مع بعضهم الحقيقه
0: تسهيل. اسهل من انه يكون عندك ديون وكريدي.
1: لا لا لا
0: كنت نحكي على حاجات هكا العائلات التونسيه تعاني منها وفما دي كوبل يوصلوا للانفصال لانه يقول لك ما نجمناش نعيشوا مرتاحين هاو عنا ديون هاو عنا كذا. ففكرتك ياسر مزيانه نخليك الكلمه انت تو احسن.
2: الكوبل بالنسبه لي انا نصيحه ليهم الزوز وهي نفس نصيحه بالنسبه للطفله اذا كانك عارف روحك شكون واخذه اقصد ربي. بالنسبه للرجل اذا عارف روحك شكون واخذه اقصد ربي.
0: واضح نقصدوا ربي. ملا نسمع اغنيتكم. شنو الاغنيه اللي تجمعكم الاثنين وتحبوا تسمعوها؟
1: اول اغنيه
2: مرتضى.
0: لا مرتضى خليها من بعد.
1: اوكي
0: محمد سعيد
2: اغنيه سعيد
1: جوي
0: الزوز اخترتوها. انا سالتكم الزوز كل واحد على روحه والزوز بعثوا لي نفس الاغنيه. شنو اللي ديما تسمعوها بعضكم تحبوها برشا؟
1: الخطبه سختو ديما نحطوها ونسمعوها.
0: هذه اغنيه احسان واميمه الكوبلوات اللي معنا اليوم في ادم وحوا بعد شويه انستا كوبلوات مع يرويني. خليكم معنا.

0: والله برشا رومانسيه ما يضرش عليك حسين الرومانسيه دي الكل بيان سور رومانسيه مرحبا ونورتنا في الاستوديو هلت علينا طلتها البهية اي رويني في فقره انستا كوبلويتا انستا كوبلويتا انستا انستا كوبلويتا انستا كوبلويتا انستا انستا كوبلويتا تحب الرومانسية عاد انت ايه نعرفك
1: ترى جونا عاد جونا صباح النور مرة مرحبا بأميمة وأحسين شاركونا في الفيديو ربي يداوم المحبة والعشرة اللي بيناتكم وربي يوصلك بالسالم
2: عايشك
1: اليوم في انستا كوبلويت من تونس قررنا نعمل دورة في البلدان العربية واليوم باش نحكيو على كوبل سوري لبناني اليوم باش نحكيو على أنس زيتون وزينة واللي ما يعرفش أنس زيتون هو خونا صيف زيتون سهلة ياسر ما تعبوش مخكم برشا
2: هيك عرفني
1: الكوبل بتاعنا لليوم تميزوا بالمحتوى العائلي البسيط خليني نقول والفلوج الكوميديا اللي عارفوا من خلالها كيف يقربوا للي فولورز نتاعهم واللي خلاهم يتابعوهم ويحبوهم على انستغرام تقريبا نلقاو عندهم اكثر من 564 الف متابع عقب عليكم ايما ان
2: شاء الله
1: نراوهم ديما مع بعضهم في الكولابوراسيون نكت مقالب الكوتيديان حتى بنتهم كايلا عاملها براند تاع دبش باسمها نلقاوهم زاد يعملوا في دي فيديو تيك توك يشجعوا في نصيف ويروجوا له الاغاني والحفلات ويستغلوا في الفرصه قبل ما ندخلوا في تفاصيل الكونتينيو اللي قدموا فيه خلينا نعرفوا كيفاش تعرفوا على بعضهم قبل
3: أنس زينة صخار زينة صيفية رايحة على دورة إنجليش وهي ورفيقتها وهي وبالطريق بالصدفة رفيقتها وقفت تسلم على أصحابها
4: أنا ورفيقتها الميوتشوال فريند
3: أوكي وأنا ما بعرفهم هو ورفيقه كانوا موجودين ماشيين سو بالصدفة وقفوا وقفت تسلم عليهم وهون أنوس شافني أول مرة شفت أنوس أول مرة
4: نعم
3: شاب حلاوة واقف هيك عجنب سأل رفيقتنا انه مين الصبية اللي معك هون انوس قرر انه
4: اخذ رقم تليفوني
3: ياخذ رقم تليفوني وفورا يبعث لي مسج ايام ما كان في لا واتساب ولا شيء ايام المسجات بعث لي مسج انه
4: انا صريح دغري طلع انا بحبك
0: طول اللي يتخل اي
1: بقاتش تقرا باك وراهو كيف كيف بريسك تعرفوا على بعضهم وقتها هي باك وهو مش الفاكولتي معناها نفس معناها الاستواغ اللي ما حطيتهاش مي اكيد المتابعين تاعهم يعرفوا
0: بيه
1: لكن بيا صراحة
2: صحيح
1: ما دير لف ودورا خليني
2: نقول ايوه حتى حسين كيكرا وما خاش
1: باك قديش وقال
0: مالي علاش اخترتهم هي
2: علاش
5: شهرين ليلة مش جمعتي
2: شنو قعدت تحكي تحكي معي برش
1: كنت ناسي بفكر
5: لا مش هكذا
2: اسمع الفاضية دي ما نتعرك عليها وانا اقوله رقعت جمعتين تحكي معي خطر ملون بديت ليت بعد ما حكيت معاه بديت نحس اللي هو معنا يحب يحكي معي كل ما نبعد فيها الهدرة متاع عندي باقي يزمني نقعد مركزة
5: لا مو صحيح
0: فضوها توي
5: فضوها اش قولك علاش شوف هو الطفلة التونسية العادية كتب مثلا في تصوير على الفيسبوك الطفلة العادية تقعد 30 باش تكسبتي
1: صحيح
5: جمعة من زمان يسمى تكلم شكون جمعتين تنساه الموضوع وتحيم الموقف وميمة 3 ايام الوقت العادي باش قبلتني وليا وتحكي معايا بالانجليزي
2: برغم ريت راني الميساج نتاعك
5: وقت شعني يا ريت
0: راه 2016 يهديكم ربي سيفوتو تو عرفتوا سي بون اموركم اي ايوه
1: تكمل عليكم على الاخر
5: معايا
1: تفاهم لبيناتكم من قصه التعارف والزواج دخلوا انس وزينه عالم صناعه المحتوى وقررهم انه ينشروا حياتهم الخاصه على انستغرام طريقه ياسر كوميديه وعفويه يلا نسمعوا بعضنا الكونتينيو اللي قدموه هنا راجعين
6: انس طلع من البراد حبيبي
7: ليه؟
6: في خبرين واحد مو حلو واحد حلو بايا بدك بلش
7: بدك يا
6: اوكي بكره راح انام اسبوع عند اهلي
7: اوكي والخبر البشع
1: قصف عشوائي هذا
0: الخبر الخبر الحلو اي الخبر الحلو هو طلع
2: ما سمعوش
0: العنصر لهني تعاركوا على شكون قالوا في 2016
1: قتلوا عندي خبرين واحد حلو واحد مش حلو قال ابدا باللي اللي تحب عليه انت قتلوا اني ماشي لدارنا بي قالوا الخبر الحلو والخبر الحلو شنو هو
0: دونك الخبر الحلو عنده هو
2: اللي هي مشات لدارهم
0: اللي هو يقعد وحده صحيت تصير لك هذه انت حسين ولا
5: شكون
0: ليه خاطيني
5: عادي انا كي ما تمشي لدارهم مره تقول لي عادي
2: ليه هو الفزه فينا اللي هو شيخ اللي هو يقعد وحده في الدار.
1: أنتي أسخرية. تكتئب معناه اللي هي مش بتقعد في الدار.
2: أنتي كني مشينا الدار أنتي.
1: تكتئب ولا ما تكتئبش.
5: انت ولو انت قديش مشتاقه
0: جمعه
5: ليش ما وصلنا الغادي
0: نمشي له
5: لابسه مش نقعد انا 3 4 اسابيع من غير اميمه ساعتين من زمان ساعتين من زمان ما تخلخني يا شماليه
0: اموركم واضحه
5: لمس بلاشي اميمه
0: ميله ميله ربي هلا
1: برمي لي فيديو اللي ضحكوني دادا ولي حاسه الحكايه تتعاش في كل دار تونسي انه المراه ساعات بدها تعب ما تحبش تطيب تقول لك تصرف على روحك وحدك
2: هي
1: كيفاش انس لقى الجواب وكيف لقى حل الموضوع زاد
8: اوكي زينه جوعان بدي اكل
9: أنس وحياة الله تعبانة تعب ما بتتخيلوا ماني قدراني لا وقف ولا أعمل شيء ولا حضر شيء دبر حالك
8: أنا قصدي إنه نقوم نطلع لبرا أنا كلنا شيء قطعة ستيك شيء شغلة بمطعم حلو مرتب
9: إيه أنا بطلع
8: شو
9: منيحة أنا قوم نطلع
8: شو منيحة
9: منيحة ما في شيء
8: مانك تعبانة
9: لا خلص هلا
8: صحتك منيحة
9: كي منيحة
8: طب اعملي لنا عشاء لك إذا صحتك منيحة طب
0: هو حالت عليكم هذه ولا
2: هو ما صارت النش انه عملي لي عشاء وكل هيك اما احسن هيك ديما اجي
0: ديما اجي وكيما يلقاش الفطور شنو يصير
2: اخرج اشري حاجه
5: طلقنيش
0: اكزاكتومون مريق حسيت حتى التو ويخو 10 على 10 عندي
5: طلقنيش
2: خاطر روم مدلت راه مش
5: ما يطلقنيش
0: هاي قالك ما مقلقنيش عاد شنو هو قدام الناس راه والاذاعه راهي تتفرج وتسمع
5: ما يطلقنيش عادي انا
0: يلا
5: ديما على راحتها نخليها هي ديما مرتاحه
2: اي هو سختو البريود هذه
5: الاخير وماي مراوي جا نقول لك حاجه تعمل كيف حتى طيب صدقني كي تدخل كوجينا راهي تتفنن
2: بالكيف
0: باش يزين الوقت خلينا نكملوا العناصر يلا
1: لكن تعرف مروة أهم حاجة خلتني اليوم نحكي على الكوبل متاعنا هذا بالذات هو إنهم الجمعة اللي فاتت عملوا فيديو يروجوا فيه للسياحة في تونس نسمع مع بعضنا كيفاش
0: معناه كوبل لبناني هو
1: كوبل لبناني السوري عملوا فيديو ترويجي للسياحة في تونس
0: خبيا يلا نسمع مع بعضنا
10: رح أرجيكي صور للمدن وانتي بدك تعرفي هول المدن وين أوكي
11: أوكي يلا
10: هاي
11: إيطاليا روسيا مالديف هاي مالديف
10: هاي شو لكان
11: شي على البحر بالي
10: اوكي وهاي
11: اليونان
10: اوكي شو رايك انه لا كلهم هول ببلد اسمه تونس حبيت تعرفي وين
11: ايه
10: هاي سيدي بوسعيد
11: اوكي
10: وهاي جندوبه وهاي جربه وهاي اسمه مسرح الجم
11: اوكي
10: صلحوا لي زعبولو صح وهي غار الملح بمنطقة اسمها بنزرت فكلهم بتونس نحبكم برشا
11: لحظة رايعة تونس خدني معك زهنك نروح من دور بتونس نحبكم برشا برشا برشا
0: ما تصورش قديش نفرح كي نرى فيديوهاتك
1: وهيك هذا السبب الوحيد اللي خلاني نختارهم معناها رغم اللي احنا نشجعوا معناها ليزانفلونسور نتاعنا في تونس لكن الحقيقه فيديو عجبني برشا ولازم يكون مثال تدرى ليزانفلونسور وليزانفلونسيز انهم يروجوا للسياحه التونسيه خاطر عندنا برشا بلايص مزيانين في تونس وما نستحقوش انه باش نعملوا كولابوراسيون مع اجونس ولا حاجه باش نروجوا للسياحه نتاعنا
0: صحيح ودليل الكلمه اللي قالتها مالديف بالي سميت اماكن بحق احنا عندنا الاماكن هذيه عندنا جمالهم نقصنا انضفة واللهوة الحقيقة الباقي الكل نجم نردو بلدنا ما أحلى برشا من هك
1: صحيح صحيح وإحنا مروة كل حصة نقولوا للبنانيين والسوريين يقولوا برشا كلام حلو لزوجاتهم أما أنا سعرف كيفه
0: لا سمحني حتى أحسن يقول أني بكري
5: أنا أقول أنا ما نوخرش
0: عشرة لعشرة عطيتو نوت
2: أيوة أنا ظلمتني
0: عشرة استنى أنت تنتهي بك ساعة الجاية
1: نسمع كيف أنا عبر على الحب متاعه وهنا راجعين
12: زينة تعرفي ان نصيف غنى منه شرط تبقي انت احلى بنت حتى حبك انا
13: صح
12: طب كيف اذا كنتي انت احلى بنت

0: اوفردوز في الكلام رح نقول. انت عندك الاوفردوز هذيك اللي هنا في تونس مع حسين ولا ما عندكش ولا شوي شوي بيصير؟ خليك صريحاني معك.
1: الحقيقه هي سا دي بونتي والوقت ما موجوده
0: موجوده الاوفردوز حسين لاباس. معناها الكلام الحلو هذيا اللي قالوا يظهر لي فيديو ترويجي لخوه
2: رغم اللي هي البداية يوم هبط عنده جمعتين حلقة هكا أما حلوة كيفاش يعبر عليه بأغنية. ولو أنه إحنا في الأوف شفناهم أحسين وميمة كيفاش يغنيهم بعضهم والإنسجام ياسر محلي وإحنا زدنا نعرف نعبر على الحب.
3: هو ضرب زوزة صفرة بحجرة
0: منه ومنه
2: خوه ومرحو
3: صاحي حلوه في الولاد ما شاء الله عليه.
1: هي بتبعتها هي غنية حب راهي وكل سفتوك تلقاها تمسك معناها
0: الوقت وفي العنصر الأخراني حتى شوية منه لطفي ترح.
4: مرأة شي نهار فكرتوا جديا تتركوا بعض؟ من 17 سنة لهلأ ولا مرة فكرنا بشي اسمه انفصال، لأنه من وقت ما حبينا بعض كان في عنا شي اسمه كل شي بينحل بساعته. يعني أي مشكل نحن اثنين كابل مثل أي كابل،
0: هو للأسف الوقت ما سمحناش باش نكملوا نسمع الكل لما نخليك من الختام.
2: لكن هي نصيحة معناها حسب تجربتهم الشخصية شنو اللي يخلي الزواج نتاعهم ينجح. نسمعوها، كان حبيت نهبطوها بعد على الباش. وكيف هي أنسى كوبلويت لليوم نتلقاو جمعة جاية.
0: شكرا لك يا يعطيك صحة نورتنا. خليكم معنا مع الكوبري اللي معنا اليوم، الأخبار غنية فقراتنا مازلت متواصلة معاكم، تسمعونا وتابعونا وتربحوا معنا الكادويت بالنسبة لليوم. تحياتنا للسبونسور بتاعنا الكل اللي بتبيعها باش نعرفوكم عليهم بعد شوي. خليكم معنا.

0: الحادية عشرة صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل إثر زيارة تفقد إلى إحدى المخابز المتخصصة في صنع الخبز المدعم بقليبيا من التفطن إلى استعمال مادة الفرين المدعمة لصنع الخبز الرفيع عوض استعمالها حصريا في صنع الخبز المدعم وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا 522 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويليا المنقضي وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سامي البجاوي. أوضحت شركة النقل بتونس اليوم أن تكرار ظاهرة إلقاء الفضلات المنزلية والنفايات في المحطات وعلى حرمة السكة يشتت مجهودات الشركة ويعرقل تنفيذ البرنامج الخاص بالخط TGM وبالتالي تقدم الأشغال في بقية المحطات على غرار تونس البحرية وحنبعل وقرطاج وأميلكار. في إطار الحرص على حسن التصرف في مشاريع البناء والأشغال العمومية وضمان حقوق صاحب المنشأة، انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية سوسة تحت إشراف أول الجهة سفيان التنفوري. ونختم الموجز بأحوال الطقس، حيث تكون الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: هذا صوت مرتضى ملك العشق واختيار للكوبل متاعنا. بالنسبة لليوم رجعنا لكم بعد 11، مرحبا بكم توا 11:09 دقائق في إذاعة المنستير. فقرتنا مازلت متواصلة معاكم وباش نمشيو لفقرة اسأل المستشار، نحكيو على الغيرة والمستشار باش يجاوبنا ما بين الغيرة الصحية والغيرة المرضية في حياة الكوبل. الإجابة باش تكون مع المستشار حسونة قدرة.
1: اسأل المستشار.
2: مرحبا بك. يقول مروى في موضوع الغيرة أنه الغيرة كيف الملح في الطعام، شوية منه يعمل نكهة مزيانة، ولكن إذا كثرت منه فإنك تطيش الطعام كامل. الغيرة مهمة في أي علاقة، علاش؟ لأنه إحساس طبيعي، إحساس فطري، كيكون عندي شريك حياتي نغار عليه لأني نحبه ملكي، نحبه لي أنا. هذا طبيعي جدا وهو دليل اهتمام. ولكن وقتاش تولي الغيرة مرضية؟ نحن نشوفوه معانا في النقاط هذه. أول حاجة، الغيرة الصحية تحمي العلاقة. تجيك امرأة تقول لك أنا نتمنى راجلي يغير عليا، نحب راجلي يغير عليا، راجلي نخرج وما يكلمنيش، وقتاش تروح مع شكون ماشية، وقتاش تجي، نتقلق. إحساس طبيعي، لأنه المرأة كيف تحس راجلها يغير عليها فتقول أنا عندي راجل يخاف عليا وعندي سند كبير. نفس الشيء الراجل يحب مرته تغير عليه فيقول لك أنا راني مازلت جذاب وأنا مازلت بوغوس ومرتي تغار عليا من النساء الأخرين ولا البنات الأخرين. فالغيرة تحمي العلاقة، ولكن الغيرة الإيجابية. الغيرة الصحية هي دليل اهتمام. دونك أنا نغار عليك، إذا أنا مهتم بك، إذا أنا نحبك، إذا أنت من بين أولوياتي في الحياة. لكن الغيرة المرضية، اسمعوني مليح، اللي كنا نحكيه عليه هي الغيرة الصحية. الغيرة المرضية هي اللي تقوم على الشك والتعلق والخوف. لما أنا نغير ولكن نشك في نفس الوقت، نغير وعندي تعلق شديد بشريك حياتي، نغير وأنا عندي حالة من الشك وحالة من سوء الظن، شكون معاك؟ هاد تليفونك مبربش، شكون كلمك، وين قابلت، شكون سلم عليك، هذيك شكون اللي قربت بجنبك، هذاك شكون اللي زميلك في الخدمة، اش بينك وبينه، ونبداو في حالة من الشك وفي حالة من سوء الظن. هنا ما عادش غير صحية، وإنما ولات اتهامات بالباطل ولا سوء ظن. لهنا نحكيه على الغيرة المرضية. الغيرة ما نعالجوهاش بانعدام الحرية، وإنما ببناء الثقة. ساعات لما راجل يغير على مرته يبدأ يضع لها جملة من الحدود، يقطع لها الحرية متاحة، يخليها في الدار ما تخرج، ويعملها ألف مكبل. أو نفس الشيء المرأة اللي تغير على رجلها تبدأ تتبع فيه وين مشيت وين جيت، حل الكام، شكون معاك. فإذا إذا تكون هذه ردة فعلنا، فأعرف أن نحن باش نحكم على علاقة بالفشل. ما يكونش محاربة الغيرة بي وضع القيود، وإنما ببناء الثقة من خلال الحوار الهادئ والجميل. كيف نجم نفهم الغيرة؟ إن هو عدم ثقة في النفس. فأحيانا لما يكون شريك ما عندهش ثقة في نفسه، يخاف إنه الآخر يمكن يعجب بغيره، يحس روحه مش مالعين شريك حياته، وقتها يبدأ الغيرة المرضية. فلهنا ننصح الأزواج هذوما أو الشريك اللي يعيش غيرة مرضية إنه يمشي المستشار أو المختص، يزمو يعالج المسألة هذه، لأنه عنده حالة شك. والغيرة المرضية هي ضمن الاضطرابات اللي نخدم عليها في الجلسات.
1: اسأل المستشار.

0: تربحوا معنا اليوم في برنامج إيد محوى إقامة لشخصين في نزل الهدى بالمنستير.
1: وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت. عنوان الرشاقة والعينين المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة. نتائج مضمونة، تقنية متطورة.
2: هدية من بتيبارا، البارا اللي تودكم ديما بأحسن البروموات. بتيبارا موجودة في المنستير في الطابق الأول في الكوليزي القديم بحتى باب الغربي.
1: وصل شراء من إهداء سبا فلو، سنتر دو بوتي للنساء، سبا، كوافير، استيتيك، أكوا جيما، تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير، عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يواتينا.
3: هذه جوائزنا اللي تربحوها معانا اليوم إحسان وأميمة، مرحبا بكم من جديد بحضنا، مرحبا منورينا، وإن شاء الله يا ربي العشرة المزيانة اللي تجمعكم تكون ديما هكا موجودة، والمحبة والضحكة الله. الضحكة المزيانة المرسومة على وجوهكم اللي جيتونا بها. مرحبا بكم من جديد. شو عاملين حتى لتوا؟ الجو لاباس؟
4: شايفين؟
3: الحمد لله. حاضر للأسئلة؟ كانوا عشرة نقص سؤال سؤال، دونك تسعة تسعة في فقرة شكون يعرف شكوننا.
5: شكون يعرف شكون؟ شكون يعرف شكون؟
3: باش نبدا بيك انت يا حسين، باش نسالك الاسئله اللي سالتهم في الاوف الاميمه باهي، وهي جاوبتني، دونك باش ترفع انت اميمه صحيح ولا غلط، معناها ان هو
6: جواب الريبونس نتاع صحيح ولا غلط
3: تتطابق مع جوابك انت ولا لا، معناها نفس الاجابه نتاعك انت ولا كاين نفس الاجابه تحط صحيح، كان اجابه مش نفسها نحطوا غلط.
6: ان شاء الله صحاح،
3: ان شاء الله صحاح. سينو شو نعملوا اميمه؟
6: نعقبوه شويه اللي ما نعقبوهش،
3: نحيو الويكاند، شو تحب شو انت في ايدك انت؟
6: نتغشوا شويه وما نعقبوش،
3: نهزوا له لوتي لاباس معنا وهي كانت تغلط نقلبوا نقلبوا ايه، كان هي اللي تكون اقل منك في الاجابات صحيح.
4: عادي
3: عادي،
4: سبحان الله.
3: باه نشوفوا احنا نجربوا بعض،
4: انا انسان مسامح راني في حياتي،
3: يعطيك الصحه الحمد لله، ان شاء الله ديما هيك صحيح صحيح صحيح. يلا نبدا بك انت يا حسين. سالت اميمه قلت لها احسان عليك انت نحكيوا، تي ولا قهوه؟ تي ولا قهوه؟
4: قهوه
3: قهوه. ارفع لنا اجابه صحيحه. خديع، جبل ولا بحر؟
4: بحر.
3: اثنين. يلا شكون اكثر واحد يفيق بكري؟ شنو قلت لي
4: انا؟ بيان سور
3: احسان صحيح، تعرفك حتى لتو. ثلاثه على ثلاثه. شكون اكثر واحد يغار؟
4: شكون
3: يغار؟ اكثر واحد يغار احسان. هزنا صحيح الفوق،
6: ما قلت هكا ما عادش نقلب هكا ديجا ديما هكا.
3: شكون اول واحد قال الاخر نحبك؟
4: انا.
3: اول هديه هديها لك، هاو شي بتاع اللعب

0: هذيك في الحاصل
1: على 9-7 نشوفوا شكون توا 7-9 حتى لتوا لاباس. يلا نقلبوا الايه توا شو اسالك انت السؤال الاولاني حذري عادل الخساوي بخطا تفضل. يلا شكون اكثر واحد ينسى المناسبات؟ اميمه حسين ولا اميمه شكون؟
2: والله براتيك مو منساوش الزوز.
1: الزوز اجابه
0: صحيحه
1: صحيحه صحيح. شكون اكثر واحد يقول سامحني للاخر؟
2: كيف كيف الزوز
0: بالضبط.
1: شكون اكثر واحد التليفون؟
2: وميمة
0: بالضبط صحيح.
1: ليه على ثلاث؟ قديش مقاس صبتك انت؟
2: انا مره 37 مره 38
0: بالضبط.
1: اجابه صحيحه. او البرفان المفضل نتاعك من غير ما تعطينا الاسم اعطينا الخصوصيه نتاعو.
2: خصوصيه تلقاها سكري
0: بالضبط.
1: عجبتني بالضبط
0: بالضبط.
1: المغني المفضل؟
2: نانسي عجرم.
0: مساري
2: مساري الزوز.
0: مساري
1: ليه
2: الزوز
1: دور
0: هي المغني المفضل.
2: انت كان قلت لي اي المغني كان قلت لي الجنس ذاك
0: مغنية
1: المغني المغني هذا برا.
2: والله الزوز مساريه مساري والناس.
1: اكثر اكله تحبها انت؟
2: رز جربي.
0: بالضبط
1: بالضبط. اكثر حاجه تخاف منها اميمه؟
2: نخاف منها ظلمة والهكا البلايس العالية كل
1: غير ما تغزر له ليه هو غزر لي
0: غزرت ليش هو بمريقل
1: خطأ
0: قلت ما تحبش تقعد واحدة في الدار.
2: اي صحيح اللي من
1: انت ذا فيك عندك فوبيات مش
2: فوبيات دقيقة.
0: قلت لك ديجا مروة قبيلة قلت لك برشة
1: غلطنا في مساري وفي ما تحبش تقعد واحدة
2: متعدلي
1: حتى التوام. بشي جي السؤال الأخير هو اللي بشي يفصل هل ترى بشي تطيح ولا تطلع لفوق. إذا كان أنت تكون حيوان شديك تحياته أنت تكون حيوان شو تنجم تكون؟
2: أسد. لبو خاطر برج الأسد لحقيق
0: خطأ
1: وليه وإجابة من غير التفكير تطول الأسد
2: خاطر برج الأسد نحب الأسد.
1: لا شنو قال حسب رأيك؟ خمم أنت ترى شنو قال؟
2: فرش
1: فرش
0: أكبر شوية كمان
1: قطوسة
2: قطوسة.
1: شكون اللي ربح مالا؟ شكون اللي يعرف الاخر اكثر؟ بشيخ هو الويكاند والاخر ليه؟
2: لا لا يا نخف الزوز
1: شكون شكون اللي ربح؟ واحد
0: نورمالمون انا اللي ربح تبع 9-7 9-6
1: 6-9 انت اميمه في معرفتك لي هو معناه هو طلع يعرفك اكثر. اش قولك؟ اش قولك؟ اش قولك؟
2: بيبي انه الراجل يعرف مرته اكثر
1: صحيت. هذه الاجابه اللي نستنى فيها. الحاجات هذوما تفضلكم بيهم في الدار تحكي لهم تلعبوا العاب كيما توراو لي كوبل ما شاء الله يبداو يتعرفوا على بعضهم من خلال ديكاخ دي جو العاب والا حتى تفديك في الدار.
0: شوف مره واش نقول لك حاجه انا اميمه رانا اصحاب ريت البرة من الدار مرة وراجل
1: أي.
0: في الدار مينات بعضنا رانا أصحاب ترش معنا أصحاب وميمة صاحبي عندي برشة أصحاب صحيح أما وميمة حاجة سبيسيال وميمة نحكي لها كل شيء كي نتوجع نمشي لوميمة كي نتقلق نمشي لوميمة كي تلقاني فرحان نمشي لوميمة كي نسمع بخبر ولا تجيني حاجة باية أول إنسانة تعرفيها وميمة فهمت براتيك مو وميمة أكثر إنسانة قريبة لي.
1: قداش مهمة الصداقة وميمة في علاقة الحب؟
2: برشة برشة تقاكم ترانسبارون بعضكم على الأخر ما تفيكيوش معناها على بعضكم كل شيء تحكيوه لبعضكم نحكيوه لنا
0: أنتون ككوبل
2: أنتون ككوبل لي إكزاكتومون. دونك بالنسبة لي أنا إن الصداقة تكون موجودة في الغولاسيون كل مزيانة على الأخر.
1: حكينا قبيلة على الغيرة مع المستشار حسونة قدارة وسألنا في الأسئلة زادة اللي أحسن يغير أكثر الغيرة مرضية ولا غيرة صحية؟
2: لا لا لا مش
1: معناها ما فوتش حدوده في, في الغيرة وأنت يا أميم؟
2: لا لا حتى أنا كيف كيف خطر عطين كونفيونس في بعضنا على الأخر ومتفاهمين معناها على الأسس نعرفوا اللي ميت متاع بعضنا الزوز الحقيقة متاع رب
1: يعني كل واحد فيكم حاطت اللي بوان اللي مزمناش نتجوزوهم
2: بالضبط متفاهمين عليهم هذوك دونك مزمناش نتجوزوهم نعرفوا بعضنا بالباهي نعرفوا شنو اللي غششنا شنو اللي ما غششناش دونك راعيوا بعضنا في الحكاية ذي على الأخر.
1: خبيه أنا نحب نقول للسادة المستمعين أنتم صلى في انتظار المولود الأول إن شاء الله يا رب يوصلوا بالسالم ومحليها فرحة هكا البم بين ولول ديما كل شيء بتكتشفوا الحياة جديدة مع حكيتوا على ما بعد معناها ما بعد الطفل الأول ما بعد الصغير لول تعرفوا ديما الحياة تتبدل مع الصغير الجديد قاعدين تعملوا في حوار في الإطار هذي ولا ما زلتوا في مرحلة حم وجو آخر؟
2: هو الحقيقة متاع ربي حكينا شوية مش برشا مي كل شيء مخلينا على ربي عرفت نحبوا نعيشوا كل حاجة في وقتها فهمت معناها ما نحبوش كلي نخمو فيها برشا نتاع باش يصير زعما بعد ما يجي البيبي اسكو باش يكونوا مرجلين ولا كل حاجه مخلينها على ربي خاطر كل حاجه نحبوا نعيشوها في
1: تصور يعاونك حسين على البيبي
2: اي اكيد
1: تعرف عندك ثقه فيه
0: عندك قناعه كبيره برشا
1: ان شاء الله بتبيعها في حدود المعقول زي ما نحكيوا على قد ما يقدر الراجل
0: انا وميمه رانا براتيكمون نقسموا كل شيء
2: صحيح

0: كل شيء يتقسم، كل شيء نعمله مع بعضنا.
1: سيء.
0: ما فماش هذه انت عندك حاجه وانا عندي حاجه، مع بعضنا كل شيء
2: كبدا.
0: ويد واحده عمرها ما تصفى،
2: وهذاك اسس العلاقه السليمه اللي يلزمها تكون علاقه موجوده. خلينا نحكي شويه على لي ريزو سوسيو زيدا، خاطر في درتشتنا معاكم موجودين حتى على انستغرام. اميمه فعله توري حياتك اليوميه. حسين ماكش ضد مع موافقها في
0: شوف ما يقلقنيش، وهي تعرف ديجا وفي حدود المعقول براتيكمو. انا في الانستغرام ما نحبش نضر برشا، وهي تعرف ديجا فهمت. أميمة صدقني لنهار كلمتها، تعرف علاش؟ خطر أميمة من نوع العباد اللي تحترم روحها برشا، وعندها طريقة سبيسيال تظهر بها. فهمت؟ معناها ما نبان تبعها، ما عنديش قلق من الحكاية ذي، خطر نعرف شو عندي ونعرف شنية أميمة معناها.
2: وانتي أميمة توري اللايف ستايل متاعك، حياتك، توري خدمتك شنو بالضبط. اليوم نحكيه على الناس الكل اللي ولت على مواقع التواصل الاجتماعي، معناها كلمة صانع محتوى ولت متاحة للجميع. أي واحد ما نعرفش نختار إن شكون نتبع. إذا اخترت مش نتبع أميمة، شنو شوف نشوف شنو نلقى؟
1: بالنسبه لي انا نحب نوري ديما الحاجات الباهيه في الانستغرام. كيقول حاجات الباهيه شنو، كيما دويك مثلا احنا نحكيوا على الكوبل كوليك، مش ديما معناها راهي الكوبل انه حاجه ديما توريوا الحاجات الخايبه، ديما فما مشاكل. ديما نحب نوريك الحاجات البسيطه اللي موجوده في الكوبل،
2: واللي هي حقيقيه ولا مصطنعه.
1: لا لا لا، عندي جاب في طبعي معناها ما نفيك على حتى حد، معناها بالحق ريال على الاخر.
0: دونك
1: بالضبط نوريك الحاجات.
2: اما اميمه توافقني انه فما برشا فيك، فما برشا حاجات
1: فما
2: يغلطوا بها في الناس.
1: صحيح. لا فما الفيك برشا، فما برشا حاجات. فما اللي زاد أبار إنه فيك وكليك يحاول يخلق معناها حاجة باش كما نقولوا احنا يتقوى على روحه، يوري حاجات اللي هي مش موجودة فيه وكليك. واللي هو قد ما يقدم كيك معناها في الأخر باش يفيقوا بيه العباد. فهمت؟
0: فما قبول مرو في الأخر.
2: صحيح. هنا وجينا طول الكلمة. صحيح.
0: فما قبول،
2: مش الناس الكل كي نتبعوهم ونتفرجوا عليهم يعجبوني.
0: يا عندك يا ما عندكش.
2: صحيح.
0: فماش عندك مرحبا، ما عندكش غير ما تحاول.
2: احسن شنو يقولوا لك انت على الكوبل نتاعك اللي كي تحبك توريه شويه على الانستغرام؟ شنو في في في جمهور الرجال كي تقعدوا مع بعضكم، شنو الرسائل اللي تجيك؟ يقول لك والله نتبع فيك انت والمدام كذا، ولا
0: حتى من اصحابي القراب يقولوا لي نتبعوا فيك محلاكم، ويعرفوا يسرتوا الميساج اللي انا نوصل فيه. بالنسبه لي انا فما برشا عباد فاهمه بالغلط، هذه فرصه باش نوضح.
2: يلا ورينا.
0: انا وميمه يا ناس حبوا بعضكم، يا ناس راهي الدنيا فيها موت، يا عباد راهو الدقيقة اللي تخسروها في حياتكم وانتم مع بعضكم راكم كأنكم خسرتوا عام. حبوا بعضكم وديما حبوا بعضكم، هذاك الميساج اللي انا نحب نوصله للناس. برشا عباد فاهمة بالغلط، مش في بالهم انا موجود على ريزو سوسيو وعلى جال حكايات اخرين. قالوا كلو جملة.
2: خليني نقول انا فما بعض الرسائل توصلني على البرنامج. انت تو جبت تحديث. فما شكون يقول لي اميمه، يقول لي وري الوجه الاخر. انت توري يشرف انه الحياه ورديه ومزيانه والكوبلات يحبوا بعض. يزينا مريناه الوجه الاخر بالحق. خليني نجاوبهم. راهو السلبي موجود اجوجو. كانك من اللي شيفر تلقاني سب الطلاق، لطف عليكم على الناس اللي تسمعني الكل كبير ياسر. كاين من العرك والمعروك والمشاكل تلقاه وين ما تمشي وين ما يعرضك. فخنوريو الايجابي، نوريو ادم وحواء القصه اللي تبني على الصعيب. فما صعيب هكا ولا
1: اكيد بيان سور لا في مش اون روز بيان سور اكيد. ما واحد ما يحاول يتجوزهم دونك الزوز متفاهمين وعارفين ارواحهم اللي هما يحبوا بعضهم يحبوا يقدموا بعضهم، معناها اصلا باش يتزوجوهم معناها الازمات هذوك ما با باش يراوهم. فهمت؟ باش يلقاو الاسس الصحيحه اللي يكملوا عليها باش نجموا يكملوا غير المواقع.
0: اول حاجه في الموضوع هذا تعرف شنو انه الكوبل انا تعلمت من الرلاسيون تاعي مع اميمه. اول حاجه في الكوبل لازم كل شيء سيكون ما بيناتكم. اذا وصلت خلي شكون موضوع اعرف راهي باش
2: تصير مشاكل،
0: وخاصه الطرف الثالث كيكون من الفامي.
1: صحيح.
0: مشكله كبيره برشا.
1: صحيح.
0: خاطر لي من لا انا شوف مره راني انا صريح برشا كيما
1: تعدينا بهم
0: اللي صحيح اللي في الفامي انسان كيف يراك حدك حد روحك. عندك شخصيه انسان تبارك الله كرياتيف في حياتك، فما برشا عباد ما تحبش السيده ذاك.
1: فهمت؟
0: فما برشا عباد يسرتهم الفامي يحبوا ديما تستحق لهم، ديما تحتهم هما، ديما تبين لهم الوجه اللي انت ديما مستحق له. هلو كي نو كي تكون انت انسان بشخصيتك، كي تكون انسان معناها عارف روحك فاش قاعد تعمل، وما تخلي حتى انسان في الدنيا هذه يتدخل فيك انت. فهمتني؟ هذيك حاجه بالنسبه لي انا تكون احسن حاجه تنجم تصير. خاطر
2: انت تحكي في نقطه مهمه ياسر ياسر ياسر، قديش العائله دورها كبير، يا اما تهزك الفوق السبع سميه تهبطك اللوطه، يا اما تقول لك كلمه طيبه هذيك مرتك حط عينيك حطها في عينيك واستحفظ عليها، يمشي يقول لك العكس بربي قديش وتدلش هيش وما تحل هيش وما والعكس. وكيف كيف حتى انت اميمه جينيرالمون الام تحب تهني على بنتها صحيح، ولكن ساعات تقول لك اه لي اطلب منه، فما امهات ولا فما ساعات ابي ولا غيره لي تدلل عليه، لي يجي خلي يجيب لك الصيغه البيضه والحمراء والصفر، وتعرف اللي هو ما عندوش معناه في الاخر امكانياته، فهذا الكل ينجم يصعب.
1: احنا الحقيقه جوست سامحني حسين في كلمه، احنا الحقيقه اكثر حاجه نحبوها في بعضنا اللي في الاخر حتى مهما يحكي وحتى كان موجود ولا مش موجود معناه هذا في فاميلي، هو في برشا فاميليات موجود،
2: اما ديما هذه تقريبا
1: اما ديما لي ديسيزيون يكونوا بين بعضنا، ملي عرفنا بعضنا انا وحسين ما فهم حتى حد خد علينا حتى قرار، حتى انه معناها كما نقولوا احنا بطريقه انديريكت يحاول يشكون مثلا فرص علينا قرار كسوا من الفاميلي من القريب ولا من بعيد دقيقه نتاع ربي، خاطر احنا فاميليتنا موسعه برشا دونك حد ما ينجم يفرص علينا حتى حاجه، ديما لي ديسيزيون وحدنا اون بلوس يعرفون عباد معناها ماتور وكوليك ناخذوا لي بون ديسيزيون.
2: عندك مضيف؟
0: براتيكمون نفس الكلام اللي كنت باش نقوله وانا قلته ميمه. احسن حاجه كما قلت لك الكوبل ما يتدخل فيه حتى حد، هذيك احسن حاجه تنجم تصير، خاطر بالرسمي راي برشا مشاكل و
1: ايش في حليت الباب ما عادش يتسكر.
0: والله صدقني يا مروه حتى كي ناخذ لها حاجه والله ساعات ما نحبش تهبط
1: اغلب الاوقات.
0: تعرف علاش؟ تعرفش علاش؟ مش يحسدك على الحاجه اللي انت شريتها لها، منين جبتها؟ أي. منين جبت الفلوس باش شريتها؟
2: هذا وجه اخر راهو اللي مع التواصل الاجتماعي، راه تولي محاسبه منين جبت الفلوس اون بلوس سو، وبعد تولي لي كومباريزون اللي صايره، فما عائلات تصير في وسطهم مشاكل راه شنو جاب لها، وراهو هذاك الكل يرجع بعد في عركه ما بين بعضكم تولي كي مشاكل اخرى، فهنا ندخلوا في دايره مظلمه. انت ترى انه تخبيه خير معناها
0: مانيش مش نتعمق شويه مانيش مش نتعمق شويه مره، خاطر وقت اللي انا نتعب ونخدم وخبي في الفلوس باش نوصل نفرح مرتي غيري نجم نقول لك اللي هو راقد براتيك مو معنا مش قاعد يعمل في حد شيء.
1: صحيح لسان ميراك شقت اللي انت داعب معنا.
0: انا مروة راني عشت راجل ونحب نشق طريقي وحدي، وكما قلت لك من اللور راي عشت الراجل راهي صعيبة عشت الراجل، فما فرق ما بين انك تعمل على روحك تعمل على ذراعك باش تفرح مرتك باش تخلي روحك بكرامتك سيرتو ناحية مش حتى قدام العباد ولا حتى دار نسابي. الحمد لله انا بقدري ويحبوني وراجل
2: ان شاء الله ديما محبه ان شاء الله يا ربي.
0: فرق فرق شاسع وواسع. انا اخترت نيتي باش نكون راجل باش نكون انسان نتحمل مسؤوليه ما نعمل على حتى حد، والحمد لله رب العالمين. يعني
2: ان شاء الله ربي يفرحكم ويسعدكم ويمتعكم باش تربحوا معنا برشا كدويته ما بشرط بشرط لازمك تجاوبني على 3 أسئلة صحاح توا إذا فتني غلبت وغلبتني ذيك حلوها مع بعضكم من بعد. عندنا 3 أسئلة 3 أسئلة باش نلعبوهم بعد شوية في فقرة طلع تربح، خليكم معنا.

0: لحديش 38 دقيقة صباح النور والنوار. نكمل معكم المشوار كيف العادة والعويد في إدم وحوا وفي إدم وحوا متعودين مجموعة من الكادوات كنتوا تسمعوا قبيلة فيهم. حاب نحيي لي سبونسور متاعنا الكل بتي بغا اللي اليوم ودت البامبينو اللي جاي في ثنية إن شاء الله في كادو مزيان كفري حلو إن شاء الله إغبال يا ناتشورال كير باش تتمتع بالجمال الطبيعي إن شاء الله. أميمة كوب اللي بتبيع باش يمشي يستمتع زادة في نزل الهودي في المونستير دونك ويكاند الشخصين لكم انتم مزوز بيان سور. وما ننسي وش سليم فيت هكا على الهين برشاقة وأنقة المدام وسبا فلو زيدا كيف كيف مجموعة من الهدية هذه الباك كادو بالنسبة لليوم. أما ما تربحوه إلا ما تجيبوا بالصحيح زعما تجيبوا بالصحيح في الثقافة العامة شنو أموركم انتم أفلام مسلسلات مسرحيات شنو جوكم غرامكم باش
1: كل حاجة شوي شوي. هو حسين الحقا متربي اللي مغروم بالتلفزة برش
0: أي ماهي ما نتصور حسين مش نجم يجاوبنا على الأسئلة الأولى والثانية في فقرة طلع تربح. طلع تربح نبدأ على بركة الله مع السؤال الأول نسمع بعضنا.
2: ربنا يهديك تتجوز زي
3: مش عايز اتجوز انت مالك مية
2: انا كنت زيك كده
3: ايه
2: صدقني كنت زيك اقول العزوبيه العزوبيه دي فقر.
3: ليه بقى فقر
2: يا راجل اسكت مفيش في الدنيا دي اجمل واحد يرجع بيته يلاقي واحده زي القمر مستنياه تلاقي هدومك اكلك حاجتك حد يسال عليك حد يكلمك حد يتنفس معاك يا جدع ترجع واحده كده في البيت قاعد كده يلاه تتجنن انا حظ وقع في بنت زي القمر يلا دور انت كمان وانا هشجعك. اسمع كلام انا اسمع كلامي تخيل انت معايا وانت راجع من شغلك كده حنفي تعبان محران وجعان وجري على باب بيتك عشان ترتاح ترتاحه وتاكل لقمه وتنزل تكمل شغلك وداخل بيتك كده ولا ليك ولا عليك تفتح الباب وداخل تلاقي دي في خلقتك كده عامله لك كده يا تتسرق يا يجي لك جلطه يا اي حاجه سلام
3: اتجوز عشان اتسرق
2: والله ما تجيش من الغريب تيجي من مراتك دي
3: يا سلام
2: انا بهزر معاك يا راجل
3: يا جدع
2: بس عايز رايي اللي قال ان الجواز ده نعمه ياخد جايزه
3: نعمه ايه ما بتدومش غير شهر واحد اندامت بس
2: يا راجل شهر انت بتتكلم كلام غريب يا حنفي الجواز يدوم شهر انا ليا واحد صاحبي قاعد متجوز 3 سنين يا حنفي
3: 3 سنين
2: 3 سنين لا اشتكى ولا فتح بق ولا كلمه الله اكبر كده 3 سنين كده امال ايه
3: 3 سنين
2: في عيال يا استاذ بتستحمل احنا بقينا هنتجنن عليه ابن 3 سنين كده ما تهزش 3 سنين متجوز
3: 3 سنين
2: بس بقى اتجنن وجاله تخلف عقلي ولين عظام وكساح
0: الله لي ورينا
2: حوالي سنتين ومات
0: ومات 30 سيكوندة للتفكير على سؤالنا بالنسبة لليوم تعطيوني اسم المسرحية وإلا أعطيوني اسم البطل متاع المسرحية
4: سمير غانم
0: سمير نحسبوها له اي مش نحسبوها له صحيحة
1: ما نعرفش
0: واسم المسرحية هو المتزوجون ترجعوا على اليوتيوب نجموا تلقاوها مش صعيبة ما نعرفش المعلومة
4: عرفها تفرجت فيها ما نسيت الاسم
0: المتزوجون دونك سمير غانم إجابة الأولى صحيحة
1: برافو
0: بركاتك يا حسين
1: قلت لك عندي حسين
0: نركزوا في السؤال الثاني يلا

0: قلبها تخبت منها حشمت دخلت باش تقلبها تخبت منها وانا وصيتها تكون تم الشروط ما نحبش ما ينكسها باش ما نقعدش محوش حبيت نتوب نتجوز عطمي باش تطبي حبيت نتوب نتجوز عطمي باش تطبي طاحت الطفلة شيك.
1: السؤال الزوز قالوا لي ليه ليه ما عنا حتى فكرة ما نعرفوش
2: من هنا نورمال مو حبيت باش نتجوز
1: حبيت نتوب نتجوز
2: حبيت نتوب نتجوز نورمال مو هو
1: بيدوس ثلاث احتمالات
2: بر
1: نعطيك باش نسهلها عليك يلا فكر لي في 30 سيكوندا لطفي الهادي قلال صالح الخميسي صبر الربيعي
3: ليه الصبر مكسيب
1: جبتها معناها الإجابة ما شاء الله لي صالح الخميسي الهادي قلال قاعدة الزوز
2: الهادي قلال
3: صالح الخميسي يا حسين
1: نهار نغش فيك نغش معاكم
2: مش هو بيدو اللي غنى عندي ولدي يا حضار
3: بالضبط هي تحسوا نفس السوق
1: الإجابة هي صالح الخميسي نحسبوها صحيحة بيان سور
3: يعطيك الصحة أمي
1: يعطيك الصحة أمي ما خاطر قلت ماهوش صابر سور ديجا هذاك إنجاز عندك أنت باهي مع الأمثلة الشعبية شكون فيكم قادر هكا يعطينا إجابة
3: صحيحة والله هي الزوز لأخي خاطر درني رموه فما لعبة نلعبوا فيها الزوز قاعدين نجيبوا صحاح
1: في الأمثلة الشعبية
3: أي في التليفون
1: شنو تعملوا في لعبة
3: أبليكاسيون إيش اسمها حسين
2: كلمات كراش
3: كلمات كراش
1: اي ما فهمتش معناها شنو معناها الكلمه كراش ما فيهاش علاقه بالامثال الشعبي
3: تاعنا صح امثال شعبيه
1: باه ما لا خلينا نركزوا مع بعضنا مع المثل الشعبي التالي يلا شوفوا في الاكران اذا موجود السؤال حاضر والا لا باه اي يا سيدي ناس بكري ايش قال لك قال لك اللي حبك حبه ما تفرطش فيه واللي بيعك بيعه وما
3: اللي حبك حبه ما تفرطش فيه واللي بيعك بيعه وما تسألش عليه
1: اي هاوش نعاود نشوف السؤال برمي نعاود 30 سيكوندة اخرى خاطر تاو طلع لهم السؤال
2: اللي حبك حبه
1: اللي حبك حبه ما تفرطش فيه
3: واللي بيعك بيعه وما تسألش عليه
1: ما تسألش عليه ولا شنو شنو اقتراحك انت احسين
2: نفس الموضوع
3: ما تخممش فيه
2: ما تخممش فيه ما تسألش عليه
1: لطفي ودكم 30 سيكوندة اخرى فكروا
3: واللي بيعك بيعه وفرط فيه
1: لا اللي بيعك بيعه وما
2: تغرطش عليه
1: لا شو قلتوا من
2: تسألش عليه
1: ما تسألش عليه إجابة صحيحة ما تعبكمش يلا
3: خاطر والله يمشي في بالك
1: حبيت نصعبها شوية عليكم قلتوا لي نفهموا في الأمثال الشعبية
2: ما تسألش عليه
1: ما تسألش عليه بالضبط هذا هو اللي بيعك بيعه واللي بيعك بالفول
3: بيعه
1: بالقشوم ماشيين به المثل الشعبي هذا ماشيين
2: به أنا ما كنتش ماشي بها ما تو اللي تمشي بها
3: لأن مصلي ماشي بها
1: حسوا يحب يوصل مساج إن شاء الله يسمعوا فيك اللي تحب توصلهم بالرسالة بالنسبة لي
2: لا والله لا نحكي
1: يلا خليكم معنا ل 11:45 دقيقة ألف مبروك الساعة فزتوا معنا بالباكادو وإن شاء الله ربي يديم محبتكم وعشرتكم
3: عايزك مرسي بوكو عايزك
4: مبروك فزتوا معنا باكادو من إهداء
5: تربحوا معنا اليوم في برنامج إيد محوى إقامة لشخصين في نزل الهدى بالمنستير
6: وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة نتائج مضمونة تقنية متطورة
7: إهدية من بتي بارا البارا اللي تودكم ديما بأحسن البروموات بتي بارا موجودة في المنستير في الطابق الأول في الكوليزي القديم بحث باب الغربي
6: وصل شراء من إهداء سبا فلو سنتر دو بوتي لنساء سبا كوافير استيتيك أكوا جيما تلقاوه في صح جابر المنستير كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يواتينا

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالناس الكل. تاو 11:49 دقيقه نكملوا معاكم مشوارنا، ومع طبعا الكوبر اللي نورنا اليوم. حسيتوا بالوقت؟
1: لا جملة.
0: الوقت تعدى خفيف بطريقة غير عادية، دونك إن شاء الله استمتعتوا بالوقت معنا. مازالوا دريجين من زمان،
1: فرحان على الآخر وأنا موجود.
0: يعيشك، وين أزدى فرحانة برشا وانت وما يمفلي قولي فرحانة.
2: قلت لك أكيد فرحانة.
0: أكيد باش فرحانة وزيد فرحك. إن شاء الله تكون الفرحة فرحتين كما يقولوها من خلال إذاعة المنسجل. احنا ديما نحاولوا نودوا الكوبري اللي يجي بحضنا بكادويت مختلفة في آخر الحصة، كادويت فيها برشا أحاسيس وبرشا مشاعر. باش نلبسوا الكاسك وباش نسمعوا مع بعضنا المساج لول.
3: مساج
4: يومي من حب كون متعليم. يا ربي هنيك وربي يتيها بالوقت الطيب، وإن شاء الله ثنيتها منورة وربي خلصه حال، وكل من عنده صغير ربي فضله له وربي نور له طريق، وربي هنيهم وينور طريقهم وربي فضل لها حسان ويفضل لها صحة الدنيا وياه. ربي فضلك يا حسان، حنين حسان قلبه طيب. نتمنى لها أولادها سالمة وربي خلص وحلها ويعمر محلها هي وكل من هو مش يولد.
5: يا أمي ما شاء الله يا بنيت هذه حياتي إن شاء الله ديما فرحانة وربي خلص واحدك يا لباه كيف يا ربي يدوم حياتكم وبعضكم
2: بسم الله
5: بارك الله فيك.
0: أحلى حاجة هي كلمة ميمة اللي قاعدة تقوله في الكلام اللي بش يقوله هو. هذه رسالة من أم وبو أميمة ليك ودموع حضرت كيف العادة في آخر الحصة. شنو تقول لهم؟ شنو تجاوبها؟
2: حقيقة متاع ربي بابا أمي نحبهم بارش، خطر ساك ربيونا على الحب على الأخر، ديما باهيين معانا، ديما واقفين معانا كسوانا ولا أخواتي، نحبهم برشا. بابا زاد كيف كيف إنسان باهي برشا، دايوغ مليانة صغيرة نقول إن شاء الله يا ربي يعطيني راجل كيما بابا.
0: ربي يفضلهم لك. نعرف عايشك. نعرف الإحساس وما نجم نقولك حتى شنو جاوبها.
2: بابا نحبه برشا الحقيقة زاد. شنو اللي نحب؟ اسمعنا بالنسبة لي أنا الفامي متاعي وكل حاجة أنتو الشعب لكل دوك نحبهم برشا، خطر بالحق ودونا برشا حب.
0: قالوا لك اللي مش عادوا لك رسالة اليوم
2: جملة جملة
0: شفت
2: دايو خل مقبيك نكلم في بابا ما تحصلش عليه شقل حلو اسمع.
0: وهما ديجا محضرين لك سوربريز. بعدين انت ماكش مصدقه الامور كلها صارت ما بين انا وياهم بالطبيعه، نسقنا مع بعضنا باش يقولوا لك المساج هذا وباش تهبطك الدمعه هذيك الغاليه. خلي لك كلمه اخرى تقولها لهم قبل ما نمشيو المساج اخر.
2: قولوا من نحبكم برشا وان شاء الله يا ربي يطول في عمركم وان شاء الله ربي يفضلكم لينا انتم واخواتي.
0: حتى الوالده بكيت راهو في
2: وامي
0: قالت لي نحب برشا ولادي. اي ملي سجلت معاها وهي تبكي فنحيها برشا الوالده والوالد. عجبتني كيفاش تقول له قول هكا
2: قول. اسمع بابا زاد من شغله بدك التميد معناها تلقانا مع الفامي وكل لقاه مريقل يسوفي معناها مع بيت اخرى ديما يحب يكون ما يحكيش معناها يقول طلع ديجا تبعت خويا الكبير طلعت البابا وكل عكس خويا الصغير. خويا
0: شو تقول لسيبك حسين؟
1: نحبهم برشا بالرسمي محلاهم على الاخر، يحبوني برشا نقدرهم على الاخر.
0: حنين قالت لي احسن حنين
1: عمره صدقني عمره ما حسوني اللي انا براني من اول نهار دخلت فيه الفامي معناها ديما ولد الدار نتصرف عباره واحد من الدار
2: يرتاح
1: نحبهم برشا نعزهم على الاخر ناخذ بخاطرهم ياخذوا بخاطري وربي يفضلهم وربي يبارك لهم ان شاء الله وان شاء الله ديما فرحانين.
0: هم عطاوك اغلى ما عندهم بالطبيعه لازمك تستحفظ عليه. يلا عندنا مساج اخر خلينا نشوفه مع بعضنا او نسمعه مع بعضنا. يلا
3: مساج
4: حسين ولدي الغالي العزيز وبنتي أميمة. نتمنى لكم حياة مليئة بالسعادة والصحة والعافية وانتم راكم كل شيء في حياتي. أنا عايشة ساعة بربي وبولادي عندي 3 وليدات هذوك نورت حياتي وذوك النفس بتاعي وكل شيء كل شيء في حياتي. وحسين هو ولدي الكبير ربي فضله ربي عايشه ربي هنيه أمينة كيف يعطيها ما تتمنى، وإن شاء الله وإن شاء الله تجيب لنا أحلى أحلى مولود إن شاء الله يعطيها ربي هي زادة ما تتمنى. ربي خلص حالها في وقته. ديك حاجة ما نجم قد ما نقول لك ما نجمش نعبر لك معناها الحب اللي بيناتهم. ربي إن شاء الله ديما ديما ديما يزيدهم حب وسعادة. إن شاء الله ربي بعد عليهم فروخ الحرام وحب الحب بيناتهم تبارك الله. تو هما عندهم ما شاء الله بريسك مالت 7-8 سنين مع بعضهم. صدقني ما نجمش نعبر لك على حبهم، ما نجمش، حاجة قوية برشا، وذلك اللي خليهم تبارك الله ديما معتا سعادة مع بعضهم. وإن شاء الله كل كوب ليكون كيما أميمة وحسين. أنا نتمنى له السطر، نتمنى له السطر. إن شاء الله ربي إن شاء الله يستر دنيا وآخرة، فهمتي؟ وربي إن شاء الله يعطيه الصحة ويعطيه ما يتمنى. إن شاء الله ديما مستوري لكها. وربي وصل ولدي اللي جاي في الثنية على بيت وهي لبيت. وربي فضلك الولدي فضلك لينا وفضلكم لي الكل.
2: اسمع حسين،
4: حسين يا أخويا، أنا ساعة خالته، خالة حسين، ونخدم معاه، يخدم معانا وحسونة بابا، ما قولش حسين، أقول حسونة، ترب جوبي حسونة ذيك خويا، ومن هو صغير عسل لك الوليد، حسونة قلبه طيب، قلبه باهي، الناس كل تحبه بالحق، وطيب قلبه طيب لمينته، أمه قلبه طيب برشا، وهو ديجا يحب أمه برشا، وهي تحبه برشا، وأنا زادة خالته نموت عليه من هو صغير. وبصراحة ربي يعطيه على قد قلبه، ربي إن شاء الله يعطيه الوقت الطيب هو وهو وميمته وأخواته الكل. وأنا نحب نوصل له ميساج، والله العزيز نموت، أنا نحبه برشا برشا برشا برشا، أنا هو ديجا هو يعرف، ونتمنى له كل خير إن شاء الله. إن شاء الله ربي يوفقه في حياته، وربي يعطيه ما يتمنى، وربي يفرح إن شاء الله بالبيبي
0: متاعه
4: ان شاء الله اللي جاي في
0: سنين. يا احسين يا احسين، هذه الوالده والخاله، ان شاء الله ربي يفضلهم لك. خليك انت تقول لهم شو تحب تقول لهم.
1: نبداو بامي. امي سان حبها برشا، امي براتيكمون اكثر انسانه في العائله وقفت معايا، كما تكون هي الوحيده معناها اللي وقفت معايا، ولا يومنا هذا وقفه معايا، نحبها برشا. والناس امي ديجا دايور في البلاد، انا امي عيطون على لولو ودمي تراكي، باش تفهم العلاقه بيني انا وامي شنو معناها. امي نورت عيني، ربي فضلها وربي يبارك لها في صحتها ان شاء الله، وربي يزيدها من خيره. امي ذيك نورت عيني. بالرسمي اكثر انسان نحبها على الاخر، نحبها وامي
2: دايور. بلا ما نساش نقول كلمه. وقت اللي احسن اول ما بديت نحكي معاه على الفيسبوك وكوليك، وقت تعرفت عليه ريت وقتها ماشي المسرحيه جعفر القاسمي الكل، كيف ريت الغولاسيون بيناته هو وامه، كيفاش اصحاب على الاخر، كيفاش محمله ويفدلك معاها ويحكي معاها كول على الاخر،
0: دونك حبيته
2: على الاخر. نحب انا ايش في الولد هو وامه تبعته هكيك وتصرفاته هكيك، معناه هو باش يكون مع البارتنير نتاعو، مش يكون مريقل على الاخر، مش يكون نفس يتصرف معاه نفس التصرفات، معناه
1: ربي يعطيها الوقت الطيب ان شاء الله. ربي يعطيها الوقت الطيب وربي يفضلها ليا، وأمنية حياتي إن شاء الله ديما نراها في صحة جيدة هي والوالد. بابا زاد نحبه برشا، نحب نسلم عليه. ربي يطول في عمارة وماذكم رأس المال، وقل ربي ارحمه ما كما ربياني صغيرة.
0: وأحسن كلمة.
1: وبالنسبة لخالتي نحبها برشا أنا زادة، بارك الله عشرة، نخدمه بعضنا في الدار وفي الخدمة. ربي فضل لها ما عندها وربي يبارك لها ان شاء الله.
0: يعطيكم الصحه، ان شاء الله تكون الرساله عجبتكم او الرسائل عجبوكم، وان شاء الله تكونوا فرحتوا بهم من خلال طبيعه برنامجنا اليوم ادم وحواء. نحب نوصلوا ديما رسائل ايجابيه للناس،
2: نوريو
0: محبه العائله قديش قيمتها كبيره
2: على الاخر. بالحق محبه العائله قيمتها كبيره برشا، ديما نحب الفاميلي تكون مريقله، وما رضاء الله الا برضاء الوالدين بيها. بالنسبه لي انا ذي حاجه نامن بها على الاخر معناها، وديما نقولها لحسين، ما حتى معناها يصيروا هكا حاجه تبساط ولا حاجه،
0: وكملنا
1: سيبوه.
0: شوفوا الوقت تكاوي لك هو وصلنا لختام مشوارنا في إدم وحواء. نتمنى لكم إن شاء الله السعادة والهناء إن شاء الله ربي يوصل
1: بالسلامة. فرحت برشا وأنا موجود
0: وأنا زيدة فرحانة برشا. مرحبا بكم نورتونا وإن شاء الله الفرحة تتواصل الجمعة مع إذاعة المنسين من خلال مختلف برامجها. أنتم كنتوا إدم وحواء بالنسبة لليوم ربي ديم العشرة إحسان وأميمة يعيشكم يعطيكم الصحة. مرحبا بكم الناس الكل هكا وصلنا لختام المشوار مع أجمل تحيات ليكيب الكلها. مروة زيد تسلم عليكم تتمنى لكم الخير والصحة والعافية. إلى اللقاء.
6: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة على الموجة 99
7: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: بينيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة المطلقة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ثاني نشرات الأخبار.
3: إذاعة المنستير صوت الذي حب كبير.
2: عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين: مدينة الحمامات تحتضن أشغال الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الذي يجمع النخبة من المستثمرين ورواد الأعمال والدبلوماسيين. عمادة المهندسين تؤكد أن أحكام القرار المتعلق بتعريف الخدمة الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق. وشركة تونسية الملاحة تنفي إلغاء أي سفرة وإدخال تغييرات وتعديلات على برمجة السفن. كانت هذه المقدمة، وإليكم التفاصيل والبداية بنابل وفي الحمامات تحديدا، المدينة التي تحتضن اليوم أشغال الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي، ملتقى يجمع نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال والدبلوماسيين وممثلي كبرى المؤسسات البنكية والمالية من تونس والخليج العربي، بهدف بناء جسور استثمارية متينة وتحفيز الشراكة الاستراتيجية وفتح الآفاق الجديدة للتعاون الاقتصادي المتكامل بين تونس ودول الخليج وكذلك أوروبا، وإيجاد فرص موجهة للتونسيين بالخارج وآليات تمويل غير مسبوقة. مزيد من التفاصيل تقدمها رئيسة الملتقى ليلى درويش للزميلة فاطمة بن عثمان.
4: بينا نركز كثير في مجال العقارات لأنه تونس ما شاء الله ولادة وسباقة في هذه المجالات. حبينا نشتغل كثير كذلك في موضوع الاستيراد والتصدير، حبينا نسهله إلى رجال الأعمال أنهم يقوموا بعديد، يخليه يكون هو مباشر. علاش اليوم أي شخص أي رجل أعمال يجي يأخذ أي حاجة من برا يكون عن طريق وسيط، علاش مش هو مباشرة؟ حابين نحيي كل العراقيل. لما نقول دول الخليج أو كذا عنده ما شاء الله يعني غلاء كبير في موضوع الجامعات تبعهم، وعنده صعوبات أنه الأجانب اللي يدرسوا في دول الخليج ما نجموش يقرأوا مثال في الحكومي أو التكلفة قوية. علاش مش تونس؟ علاش مش أو الشباب هذوما أو البنات يدرسوا في تونس لهنا في مجال التعليم العالي؟ كذلك حابين نتكلم في مجال الوساطة والتحكيم ودورهم في نمو الاستثمار. ماذا بينا نتكلموا كثير زاد على موضوع الطيران، لأنه عندنا مشكل ما بين تونس ودول الخليج خاصة في الطيران المباشر. علاش اليوم ما نجيبوش مستثمر أو طيران اقتصادي يشتغل على يشتغل خطوط ما بين الخليج وتونس؟
2: أكدت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ لها أن أحكام القرار عدد 83 لسنة 2022 والمتعلق بتعريف الخدمات الهندسية الدنيا والخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل جميع المهنيين دون استثناء. وأفادت العمادة بأن ضبط تعريف دنيا للخدمات الهندسية يندرج في إطار حماية مهنة المهندس وضمان جودة الدراسات والمتابعة الهندسية والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقيمة العمل الهندسي أو إخلال بقواعدها وقواعد المنافسة المهنية الشريفة. حسن الزرعي عضو مجلس العمادة وأكثر تفاصيل للأخبار.
5: حول تطبيق القرار عدد 83-2022 متعلق بالتعريف الدنيا للخدمات الهندسية اللي تهم الأشغال العامة والبناء، الحقيقة البلاغ هذايا جاء باش يذكر جميع المهندسين أنه أحكام القرار هذايا تدخل حيز التنفيذ منذ غرة جان في 2023، وهو بيانصير ملزم لكل المهندسين وأصحاب مكتب الدراسات. علاش توا بالذات؟ الحقيقة هو على غرار مهن الحرة الكل كما المحامين كما الزارشيتاكت كما الخبراء المحاسبين عنا تعريف الدنيا الحقيقة وكل عام نذكروا بها، لكن المرة هذه علاش اليوم؟ الحقيقة القرار هذا موجود سنة 2022 وتخل حيز التنفيذ في 2023، لكن التطبيق اليوم إن شاء الله باش يكون بأكثر صرامة وبدون أي استثناء، وهذا بطلب من غالبية المهندسين. المشكلة شنية؟ في الفترة الأخيرة جاتنا برشة تشكيات من مهندسين مفادوا أنه القطاع شهد منافسة غير شريفة تتمثل في تدني الأسعار لدرجة أن بعض العروض أصبحت لا تغطي حتى كلفة الدنيا للدراسات الهندسية، معناتها السوق طاح برشا، وهذا الحقيقة نعتبره احنا كعماد مهندسين يمثل خطر، خطر هذا يضر بالمهنة ويقلل من قيمة العمل الهندسي، يضر بالمشروع حيث أن السعر الرخيص ينقص من الجودة نتاع البروجي ولا الدراسات هذوما، وهذا يهدد حتى سلامة المواطن حيث نعتبره أن جودة الدراسات والمراقبة هي الضامن أو المنشآت والمباني. معناتها احنا لازمنا نقولوا اللي مناش ندافعوا على المهندس برك ندافعوا حتى على المواطن.
2: جددت المكلفة بإدارة الإعلام بالشركة التونسية للملاحة عمل درغوث بالرجب التأكيد على عدم إلغاء أي صفرة أو إدخال تغييرات وتعديلات على برمجة السفن، وشددت على أن ما حدث أمس يتعلق بتأخير بساعتين ونصف لسفينة قرطاج وبساعة لسفينة تانيت بسبب وقفة احتجاجية للأعوان البحريين على خلفية مطالب اجتماعية، وأفادت بأنه على إثر الوقفة الاحتجاجية أمنت الناقلة الوطنية السفرات المتأخرة في أحسن الظروف.
4: قامت الشركة التونسية بإصدار بلاغ صباح هذا اليوم، صار تأخير هو بالنسبة اليوم أمس شهده انطلاق سفينة كارتاج وتانيت، هذا وتأكد الشركة اللي بخلاف التأخير هذاك لم يطرأ أي تغيير في برمجة السفن، لا أي إلغاء بالنسبة للسفرات، بل تعمل الشركة جاهدة لضمان عودة آمنة لأبناء الجالية في ظروف طيبة، وأي تغيير في البرمجة سوف يقع الإعلان عنها في الإبداء، وإن شاء الله ما يصيرش البرمجة كما هي، معناتها كما المسافرين برمجين عودتهم في أوقات ويكون الانطلاق السفن إن شاء الله في وقتها، معنا حتى إلغاء رحلة ومعنا حتى تغيير بالنسبة لداخل كارتاج، الانطلاق متاحة كان فيه ميدي تران في عود العشرة متاع الصباح، بالنسبة للداخل تانية زيدا كان فما تأخير بساعة، تمت السفرة في أحسن الظروف، وقفة احتجاجية للأعوان البحرية هي اللي تثبت في التأخير، والوقفة هذيك تم احتوائها من طرف ممثل الإدارة وذلك بالاجتماع مع ممثلي أعوان البحريين، وتم التداول حول الإشكال المتعلق بالأخذ على العاتق اللي هما إشكال متاحهم اللي طرحوه، وتم الإصغاء إلى مطلبهم مزايا، وبين ممثل الإدارة خلال الاجتماع أن حقوق الأعوان مش يكون فما مساس بحتى حق من حقوق كسوسوا البحريين ولا الإداريين، وذلك بمقتضيات القانون الأساسي للشركة، لكن إجراءات الأخذ على العاتق اللي هي المطلب الأساسي تطلب مراجعة.
2: كان هذا تصريح المكلفة بالإعلام للإذاعة الوطنية. وفي موضوع آخر، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا حذرت فيه من خطورة توظيف مضامين الصحفيين واجتزائها خارج سياقها على منصات التواصل الاجتماعي، ودعت النقابة الصحفيين الفاعلين الرقميين لاحترام أخلاقيات النشر التي من شأنها السعي في بث الإشاعة، كما نبهت السلطات الرسمية ودعتها إلى التصدي لانتحال الصفة الإعلامية. نقيب الصحفيين زياد دبار والتفاصيل.
6: هو إعادة نشر تدوينات ومواقف لصحفيين في الفضاء الرقمي وتجزئتها وخراجها من سياقها، وخاصة يعني تطويحها لأجندات حزبية وسياسية من طرف بعض صفحات أو عدة صفحات، يعني تنتحل الصفة الصحفية، هذا يساهم في نشر الإشاعة، وأيضا يساهم في نسف أي قيمة خبرية، وخاصة يساهم في حملات على الصحفيات وعلى الصحفيين على خلفية آراء. كنا كنقابة قد نبهنا ونؤكد على تنبيهنا مرة أخرى، ونؤكد أيضا على وقوفنا مع الزميلات والزملاء ورفضنا مثل هذه الممارسات.
2: تنظم جمعية تراثنا يوم الخميس المقبل وتزامنا مع إحياء اليوم الوطني للمرأة خرجت الحراير بالسفساري، ووجه رئيس الجمعية زين العابدين بالحارث الدعوة للجميع لحضور هذه الخرجة التي ستكون انطلاقتها من العاصمة.
7: خرجت الحرائر بالسبسيري حاجه كل مرأة تونسية تكون موجودة، وندعو التونسي الكل سونز اكسبسيون، الكبيرة والصغيرة واللي بيروح يصير حتى الرجل باش يكونوا معاهم بالجبل زاد باش يكونوا محاضرين معاهم يحتفلوا بيهم، كونوا موجودين معانا. السنة ذكرى 70 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، العيد الوطني للمرأة التونسية، خرجت الحرائر بالسبسيري 11. السنة فما تحدي جديد، التحدي انه لاحظنا انه فما سطو على الموروث نتاعنا وعلى لبستنا، سطو على عاداتنا وتقاليدنا، سطو ياخذوا مثلا كالسبسيري هذاك ويهزوا ويقولوا متاعنا ويهزوا جبة ويقولوا متاعنا. المرة هذه هبة في الدفاع عن الهوية عن التراث. منجم يدافع عن الهوية والتراث هو المواطن التونسي. عندها المرأة تحدي مش تدافع على السفساريها وتدافع على القمجة المهدوية وتدافع على كل لباس لأنها جي نهارتها وتخرج معنا وتقول الهوية لا شرقية ولا غربية بل تونسية. وهذه راهو لباس تونسي 100%.
2: إلى أخبار العالم الآن. نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران. وقالت المصادر إن كاين أوضح في أحاديث خاصة مع كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية. وفي سياق متصل أعلن مسؤول أمريكي إحراز تقدم في المحادثات بين سلطنة عمان وإيران وتوقع الوصول إلى اتفاق قريب. وقال إن الولايات المتحدة سترفع الحصار عن مواني إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري في مضيق هرمز. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام والخبر الأبرز فيها: شركة تونسية الملاحة تنفي إلغاء أي سفرة أو إدخال تغييرات وتعديلات على برمجة السفن. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام الواحدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم. حفظ الله الوطن.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد الرياضي لموجة إذاعة المنستير. اليوم هيئة التسهيل لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري تعقد ندوة صحفية برئاسة السيد جمال السقا لتقديم أعضاء الهيئة وتدارس آخر المستجدات فيما يخص النادي وخاصة ملف منع الانتداب. والبارح صارت جلسة إخبارية مع منخرطي النادي، وأكيد كانت أبرز ما صار في الجلسة أنه كان منتظر باش يتم عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة خلال الأسبوع القادم باش يتم التطرق فيه إلى عدد من الملفات، وخاصة إشكاليات تطلب تدخل ومتابعة الجهات المعنية، خاصة رفع منع من الانتداب وحل إشكال التحويلات المالية اللي أكدت لهيئة العمل متواصل من أجل رفع المنع من الانتداب. أيضا تسوية الوضعية المالية يعد الملف الأبرز والأولويات خاصة في المرحلة القادمة. أيضا بين النقاط اللي تم تداولها أمس إعادة الهيكل العمل الإعلامي، تم تكوين فريق إعلامي جديد يضم مجموعة من الكفاءات في مختلف الاختصاصات. أيضا ضمن الجانب المتعلق بالهوية والذاكرة باش يتم العمل على ترميم مغازة النادي وإعادة تهيئتها مع إطلاق علامة تجارية خاصة بفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. من ناحية الانتدابات في فريق الاتحاد الرياضي المنستيري الموسم القادم، أنه الهيئة المديرة على البحث على انتدابات جديدة في فرع كرة القدم وفرع كرة السلة، وأبرز شيء المرحلة القادمة مش تكون مرحلة عمل وترتيب البيت الداخلي مع تركيز على الملفات المستعجلة وخاصة رفع المنع من الانتدابات. هذا من أهم النقاط اللي صارت الأمس بين الهيئة المديرة والمنخرطين فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. نحكي على فريق النجم الرياضي الساحلي، ونجم الساحلي يسابق الزمن من أجل تسجيل مشاركته في البطولة التونسية للموسم الرياضي الجديد من أجل أقصاه يوم 10 أوت الجاري وغلق كل ملفات نزاعته المحلية أو الخارجية. نجحت لجنة فض النزاعات مع تضافر جهود أحباء النادي في تأمين مستحقات المدرب الأسعد الدريدي، أيضا المدرب فوزي البنزرتي في انتظار بقية 3 ملفات. الفريق باش ينظم يوم مفتوح وبث مباشر على صفحة الفريق الرسمية لبيع أقمصة واشتراكات حتى تتمكن جميع أحباء الاتحاد الرياضي المنستيري أحباء النجم الرياضي الساحلي من تسديد ديون وضمان المشاركة في البطولة التونسية. النجم الساحلي اللي خاض مباراة ودية أمام الجار فريق الأمراضي بحمسوسة أمس وكان فاز 2-0. نقعد مع المباراة الودية، نحكيه أيضا على مباراة ودية بين النادي الإفريقي وتقدم سقيدير سعد جديد للرابطة المحترفة الأولى، الفوز لفريق النادي الإفريقي 3-2. على الملعب التونسي خاض مباراة ودية أمام أقبو الجزائري وكانت الهزيمة لفريق الملعب التونسي 3-0، وسجل الهدف الوحيد للملعب التونسي المنتدب الجديد هو العائد فخر الدين بن يوسف. في المقابل اليوم فما مباراة ودية باش تجمع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى والترجي التونسي في الحديقة باء، بعد ما كانت المباراة بمربجة في ملعب الشادي الزبيدي الانطلاق من الساعة 5 تم تأخيرها للساعة 6 باش تكون في الحديقة باء كما قلت بين المستقبل الرياضي بالمرسى والترجي الرياضي التونسي. نقطة نهاية سبرانفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: اللي يقول سيف
3: حبكم برشا
4: مساء الخير،
2: يتفكر سهرات المهرجانات
5: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
6: مساء العشق والغرام بيكم.
7: مرحبا بيك
8: بوصلة،
9: أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
2: الكل مهرجان رويده، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
10: الله يحفظكم ويحميكم،
11: جاهزين معايا للإبداع.
2: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر. تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
12: Thank you. I love you.
13: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.

0: تسهرون الليلة.
1: مستمعينا أينما كنتم أهلا بكم، يلا سوسة تغني الليلة بمسرح سيدي الظاهر بسوسة بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي ضمن مهرجان سوسة الدولي.
0: تسهرون الليلة،
1: الليلة سهرة المحافل بمهرجان النسيج بقصر هلال.
2: هلا يا حب اسمعني.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة تسهرون مع أجمل أغاني نابولي. نابولي في البحر الأبيض المتوسط ضمن مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة لكم موعد مع مسرحية بابا نوال في تونس لمحمد صابر الوسلاتي ضمن مهرجان الفصلية الدولي بالقيروان.
2: ميك فنيش اش كس خيب راح قليل هيت هيت هيك سلعت بيش برايا البيرو هيت بيش برايا البيرو وحد في أخويا كيف فنيش بطهديكا وبدأ يفرد وبدأ يفرد في القدويات وانا حاشم حاشم قدامه وهو يشبت او الدخان او الويسكي او النمري فتخدم سوقكم انت يا قالي انت ايش هي هذا هي يا اخويا قلت له انا انا بابا نوال وانا قالي كنت انت بابا سنفور البلاد فيها قانون هذا عايش نورمال هذيك داخل بالسلعه هذه يا اخويا قلت له بابا نوال انا هذيك مش سلعه كدويت جاي يفرق فيها هي قالي عندك فين فاتوره
0: تسهرون الليله
1: سهره فنيه مغربيه مع الفنانه نجاة عتابو الليله ضمن مهرجان الحمامات الدولي

0: تسهرون الليلة.
1: مسرحية بسي لجعفر الجاسمي الليلة ضمن مهرجان ليالي المهدية الدولي.
2: مش نخطب واحدة ليلة. أي سيدي مرة شجعوني للحوتي قالوا لي برانو. شجعوا فيا. مش نخطب. اللي حاليك الدبلة كي يترجوا الجزيرة. قلت له بابا ربي حاجتيني في الموضوع. قال لي لحظة. اقعد. هاو ياسر عرفات يخطب. ياسر عرفات يخطب. وهو ثم راجل ينجم يخطب بعد ما خطب ياسر عرفات. انا جايكم.
0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنان المصري ثامر عاشور ضمن مهرجان قرطاج الدولي.
3: أنا ما

تسهرون الليلة مع الفنانة درساف الحمداني بالفضاء الخارجي لدار الثقافة طيب المهيري بحي الزهور ضمن الدورة الثالثة لمهرجان الليالي الصيفية بالزهور.

0: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
1: تسهرون الليلة.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: لا تزهد الدهر في عرف بدأت به، كل امرئ سوف يجزى بالذي فعل. هذا بيت قاله أعرابي في حكاية مشهورة جرت مع الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فإنه يروى أن أعرابيا وقف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: إن لي إليك حاجة رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك، فإن أنت قضيتها حمدت الله تعالى وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خط حاجتك في الأرض فإني أرى الضر عليك. ويظهر أن الأعرابي استحيا من أن يفوه بحاجته بلسانه، فكتب على الأرض: إني فقير. فقال علي رضي الله عنه، قال لغلامه: ادفع إليه حلتي. فأخذها الأعرابي ثم أنشد يقول: كسوتني حلة تبلى محاسنها، فسوف أكسوك من حسن الثنى حللا. إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا. لا تزهد الدهر في عرف بدأت به، فكل عبد سيجزى بالذي فعل. فقال الإمام علي لغلامه: أعطيه 50 دينارا. ثم التفت إلى الأعرابي وقال له: أما الحلة فلمسألتك، وأما الدنانير فلأدبك. والحكاية دليل على عظم الأدب عامة والشعر خاصة.
1: من أسرار لغتنا العربية:
0: ما الفرق بين الضعف والضعف والضعف؟ ضعف الشيء هو مثله، وضعفاه أي مثلاه. والضعف والضعف خلاف القوة، لكن الضعف بالضم هو ضعف في الجسد. والضعف بالفتح هو ضعف في العقل. يقولون: حدثته عندما وقف أمامي. والصواب: حدثته عندما وقف تجاهي أو تجاهي أو قبالتي أو إزائي. لأن المرء يحدث غيره وهو يواجهه، وعندما نقول وقف أمامي تعني وقف مديرا لي ظهره، كما يدير الإمام ظهره للمصلين. ولا يحدث إنسان آخر عادة إلا إذا كان أحدهما يرى وجه الآخر.

0: مثل وحكاية.
1: كل فتاة بأبيها معجبة. هذا المثل قالته امرأة تدعى العجفاء بنت علقمة. اجتمعت مع ثلاث نسوة فتحدثنا فقلنا: أي النساء أفضل؟ فقالت إحداهن: أفضل النساء الخريدة، ومعناها الودود الولود. وقالت الأخرى: خيرهن ذات الغناء وطيب الثناء وحسن الحياء. وقالت الأخرى: خيرهن الجامعة لأهلها الواضعة الرافعة. قلنا: فأي الرجال أفضل؟ قالت إحداهن: الحظي الرضي فلا يسخط. وقالت الأخرى: هو الوفي السني الذي يكرم الحرة ولا يجمع الضرة. فقالت إحداهن: وأبي كنا إن كنا في نعت أبي، أي كأن كنا تصفنا خصال أبي. فقالت العجفاء: كل فتاة بأبيها معجبة. ثم إنهن ذهبن لكاهنة في الحي لتحكم بينهن، فقالت لهن: كل ماردة بأبيها واجدة ولنفسها حامدة، ولكن اسمعنا، خير النساء المبقية على أهلها المانعة المعطية، وخير الرجال الجواد البطل الكثير النفل. وبهذه الكلمات عدلت بينهن ولم تنفر واحدة منهن. وأصبحت مقولة كل فتاة بأبيها معجبة مثلا يزين كلام الناس.

0: من شعر الحكمة.
1: أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعابى، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السبابا، ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا، وأترك قائل العوراء عمدا لأهلكه، وما أعي الجوابا. ومن جميل الحكمة ورائع الشعر ما قيل: إني يعيرني الصديق تجنبا، فأريه أن لهجره أسبابا، وأخاف إن عاتبته أغريته، فأرى له ترك العتاب عتابا، وإذا بليت بجاهل متغافل يدعو المحال من الأمور صوابا، أوليته مني السكوت، وربما كان السكوت عن الجواب جوابا. والعوراء هي الكلمة القبيحة، وفيها يقول حاتم الطائي: وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: الاشهار.
1: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: نيو تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة سامسونج تطوير جيل جديد من وحدات التخزين المحمولة UFS 5.0 بسرعات نقل بيانات تصل إلى 10.8 جيجا بايت في الثانية بهدف تعزيز أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي تعمل محلياً عبر الهواتف والأجهزة الذكية دون الحاجة إلى الاعتماد المستمر على الخدمات السحابية. وقالت الشركة الكورية الجنوبية أن التقنية الجديدة تعد نقلة نوعية في أداء التخزين، إذ تضاعفت سرعة القراءة والكتابة مقارنة بمعيار UFS 4.1 الحالي، مما يتيح معالجة أسرع للنماذج الذكية وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة أعلى عبر الأجهزة المحمولة. وأوضح رئيس تخطيط منتجات الذاكرة في سامسونج إلكترونيكس أن عصر الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة يجعل وحدات التخزين عنصر أساسي في تشغيل تجربة المستخدم، مشيرا إلى أن نجاح الشركة في تطوير أول منتج معتمد على UFS 5.0 يضع معيارا جديدا للتخزين المحمول ويدعم الجيل المقبل من المنصات الذكية. وبحسب سامسونج فإن وحدات UFS 5.0 تعتمد على أحدث معايير واجهات الذاكرة المدمجة من منصة الجيداك وتوفر سرعة قراءة تصل إلى 10.8 جيجا بايت في الثانية، في حين تبلغ سرعة الكتابة 9.5 جيجا بايت في الثانية. ولم تقتصر التحسينات على الأداء فقط، إذ أكدت الشركة أن المعيار الجديد يحقق كفاءة أعلى بنسبة قدرها 40% مقارنة بمعيار UFS 4.1 بفضل تقنيات متقدمة مثل التحكم الذكي في الترددات واستخدام الجهد الكهربائي المتعدد. وتتميز وحدات UFS 5.0 بحجم أكثر نحافة، إذ تبلغ أبعادها 7.5 في 13 في 0.9 ملم، أي أصغر بنحو 16.7% من الجيل السابق، مما يمنح الشركة المصنعة مرونة أكبر في تصميم الأجهزة. وأشارت سامسونج إلى أنها تعتزم توزيع استخدام UFS 5.0 مستقبلاً ليشمل الهواتف الذكية والأجهزة القابلة الارتداء ومنتجات الواقع الممتدة، في ظل تزايد الحاجة إلى حلول تخزين عالية السرعة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكراً لخاطر تبعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تي مع ريم الهاني.
6: إذاعة المنستير
7: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
6: في شتى المجالات.
7: برامج خليكم في صورة كل ما صاير
6: سياسيا
7: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
6: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
7: ومعانا ما يفوتكم شيء.
8: الواحدة عبر موجات إذاعتنا.
9: إذاعة المنستير صوت الذي يحبك بيه.
8: موجز الأخبار. تحتضن اليوم مدينة الحمامات أشغال الملتقى الاقتصادي التونسي الخارجي، الذي سيجمع نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال والدبلوماسيين وممثلي عن كبرى المؤسسات البنكية والمالية من تونس والخليج العربي، بهدف بناء جسور استثمارية متينة وتحفيز الشراكة الاستراتيجية. تنطلق عشية اليوم الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير لتتواصل إلى غاية الأحد القادم 16 أوت بمشاركة عدة دول عربية وأجنبية وأكثر من 300 طالبة وطالب. تم صباح اليوم نقل 100 مهاجر غير نظامي من دول أفريقيا جنوبي الصحراء من مكان التجميع بالبحيرة في تونس العاصمة نحو مخيم العامرة بولاية صفاقس لاستكمال إجراءات العودة الطوعية إلى بلدانهم. أعلنت السفارة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. وفي أخبارنا الدولية، نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يبحث عن مخرج للحرب مع إيران. وقالت المصادر إن كاين أوضح في أحاديث خاصة مع كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: المناسب. الزريبة صواف زهوان على الموجة 104.7 104.7.
1: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-00-666. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
3: رياضة. وصيف.
4: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.
5: مرحبا بكم مستمعينا في رياضة وصيف. اليوم السبت نبدأ معكم إن شاء الله المشوار حتى الماضي ثلاثة كما تعودتوا بينا. الرياضة تكون حاضرة، المتابعات والمواكبات والضيوف. اليوم نقترح عليكم إن شاء الله في ساعتنا الأولى باش نحكي كرة السلة، باش يكون حاضر معنا السيد سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة، باش نحكي معه في العديد من المواضيع اللي تهم الاستحقاقات الدولية للمنتخبات الوطنية وكذلك التحضيرات للموسم الجديد. برشا تفاصيل إن شاء الله تستناوها بعد لحظات. وكذلك في ساعتنا الثانية باش نحكي كرة قدم مع أنيس بن حسن ونيجي عاشور في التحليل الفني، قراءة فنية لنتائج سحب قرعة الأدوار التمهيدية للنوادي التونسية المشاركة في كأس رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية، وكذلك تحذيرات النوادي لانطلاقة الموسم الجديد. في البداية توصلكم تحية كامل الفريق لطفي المكي في الجانب التقني، كذلك تحية لزميلتنا اللي معنا في الإخراج الرقمي، معكم سناء البرهومي. لحظات وبعد كده نتواصلوا معكم مع ضيفنا سيد سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في رياضة وصيف. كما قلت لكم ضيفنا رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة سيد سفيان الجريبي. مرحبا بك سيد سفيان.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المونستير.
0: استغلينا وجودك في المونستير بحكم فما دورة متاع كرة السلة 3-3 للذكور والإناث، دورة الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، وشكرا لك لبيت دعوة باش تكون حاضر معنا باش نحكي معك في العديد من المواضيع. والحقيقة الجامعة التونسية لكرة السلة الصيف السنة ما شاء الله برشا أنشطة وبرشا تحديات والتزامات على جميع الأصعدة، كان منتخبات وطنية ولا حتى الاستعدادات للموسم القادم. أكيد سوفيان باش نبدأ معك من الحدث في المونستير، التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم كرة سلة 3-3 كان للذكور وإلا للإناث، وخاصة ممكن ترشح حسين يبدأ يقرب شوي للذكور إن شاء الله موافقين مازال اليوم وغدوة. بصفة عامة الأجواء التنظيمية، الانطباعات متاع الوفود الرسمية كسوا منتخبات وإلا رسميين تابعين الاتحاد الأفريقي ولا الفيبا.
1: صحيح، قبل كل شيء نحب نشكر إذاعة المونستير اللي هي مواكبة يعني كل النشاطات متاع الجامعة التونسية لكرة السلة على مستوى يعني السنة كاملة، وأنا مش مزيرة، وبالنسبة لحضورنا اليوم هذا رد جميل لإذاعة المونستير اللي الحق كانت دائما وابدا نعطى إلى جانب كل التظاهرات اللي نقدموها يعني بالنسبة للجامعة التونسية لكرة السلة. صحيح التظاهرة هذه اخترنا المونستير مش صدفة، لأنه المونستير يعني هي طوى هي عاصمة كرة السلة إفريقيا، وكذلك معناتها بالنسبة في تونس يعني كرة السلة تجري في عروق يعني كل الجماهير، وشوفوا يعني بالنسبة للنجاح الجماهيري اللي موجود في ساحة الفنون اللي موقع يعني خارق العادة، والصورة اللي عديناها على مستوى يعني حتى على مستوى الدولي صورة خارق العادة، هذه تنجم تعطي حتى دفع للسياحة التونسية.
0: أرجعنا على الاختيار متاع الموقع، لأنه الحقيقة حسيناه فيه ذوق، لأنه فما رمزية متاع الرباط ترمز للعراقة للتاريخ، وزادة كانت ممكن حسب ما حكيت شوية في الكواليس كانت ممكن باش تكون في ساحة 3 أوت، لكن تبدل لأنه فما خصوصيات هم الأرضية متاع القاعة.
1: هو كذلك يعني حتى اختيار ساحة 3 أوت كانت عندها رمزية، لأنه الانطلاق البطولة هي يوم 3 أوت، وكنا نتمناه باش تكون في ساحة 3 أوت لأن عندها رمزية، كذلك في عيد ميلاد زعيم بورقيبة كانت يوم 3 أوت، كان دائما وبدن يكون حدث في المونستير، إلا أنه يعني الموقع كان يتطلب تدخلات كبيرة برشا لأنها ماهيش يعني جاهزة كما ينبغي. وبعد كنت انتقلنا إلى الموقع على ساحة الفنون، قلنا ما تنجمش تكون كان في الساحة هذه لأنها فيها كل المواصفات يعني النجاح متاع يعني الدورة هذه، شفنا يعني صورة خارقة العادة، الأرضية زادة هائلة، وحطينا يعني التيرا متاعنا معناتها الملعب متاع كرة السلة اللي هو راحنا نحطوه، حطينا الجرادا معناتها المواصفات دولية معناتها الصورة اللي موجودة كأنك تشوف معناتها الصورة والتنظيم عبارة، خاطر في نفس الوقت كانوا توا موجودين يعني نفس الدورات على مستوى يعني آسيا وأوروبا وكل في الموقع متاع الاتحاد الدولي موجودة المنسير، وكذلك فما يعني دورات أخرى قاعدة تقع، يعني الصورة اللي تشوفها يعني الصورة متاعنا أجمل بكثير من الصور اللي قاعدين نشوفوا فيها معناتها في الساحات اللي قاعدة تقع فيها يعني دورات 3-3.
0: والانطباعات جيدة من الرسميين؟
1: والله الانطباعات خارقة للعادة، الوفود كذلك على الإقامة على المستوى يعني صارت شوية بعض الإشكاليات، لأنه شفنا المدة الأخرى سخانة وندوة، يعني البارح تفادينا الموضوع لأنه فما شوية زلق فما بالنسبة للملعب، البارح الحمد لله لباس بقى كل شيء يعني على أحسن ما يرام، والنتائج كذلك كانت على أحسن ما يرام بالنسبة للأولاد، يعني عندنا حظوظ وافرة وبالبنات مازالت الحظوظ موجودة، ولكن حظوظ بالنسبة للأولاد أحسن اللي ممكن ياسر يعني تكون يعني ترشحهم للكأس العالم إن شاء الله في أواخر سبتمبر بالصين.
0: تو تقريبا عندك عام سيسوفين من اللي ربحت الانتخابات وعهدة نيابية جديدة، عام من العمل، وأكيد زادة ممكن برشا استنتاجات من خلال الخدمة متاعك، وخاصة باش نحكيو على منتخب الأكابر قريبا باش تكون من بداية من يوم 27 النافذة الرابعة تونس باش تحتضنها. وليمات الأخيرة كنت يعني في عمل مستمر وحثيث من أجل تأمين الجوانب التنظيمية، أكيد نحبوا ناخذ من عندك الجديد على مستوى التنسيق لاحتضان تونس مع النافذة هذه، مع شكون قاعدين تحضروا تفاصيل تهم الجوانب التنظيمية لاحتضان هذه النافذة.
1: شكرا على إتاحة الفرصة، لأن صحيح اليوم بالذات كونوا عدينا عام بالضبط، يعني الانتخابات كانت يوم 10 أوت، اليوم يعني كونوا عدينا سنة كاملة من البيلان نجم نقوله
0: وقت يوم 10 أود بالضبط فزتوا
1: يعني سنة بالضبط، يعني اليوم أول إذاعة يعني نجم نعطيه حتى بيلان صغير بالنسبة للمكتب الجامعي. هذه صحيح جاء في ظروف صعيبة برشا للمكتب الجامعي، نعرفوا اللي كونا يعني صارت فما حل المكتب الجامعي القديم، وهناك يعني هيئة تسييرية، والهيئة التسييرية يعني نتائج كارثية بالنسبة للمنتخب الأكابر في أنغولا في الأفروباسكيت، كانت يعني وجينا احنا يعني بعد هالنتائج هذه، بعد يعني العمل الكبير اللي حاب نشكره يعني سعيد بنزرتي كرئيس جامعة على مستوى يعني السنوات اللي قضاها، يعني كانت معناتها المسيرة كلها بطولات وكلها يعني نجاحات. جاء المكتب هذا يعني مواصلة في نفس الاستراتيجية، وأحنا أخذنا على عاتقنا لإعادة تكوين الفريق الأكابر. تحدثت على الفريق الأكابر لأنه هذيك الواجهة اللي والقاطرة في كل يعني كل جامعة كل لعبة. كانت هناك عدة اختيارات وخيارات، يقول لك نعملوا نكونوا فريق شاب ونحيو يعني استغناو على الكل ما هو معناتها اللاعبين اللي سنهم بدا يتقدم اكثر، فما بعض اللاعبين وقع يعني الاعلان عن الاعتزال نتاعهم كيما كربو رمضان وغيره. احنا اخذنا يعني المدرب اللي هو عنده يعني خبره كبيره برشا سعاده تلاتلي، وهو عنده درايه بالمنتخبات الافريقيه، وكذلك عنده يعني قوه شخصيه لاعاده تكوين المنتخب هذا، وشفنا النتائج يعني، وحرصنا على استضافه يعني النافذه الاولى اللي كانت في نوفمبر في تونس، وكان نجاح كبير، وذاك كانت اول يعني خروج للمنتخب يعني للجماهير، وكانت معناتها مقابلات خارق العادة، ويعني كنا الحظوظ متاعنا كانت وافرة للمرور إلى المرحلة الثانية، وكانت يعني الدورة اللي تمت في أنغولا كانت يعني هي اللي خلتنا نترشح الدور الثاني في الترشح لكأس العالم اللي بيش يتم في قطر الصيف المقبل. المنتخب ولات عنده حظوظ وافرة، سعينا لاستضافة مرة ثانية الدورة هذه الترشيحية في تونس.
0: جور الدورة هذه مؤكد أنه النافذة الأولى اللي تنظمت في تونس أعطت انطباعات جيدة جدا، فبالتالي تقرر منح تونس التنظيم النافذة الرابعة. هذه زادة ممكن تعتبر خطوة ناجحة بالنسبة لكم أنتم كمكتب جامعي. زادة فمش بعض الملاحظات اللي كانت وصلتكم من أجل تحسينها في النافذة الرابعة وقاعدين تشتغلوا عليها باش تحسنوها وحطينا في البال في إطار التحذيرات متاعكم؟
1: صحيح، هو تصديق الكلام كانت يعني من الصعب باش تستضيف مره ثانيه، يعني فما ستة منتخبات يقول لك يعني فما منتخبات اخرى كانت مرشحه لاستضافه هذا. فما بعض يعني ملاحظات من الاتحاد الدولي احنا اخذناها على يعني بعين الاعتبار، وحتى توا عندنا اجتماعات تمت مع سلطه الاشراف في الاسبوع الفارط، وعندنا غدا كذلك اجتماع مع على مستوى الولايه للتنظيم. الملاحظات هي في حضور الجماهير، حضور الجماهير كما تعرفوا كونه فما طاقة استيعاب وفما يعني تدخل فيها عدد يعني مدخلين وعدد يعني اعتبارات اللي هي خارج عن نطاق الجامعة التونسية لكرة السلة، ولكن الاتحاد الدولي يشوف المدارج تكون يعني فارغة نوعا ما. صحيح كانت في فترة اللي هي ما فماش عطل، ولكن توا ما عندنا حتى يعني مبرر بشكون المدارج فارغة. وهذا اللي قلته في الاجتماع مع إطارة الأمنية وبحضور سيد وزير شباب والرياضة، قلنا نسعى والكل لي معناتها تكون القاعة مليانة، لأن الفرق اللي باش نلعبوا معها يعني تنجم تكون أقوى منا، وهذا حقيقة ماناش معناتها باش نخبيه ولا نقولوا احنا أقوى، ولكن فما عوامل أخرى تتدخل نجموا معناتها نكسبوا المقابلات هذيا بعامل آخر، بعامل من العوامل هو الجمهور، حضور الجمهور ينجم يكون دافع في معناتها للملاعبية.
0: ومهمة برشا المرحلة هذه النفضة الرابعة، خاصة في مستوى تعزيز حظوظ المنتخب، معناتها تنجم تقربوا بنسبة كبيرة.
1: احنا توا الحظوظ كبيرة صعيبة ولكن غير مستحيلة.
0: بالضبط.
1: نفس الفرق اللي باش نلعبوها تنذكر بهم، لأنه فما الكاميرون والكاب فير والجنوب السودان. جنوب السودان اللي كله يعني عناصر تلعب في الNBA، وعناصر ممكن عمرها ما مشيت للجنوب السودان، كلها عايشة ما بين أستراليا وأمريكا وحتى جوازات السفر متاعهم أمريكا. هذوما مقابلات كبيرة من طراز عالي وعالي جدا، ولهذا احنا ندعو معناتها كل الجماهير باش تكون في مؤازرة كبيرة للفريق، وراه ما فماش حاجة مستحيلة يعني بالنسبة لنا، قادرين باش نوريو وجه مشرف هو اللي مالينا الانتصار.
0: تاخذوا الاوكي انه تنجموا معناها القاعه تكون مفتوحه لطاقه الاستيعاب كم.

0: كاتب العام تاع الاتحاد الدولي قال لي vous avez la chance, ne ratez pas cette chance, معناتها اللي باش تكونوا موجودين في خاطر انا حكيت حتى عملنا تربص في قطر مع حتى الاتحاد القطري وكل فرحانين, قال لي ان شاء الله تكونوا موجودين لانه يعني باش تكون فرحه كبيره برشا بالنسبه للجاليه اللي هي معناتها اكبر جاليه هي في قطر, هي الجاليه التونسيه.
1: ان شاء الله ان شاء الله كلهم في الموعد هذا.
0: نظام البطوله كيفاش هو توا بالنسبه لنا؟ احنا باش نلعبوا مع اول مقابله مع الكافير يعني يوم 27 على الساعة 7 مساء,
1: وديما
0: نلعبوا 7 يوم 27 نهار 28 مع الكامرون 7 كيف كيف بقاعة رادس, ويوم السبت هو يوم راحة, ثم نرجع يوم الأحد الساعة 7 مع جنوب السودان اللي هو مقابلة كبيرة. احنا يلزمنا نربح خاطر نفس المقابلات هذه فما الإياب اللي بتلعب في الكامرون في شهر فيفري, وذيك آخر مرحلة يعني كان نضمن معناتها بالنقاط متاعنا ونربح حتى زوز مقابلات ولا حتى ثلاثة اللي بالي معناتها نكونوا ضمننا حتى يترشحوا زوز من هذا وأحسن مرتبة ثالثة, يعني فما الإمكانية موجودة يعني والحظوظ وافرة
1: في مركز ثالث.
0: لازمنا نمنوا بالحظوظ ونعمل لإنجاح الدورات.
1: على مستوى التكلفة سي سوفيين, تنظيم كما قلت كانتكم تجربة في شهر نوفمبر النافذة الأولى, أكيد شفتوا برشا حاجات وتعلمتوا من برشا حاجات, لكن في مستوى التكلفة احتضان النافذة الرابعة هذه معناها الأمور كيفاش بالنسبة للجامعة مع التزامات مع المنتخبات الوطنية في الصيفة هذه, دورات ومشاركات وتربصات, فالأمور هذه كيفاش قاعد يتم
0: التحليل؟ تعرفوا الإمكانيات مانيش غريب كونه بالنسبة للجامعات الرياضية الكل, تعرفوا كونه حتى بالنسبة للمستشارين الأزمة الاقتصادية اللي يمروا بها يعني ما فماش يعني فما إيرادات كبيرة بالنسبة للمستشارين, معناتها الاعتمادات نتاعنا أكثرية من الوزارة اللي مشكورة يعني واقفة إلى جنب الجامعة التونسية كرة السلة. كما قلت يعني احنا نظمنا على مستوى البطولة العربية في صفاقس في يعني بعد ما وفات يعني الموسم الرياضي انطلقنا مباشرة يعني في التحضيرات للمنتخب اللي باش يشارك في أنغولا, ثم معناتها في نفس الوقت عندنا الشباب اللي هما اقل من 18 سنه عملنا بطوله عربيه بنات اولاد في صفاقس, ثم عملنا يعني الدوره الترشيحيه للبطوله الافريقيه اللي اقل من 18 سنه اللي نشكرهم البارح يعني
1: في الكوت ديفوار,
0: في الكوت ديفوار قاعدين يقدموا في مردود خرق العاده. وهنا نحب نقول كانوا الاستراتيجيه نتاع المكتب الجامعي هذا هو إرجاع يعني المجد للرياضة النسائية, الرياضة النسائية اللي بعدنا شوية على التتويجات على مستوى العربي وعلى مستوى الأفريقي. على المستوى العربي تحصلوا على الكاس العربية في أقل 18 سنة, وهالفريق هذا هو اللي باش نطلعوا به لتكوين يعني فريق نجم يكون يمثل أحسن تمثيل بالنسبة ل
1: هو الزيت نتاع المستقبل كان البنات ولا البنات اقل
0: يعني
1: من 18
0: عام. باهي احنا انا اش قلت لهم طب بالنسبه وقت اللي سمعت بهم قلت لهم راهو الربح والخساره مش هو المهم, هو صحيح ماذا بينا نكونوا موجودين في البوديوم, ولكن الربح هو وقت اللي تربح ملاعبيه قادره باش تلعب في المنتخب الاول, وقت اللي تخرج منهم هذوما الفريق المجموعه هذه باش تخرج منهم اربعه ولا خمسه قادرين باش يعزوا الصفوف نتاع المنتخب الاكابر, هذاك هو الانتصار الكبير.
1: والبارح الحقيقه عايشون لحظات ممتازه, الانتصار على منتخب السنغال بالنسبه للبنات حاجه روعه وحاجه ممتازه برشا, وتعطي ثقه في البوتنسيال هذا, كان يأملوا برواحهم. وانتم كمكتب جامعي اكيد تصور عاملين لهم برنامج باش توفروا لهم شيء
0: دوكا برنامج, وانا كلمتهم حتى قبل المقابله قلت لهم لازم يفوي كروار, معناتها لازم نمنوا بالحظوظ نتاعنا, راهو اكثر حاجه هي العامل النفسي خاطر ما عندناش راهو تجارب كبيره برشا على مستوى الدولي بالنسبه للبنات الصغار, اول مره يمكن يخرجوا من تونس ويلعبوا في مستوى عالي, خاطر الفرق هذه عندهم بنيه يعني جسديه كبيره برشا. وصحيح ما احنا بشويه بشويه يعني المقابلات هذه تخلينا نكونوا دائما وابدا يعني موجودين في التظاهرات هذه باش نكسبوا يعني الخبره.
1: فما برنامج متاع بالنسبة للنخبة هذم محضرين لهم مشروع متاع تحذيرات باش يزيدوا يحتكوا خاصة الاحتكاك اللي هو ناقص. ممكن توا خاطر في الصيف ما يقراوش معناها يعني عامل الدراسة يقلق شوية. جات لها التصفيات والبطولة العربية والمشاركة في كاس افريقيا الون تيرم شنو فما

0: برنامج
1: والله بالنسبة هو ده المنتخب الأقل من 18 سنة يمكن أكثر مرة حتى في عدد يعني الأيام بتاع الترابس من اللي بدينا يعني من أكتوبر اللي فات وإحنا نحضره في المقابلة يعني مش صدفة معناتها كتجي النتائج بالتحضير اللي معناتها والمشرفين عليها والاستمرارية على مستوى يعني الإطار الفني إحنا كجينا مكتب جامعي ما عملناش كما غيرنا يبدل كل شيء ونحي لقينا زوز يعني مدربين قاعدين يخدموا خليناهم يخدموا في مكانهم ما عطيو النتائج ومواصلة يعني في النتائج
0: إسلام الهدار وزد الدعم
1: دعمناهم وخليناهم إحنا جينا لقيناهم يعني وفما برشا قال لا بدلوا هذو ما حطوهم ناس اخرين لا احنا فما مواصله فما يعني امتداد
0: مساعد للعمل مساعد ولا حتى اثنين مساعدين تلقاهم اي
1: معهم مساعدين
0: ستاف كامل زدت تعزز الاطار
1: زدناهم مساعدين ولكن نفس الاطار الفني قاعد يخدم في خدمه باهيه والنتائج قاعده معناتها تجي وان شاء الله بتجي اكثر الاستمراريه راهو بالنسبه تعطي اكلها تغير كل مره في المدربين وتغير حتى في الاطار المدرب شي يعاود لك يجيب لك فريق اخر ومجموعه اخرى لانه نظرته يقول لا هذا ما يعرف خلي الفريق يكون متمسك ويكون يعني مع بعضه الاسبيري دو جروب راهو تري امبورطون بالنسبه للرياضه كره السله
0: باش يكملوا يواصلوا العمل به نحكيوا تو على الاستعدادات لانطلاقه الموسم من نهار الاثنين فما اجتماع مع النوادي حول النظام المعتمد حتى كان حتى في رؤوس اقلام كيفاش باش يصير النظام هذا هل سيتم تغييره لانه اكيد نحن ديما كره السله هي على المستوى الجماهيري الناس الكل تعرف ان كره السله رياضه معناها بعد كره القدم ممكن مش المقارنات كل رياضة ولها خصوصيتها لكن عندها شعبية كبيرة مقابلات من أعلى مستوى فرجة وتشويق دونك حتى نظام البطولة زيدا نتصور خممتوا فيه انتوما كمكتب جامعي باش نقعدوا في المستوى هذاك بالعكس نزيدوا ندعموه
1: صحيح. هو احنا بغير لغه خشبيه احنا عملناه وصارت اشكاليه ما ننساوش صارت اشكاليه احنا راه ما خبيوش على كل شيء نقولوه صارت اشكاليه على نظام البطوله
0: أيه.
1: واحنا راهو ماذا بينا ديما نسمعوا النقد اكثر من نسمعوا الشكر باش نجموا نحسنوا وراهو حتى الخيار نتاعنا عملناه في زوز مجموعات كانت تمليها علينا يعني الظروف لأن يعني مكتب جامعي مازلنا كيتكوننا وانتقلنا مباشرة في البطولة وكذلك عندنا يعني الموعد بتاع التحضيرات بتاع المنتخب اللي هو منتخب باش تعاود يتكون من جديد ووقتها يلزمنا نكملوا قبل شهر جوان كي حسبنا يعني مش ممكن باش تكون يعني نظام تاع بطوله تاع بول واحده وهذا معناتها المدير الفني معناتها عرضوا على يعني كافه الانديه وفهم اللي قبلوا وفهم اللي ما قبلوش هذا حاجه عاديه وهذا معناتها ماناش فما حاجات ما تقبلوها فما حاجات ما يقبلوهاش ولكن احنا وصلنا في نفسها وشفنا يعني بالنسبة للبطولة عمناها ذولي استثنائية معناتها في الحماس والإقبال الجماهيري يعني مشينا الرواندا في البال حضرت استدعوني دونك الناس الصحفيين وحتى يقول لك نتفرجوا في البطوله في الريل اللي تعداوا وكل شيء معناتها البطوله نتاع والماتشات اللي ما بين المونستير والقيروان والقيروان ونادي الافريقي معناتها مشات دارت العالم كامل معناتها الحضور الجماهيري وكل الحماس وكل
0: والحالات التحكيميه زاد
1: التحكيم زاد كيف كيف وصارت فما تحكيم وبعد احنا التجأنا لتحكيم اجنبي وتحكيم اجنبي جبناه ما جبناش معناتها من المغرب العربي وكل احتراماتنا معناتها تحكيم مغربة جبنا معناتها على أعلى مستوى جبنا حكام من روسيا ثم حكام من أوروبا اللي يكون في أعلى مستوى لأن بطولتنا الحق تستحق باش تكون في الأعلى مستوى للمستوى خارق العادة نرجع للنظام البطولة ما نحبش معناتها هو الاجتماع المدير الفني وسنة الحق أعطينا أكثر معناتها قيمة وأهمية لعمل متاع الإدارة الفنية هذا حاولوا باش نقسموا شويه الاعمال يكون يعني الاداره الفنيه تاخذ اكثر يعني مساحه باش كل ما هو فني يقع معناتها النظر فيه بالاستشاره مع المكتب الجامعي طبعا النظام البطوله باش يكون فما يعني النقد اللي جانا عملناه خديناه بعين الاعتبار باش يكون يعني في بول واحده مش دو بول وتقريبا في تنقيحات صغار ولكن باش يكون يعني نفس معناتها النظام تاع النقاط والمقابلات يعني بيست اوف فايف وكل دونك نفسه والانطلاق الموسم باش يكون يوم 26 مبدئيا.
0: يوم 26.
1: يوم 26 سبتمبر.
0: بي.
1: عندكم سكوب هاكم زي ما تقارش بصفة رسمية، ولكن إن شاء الله غدوة باش يقع الإعلان دي عليه مع بحضور يعني الأندية بتاع البرو.
0: فما زالوا زوز نقاط نحب نكمل معك الحوار فيما يتعلق زيدا بالحكام. سرياد الخليدي هو اللي توا المشرف على لجنة الحكام، فمش إجراءات جديدة، وشفنا حتى التوصيات كانت من الوزارة بالنسبة للحكام في ضرورة ترفيع المنح زيدا حتى على مستوى المقتنيات الجديدة، ونعرف أنه توا حتى بالإعادة بالفيديو في المقابلات ولينا نشاهدوا مدى قيمة النقطة هذه. فمش إجراءات خاصة بالحكام شو شوفوها في الموسم القادم؟
1: ديما معناتها بعيد عن اللغة الخشبية، عندنا أزمة متاع الحكام. حكام يعني فترة انتقالية، وصارت فما يعني مغادرة بعض عناصر من اللي كانوا في التحكيم، وفي الأول كان هناك يعني رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم، ثم استقال، ثم جاء شخص آخر، وبعد يعني الحق عدينا عام يكون بصفة عامة التحكيم يعني مرضي. بعض ملاحظات نخيل باش نقولها للحكام مباشرة، ما نقولوهاش في العموم، لكن بصفة عامة يعني النجم يكونوا يعني مرضي، ماهوش حاجة خارقة العادة، ولكن بالتكوين إن شاء الله فما برنامج كبير مع المدير الجديد نتاع الإدارة الوطنية للتحكيم باش نأكدوا على ضرورة يعني الرسكلة والتحكيم يعني يزمو يواكب يعني القوانين الجديدة. فما قوانين باش تدخل في شهر أكتوبر القادم، فما الاتحاد الدولي يعني احنا خاطر هذيك الواجهة يغلط حكم المكتب الجامعي به وعليه وبيه وعليه، هو الخطأ هو بشري، وقتاش يكون الخطأ يكون متعمد وقتها بالحق المكتب الجامعي يجب ياخذ قرارات ويكون يعني صارم ضد كل ما معناتها يتعمد، معناتها فيه يعني دي كومبليزونس ولا فما حاجات تكون خارج اطار الرياضه وقتها ندخل. اما حكم يغلط هذه حاجه عاديه. احنا عملناه كما شفتوا معناتها دخلنا الاي ار اس اللي هي التعاون نوعا ما الحكم بشي يخدم بصفه معناتها مرتاح اكثر في صوره فما كونتيستاسيون، دونك مشيو الاي ار اس تعرفوا اللي كانوا يتكلف على الجامعة معناتها مبالغ كبيرة، لأن الياريس هي يعني لوجيستي كاملة وإخراج ودي كاميرا وكل يعني فما
0: لعادة بالفيديو.
1: وقت اللي حبينا نعملهم قلنا يعني الطلبات جات من عند النوادي، قلنا لهم باش تحملوا انتم الياريس تقسموهم، ما حب حتى حد، ولكن عملنا خدينا على عاتقنا احنا وعملنا الياريس هذا لضمان معناتها سير يكون عادي بالنسبة للمقابلات.
0: وش نكملوا نواصلوا ونلقاو المقابلات تلفزيين موجودين في الموسم القادم
1: بالنسبة للتلفزة؟ يعني بالنسبة للتلفزة عندنا يعني عقد مازال متواصل مع التلفزة الوطنية
0: والقناة
1: الرياضية باش تكون أكثر يعني الريفريكونس نتاعها باش تكون واضحة أكثر في النايلسات ذولي في الأيام القليلة القادمة، وكذلك فما منصة ديوان سبورت هذا موجودة كيف كيف المقابلات نتاع كرة السلة النسائية. عملناها ذل المقابلات اللي تعدات في الرياضة النسائية مرة ما تعدات على مدة قداش من عام، وذا احنا خيار منا راهو كثر عملنا البيع المشروط باش تعدي الأولاد تعدي مع
0: البنات وفيهم الحقيقة ماتشات
1: شوية مزيانين، ولكن احنا فرضنا هذا وتعداو معناتها حتى معناتها النوادي وكل فرحانين الحق اللي كونوا معناتها فيزيبيليتي، وهذا راهو باش نعاونوا زاد حتى الرياضه النسائيه، خاطر كي فريق يتعدى في التلفزه ينجم هو يمشي للمستشهر وينجم يدخل شويه فلوس، هذا احنا مساهمه منا للتمكين معناتها النوادي هذيا باش يعني تعمل شويه استشهار وتدخل شويه فلوس، لان نعرف كلهم يمروا بظروف صعبه ماليه صعبه، و كل النوادي يعني فما خاصة الرياضة النسائية الرياضة النسائية معناتها الناس كل تعطي سبونسور السينيور ولاد، البنات مازلنا ما عندناش تقاليد، كي تبدا فما فيزيبيليتي وفما معناتها يتعداو في التلفزة وقتها فما ينجم يتواصلوا باش يقنعوا المستشارين باش يعطيهم
0: يعني. اخر نقطه باش نخدم معاك سي سوفين فيما يتعلق بانسحاب العضو الجامعي صالح المجري، هل فاجاتك الاستقاله هذه؟ وفي نفس الوقت الوقت صالح المجري بقيمته كلاعب دولي سابق بعلاقاته وكقيمته في صلب المكتب الجامعي. كيفاش ترى ممكن الغياب نتاعه؟ هل من بديل والا نحب ناخذ انت رايك ماري بصفه شخصيه؟
1: هو صحيح حتى حد ما ينكر في مع تقييمته الرياضية صح مجري ما اللي عمله هو ما عمله حتى حد بالنسبة ما اللاعبين الكرة السلة العرب وحتى في تونس ما عمله حتى حد. إن شاء الله يوصلوا يعني فما شبان يوصلوا لما وصلوا صالح مجري. صالح مجري والمشروع نقول عملناه مع بعضنا هو بدأ المشروع يعني بالنسبة للانتخابات والفريق العمل هذا وهذا مش ما تخبيه اللي هو كنت انا ما كانش عندي نيه بتاتا للدخول الى الرجوع خاطر كنت انا في نائب رئيس مع السيد علي بن زرتي وثم خرجت وبعت هو رجعني سي صالح مجيد هو رجعني صحيح للتسيير. القوانين ما كانش تسمح باش يكون هو يعني موجود كرئيس قائمة باعتبار أن القوانين الجامعة التونسية لكرة السلة تقول لك يجب يكون خدمت عندك موندا في كنت مسؤول مسير في الجامعة دونك هذاك علاش كنت موجود أنا وكان موجود سي دايب رئيس كذلك يجب يكون عمل الموندا سي الدكتور روف رقيق كيف نائب رئيس صالح دوك خدمنا مع بعضنا وصحيح تفاجأت أنا لأنه بالنسبة لنا كنا نتمنى نبدأ مع بعضنا نكملوا مع بعضنا احنا المسيرة اللي والحلم اللي عملناه مع بعضنا بالنهوض بكرة السلة والبرنامج اللي عملناه مع بعضنا وكل نحترم رأيه وهو عنده اعتبارات صحيح احنا فما ما نقولوش خلافات ولكن اختلاف بعض معناتها مع عناصر من المكتب هذا يرى ظاهرة صحية في أي يعني مجموعة الديناميك دو جروب دائما وابدا لازم فما طاقة ما تلقاش 12 كل الناس كل في نفس الاتجاه والاختلاف هذاك كان المفروض باش يكون هذاك الثراء للمجموعة هذه راه خلاف ذلك صالح احنا نتمنوا له حظ سعيد في مسيرته المهنية. هو صحيح يقول لي أنا راني عندي بالنسبة تخنقت عندي برشا حاجات ضحيت بها باش نكون موجود معكم في الهناء دونك عنده زادة مصالح ويخدم مازالت عنده بعض مصالح في الولايات المتحدة احنا نتمنى باش يكون دائما ابدا الى جانب المنتخب هذا المنتخب التونسي وكذلك جانب المكتب الجامعي لان نستحقوه من نجم يعطي اضافه كبيره برشا
0: حتى كان ينسحب يقعد فما تعاون
1: احنا علاقتنا طيبه
0: عنده علاقات كبيره
1: عنده علاقات كبيره واحنا بالحق معناتها معناش خلافات اللي يكون عميقه ولا بالعكس معناتها علاقاتنا طيبه مع كل اعضاء المكتب الجامعي معناش حتى مشكل وكلمنا وقت اللي خير باش يمشي دونك حاولت باش نقنعه باش يقول نثنيه على ولكن هو نحترم رايه
0: واضح. نحب نشكرك برشا سي سفيان الجريبي يعطيك الصحه رئيس الجامعه التونسيه لكره السله بالتوفيق ليك واكيد تندي تو باش تكمل تواصل طبعا منتخبي الذكور والاناث كره السله 3-3 وان شاء الله مربوحه وان شاء الله علاش لا ما تكونش عندنا بطاقه ولا اثنين مؤهلين الى كاس
1: هذا
0: العالم
1: هذا نتمنوا ان شاء الله هما قادرين هذا قادرين للوصول الى معناتها
0: ان شاء الله الجمهور كملوا واصلوا وشجعوا العناصر الوطنيه عندها الامكانيات ان شاء الله كسوا اولاد ولا بنات باش يمشيو كاس العالم كرة سلة 3-3 وكيف موعدنا إن شاء الله بداية من يوم 27 أوت مع النافذة الرابعة كما قال سي سفيان الجمهور باش يكون طاقة استيعاب وفما يسعي باش يكون طاقة استيعاب كبرى في قاعة رادس باش الجمهور يكون حاضر وحظوظنا تتعزز بالدفع الجماهيري لأنه مهمة برشا راهي النافذة الرابعة مقابلتها ماهمش سهلين صحيح منافسين صعاب ولكن بإذن الله إذا كان نكسبوا على الأقل زوز ولا ثلاثة مقابلات في النافذة الرابعة هذه بصفة كبيرة نتهنئوا على مسألة التأهل إلى كأس العالم في قطر 2027 وقتها تولي حكاية أخرى وفرجة أخرى
1: طبعا.
0: وجماهير ماشية وجماهير تونسية غادي والحقيقة كرة سلة تونسية تستحق تكون في كأس العالم بصراحة
1: إن شاء الله هذا ما نتمناه
0: إن شاء الله. شكرا لك هاتيك الصحة احنا بعد شوية مستمعين للمشوار يتواصل مع أنيس أونيجي في قراءة لمقابلة الأندية التونسية في مشاركتها في الأدوار التمهيدية في المسابقات الإفريقية لكرة القدم ما تبعدوش علينا راجعين بعد لحظات

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في رياضة وصيف، موصلين المشوار معكم مع أنيس بن حسن وناجي عاشور اللي نرحب بهم في فقرة حل ونقش. مرحبا بك أنيس.
1: مرحبا بك سناء ومرحبا بجميع مستمعي ذات مونستير.
0: مرحبا بك، كيف نرحب ناجي عاشور.
2: مرحبا بك، مرحبا بكيف الحضور وكل مستمعي ذات مونستير.
0: أكيد باش نغيروا الاختصاص من كرة السلة بعد ما كان حاضر معنا رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة إلى كرة القدم، ونحكي على قرعة الأدوار التمهيدية بالنسبة للنوادي التونسية في كأس رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية الإفريقية. خلينا نبدأ بكأس رابطة الأبطال الإفريقية أنيس. بالنسبة للنادي الإفريقي باش يواجه بطل مالي فريق جوليبا المالي، دور تمهيدي أول، ترجي معفى من هذا الدور باش يلعب دور تمهيدي ثاني، تنجيو بعد شوية ترجي، لكن النادي الإفريقي قرعة الحقيقة جاته مع فريق متمرس على مستوى الإفريقي وعنده من الخبرة، والنادي الإفريقي اللي هو متعطش باش يرجع المسابقات الإفريقية الحقيقة جاته قرعة نجم نقولوا معناها مش سهلة الحقيقة كدور تمهيدي أول.
1: بالضبط، قرعة كانت صعبة شوية ولكن متوقعة سنة، خاطر تعرف النادي الإفريقي عنده برشا غايب على المسابقات الإفريقية، كي تبدأ فريق بعيد على المسابقات الإفريقية باش تلقاه حتى على مستوى الترتيب باش تلقاه معناها ترتيبه متأخر، هذاك علاش تخليه ديما يجيو منافسين يكونوا معنا مش سهلين حتى من الدور الأول كما جوليبا المالي، ولو أنه نادي إفريقي لعب في مشاركات سابقة مع جوليبا المالي، فريق جوليبا المالي من أحسن الفرق مع الملعب المالي في البطولة المالية، نتصور مقابلة كما صعيبة ولكن في نفس الوقت نادي إفريقي قادر معنا باش يتعدى، ولكن حتى المقابلة الثانية في صورة الترشح هي مقابلة صعبة أكثر اللي هي مع مازمبي،
0: الفائز من مازمبي وماديما الغاني،
1: ولكن قولوا مازمبي خاصة مازمبي عنده 3 سنوات 4 سنوات بعيدة على الشامبيونز ليج، ما هزتش بطولة الكونغو الديمقراطية الموسم الماضي بعد الانتدابات كبيرة رجعت للمنافسة وتمكنت من الحصول على البطولة، هذا معناه يخلي فريق مازمبي يرجع للساحة اللي هو معناه من الفرق الكبيرة على المستوى الإفريقي وعنده برشا شامبيونز ليج ومتمرس، هذه ممكن حتى إن شاء الله النادي الإفريقي يتعدى التورلول نقوله، ولكن التور الثاني باش يكون أصعب إن شاء الله يكون حاضر، يزم يكون حاضر وجاهز منذ بداية الموسم باش ينجم يعدي زوز أدوار هذوما بنجاح ويتمكن من الترشح للدور المجموعات.
0: باه نمشيو لفريق الترجي الرياضي التونسي اللي باش يلعب في شهر اكتوبر من 16 ل 18 بالنسبه لدور التمهيد الاول في اول سبتمبر، نحكيو على مباراه نادي الافريقي وجوليبا المالي. الترجي يدخل بدايه من الدور الثاني باش يلعب ضد اللي باش يربح من بين السويحل الليبي وفريق كافزي من الزنجبار، منطقيا تبدو في المتناول معناها بالنسبه لفريق الترجي.
2: صحيح كما قلت ديما في البريمير تور ما لقاش مشاكل صراحه، معناتها سورتو كما قال انيس الكلاسمون يحكم، الخبره نتاعك في البطولات معناتها تخليك في القرعه تكون مع فرق معناتها مش كاليبر كبير كما صاير مع النادي الافريقي بصراحه، دونك اجمالا نجم نقولوا معناتها قرعه في المتناول بصراحه، معناتها ينجم فريق الترجي التونسي بالانتدابات الجديده بالتحضيرات اللي قاعد يقوم بها معناتها النقائص اللي عنده كسوا على مستوى سورتو فاز داتاك معناتها قاعد يخدم برشا على الفاز داتاك نتاعو، دونك نتصور حسب السيزون اللي تعدات حسب النقائص اللي عنده فريق الترجي التونسي حاضر للبريمي تور هذايا اللي هو بصراحه مع القرعه نتصور انه معناتها في المتناول كما قلت انت.
0: نمشيو للكاس الكونفدراليه، النادي الصفاقسي وترجي جرجيس باش يمثلونا، النادي الصفاقسي باش يواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري، كتقول نيجيريا والاجواء النيجيريه ماهيش باش تكون سهله، ولكن السياسه زاد على مستوى الافريقيا معناها فريق عنده باع وذراع ومتوج بكاس الكونفدراليه الكاس المفضله ليه وعنده مده ملي يستنى انه يزيد يرجع للمسابقات الافريقيه.
2: صحيح تاريخيا عنده مع الكاف معناتها عنده ذكريات ممتازه، لكن كما قلت انت فريق نيجيري ديما صعيبه مش سهل، فرق نيجيرية جات لتونس ماذا خلقت مشاكل هذا في بلادهم كيف صعب برشا في البلان اتليتيك، معناتها السياسات تنتظر فيه مقابله مش سهله ومش صعيبه زاد نفس الشيء، دونك اني نتصور معناتها اللي يلزم ياخذ معناتها النقاط نتاعهم الاول معناتها ان شاء الله المقابله الاولانيه معناتها تكون
0: خارج الديار هي الاولى ومن بعد الاياب باش يكون في تونس وقتها على الاقل
2: افونتاج كي تكون خارج الديار خير من تكون معناتها المقابله الثانيه على الاكستيريور.
0: كيف في الأسبوع الأول متاع سبتمبر الزوز مقابلات 4-6 سبتمبر الذهاب الإياب بين 11 و13 سبتمبر. أنيس نمشي معك الفريق ترجي جرجيس اللي باش يواجه فريق ديان بيرس من السنغال، الذهاب باش يكون على أرضية ملعب عبد السلام كازوز بجرجيس قبل ما يتحول لخوض لقاء الإياب في السنغال.
1: شوف ترجي جرجيس نعتبره نموذج ناجح وناجح جدا شوف فريق هذايا راهو زوز مواسم التالي كان في الرابطة الثانية، مر برشا صعوبات، ممكن نحكيهم الحقبة متاع 2005 اللي توج بها بكأس تونس، بعدها صعوبات كبيرة ونزل في العديد من المرات للرابطة الثانية ثم رجع للرابطة الأولى. الزوز مواسم الأخيرة بصراحة ترجي الريس بالانتدابات الناجحة على المستوى الرياضي على المستوى المادي، فريق عرف كيفاش يستغل ممكن اللاعبين وبيع اللاعبين متاعو، ديما فما استقرار على المستوى الفني على المستوى الإداري وعلى المستوى المالي. المرة هذه كيف كيف موسم هذا كمل بالمدرب اللي كمل في الموسم الفارط ابن النادي، تحس ترجي الريس معنا محضر الموسم متاعو، ولو أنه ديما نقول أني في الوقت الحاضر بطولة السنغالية أفضل بكثير من البطولة النيجيرية وبطولة الكاميرونية اللي استنسنا بهم قبل. قبل كنا نعرف البطولة النيجيرية أقوى بطولة، البطولة الكاميرونية من البطولات الكبيرة، بطولة الغانية، ولكن تبدلت خاصة في السنوات الأخيرة.
0: علاش السنغال خير؟
1: شوف السنغال ولات عندها مراكز تكوين كبار، كنت تشوفوا حتى على مستوى الشبان ولا نلقاو في السنغال اللي كانت قبل موجودة برشا في المنتخبات الشبان، عكس غانا ونيجيريا ومالي والكاميرون كانوا موجودين في الكوت ديفوار كانوا هم المسيطرين. ولات نشوفوا في أقل من 17 سنة بتبيع مع المغرب، ما قل 17 سنة تقل المنتخب السنغالي موجود سواء هز الكأس ولا موجود في الدور النهائي نصف نهائي، كيف كيف منتخبات أقل من 20 سنة كيف كيف منتخبات أقل وهم في البطولة السنغالية. ثم خاطر الواه الفرق الكبرى ولات غادي تستثمر في اللاعبين، غادي تعمل لك في مراكز متاع شبان ومن وشوف بالرغم راه تقول السنغال ما عندهاش امكانيات كبيره، ولكن هم وفروا الامكانيات وخلوهم يخدموا في خدمه صحيحه مع الجامعه السنغاليه اللي عملت بطوله نقولوا محترمه. تو اكثر اللاعبين اللي ماشيين تو في الوقت الحاضر من افريقيا ماشيين من السنغال، راه اكثر بلاد قاعده تصدر في لاعبين هي السنغال، وبعد تجي كوت ديفوار خاطر توقلين ونلقاو لاعب نيجيري الا ما يكون عنده جنسيه اخرى موجوده بطبيعته في معنا في اوروبا. دونك انا نتصور فرق السنغاليه ولو انه ما نعرفوش فريق هذا بالكدا، ولكن فرق السنغاليه افضل بكثير من الفرق اللي مستنسين بهم نقولوا التقليديين هي بطوله نيجيريه والكاميروني.
2: هو ملاحظه وحيده، المدرب الوحيد اللي قاعد برمي لي اربعه ترشحوا ما بين الكاف وما بين مع الشامبيونز ليغ هو مدرب جيجيس، باقي كل المدربين كل تبدلوا مالوريزمون خاطر عامل كونتينيتي عنده دخل هو انك تبدا تعرف الافكتيف اش ناقصك وش ما وما تربح برشا وقت. كان الترجي التونسي بدل نادي افريقي كيف كيف السي اس اس نفس الشيء، الوحيد اللي قادو جرجيس.
0: والحقيقه مقابلات ماهيش باش تكون سهله مع بدايه الموسم، معناه باش تكون باش يكون في ثقيل ملعبيه برشا ريتم. الحقيقه نقولوا انه قرعه صعيبه شويه، خلينا نقولوا بالنسبه للدوري التونسي ممكن الترجي باش يدخل في اكتوبر باش يكون عنده بزيد ريتم ويدخل بدايه الدوري الثاني. على كل بالتوفيق ان شاء الله النوادي التونسيه تتجاوز عقبه الدور التمهيد الاول وتقدم بشويه بشويه في المسابقات الافريقيه. بعد شويه راجعين معكم في ساعة التفاعل باش نحكي على تحضيرات النوادي للموسم الجديد مع نفس الفريق، وتحية لشدوى مطيرة اللي تأمن الإخراج الرقمي، لطفي المكي في تأمين الإخراج التقني. بعد شوية لنعود.

0: الثانية عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. تم صباح اليوم نقل 100 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوبي الصحراء من مكان التجميع بالبحيرة في تونس نحو مخيم العامرة بولاية صفاقس لاستكمال إجراءات العودة الطوعية إلى بلدانهم. جددت المكلفة بإدارة الإعلام بالشركة التونسية المنحة أمل درغوث برجب التأكيد على عدم إلغاء أي سفرة أو إدخال تغييرات وتعديلات على برمجة السفن التي ستبحر من ميناء حرق الواد أو ميناء تونس باتجاه دول أوروبا. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ ضرب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابعة لاتحاد الشغل صلاحية تحديد موعد الإضراب ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، وانتقدت ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ الاتفاقيات السابقة من قبل الإدارة. ختاما أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابعة لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في الفوسفات ببلادنا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: رياضة وصيف.
1: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في رياضة وصيف موسين معكم نفس الفريق لطفي المكي شدوى مطيرة، معكم سناء البرهومي ومعنا المحلين فني البرنامج أنيس بن حسن ونيجي عاشور. باش نكملوا نواصلوا حديثنا المرة هذه باش يكون حول آخر تحضيرات النوادي، الانتقالات في صفوف اللاعبين والمدربين كما تعودتوا بالفقرة هذه في رياضة وصيف. خلينا نبدأ كالعادة بفريق الاتحاد الرياضي المونستيري. أنيس، الفريق يكمل يواصل التربص نتاعه والمقابلات الودية، مازال فما في البرنامج مقابلات أخرى على مستوى الهيئة الأسبوع هذا. الحديث أكيد كله على رفع المنع من الانتداب، لأنه فما إشكال إداري يتعلق بستة ملاعبية يحول دون رفع المنع من الانتداب. إشكال إداري يتعلق بتحويل العملة من البنك المركزي، وهيئة الاتحاد المونستيري قاعدة تسعى مع أعلى هرم في السلطة، سلطة الإشراف، من أجل أن يلقوا ممكن حلول استثناء باش تسرع، لأنه فما أجيال أكيد ما ترحمش مع الاتحاد الدولي الفيفا. هذه موضوع الساعة منتظر زادة بعد شوية في الخمسة باش تكون فما ندوة صحفية للهيئة المديرة لتسليط الضوء على هذا الموضوع. هذا في جانب، يعني فما الجانب الفني وفما الجانب الإداري. خلينا نحكي وتو ممكن على الجانب الفني يتعلق بتحضيرات الفريق. هل ترى أنه المشكل هذا ينجم يقلق وإلا لا، ولا يقعد الفريق مركز على التحضيرات متاعه اللي بطبيعة الحال مواصل فيها في عندنا؟
1: ولكل شيء نحب أول حاجة نقدم التعازي لفريق الاتحاد المونستيري وجماهيره بطبيعة، والهيئة المسيرة معناها خاصة بعد وفاة رئيس الجمعية التاريخي نقول سي زهير شاوش الله يرحمه ونعمه. الرجل هذا يعطي برشا الاتحاد المونستيري في زوز فروع، وراء فرع كرة القدم وفرع كرة السلة، من زوز فروع. وكان بصراحة عنده قرارات مهمة ومهمة، معروف كان بالكاريزما متاعه وبالمواقف متاعه، خلى الاتحاد المونستيري ممكن أول إنسان وأول مسير عمل نقلة نوعية في تاريخ الاتحاد المونستيري. ونقول ديما الله يرحمه ويسامحه سي زهير، وإن شاء الله يكون من أهل الجنة. بالنسبة للأمور الفنية، الاتحاد المونستيري تعرف في الوقت هذا خاصة بعد ممكن التربص اللي صار في عند راهم، المدرب راهو خذي ممكن معناها فكرة شاملة على المجموعة، ممكن يعرف توا اللاعبين. الحاجة الوحيدة وحكينا فيها الأسبوع الفارط اللي هو بقى بعض اللاعبين في المونستير وما كانوا معناها يدربوا مع معد بدني صحيح، ولكن ما كانوش تحت أنظار المدرب، وهذه حاجة كنت حسب نظري كانت خاطئة، وكان من المفروض يكونوا كل اللاعبين مهما كانوا على الأقل اللاعبين اللي حاجتك بيهم، اللاعبين اللي عندهم عقود معاك، أما أنت تخليهم في المونستير وخاصة أنك ما زلت ممنوع من الانتداب، وهذا مهم برشا كما قلت سناء. إن شاء الله الاتحاد المونستيري في الفترة هذه يقدر ينحي المنع من الانتداب. ممكن فما قاعدة مع بين رئيس الهيئة التسييرية والوزير متاع الرياضة في الأسبوع القادم، إن شاء الله، خطر بصراحة الاتحاد المونستيري في الوقت الحاضر بالموجود خاصة على المستوى الدفاعي عنده نقص موجود، خاصة بعد بيع الشيخاوي ومصطفى صام. أنا فما يزم على الأقل لاعب آخر أجنبي يكون بمواصفات متميزة قادر أنه ممكن يعوض اللاعبين اللي مشاو. وحاجة أخرى، الاتحاد المونستيري مع المدرب هذا احنا مرينا شي، ممكن الأسبوع القادم نعرفوا على الأقل شنو الاستراتيجية اللي بشي يخدم بها، خاطر تعرف انت المقابلات الودية كانت بدون حضور الجماهير، كانت ماهيش منقولة إعلاميا، دونك فما برشا تكتم. إن شاء الله يلقى الفورميل، خاطر تعرف الاتحاد المونستيري معناها في السنوات الأخيرة عودنا بالبدايات الطيبة في بداية الموسم، خاصة أنه الرزنامة المرة هذه في صالحه ويجمو يستغلها، خاطر كي تشوف المقابلات الأولى الاتحاد المونستيري قادر إذا يكون في أحسن مستوياته وقادر أنه معناها يزني العديد والعديد من النقاط. نشوفه سنة كيفاش باش يكون تعامل الإطار الفني كامل، وخاصة مع المدرب الأول الفرنسي، مع اللاعبين الجدد، مع اللاعبين الموجودين، مع اللاعبين الصغار، كيفاش باش يعمل توليفة. هذا بشوف إن شاء الله نشوفوه معنا تباعا، وخاصة المقابلة الجاية اللي هي في يوم 15 أوت باش تكون في مدينة المونستير في ملعب مصطفى مجنات مع المنتخب الأولمبي.
0: بارح صار اجتماع اخباري بالنسبة لأعضاء الهيئة المدير اللي بيتم تقديمهم بصفة رسمية اليوم في الندوة الصحفية، فما حديث زيادة باش تكون فما انتدابات كسوا فرع كرة سلة ولا فرع كرة القدم. على مستوى كرة القدم، وإحنا نحكي توا على كرة القدم، كما قال أنيس فما مراكز مستحقة في الدفاع خاصة. من جهتك أنت نجا عاشور، ممكن شنو ترى الأولويات بالنسبة لفريق الاتحاد المونستيري؟ هل ترى أنه الدفاع هو الأولويات في ظل في آخر مقابلة قبل زوز هداف ضد فريق سانتينا، حتى ولو كنت مقابلة إعدادية دون الأجانب، ثاني مقابلة كانت ضد فريق سانتينا، هجوميا ممكن شفنا حاجات إيجابية، شفنا 6 بلاش ضد قسنطينة ضد مستقبل نفسه، كيف زاد شفنا أحمد بوعصيدة هداف، شفنا حاجات ممكن في الناحية الهجومية، لكن دفاعين الفريق ممكن ما يطمنش.
2: صحيح، هو بتاتا الاشكال انه الفريق ولا فريق جديد، معناتها تو كي تشوف العوام الاخرى كتاب مقارنات كان ديما تقعد عندك 3-4 ملاعبيه، عندك نوايا واضح نتاع 6-7 ملاعبيه، سورتو في العوام الاخرانيه معناتها ما كانش فما برشا تغييرات، سورتو تو سيزون تاع سنين لي ان بو ديفيرونت، معناتها تفرق شويه لانه براتيكمون ديفونس كامله خرجت، دونك حراسه المرمى تسمى سليمان معناتها في بالنسبه لي هو عنده معناتها يزم يبرز الأحقية متاعه، دونك باش يكون في حراسة المرمى. نفس الشيء الدفاع متاع الاتحاد المصري اللي خرجوا منه ركائز، دونك بتات الحرش واللي مش باش يكون موجود في المقابلة الأولانية، دونك دفاعيا معناتها عندك دفاعيا معناتها يلزمك تكون بصراحة معناتها واقف بالنسبة للديبارت تاع الشامبيونان، هذيك أهم حاجة، معناتها لازم تكون دفاعين متمكن، معناتها كسوا حراسة المرمى كسوا ليزاكسيو كسوا ليزاريير. في ميلو التيران عندك ملاعب اثنين مازال موجود بارابول ليكيب تاع مناول، بتات القدام فما حوايج، معناتها بوسيدا عاطي اون امبرسيون معناتها ممتازة على مستوى التهديف، وقلنا بتات بوسيدا زاد يكون معناتها حل كبير في المستير باش ياخذ أكثر طون جو ويوري أكثر معناتها لي كاليتي اللي عنده. وكما قال أنيس معناتها بدات المقابله الاخرانيه هذه تعطيك معناتها الفكره شامله معناتها الفريق، طريقه اللعب نتاعو ملاعبيه جدد كسوا بوقديده يعقوب، كيف الملاعب نتاع حملان في الاكس، كومبورتمون نتاع ليكيب كامله كسوا هجوميا كسوا دفاعيا، وزيد يعطيك معناتها سورتو المقابله الاخرانيه قبل ديبار نتاع الشامبيونان تعطيك فكره واضحه وشامله معناتها على المدرب كيفاش يخمم ولا كيفاش العمل نتاعو كان مركز معناتها في الستاج. وتقعد ديما نقول ديما الديبار نتاع الشامبيونان ديما صعيب، لان ما تبداش في احسن جاهزيه نتاعك، يفو كونتي 3-4 ماتش باش تكون معناتها في 100% نتاعك، ويلزم المستير يستغل الرزنامه اللي جاته بصراحه كسوا في المقابله الاولى الثانيه، ويحاول معناتها حصد النقاط ويقعد هذا دونك باش نشوفوا الاكثريه في التيران.
0: فما نقاط أخرى تتعلق زادة نيس بالجانب المالية، مثلا باش تكون فما مغازة النادي وعلامة خاصة بهوية فريق الاتحاد الرياضي المونستيري باش توفر موارد، هذا دائما في إطار تصويت الوضعية المالية وتعزيزها، خلينا نقوله كيفاش ترى مثل هالمبادرات هذه نيس؟
1: وبالطبيعة سنة يلزم خاصة الهيئة التسييرية من مهامها أن تبحث عن مصادر أموال جديدة، خاطر شوف نحكي الاتحاد المونستيري ديما بصراحة نحس فما حاجة ناقصة في الاتحاد المونستيري، ما فماش معنا مدخيل قارة، الاتحاد المونستيري قادر راهو فما ناس يلزمها تبحث ولازمها تعمل كل شيء أنها تجيب مداخيل قارة، وفما مشاريع صحيحة في بعض الحيال القوانين ديما تكون مكبلة للحاجات هذوما، ولكن بإمكان فما بعض الفرق خاطر قاعدة تستغل في الأمور هذه. من حاجات أنهم على مستوى نقوله على مستوى المغازة على مستوى الأزياء الرياضية يلزم يكون فما ممكن عمل استراتيجية واضحة، كيف الاتحاد المونستيري قادر حتى بخلف هذا سنة حتى على مستوى المداخيل اللي ينجموا ممكن حاجات اللي يملكها النادي، ينجم يكون فما مغازات، ينجم يكون فما بعض المشاريع التجارية اللي قادرة أن تدخل شوية فلوس للفريق، خاطر شوف كان باش تقعد ديما معنا مربوط بالمداخيل نقوله الخارجية نحكيه متاع جماهير وإلا متاع رجال أعمال، وما عندكش مداخيل قارة راهو باش تقعد ديما تلوج ديما تقعد في أزمات، الأزمة خطر في بعض الأحيان الأمور تقف، يلزم تكون عندك مداخيل قارة باش نجم تمشي جمعية في كل الأوقات وماهيش مربوطة باسم مسؤول، مهما كان المسؤول مهما كانت الظروف ديما الاتحاد المونستيري عنده موارد قارة تخليه يمشي ومعناه وتكون معناه حتى على مستوى البطولة في مش أزمات مالية، وهذا مهم برشا للفريق ككل.
0: واضح، عندك شيء إذا في أخرى؟ هذا هو فاصل موسيقي، وبعد رجعين نكمل نواصله مع بقية تحذيرات النوادي اتباعا بعد الاتحاد المنسيري، باش نحكيه عن نجم الرياضي السهل.

0: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم في رياضة وصيف. موصلين حديثنا على تحذيرات لنوادي، باش نحكيو توا عن النجم الرياضي الساحلي نجع عاشور ونيس بن حسن. انيس، النجم الرياضي الساحلي نذكر الوضعية نتاعو انه توا قاعد ساعي لغلق الملفات، لجنة النزاعات قاعدة بالدوسي قاعدة تسكر، فما مجهود كبير مع بالتنسيق بطبيعة الحال مع مساهمات الأحباء. وجوست باش نوضحوا الفرق بين رفع المنع من الانتداب و كذلك رفع المنع من المشاركة في البطولة، وهذا هو مشكل النجم الساحلي، يحب يرفع المنع من المشاركة في البطولة.
1: بالضبط، معناها النجم الساحلي الهدف متاعه أنه يخو الإجازة اللي تخوله المشاركة في البطولة، ولو أنه ممكن آخر أجل تم تأجيله بالضبط يظهر لي 17 أوت آخر أجل يظهر لي، وممكن المدة هذه الأخيرة وتساعد النجم الساحلي، خاطر النجم الساحلي براتيكمو عمل برشا دوسيات وقعد له شوية دوسيات، دونك نتصور النجم الساحلي باش يكون قادر في المرحلة القادمة أنه يقدر ياخذ الإجازة. النجم الساحلي إذا خذ الإجازة ما عادش عنده مشكل، ما عندوش مشكل تاع منع من الانتداب، دونك نجم اللاعبين اللي تم انتدابهم يشاركوا منذ الجولة الأولى. بالنسبة للنجم الساحلي على المستوى الفني فما خدمة كبيرة قاعد يقوم فيها، نقولوا براكوني بمساعدة الإطار الفني اللي معاه، فما بون مقابلة الودية أعطتنا مؤشرات، بعض المؤشرات أنه الخدمة أكثر على المستوى الدفاعي. النجم الساحلي مقبل حتى هدف، فما استقرار على مستوى بعض اللاعبين اللي ممكن نلقي فيهم الحل، كيما حسام دكدوك على مستوى الجهة اليسرى في المحور الدفاع، ممكن الجهة اليمنى هي المشكلة متاع محور الدفاع، خطر ممكن في بعض الأحيان قاعد يتم تشريك بعض اللاعبين، ممكن بعض الحلول.

0: انه يشرك بعض اللاعبين يلوج الخيارات الموجوده بس يكونوا حل في بدايه البطوله.
1: بهون نعطيك فكره نيجي على التشكيله اللي لعبت في المباراه الفارطه ضد امل حمام سوسه ثاني بليش لانتصار النجم الساحلي. في حراسه المرمى صبري بن حسن، نلقاو حسام دقدوق وشيكبو كانوا في المحور، نلقاو عزمي غومه واحمد الزرقاتي على الاطراف. في الوسط نلقاو انس العثماني، محمد الهيدي بوسلامه لاعب في المنتخب
0: ممتاز، لاعب ممتاز ولاعب منتخب منتخب اقل من 20 سنه،
1: اقل من 20 سنه معناها صغير برشا ما شاء الله. عبد الله العامري المنتدب الجديد، ثم ريان جارا، موسى سانغور منذ الموسم الفارط، وساندي هذوما الملاعبيه.
0: هو ساندي سامحني
1: سجل هدف بالمناسبه،
0: بالضبط سجل هدف. اللاعب هذا هو جابته النجم الموسم الماضي ولكن ما نجمش يلعب، عنده كان مشكل مع الفريق نتاعو، قعد موسم بدون فريق يلعب مع النجم يدرب، ما يلعبش مقابلات، لعب ممكن بعض مقابلات وديه، وتم الاستحفاظ على البي خاطر يعرفوا القيمه الفنيه نتاعو، لاعب صغير في السن وعنده امكانيات محترمه، هذاك علاش الموسم هذا قادر انه يلعب من منذ بدايه الموسم.
1: فما سانغاري اللي انتدب جديد، محمد سانغاري،
0: محمد سانغاري، فما سانغاري وفما المهاجم الموجود في الموسم الماضي سانغور،
1: موسى سانغور
0: موجود كمهاجم، وممكن سانغور تعرف شوف مشاكل نتاعو الموسم الماضي ما تأقلمش مع الفريق خاطر كيريناه مع الوحدة الإماراتي عمل بداية وقتها نذكروا بداية بطولة محترمة، ولكن شوف صارت له وقتها مشاكل في الوحدة، ثم كي جاي مع النجم عنده برشا ما لعبش مقابلات، ما لقاش ممكن ما صبروش عليه الجمهور، لقي ممكن بعض الصعوبات، ولكن الموسم هذا مع نتصور مع المدرب هذا مع التحضيرات ينجم يتألق.
2: مازال مليو التيران متاعه مش واضح، رغم توكي تشوف التشكيلة متاع الدفاع معدا فما سامي واضحة معدا كسوع اليسار
1: ومش قاعد يقبل في الوديات
2: اليمين، مش قاعد يقبل ايه
1: سفر يختار. مع الأولمبي البيجي والثنين بليش ضد أمل حمام سوسة مش قاعد يقبل
2: الجارديا هو بيدو دكدوك بوتاتر أحسن على مستوى البدني، الملاعب هذا الإترانجي متاع جيجيز ينجم يلعب دوبل بوست كسوا بيفو كسوا معناتها في اللاكس. دونك كيما قلت لك النوايو نتاع نجم هذا الساحلي باش يمشي اكثر باش الكولون فيرتيبال نتاعو تكون صحيحه، معناتها حتى اشرف بن ضياف مش موجود في التشكيله هذه لكن شفته في مقابله قبل بصراحه ملاعب ممتاز،
1: مباراه بيجي لعب
2: لعب وكان عمل معناتها اسيست تمرير من عنده، معناتها تحس فما كاليتي نتاع ملاعبي بحكم العمر نتاعو بحكم الخبره، نتصور باش يكون من الملاعبيه التولار نتاع الاتوال. يرجع سانغاري في ملي التيران وقت تولي تحكم عليها النجم هذا الساحلي وراينا عنين كيف كيف. دونك توا التشكيله بتاتر في الاوفنسيف جوست المقابله هذه، معناتها حتى في ملي التيران بتاتر بوسلامه يقعد سادي بوينتي
0: حسام عبيد
2: لعب بالماتش اللي قبله مع دونك تحسه قاعد يغير، معناتها قاعد يشوف
1: عثمان
0: ديكيتي جديد جديد.
1: وبالنسبه لمحمد سانغاري راه ساعات يلعب على جناح،
0: بالضبط يلعب جناح ويلعب حتى وسط هجومي،
1: بالضبط
0: انت نجم عنده
1: في ماتش بيجي يلعب هكاك،
0: بالضبط
2: دونك كما قلت انت معناتها اهم حاجه في النجم هذا الساحل انه يلقى اكسيا الاخر، لانه عمناو المشاكل كبيره برشا مع دكدوك وهنيت، دونك لازم يلقى سيكوريتي في اللاكس
1: مع حسام دكدوك. ماتش اللي فات كما قلنا لعب مع اللاعب ترجي جيريس امبروزو اوكبيشي، وتوا زاد لعب في ماتش بيجا زاد محمد حسين،
0: محمد حسين صحيح هو
1: شوف
2: لاعب متكون اذا ما يلقاش معناتها ديو صحيح مش يتلز وقت يحط الترونجي غادي، لكن نتصور نمشي نجم يلقى ديو اخر باش يربح ملاعبي نتاع ترجي جيريس في ملو تيران وسانغاري ويعطي أشرف بن ضياف واللي هو ليبر معناتها كنيميرو 10 أمبري نيميرو 10 والتريو نتاعو حاصل معناتها دونك يقعد ديما في التريو داتاك سواء عنده ريان عناك سواء سمع بيد احتمال ينجم يكون 10 كيما ينجم يكون ان كولوار ينجم يكون زاد سانغاري وحده قدامه دو مينور دو جو أشرف بن ضياف وسمع بيد، دونك الفورمولا هذيك سا ديبون انتي كاليتي جوار، لكن يقعد الكلي نتاع النجم هذا الساحلي وشكون اكسيال مع حسام دكدوك.
0: وحاجه اخرى اللاعبين شبان نشوف المدرب هذا راهو صعيب برشا باش تلقى مدرب معناها عنده توا على الاقل 10 لاعبين من فريق النخبه ما بين النخبه والاواسط
2: ما يخمم لك في ماتش ولا ينيز
0: اي، ولكن موجودين معناها كي يرجع ياسين الشعبان باش يلقى معناها برشا لاعبين شوف صغار، اني تصور المدرب هذا ممكن الفكر نتاعو ورينا حتى مع الترجي كيفاش الحميدي ولا اساسي بعض اللاعبين معنا شبان ويعرفهم وقتها في مركز الشبان تاع الترجي. نفس الشيء نصوره مع نجم الساحلي خاطر النجم عنده على الاقل فما 6-7 لاعبين عندهم مستوى ممتاز. يعني نجم يكونوا نتصورش باش يكون معنا باش يحطهم بعضهم معنا الادماجي مو سهل، ولكن نتصور

0: معناتها
1: رجع خذير الوقت وتفرج عليها كيما كان ديريكتور تكنيك تو لا ولا توبليجي باش يحضر فريق
0: باش يكون فما ملاعب اثنين من مركز التكوين نتاع شبان النجم. نتصور بنت الخدمه هذه نجم بدي على بكري معناها نتصوروا في الثنيه الصحيح ممكن من احسن فترات تحضيريه منذ مده طويله. النجم الساحلي في السنوات الفارطه كان فما عشوائيه في التحضيرات ما تعرفش جميع الفريق في بعض الاحيان وقت النجم الساحلي يكون يحضر بفريق ثم بدايه الموسم تلقى بفريق اخر.
1: خذي وقت
0: محمد الدو
1: خذي وقت قبل ما يطلع الاندرام خذي وقت مش العكس معناتها هز كان لحاجته بيته
0: فريق لحاجته معناتها
1: عمل البريد الاولانيه في سوسه إيه معناتها شاف الافكتيف نتاعه ونحش في نحه وخلى الملاعبيه دونك يمشي للستاج تاع اندرام مشي كامل باش يحضر الديبار نتاع الشامبيونان. دونك هذه بتاتر ان افونتاج اللي هو عنده تو فكره كامله على الافكتيف اللي عنده.
2: واضح والتحضيرات ما زلت متواصله كما قال انيس فما ملاعبيه شبان نجموا نشوفوهم. حكينا على محمد الهيدي بوسلمه فما انس العثماني فما زاد صفوين اللي شارك في الماتش
0: و2009 راهو انس العثماني هذا لاعب منتخب 2009 لاعب وسط ميدان عنده بنيه جسمانيه قويه برشا وقادر بصراحه صحيح مش بالسهل باش تلعب في الاكابر ولكن بمرور الوقت قادر انه يعمل معنا يعاون النجم الساحلي خاصه على مستوى افتكاك الكره معنا عنده امكانيات طيبه. فما الفرج ايضا فما لاعب الفرجاني
2: صفوين بن ابراهيم وفما ناجح الفرجاني
0: فما كيف صفوان بن ابراهيم فما برشا لاعبين
2: ياسين الشعباني كما قلت
0: ياسين الشعباني من افضل المهاجمين اشوف ياسين الشعباني في الموسم الفارط صحيح ما عملش برشا مقابلات كبيره ولكن شوف معناها الكومبيتيسيون لعب خلاه يتطور بصفه كبيره وريناه حتى مع المنتخب الاولمبي ولا المهاجم الاول.
1: وهذا يقول يزمو الديبار نتاع المقابله الاولانيه ما تعرف هذو مدربيات سورتو مع الترجي التونسي النجم هذا الساعه لازم يعرف كيفاش يتصرف فيها باش يعمل لونتام باهي نتاع الشامبيونان باش على الاقل يقعد له كل بوسيبيليتي المدرب باش يبدا يدخل الملاعبيه خاطر بالطريقه هذه نتصور انه يخمم في اولا ساعه في الاكيب وفي الدربيه هذا اكثر من يخمم باش يدخل ملاعبيه صغار نتصور من بعد يجي الطون تاع ملاعبيه صغار. دونك اني في تقديري انه يجب يتحسن دفاعيا وفي ميليو تيران ومن بعد الكوتي الهجوم معناتها مش مشكل.
0: وفما نقطه ممكن على النجم الساحلي سلام الاخرى شوف في بعض الاحيان تبدا فما استراتيجيه واضحه قولوها صراحة. النجم الساحلي الموسم الماضي في النخبة لعب بشكون لاعبين لعب مواليد 2009 2008 و 2009 برشا لاعبين 2009 كانوا موجودين في فريق النخبة أنا عمارهم نحكيه على أصغر وأوسط كانوا فريق النخبة ما لوش عن تايش وكانت تذكروا أن تايش كانت كارثية ملول النجم الساحلي ولكن شو الهدف كان الهدف تكوين لاعبين قادرين يمشوا للأكابر ومن لاعبين ذوكم على الأقل تم فما إدراج متاع 4-5 لاعبين صحيح هما في المنتخبات الوطنية ولكن عندهم إمكانيات طيبة وقدروا أنهم الموسم هذا لقي المدرب لاعبين حاضرين كي تلعب أني نشوف أني الفكرة متاعي كي تبدأ لاعب عنده إمكانيات طيبة تلجم تطلع وتنجم وتصعدوا من صنف لصنف العكس يلقى أكثر مقابلات أصعب مقابلات يلقى روحه ويلقى الريتم يقرب للأكابر وهذا يخلي لاعبين نجم يتألقوا ما تلوش كان على النتائج في الأصناف الشابة لوج على النتائج ولوج أيضا على تصعيد اللاعبين للأكابر خاطر الهدف الأول ديما يقعد هي الأكابر قداش من لاعب طلعت الأكابر. دونك هذه بين قوسين معناها حسب نظري الاستراتيجيه اللي صارت الموسم الماضي في النجم الساحلي كانت استراتيجيه ناجحه وطيبه وقاد وخليت الفريق الموسم هذا الاكابر يطلع برشا لاعبين
2: وزاد حتى الاختيار سيليكسيون اللي صارت بالنسبه للاكابر صارت راهي ما كانتش فيها برشا مجامله فما ملعبيه برشا تنحى وخذي الزبده خذي احسن ما فما خاطر هو مختص في التكوين ويعرف انه هو الملاعب اللي يشوف عنده بوتنسيال باش يمشي في الاكابر مع سليم بن عاشور. دونك كستاف اجنبي ممكن عنده نظره اخرى مغايره ماهوش مش تكون عنده نفس العين كيما اطار فني تونسي كيما اجنبي معناها يعني مش نعمل بوليميك بين زوج مدارس ولكن زاد راهو كان حتى السيليكسيون كانت صعيبه برشا واختيار كان معناها كان دقيق وممكن فما ملعبيه ظلموا فما ملعبيه شافهم هما هذاك هو اللي يستحق ومن بعد تزيدوا تشوفوهم تباعا على حسب ما قاعدين نشوفوا توا في المقابلات الوديه في انتظار انطلاقه البطوله. ما زلت الجوله متواصله مع تحذيرات النوادي فاصل ثم نعود.

0: مرحبا من جديد معكم في رياضة وصيف على موجة إذاعة المونستير، مواصلين دائما مع أنيس من أحسن نجع عشور في التحليل الفني، لطفي المكي في الجانب التقني، شدوى في الإخراج الرقمي، معكم سناء البرومي. نواصلوا تحذيرات النوادي، حديثنا المرة هذه عن النادي الإفريقي نيجي، نادي الإفريقي اللي زاد على مستوى المقابلة الودية، لعب البارح ضد تقدم ساقية الدير اللي لحقيقة قدم مباراة أكثر من ممتازة. الفريق اللي باش نشوفوه ونكتشفوه في الرابطة المحترفة الأولى 3-2، ماهر الكنزاري، إطار فني جديد وبرشة تغييرات في النادي الإفريقي في ظل زادة برشة معناها خروج متاع ملعبية المعوضين تباع قاعدين يجيوا النادي الإفريقي، لكن مازال ممكن ما فماش نفس التوازن اللي كان قبل. هت تباعا من خلال حديثنا نزيدوا نفهموا أكثر الخيارات متاع ماهر الكنزاري في بداية التحذيرات.
1: هي فما وجوه جديدة دخلت، لكن فما سيد وخان وشريم هذوكم مازال موجودين معناتها
0: في الوسط
1: الميدان، بتات الحرزي معاهم كيما نجم يكون هيت مالك، تريود اتاك كيما كنا نحكيهم بكري، يعني ونيس بوقا ديده وشيخاوي والخضراوي، فهم فيهم دوزهم لعبيه اللي عملناه الموجودين في فان سيزون. بوقا ديده في اخر سيزون معناتها ما قصرش،
2: قديده
1: يقول بوقا ديده قديده. الشيخاوي مش غريب على الشامبيونان تاع تونس، ساقي صار معناتها التكنيك ما لبس عليه، نجم يقدم اضافه. يقعد الاشكال بتاتر التالي معناتها سورتو على الكوتي غوش بعد خروج السيري، ما فهمش المعوض اللي كي باز لوغ معناتها، خاطر انه الملاعب الترونجي عنده مده ما لعبش، عنده اكثر من دو سيزون مع النادي الافريقي تيني، دوك مشاركات وكانت مشاركات قليله برشا. نفس الشيء حسام بن علي مالوريزمون ديما عنده مشكل اصابات اللي قاعد يتبع فيه،
0: رجع هو البارح لما حاله شارك في المقابله ضد تقدم ساقيه الدير.
1: يقعد لومبرانت نتاع الزعنوني كيف مرياح بالخبره نتاعو هو بعبيد، معناتها بتات هذوما ثلاثه ملاعبيه اللي قارين في التشكيله مع حراسه المرمى.
0: فما عمار عبد الحق زاد تم تصعيده،
2: هو ده ابن كان ذكروه لاعب
0: المهاجم عبد الحق
2: محمد علي عبد الحق، مش مهاجم، لا عصام عبد الحق المهاجم هذا لاعب وسط ميدان.
0: فما محمد الهادي
2: عبد الحق هو ابن محمد الهادي عبد الحق، كان لاعب ارتكاز في النادي الافريقي معروف بالتصويبات نتاعو، معناها تصويبات من خارج منطقه الجزاء، اي عائله. وعصام عبد الحق لعب مع الاتحاد المنستيري،
0: كان ذكر المهاجم
2: بالضبط، وعصام عبد الحق لعب مع الاتحاد المنستيري وهو كان معروف ما يسجلش اهداف، كي جاء الاتحاد المنستيري
0: تحلت
2: الشبكة، ووقتها هو معروف بلطفي البنزرتي، لطفي البنزرتي الكوتش،
0: لطفي قال لك زيد عمل موسم ممتاز،
2: لطفي البنزرتي معناها كان يخدم له في معناها العمل اللي نقولوا الهجومي قدام الكاش، معناها تمارين مخصوصه كانت تسل جماهير الاتحاد المنستيري يعرفوها الفتره هذيك، يخدم له برشا من مرحله الذهاب، ما سجل يظهر لي هدف ولا ما سجل حتى هدف، في مرحله الاياب يظهر لي خرج احسن هداف في وقتها لعبوا في مرحله الاولى ومرحله ثانيه. دونك معناها جوف الكلام معناها كانت العمل نقولوا احنا توا سبيسيفيك كان منذ 98، اذا نحكي لك في سنه 98 99.
0: باهي كملوا نواصلوا على بقيه الاختيارات نيجي.
1: دونك بالنسبه للنادي الافريقي عندهم لاعبيه جدد، لكن بصراحه النوايو نتاعو بارابور لعمناول كفريق معناتها متوج بالبطوله تسمى ما تبدلش برشا، دونك عنده كلكو بوست فارغين، لكن اجمالا جاب ملاعبيه اللي عندهم معناتها فنيا بتاتر كما تحكي انت بكري على ساقيه الدير، شكون وضيع نتاع كيزومبي اللي هو لاعب تيتولير، اسكو باش يكون معناتها موجود في البارمي لي 18 ولا خاطر سمعنا انه مش مقتنع بالكاليتي نتاع كيزومبي. نفس الشيء اشرف بوقره اللي كيف وكيف بن علي معناتها عنده برشا مشاكل تاع اصابات، ملاعب كان نجم يعمل كارير مع احسن، لكن مالوريزمون موش ستابل سو لو بلان فيزيك. كيف معتز زدام اللي هو راجع للبطوله التونسيه، الملاعب عنده كيف فنيا وبدنيا معناتها ينجم يكون نوتي ممتاز معناتها في من التيران. دونك انا نقول للنادي الافريقي حاليا انك تشوف تو المعطيات الموجوده تو في النادي الافريقي، فريق معناتها عنده الافكتيف نتاعه وما تغيرش برشا، لكن زاد كيف مطالب باش يبرهن معناتها انه الحصول نتاعه على الشامبيونان عملوا له كان باستحقاق، دونك لازم يقعد في الكونتينيتي هذيك مع فريق طنجره التونسي اللي قاعد يعزز في اموره. دونك ديبار تاع الشامبيونان مش بيكون ساهل النادي الافريقي، سورتو في العلاقه معناتها نتاع ماهر كنزاري مع الجماهير مع الشارع الرياضي اللي ما ينجم يقبل ماهر كنزاري الا عن طريق النتائج، وهذا انا نعرفهم موجود في العالم كامل. وقت اللي تقول طنجره التونسي تقول نادي افريقي دربيات معناتها سيرار، وتلقى مدربين يتنقلوا سورتو لاعبين معناتها كسوا بين الترجي بين كلوبون، جات عند ماهر كنزاري بصراحه ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا الريزلت خاطر ما باش تشفع له كل نتائج.
0: هو عمليه نتاع الكاس الافريقي زاد
2: عمليه ذكيه برشا من المسؤولين تاع النادي الافريقي انه تعيين ماهر الكنزاري ثم التوجه ديريكت مباشره لعند راه خاطر كان جا وخاطر تعرف انت الصدمه هي الاولى راه تاع الجماهير معناها حتى ردة فعل من الاول تصير ولكن كي مشاو اسبوع ولا 10 ايام في عند راهم ممكن حتى الضغوطات بدات تتقلص بدات الجماهير معناها تقول لك ابريتو فما مدرب محترف قاعد يقوم بالمهام نتاعو العمل نتاعو دونك صحيح باش تكون النتائج هي المقياس بالطبيعه هو اي مدرب سواء ماهر الكنزاري ولا غيره هو المقياس الوحيد هو النتائج كان موجوده النتائج باش يقعد وكان ماهيش موجوده بالنتائج مهما كان اسم المدرب باش يكون معناها صعيب باش يقعد في فريق ما يعملش فيه نتائج وخاصه انه نتصور ان الشامبيونز ليغ هي باش يكون المحدد الرئيسي لنجاح او فشل ماهر الكنزاري مقابله الاولى ضد جوليبا ثم مقابل ان شاء الله هو الترشح للنادي الافريقي للدوره الثانيه مقابلة ممكن ينجم يكون في بنسبة كبيرة مع مازمبي في التور الثاني هما المحدد الرئيسي لنجاح خاطر تعرف النادي الافريقي بعد غياب كبير على الشامبيونز ليغ والمسابقات الافريقية معناها الناس كل متشوقة وتستنى في نتائج باش تحصل والهدف كان من جلب الماهر الكنزاري هو للشامبيونز ليغ خاطر يقول لك ما نجيبش مدرب ما عندوش خبرة افريقية خاطر صحيح ونتصور اني معناها القرار كان صحيح خاطر تجيب مدرب حتى يكون سواء اوروبي ولا تونسي ما عندوش خبره
1: حتى
2: افريقيه
1: حتى هو كمال كنزار كيقبل فكره النادي الافريقي بحكم اللي هو كان عامله في الترجي واللي صار معاه في الترجي وهو كمال كنزاري معناتها ستان سبيرانتيست الناس كل تعرفه حتى هو تسمى عنده معناتها بلغتنا احنا معناتها خذيه ديسيزيون مش سهله راه اني مش تنقل النادي الافريقي مش سهل خاطر يعرف الضغط اللي يصير عليه مع الجماهير مع مش حتى جماهير نادي افريقيا حتى جماهير الترجي التونسي
0: إيه ألا بازو راه ولد ملعب التونسي
1: إيه ألا باز لكن هو نعرفوه
2: لعب اكثر مع
1: الترجي
0: تاريخه الكل مع الترجي الرياضي التونسي ونجاحاته الكل مع الترجي الرياضي التونسي به نحكيو تو عن النادي الافريقي نيس من حيث الصفقات الاخرانيه انتداب مهاجم كاميروني اللاعب كانغ كان يشت في فريق في البطوله الماليه في الموسم الفارط كانت له تجارب احترافيه في فنزويلا في اوكرانيا في الجابون كقلب هجوم ما فماش أصدي كبيرة برشا على قيمة هذا المهاجم ولكن تحت الضغط متاع الوقت ما عادش برشا وقت وما والسوق شحيحة والإمكانيات المالية ضعيفة بعد اللي صار مع المستشار الأمريكي دونك النادي الإفريقي ما عندوش برشا حول باش يجيب لاعبين من كاليبر كبير
2: هو أني كان اللوم ممكن على الهيئة في طريقة التعامل مع جلب مهاجم أجنبي شوف أنت إذا أنت حطيت شوات والمهاجم الأول في رأس شوات تاع النادي الإفريقي للبيع هذا من حقه
0: هو البيع صارت سويت للي صار مع فيرجي معني بعد الخروج المستشاري
2: ولكن انت حطيت في الاستراتيجيه نتاعك تبيع الشوات دونك انت من الاول تحضر المهاجم راهو كي تجيبش تبيع لاعب راهو مش مشكله البيع اللاعبين راهو فما في رقم تنجم تعيش كم ببيع اللاعبين ولكن الاشكاليه تعويض اللاعب يزمك انت تكون محضر
1: هي برامج الصفقه نيس قيمه الصفقه اللي خلتني نبيعه
2: شوف احنا منا سمعنا من
1: كيف من الاول قالوا مش باين
0: احنا في كاس العالم فلوس فيه
2: بالضبط احنا منا في كاس العالم سمعنا شوات معناها باش يمشي
1: في الدوري
2: ولكن ولكن ديما موجود كان اي ولكن انت تحضر روحك شوف تحضر روحك انت في مهاجم ما تجيش في الوقت ضيق نتاع اسبوعين ولا كذا وتبدا تلوج على مهاجم مش حاضر هو باش تنزل على الفلسه باش تلقى مهاجم يلزمك تكون العكس ايش ما تفهمش بلون ا وبلون بي
1: يعني ما تنساش هو تغيير المدرب هذا كيف كيف في اللحظات الاخيره
2: ولكن الشيء. نحكي لك على لاعب تجيب لاعب انت مهاجم هو شنو شوف في لونيفو
1: ما كانش في برنامجهم لاعب
2: مهما كان في لونيفو شوف اذا مشي فلان راني معناها معناها مكونسنتري على لاعب ولا اثنين خارج الحدود والا في تونس ينجموا يعوضوا اللاعب هذاك انت في جي في المده الاخيره كما جابوا اللاعب الكاميروني ينجم ينجح وراه باش نبداو واضحين وفما صفقات اللي كانت ما فيهاش برشا اضواء وما فيهاش اعلاميا ما ظهرتش برشا ونجحت وفما صفقات كانت اعلاميا معناها الناس كل تحكي عليها وفي الاخر معناها فشلت الصفقات هذوما احنا حكمنا بالهستوريك لاعب ما لعبش في الهونيفو ولكن نجم ينجح بطبيعه نتصور اني معناها شافوه على الاقل ولكن اني نشوف نقول اني بالنسبه للانديه يلزم باش تشوف مهاجم
1: هي عنده مده الافريقي في البوست افون سونتر ايترونجي عنده مده ما شهدش باش يجيب لنا لاعبي
2: دوكا ما نحتش بالنسبه
1: للشواطئ كيرجع شواطئ تونسي.
2: نحكيو احنا نحكيو على الاجانب ممكن الافريقي الوحيد حسب نظري اللي نجح نجاح كبير هو لاعب كاماتشو. منذ كاماتشو ما ريناش لاعب نجح في النادي الافريقي
1: نيميرو 9 سيرار ونجبت
2: لاعب عبد الرحمن تراوري ولو انه كان اسم كبير مع الاسماعيلي كي جي ونجح ممكن في الموسم
1: يعني اكثر الأول. واحد بون مش سي با نيميرو 9 وجابو معناتها كان يشحت فيك جابته
2: صنع العاب
1: صنع العاب نحكيو اون جينيرال في ليزيترونجي دانييرمون كان نيميرو 9 قليل والنادي الافريقي نجحت فيه رقم 9 قليل كافون سونتر دو بوينت سيرار من جبت ملابي معناتها بصح كي تشوف الترجي مثلا انرامو خلى انطباع معناتها ممتاز جدا في الشامبيونال لكن النادي الافريقي سورتو توا الشواط بعد السيزون هذه اللي عداه خلى الانطباع طيب لكن مالوروزمون يقول الصفقه نتاع شواط والخروج نتاع ليطال فني وشواط وميم طون ما خلاهمش الوقت باش يجيبوا واحد دو كاليتي تصوره
0: بكري قلت على الظهير الأيسر فما سعيد لاعب الشاب محمد علي شوشين يوقع على 5 سنوات ذي أكيد من الملاعبين الشبان اللي تم تصعيدهم في ذلك ما قلت ما فماش برشا موارد مالية دونك يحاول الفريق أنه من خلال الملاعبين الشبان يلقى
1: ما هي تتري رأي في الشبان
2: ولعب محمد علي شوشين لاعب يساري بصراحة لاعب عنده إمكانيات ممتازة جدا لاعب مهاجم معناها خاصة على المستوى الهجومي يصعد برشا للهجوم الموسم الماضي كان في فريق النخبة
0: وعلى فكرة فريق النخبة ممتاز
2: عنده عناصر فيه بون 3-4 لاعبين وهم توا الا تم تصعيدهم ممكن احسن لاعبين نحكيوا احنا على محمد نحكيوا على محمد علي شوشان نحكيوا الساعه قبل ريان جبالي لاعب اخوه شين جبالي لاعب الاتحاد المنستيري لاعب ممتاز كيف كيف فنيا ممتاز ويلعب كيف كيف صنع العاب معناه كيف هو نحكيوا على عمار عبد الحق كيف كيف عنده بون العمار معناها من اكثر اللاعبين على مستوى التصويب على مستوى قوه بدنيه ولو انه عمار ضيع على الاقل موسم ولا زوج مواسم ممكن ما تفهمش مع الفريق خاطر كان ينجم يكون عمل كونترا منذ مده وكان في الفريق الكابل هو رفض باش يعمل ممكن العقد ما تفهموش مع الهيئه ولكن اعتبروا وخاصه بعد الاصابه نتاعو دونك اعتبر انه معناها خسر شويه وقت ولو انه مازال صغير وينجم يدارك ونجم يعمل ممكن مواسم ممتازه مع النادي الافريقي هذوما اللاعبين إلا برزوا في النادي الإفريقي وكانوا معنا الموسم الماضي من أفضل اللاعبين وتم تصعيدهم وهذا ممكن حاجة مهمة خاطر شوف الشبان متاعك إذا أنت ما تمش التعاقد معاهم وهما ممتازين وكونتهم وخسرت عليهم أقل حاجة 7-8 سنوات شو المهمة متاع التكوين
1: سنين بالذات بعد الملعب التونسي اللي كانت دوميني هي في معناتها في صنف الشاب هي عم ناول كاسبوار معناتها كسينيور بي نادي الافريقي كجينيور كيف كيف نادي الافريقي دونك هذوما زوز عمار اللي تحت السينيور
2: ثلاثة فئات هزت النادي الافريقي وبالمناسبه ناجي راهو فما كمال سعاده المدير الفني اللي عمل عمل كبير برشا في النادي الافريقي وبالرغم شوف بعض الاحيان نمشيو للاجانب النادي الافريقي كان فيها اجنبي مدير فني وما نجحش ولكن كي جي كمال سعاده تغيرت ملامح شنو الحاجه الزايده في كمال سعاده انه يعرف المنتخبات الوطنيه هو ابن الاداره الفنيه وقعد برشا في المنتخبات الوطنيه دوما جا النادي الافريقي مشى للاعبين الممتازين كانوا عمل انتقاء من كل الاماكن معناها سواء في الاصغر في الاداني في الاواسط وعمل فريق ممتاز سواء على مستوى فريق الاواسط وفريق النخبه وذاك اش خلات النتائج تبع بصراحه برافو للكوتش كمال سعاده
0: واضح كمان مع النادي الافريقي تو باسلوب برقي قبل ما نكملوا بطبيعه الحال البرنامج نتاعنا باش نحكيوا على بقيه الانتدابات اللي صارت في هذا الاسبوع اتحاد بنقردين يعلن عن انتداب المدافع تاج الاسلام سالم لمده موسمين قادما من مستقبل المرسى عمره 25 عام سبق انه لعب مع مستقبل جيبس ايمن العمري قادما من نادي البنزرتي يشغل خط متوسط ميدان دفاع لمده موسمين غازي العيادي قادما من الملعب التونسي خط متوسط ميدان زوز مواسم وفؤاد التيمومي ظهير ايسر لمده موسم انت دبيت نتاع ملعب عنده خبره وذي الموجود
1: خبره ويدوروا في الشامبيون نتاع تونس ما تمهمش يعرفوه ما يقعدش معناتها لي في سوبريز اسكو ينجح ولا ما ينجحش دونك مشاو للملاعبيه معينه معناتها بالنسبه للنيفو اللي عندهم كسوا في ميلو تيران على اليسار نفس الشيء معناتها دونك نتصور مدروسه حسب الامكانيات اللي عند بنقردان
0: باه نيس نادي حمام الأنف أعلن تعاقده مع متوسط الميدان الغيني بوبكر سيدي بي لمدة زوز مواسم والتحق بالمجموعة لمواصلة بقية التحضيرات
2: بو حمل الف قاعده تخدم بما هو متوفر بصراحه في ظروف صعبه جدا سنه الملعب موش معنا قادر يظلي باش يحتضن المقابلات فما مشاكل على مستوى العشب نتاع الملعب رئيس جمعيه ريناه نتاع رئيس اللجنه التسييريه اللي هو بون يظلي الخياري هيك سنة معنا قاعد معنا ممكن يواجه في برشا صعوبات خاصة مالية نتصور اني معنا حمنلف بس تجيب لاعبين بأقل تكلفة بس تحاول تستحفظ على الفريق متاع الموسم الماضي خاصة أنه المدرب قاعد نفسه اللي هو شمش الدين الذوادي صحيح ما فماش برشا لاعبين جدد ولو أنه تعرف الرابطة المحترفة الأولى ماهيش الرابطة المحترفة الثانية يلزم على الأقل بعض التعجيزات على الأقل 5-6 لاعبين يلزم يكونوا جاهزين وعندهم على الأقل خبرة متاع الرابطة المحترفة الأولى خاطر حتى المدرب حكي على الأمور هذه على النقائص بعض النقائص حمل في زمها الفترة السابقة وخاصة الموسم اللي وقتها طلعت فيه ورجعت في نفس الموسم يلزم يكون درس يزم دول درس كبير باش تلجم تقعد في الرابطة المحترفة الأولى خاطر إذا تقعد بنسب فكتيف ما نتصوروش قادر حمنلف أنها تواجه الصعوبات الكبيرة يزمها على الأقل بعض التعجيزات يزم تلقى حلول في
1: حل إشكال الميدان قبل كل شيء
2: أو بالطبيعة
1: لأن حمنلف معروفة باللعبة دوميسيل
2: شوف
1: أوكي. إذا مش تلعب خارج الميدان متاعها بشري لها مشكل كبير برش
2: ومشاكل مديرة وتعرف أنت كي تكري الميدان ورادس خاصة أقرب حاجة رادس بس تولي لها مشاكل كل أسبوع معناها يزمها تواجهها هذه وتلقى حلول في أقرب الأجل
0: نكملوا مع حمام سوسة نفس الاستراتيجية الملعبية اللي عنده خبرة غازي عبد الرزيق آخر الملتحقين آخر الملتحقين بتحذيرات
1: مش غريبة على حمام سوسة لعب برشا في حمام سوسة كما قلنا نفس الرمارك قلناها فوق الترنطة انتدابات نتاع حمام سوسة كل فوق 30 عام ماك يقعد الاشكال البديهي اسكو حاضرين مش حاضرين فما عامل خبره صحيح شفناه غازي عبد الرزاق في بنغردان يلعب بذكي صحيح مش في نفسها الجاهزيه البدنيه نتاعو لعب على اليسار لعب في اللاكس رغم انه جي كونت يلعب في اللاكس خاطر كم لاعب ثقيل ماك يتصور حمام سوسة مع تقاعده توش ملاعبيه بقل تكاليف لكن عندهم الخبره لكن ان شاء الله على المستوى البدني لازم يكونوا حاضرين للديبار نتاع الشامبيون كيما رابطه محترفه الاولى مش سهل
0: بقياده المدرب محمد علي نفخ يعطيك الصحه نجا عاشور كيف شكرا ليك انيس بن حسن تحيه كامل الفريق لطفي المكي شدوى مطيره كانت معكم سناء المرهومي شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثالثة للأنباء. سجلت الفرق الفنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز أكثر من 18,000 عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية، وذلك في الفترة الممتدة من 18 إلى 24 جويلية 2026، وقد تزامنت تلك الفترة مع موجة حر شديدة أدت إلى ارتفاع الطلب على الطاقة في البلاد التونسية لغرض التكييف كامل اليوم. حذر المندوب العام للطفولة لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي وما ينجر عن ذلك من أشكال التهديد قد ترتقي في بعض صورها للاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله للطفولة المبكرة. تم صباح اليوم نقل 100 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من مكان التجميع بالبحيرة في تونس العاصمة نحو مخيم العامرة بولاية صفاقس لاستكمال إجراءات العودة الطوعية إلى بلدانهم عن طريق الطيران. جددت المكلفة بإدارة الأعلام بالشركة التونسية للملاحة أمل درغوث جدد التأكيد على أنه لم يكن هناك أي إلغاء أي صفرة أو إدخال تغييرات أو تعديلات على برمجة السفن. قررت الجامعة العامة الجامعة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع لاتحاد الشغل تحت صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ الاتفاقيات السابقة. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس مع مكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الشؤون الخارجية الأمريكية عن إطلاق تمويل جديد بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار في القطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. انتهى الموجز، موعدكم بعد قليل. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 4. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإي هواية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: جونا صيفي على كيفكم.
4: على كيفكم.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. السؤال المداول ديما هو شنو ما أعراض الجلطة الدماغية؟ للتعرف على الأعراض هذوما باش نقدم لكم طريقة مبسطة في كلمة واحدة اللي هي فيسا. الفي ترمز للفم اللي نجم يتعوج بصفة فجئية، واللي ترمز لليد وإلا شطر الجسم كامل ينجم يرزن بصفة زادة فجئية. السي هي سلسة الكلام، الكلام ينجم يولي ما عادش مفهوم وإلا زادة صعوبة في نطق الحروف. والعاء هي عجل، راهو نجم يكون عندك جلطة في ساعة، برا امشي لأقرب سبيطار ولا طبيب أعصاب وفي أقل وقت ممكن. علاش؟ على خاطر كان المريض يجينا في 4 ساعة ونص ليلين من ظهور أول علامة من العلامات اللي كنا نحكي عليهم توا، نجم نعطيو دواء يصرح العرق المسدود وهكا المريض يمنع ويتفادى كل المخلفات نتاع جلطة دماغية. وإن شاء الله لاباس الناس الكل. مع تحيات الدكتورة نرجس كوتا.
0: دقيقة صحة.
2: إن لا كل عين العقل،
3: عين العقل مع عواطف جبالي،
2: عين العقل
3: مع شمس الدين هلال،
4: عين العقل
3: مع لهذيل الفتني وحاتم بن حوش.

0: الأقل.
1: تحياتي لكل المتابعين والمستمعين سواء عبر المذياع ولا عبر صفحة الإذاعة طبعا صوت وصورة. مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج عين العقل كما العادة مع فريقنا. نرحب بهم كل زملائي ورفقائي في هالفضاء المباشر هذي المتواصل معكم إلى حدود السبعة متاع العشية. هذي لي مرحبا مساء النور.
2: أهلا وسهلا مرحبا عواطف وكل الجمعية وكل المستمعين والمتابعين وكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث. إن شاء الله عشوية جديدة كل سبت مع الأخبار مع المواكبات. ما يفوتكم شيء معنا في عين العقل آخر الأخبار العالمية والوطنية في قراءة تحليلية وبرشة جديد باش تكتشفوا معنا. العادة زاد الربح والجوائز موجودين وحاضرين من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. ومرحبا بالناس الكل.
1: يعطيك الصحة شمس سأنور شمس الدين شحويل
3: أسلم يا عطف
1: لبيز
2: ضربته شمس شمس ضربته شمس
1: لا تو شوية أخرى وتشوف النور معني تو تشوف خلي مزيد
3: تستحملوني أنت وزاد المستمعين أن لأسباب صحية عائلية تنقلت مرتين للعاصمة في يبدو شمست
1: أيوة.
3: وزيد تروح تخرج ما تلقاش باش تدوش وترجع ما تلقاش باش تدوش
2: وما تلقاش باش تشرب زيادة
1: المعالات اليومية انت
2: حتى الماء المعلب ما فماش
3: أيوة. أنا لقيته ما دوشت به
1: محظوظ انت لقيت ما معلب دوشت به
3: ما يفضل جيراني وحبابي وعطار الحومة
2: عرفني عليهم بربي يا شمس
3: عليك بالربط
2: تحية ليهم
1: تحية
4: ليك عواطف تحية للهذيلي تحية ليك شمس الدين. إن شاء الله كالعادة تكون يعني حصة مفيدة خاصة
1: إن شاء الله.
4: تحية لكل اللي يسمعوا فينا واللي مازالوا ما اكتشفوناش تو زيدوا يكتشفوا بطول الوقت وبالبرنامج.
1: أيوة.
4: وإن شاء الله يعني ديما نقدموا الحاجة المفيدة اللي تهم الناس والمعلومة المفيدة والدقيقة خاصة
1: نعم. وندعوهم كما العادة باش يشاركونا الحوار باش يفكروا معنا
4: كان يعني بعض يحكي عليهم
1: إن شاء الله لهذي. خليني في المعلومة المفيدة اليوم. مش نحكيه في مواضيع متعددة اللي هي جمعة كاملة تقريبا حديث الساعة كان صحة العبارة ولا حديث الأسبوع. أول حاجة باش نبدأه بالزيادات في أسعار عددهم الأدوية الحياتية. تو بعد شوية نعطيكم الأسعار قد زدت وأكيد أنتم راكم اطلعتوا على هذية ونحكيه في الموضوع. الحكومة زادة الأسبوع هذا أعلنت على انطلاق مشروع الكراء المملك وهذية من المشاريع الكبيرة اللي الناس الكل قاعدة تنتظر فيها. تو نشوفوا شكون المعنيين بهذية وزادة نزيدوا نحكيه في الموضوع أكثر. الأمر عدد 148 المؤرخ في 23 جويلية 2026 خاص بإسناد القروض على الشرف. أول مرة في تونس نسمعوا بإسناد قروض على الشرف. هذية من المواضيع الهامة اللي زمنا نقفوا عندها. أزمة انقطاع الماء كما قال شمس ما زالت متواصلة. علاش وكيفاش زادة كيف هذا من المواضيع اللي باش نطرحوها. إضافة إلى عين على العالم وعين على تونس. واليوم العيون تبارك الله ثلاثة كيما العادة ربي يحفظهم الكل باش يعطيكم ثلاثة أخبار جديدة تنجموا زادة أنتوما تتفاعلوا معها على صفحتنا على الفيسبوك. بعد شوية وبعد النغمة نعطيكم السؤال اللي الجائزة متاعو يهديلي
2: 100 دينار كاش كل عادة. إن شاء الله نحاول نفرحوا السادة المستمعين. تنجموا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. وتحية للجمعية اليوم نحب نوجه تحية النمبر وان أيمن الشابي في عطلة أما عوضناه أحسن تعويض بالقايدة نجلة عطية بن محمد معنا في الإخراج التقني سيموني البعطي في التنسيق والإشراف العام وشدوى أمطير في الديجيتال.
1: يعطيهم الصحة لكل تحية اليوم. هات نبدأ من كما العادة
2: بالتونسي وللبداية مع لطفي بوشناق.

0: مرحبا بكم انتم في الاستماع الى اذاعه المنسير في عين العقل. باش نبداو بالفقره الاولى.
1: عين على تونس وعلى العالم.
0: عين على تونس وعلى العالم، هذه فقرتنا الساعة الأولى. كما تعودتوا بها، كل واحد من الفريق منا نحن يختار لكم موضوع ويحكي لكم فيه. باش نبدأ بلهذيلي. بلهذيلي اليوم
2: أهلا وسهلا.
0: أيوة. مشينا لمصر اليوم.
2: حكيتنا اليوم حاجة غريبة لأول مرة تصير في مصر الحكاية وما فيها يا سادة يا مادة. فجمع هذه مصر مقلوبة بجرايدها وتلافزها على حكاية القاضي المزيف. وقعت احتيال غير مسبوقة داخل أروقة محكمة شمال القاهرة. مواطن اسمه مصطفى عنده حساب شخصي على تيك توك يهبط في فيديوهات من مقر خدمته اللي هي مصورة في المحكمة، وراه الفيديوهات المصورة بكلها في أماكن حقيقية. السيد مصور روحه في وسط مكتب متاع قاضي في قاعة محكمة وعلى منصة القضاء. نسمع واحد من الفيديوهات اللي يتكلم فيها هالقاضي المزيف لمتابعيه على تيك توك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقسم بالله يوم يا عمو ربنا شوف يا قوتي بكل شغل عني. أقسم بالله أموت. أسأل الله العظيم بعشرة عظيم أن يوفق كل واحد في مكانه. عايز كله يدعي لله عليكم شفاهم. أهو ده كله عندي شغل النهاردة، فمنتظر كل أخواتي تدعي لي عشان طلع المنصة دلوقتي. يلا بياخد الجلسات يا بلال. بلال خد الجلسات يلا. سلام بقى بلعين.
2: والناس اللي تبع فينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تاعت منسير نجموا شوفوا الفيديو هذا متاع القاضي المزيف. السيد قال اخواتي يدعوا لي، معناته هو فما قاضي يقول اخواتي، معناته ما علينا. السيد شنو حاب يعمل بالضبط؟ اعطاه رشوة للموظفين اللي في المحكمة باش يدخل يصور الفيديوهات في ايام الرحلة الاسبوعية مع زوز نجم نقولوا كساوي متخمين كرهبة اخر موديل مكري وزوز حراس امن خواص. وهبط الفيديوهات لين ولا عنده مئات الالاف من المتابعين اللي هما مصدقين اللي هو قاضي مستشار ونجم يقضي الأشوار. هك علاش فما برشا ناس الله غالب تحب تقضي أشوارها رافع، وهو سيخينا رافع شعار هات الملايين راني سلاك الوحلين. السيد في ظرف قصير لم برشا فلوس، والمدة حوالي 3 سنين وهو يلم من أصدقاء المتابعين على أساس باش يجيب لهم أحكام لصالحهم. المشكلة أنه السي مصفى هذا ما قصش وعجبه القلم وانسى جمع الدور، لانه فهم ما فماش واحد ينجم يمشي يشكي بقاضي ويقول اعطيته رشوه باش يجيب لي حكم لصالحي. واللي ماهوش متوقع صار مواطن عمل فيديو على تيك توك وفضح الملعوب الكل وقالوا انه السيد اخذ من عنده فلوس باش يجيب له حكم، اما هو اخذ الفلوس وخسر القضيه متاعه. ومن وقتها الفيديو هذا لقى انتشار كبير خلال هذا الاسبوع باش يتم الاكتشاف انه السيد هذا ماهوش قاضي حقيقي. أيوة. وما كملش تعليمه ليتم القاء القبض عليه وتتم محاكمته يوم 1 سبتمبر القادم. محلية الحكايه،
0: أجلوله زد المحاكمة. إذا حق هو حكم استعجالي هذا.
2: هيك علاش 1 سبتمبر. 1 سبتمبر.
0: بركش راهو عندهم زد هما راحة معناها.
4: راحة قضائية.
5: أسرع من قضاءات أخرى كثيرة في العالم وفي العالم العربي. أمنيتي يولي أقل سرعة.
0: نعم.
5: لأنه ساعات في 6 شهور في قضايا مجتمع يهتم بها نوصلوا للإعدام وتنفيذه في.
2: صحيح.
5: في جمهورية مصر العربية. ما الحادثة هذه والأغرب اللي مثلاً تعليل هذه اللي يحللوا هو كره
0: المحكمة كره
2: أي.
0: القاعة
2: كل المحكمة الكل للأروقة للمكتب منصة القضاء
5: اللي تخدم في الليل في المحكمة هي مغلقة. حللوا المحكمة في كرية ب3 مليون أعتقد باش صور فيها اللقطات هذه. حاجة ثانية اللي فما العادة متاع كريان الأماكن العمومية في جمهورية مصر العربية نظرا للتصوير
2: يعني.
5: نظرا للمسلسلات والأفلام هي في قاعات حقيقية وشهيرة إلى آخر ذلك.
0: أيوة.
5: وساعات تتصور بسرعة في رمضان عشية ولا في ليل إلى آخر ذلك، لكن هو عمل أكثر من هيك. هو بعث الناس يتسلف فلوس. إذاك علاش يقول دعوا لي إخواننا، هو اللي عنده مشكلة صحية في عائلته يطالب بالناس. هو على المنصة،
2: هو عنده مئات الفيديوهات وكل يوم يهبط فيديوهات ويعمل لايف كم كوا هو موجود في محكمة ويوري دوسيات متاع معناتها قضايا بالحق اللي هو متصور معاهم على أساس اللي يشوف واللي تبع كل كذا.
0: ما سمحني هذيلي تو الناس اللي تخدم في المحكمة القضاة بقية القضاة والموظفين وكل يا أخي ما لاحظوش إنه هذا مش زميلهم.
2: كيفاش عديت عليهم يعني؟
0: كيفاش جاي هذا
2: ثلاث سنين يخدم به؟
0: ثلاث سنين يعدي في الفيديوهات ما فيق به حد إلا ما جاي مواطن شكي بصراحة.
2: مش شكي ما حبش يشكي، ما حب معناتها من كثرة ما غلب عليه هبط على تيك توك السوق قال راهو فما قاضي فلان فلاني هذه تصويرته راهو تحيل عليه في مبالغ بالملايين الجنيهات المصرية وراهو قال وعدني باش يعطيني حكم لصالحي باش يدخل لي باش على اساس نتاع قطعة ارض باش يبني عليها عمارة ومنتجع سكني ما خسر القضية قدام أملاك الدولة ومشى معناتها فتحوا على التيك توك ما حبش يمشي القضاء خاطر باش نجمش يقول راهو القاضي عطيته فلوس باش يجيب لي حكم لصالحي هيك علاش قعد يتمعش منها 3 سنين وقضية قلبت الرأي العام في مصر معناتها كيفاش جاته الفكرة والجرأة انه يعمل بالشيء يقوم بالشيء هذا وانه خاصة يستثمر في الفلوس هذه معناتها قاعد كل مرة ينوع في الكهرباء يجيب موديل احدث تليفون ويجيب بودي جارد يعسوا عليه في الدخول وفي الخروج وشيء
4: عبارة على مسلسل يعني
2: اي نجم يجي فكرة مسلسل
4: تمثيل خدمه نتذكر فما مسلسل معش حتى شمس
6: مسلسل محامي يجيب شو يعني اللي يشهدوا
5: نظرا لمصري المسلسل انا نوافق عواطف جدا لماذا الان وهنا
0: بالضبط
5: ما هي الاسباب اللي خلات باش الناس تصرف النظر على اغلاق الشواطئ على ابناء الوطن وعلى مشاكل طاقيه وعلى قصف على سواحل باش يولي الاشكال قديم عنده 3 سنوات
0: هذه
5: الخطورة هذه أين الأطراف مش الأمنية العادية أين الاستخباراتية في بالضبط. دولة يفترض هي على وجه أو على خط المواجهة مع أعتى المشاكل في هذه الأيام فعلاش هكا وثم الظاهرة الثانية ومنتشرة في دول أخرى اليوم في الإمارات للأسف شديد نقول هذا الأولياء اللي يسمعوا فيها على الانترنت تلقى ناس عندهم كراهب آخر صيحة وعندهم دو بودي جارد وهم من مختلف الجمهوريات ما فيهم جمهورية تونسية ويدعيوا أبنائنا باش يدخلوا يقامروا بأموالهم على منصات رقمية ويقولوا لهم إيجا وشوفوا احنا وين وصلت وانا عندي عام ولا 6 شهور من خلطت الدولة هذه ما كان عندي حد شيء وكل ما هم يروا فيه أولادنا هو نفس شكلة هذا القاضي المزيف ثم هذا القضاء في جمهورية مصر للأسف عنده مشكلة هو عنده فترة قضاء عتيد قديم عرف بشجاعة قضاته لكن المدة الأخرى ولا عنا مستشارين إنه يعطي رتبة المستشار القاضي اللي يقوم بقتل زوجته الثانية وقاضي آخر يقوم بجرائم اعتداءات يعني عنا إشكال إن شاء الله ما هذا فيروس يصيب المجتمعات
0: إن شاء الله ما يصيبش مجتمعات أخرى انتحال الصفة شمس موجود في بقية ربما دول أخرى في العالم الكل مش كان دول عربية
4: مش في قطاع القضاء برك في
0: كل ناسك نحن مثلا نرجع للجمهورية التونسية مثلا صار عنا نحن تحيل كان سيد انتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية ومشى الولاية من الولايات وقام بتدخلات
5: صحيح
0: وافقوا به الحمد لله ما طالتش المدة معناها لكن صار التحيل هذا وتصور انت معناها

0: للمعطى هذا وللمعنى هذا يعني كان واحد وحده يصل يعمل الشيء هذا
1: يتفرج على كاتش مي اف يو كان
2: قصة حقيقية كاتش مي اف يو كان فيلم ستيفن سبيلبرغ بطولة ليوناردو دي كابريو توم هانكس فيلم على أسطوري
1: تلقى ما تفرج وتجاوب انت وسادة المجتمع
3: خليهم يبحثوا على الفيلم

0: عين عقل كل سبت من الثالثة وحتى السابعة مساء على موجات إذاعة المنستير.
1: عين العقل مواصلين معكم في فقرتنا الأولى كما العادة، عين على العالم وعلى تونس. بعد ما سمعنا لذي اللي كان يحكينا على مصر ومشابينا في رحلة إلى مصر وانتحال الصفة صفة القاضي، باش نمشيو الآن إلى غزة. وغزة شهدت الأسبوع هذية الحقيقة، هو كل أيام مش شغل الأسبوع، لكن اللي صار الأسبوع هذية أكبر مشهد وداع جماعي شيع فيه الغزاويون أو الغزيون، 112 شهيد الله يرحمهم وينعمهم. فين خليك الكلمة حات؟
2: صحيح عواطف، خبر نقدموه بكل أسف. فلسطين وأصحاب الضمائر الحية عاشوا الأسبوع هذا على مشهد إنساني مؤلم في غزة،

0: حيث تم تشييع يعني رفات 112 شهيد من عائلة واحدة بعد 3 سنوات. كنقولوا من عائلة واحدة يعني الفروع والأصل انت العائلات يعني 112 شهيد.
1: نعم.
0: فهم الأطفال وفهم النساء ورجال وفهم حتى المعاقين يعني بعد 3 سنوات هم موجودين تحت الأنقاض تحت الركام في حي الصبرة في مدينة غزة في موكب جنائزي يعني يعتبر من أكبر جنازة في تاريخ الفلسطيني المعاصر. نعم. الضحايا القصف الصهيوني يعني قطاع غزة تم انتشالهم كما ذكرت بعد أكثر من عام ونصف وهما تحت الركام وأكثر من 3 سنين محاولات من الإطفاء ومن يعني الحماية المدنية وكل يعني الفرق المدنية اللي اجتهدت باش يتم انتشال بعض الجثث وبعض حتى الرفات. يعني عمل شاق بمعدات محدودة في فلسطين
1: لأنه إسرائيل منعت وما يسمى
0: ووضعت في أكفان يعني نعم. ملفوفة بالأعلام الفلسطينية قرب الأنقاض والركام صلوا عليهم دفنوا في مقبرة جماعية في مقبرة المعمداني في حي الزيتون. الجنازة هذه عبرت على حزن عميق وغضب مع دعوات لمحاسبة المسؤولين كما عكست يعني حجم المأساة الإنسانية المستمرة في الأراضي الفلسطينية. الجنازة هذه زاد حركت سواكن ما حركتش يعني سواكن المنظمات الإنسانية والمنظمات الدولية ولكن حركت أصوات الفلسطينيين وحركت يعني الصوت الحق في كل يعني العالم في حول هذه القضية الفلسطينية. يعني برشا أسئلة تطرح من خلال الجنازة هذه اللي كما ذكرت يعني هي ذولي أكبر جنازة في تاريخ القضية الفلسطينية في الفترة المعاصرة هذه.
1: عملية دفن جماعية هي الأكبر في تاريخ
0: يعني رمزية
1: نعم
0: بالأساس
1: نعم رمزية بالأساس واللي يوجع أكثر أنه الناس هذوما قعدوا تقريب 3 سنوات مردومين تحت التراب
0: ومازال على فكره مازال يعني
1: مئات
0: مازالوا
1: نعم.
0: مئات تحت الانقاض ومازالت نعم. المحاولات قاعدين يعني
1: نعم
0: يخرجوا.
1: ايضا معلومه مهمه وانت عطيت المعطى هذايا انه الكيان الصهيوني رفض انه تدخل تجهيزات ولا معدات ولا جرارات او غيره باش تحفر وتخرج الناس هذوما فقعدوا في على امتداد السنوات هذوما مدفونين ثم بعد هذايا صارت عمليه ربما اخراجهم بايادي فلسطينيه. هذه شنو رايك؟
2: ما فيهاش راي معناتها هذه القضية الإنسانية قضية عادلة معناتها كما تعرف أمام أنظر العالم الكل معناتها نشوفوا أنه فما فيها بيعان وشريان مع قوى عظمى للأسف نجم نقولوا كان الله يرحمهم وينعمهم وإن شاء الله ظهر الحق وإن شاء الله ربي ينصر أخواتنا في فلسطين. هذاك هو معناتها كما تنجم تقول.
1: نعم. نعم شمس.
3: أنا نقول اللي مازلنا بشرار فضاعات خبتها
0: الحرب.
3: حرب وخباها الكيان لأنهم إلى حد الآن يمنعوا عمليات التنقيب والتفتيش في محيط المستشفيات اللي من وقتها خرجت تقارير مؤكدة من الأطباء ومن اللاجئين اللي تم قتل وردم المئات بمقربة من المستشفيات اللي وقتها اتهموا لحماس تقود عملياتها من هذه المستشفيات. ثم عواطف نقطتين حب نشير لهم.
1: نعم.
3: أولا العالم صحيح أصبح يدرك هذا الكيان من هو خاصة جيل الشباب في الكرة الأرضية لكن في نفس الوقت نشحت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع برشا دول صوتت في محكمة العدل الدولية باش قاموا بعزل وكيل الجمهورية أو النائب العام القاضي الذي كان يقيم جريمة اللي لأول مرة تمشي فيها البشرية بطلب من جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية واخترعوا له فيما اخترعوا له بعد ما وقفوا البطاقات البنكية والحسابات البنكية لكل العاملين في هذه القضية طلعوا له بقضية أخلاقية لا وجود لها وبدون محاكمة لقاض في محكمة العدل الدولية تم التصويت من قبل الدول الأعضاء وعزله عن كرسيه. ثم مسألة ثانية في بلادنا فما ناس عاشت الموضة لهذا تصوير البروفيل متاعه علم فلسطين وإذاعات خلفيتها علم فلسطين ولينا بالحق ندخلوا للمساحات الكبرى ونقاوم المواد اللي تدعم فعلا وبشكل مباشر في الجيش الإسرائيلي بايرة قاعدة على الرفوف
0: ما
3: يشري فيها حتى حد. لكن فجأة مازلنا نخرجوا في الجثث وعاد بعضنا وهو كثير
1: أيه.
3: إلى عاداته الاستهلاكية، وكأنه الأمر قد مضى أو اقتنع أنه لن يمكن أن يغير بفعله البسيط شيئا ما في جريمة كبرى.
1: نعم.
0: سؤال آخر نحب نسأله. سؤال بسيط يعني. نعم. صحيح احنا جبنا، لكن فما سؤال لازم نحكيه بكل موضوعية، شمس وبقيت الفريق، هل أخطأت يعني حركة حماس بإني عملت الضربة وأعلنت يعني الحرب أم لم تخطأ؟ وهل نجحت أم لم تنجح؟ يعني أسئلة لازم لنا
3: نطرحها كل موضوعية. أخطأت منظمة،
1: تحكي على 7 أكتوبر،
3: أخطأت منظمة التحرير الفلسطينية عندما ذهبت إلى أوسلو وقطعت أواصر الشعب الفلسطيني من بيروت إلى الأردن إلى الخميس الأسود، إلى أن وصلنا أنه بقي فصيل واحد من شعب يقاوم. وما صنعته حماس هو أعاد القضية من جديد، على خاطر فمن نجوم كبار في هوليود يمكن يعرفهم الهذيل أكثر مني، في المظاهرات كانت الأم تقول أنا ما كنتش أعتقد أن هذا الظلم موجود في فلسطين.
2: صحيح.
3: بنتي قالت لي، وبالرغم أن هي مثقفة ونجوم كبار، لخاطر الشباب واليوم والعالم اكتشف الحقيقة بفضل التكنولوجيا. العملية هذه تم خير منها، وكيف في زمن لا اتصال.
1: نعم.
2: وانا احكي على دور الاعلام معناتها،
3: لكن مغيبه معناتها من الموضوع. ثم نحب نقول حاجه برك بسيطه، كل هذا العدوان الاسرائيلي هو ما هو الا شبيه لعدوان استعماري سابق. فرنسا العظمى حرقت في ليلتين في الجزائر اكثر من هذا من كل العمليه في الفتره اللي فاتت في قصفي نابالم. وبسبب انهم وجدوا جندي في سكة حديد فرنسي مقتول، فمن يستقل 2 من الجنود ومن يستقل جندي، قررت فرنسا العظمى باش تحرق قريتين بالنفال وارادتهم.
1: نعم.
3: كما فعلت ذلك الولايات المتحدة الامريكية. الحرق كان بالنفال بمعنى مئات الالاف الملايين. احنا قعدنا نحكي كان على اليابان وعلى القنبلة الذرية، لا فعلوا اكثر من القنبلة الذرية.
1: نعم.
3: هذا الوجه الحقيقي للاستعمار، وما فماش استقلال فقط بالمادة الشخمة والمفاوضات والجمعيات، كلها
1: فما دم سيل،
3: كلها منظومة.
1: نعم.
3: باش تسكتنا يفعلون ما يريدون. اليوم الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية مرت برواق من الرواق باش نأمن.
1: نعم. أني سؤالي الحقيقة كيف نبدأ نحكي على الوضع اليوم في فلسطين، سؤالي هو الشعوب العربية ويني من هذا الكل؟ قبل كنت ربما في وضعية كما هذه، نتصور سنوات التالية مش بعيدة، على الأقل قبل الثورات العربية. إذا كان تم دفن 112 شهيد رفات خرجوهم بعد 3 أشهر، وصار الحدث هذية كان ينجم يحرك الشعوب على الأقل العربية، ولو معناها على الأقل يعبروا على أصواتهم، على الأقل يخرجوا، على الأقل يندوا، على الأقل كانت جماعة الدول العربية تجتمع، كان على الأقل ثم شكون يتحرك. نعرف اللي الجامعة كي تجتمع كي ما تجتمعش، نعرف اللي هي كي تندد كي ما تنددش، وجودها من عدمه، لكن كانت الشعوب العربية تحرك ذلك. اليوم كأنه الأمر أصبح أو طبعنا معه عادي، دفنوا كل يوم 10، دفنوا 100، خرجناهم بعد 3 شهور، صارت ضربة قضات على
3: حولناهم إلى أرقام آخر
1: نشرات،
3: ولو أرقام آخر نشرات الأخبار. وأحيانا إذا فما كثافة إخبارية
1: مش موجودين في الأخبار.
3: إذا فما كثافة إخبارية ولا من المعتاد إذا كان الرقم ولاش برقمين ما يتقدمش.
1: علاش ولينا هك؟
3: ولينا هك لأنه فما تراكمات مقصودة باش أنت مش لاقية خالط على كار وعلى دبو سماء.
1: حتى قبل ما كانوش خالطين برشا،
3: راه على كيران المتحدين. لا
1: الشعوب العربية مش كلها، راه مش نحكي على تونس، راني
3: نحكي على الشعوب العربية. فقبل كان يقع انقلاب ضد انقلاب وعملية القتل أقل من حوادث الطرقات. اليوم ببساطة معناها معظم اللي عملوا حتى انقلابات في سوريا وفي غيرها كلهم باسم فلسطين للأسف الشديد. كلهم باسم فلسطين.
1: نعم.
3: ما عملوا شيء من أجل فلسطين. تحس الحياة كانت سهلة راه.
1: يعني كي صعبت الحياة ولت الناس ما عادش تتضامن مع القضايا الأمة هذه،
3: المجتمع أكثر تحويلك إلى مجتمع استهلاكي كونيا. مش كان التونسي حتى الأوروبي، من اللي تحل عينيك كنت خالط على الاستهلاك، تحل على فلس الضوء خالص ولا لا، انترنت تخدم ولا مقصوصة، التاكسي ولا الكار وصلت لبلاصتها، ألخ ألخ ألخ ألخ. في حين الإنسان كان فيما سبق حتى لو قام بعمل بدني مجهد في الحقل ولا في المعمل، كان الأربعة متاع العشية يقعد قدام داره على كرسي اختاره من الخشب أو غيرها وعنده فرصة في التفكير وغيرها. حتى التلفزة كانت تحل بالوقت وتسكر بالوقت.
1: صحيح.
3: فإنه يسأل على جاره شنو حوالك ولباس وشنو الأخبار. إن أكد لك أن اليوم ما اللي يتبعوا فينا واللي هم يحبوا فلسطين 1000% سمعوا الأخبار من فم حات. بالرغم اللي هم قلبوا فيسبوك وقلبوا الأخبار وقلبوا يعوض. فهذا هذا هو الإشكال. ثم ما تنساش قلت لك عندك جيل أصله جيل كامل تربى على فما سلام وانتهت القضية. جيل كامل وبعده هو جيل 73. احنا اليوم في ردود فعل ذبح رئيس عربي يوم عيد أضحى. هذا جيل زاد
0: في العراق.
3: معناها اللي عايشينه احنا تواب ما فيه السنوار ما فيه. هذا جيل جاي بعد حادث آخر غير بشري غير إنساني غير أخلاقي. والحرب العالمية الأولى مثلا ما كانت سببها إلا إهانة الألمان في الحرب اللي سابقتها في 1800. والحرب الثانية كيف ما لا إلا إهانة أمة كبرى ولا لا غوص التاريخ بجنبي
4: حتى التمريك.
3: أي فإحنا نتائجنا اللي عايشينها اليوم ردود فعلها بعد يعود ردود فعل هذا الجيل اللي ما يلعب كان ألعاب حربية.
1: أي
3: هذا الجيل ما يلعب كان ألعاب حربية في حين احنا كنا نلعب ايج اوف امباير وما شابهها من الالعاب المختلفة. ما كناش نلعب العاب شد سلاح وغريبة. الجيل هذا اللي قاعد في المكيفات قدام شاشة التلفزة ماذا يلعب؟
2: قاعد يتربع على عنف
3: وماذا سينتج؟
1: هذا بعد سنوات بشراوة
3: انا نعتقد هذا
0: جيل اخر
3: في زمن ولات ما عادش برشا ملياردوات باش دافع على نفسك.
1: نعم كيما العادة نرجع بعد شوية باش نحكيه زيدة في موضوع آخر مهم على الأخر. تو الشمس بعد شوية يعطيكم التفاصيل. قدوا معنا.

0: مواصلين معكم ديما في برنامج عين العقل. قبل ما نمشي الشمس تزين باش نرجع لك هذيلي في مسابقة اليوم. الناس تستنى في موضوع المسابقة هكاك ينجموا يتحصلوا على الجائزة اللي هي
1: 100 دينار كاش من إهداء إذاعة المنسير. إذا جاوبنا على سؤالنا وتعطينا تقدمنا الإجابة الصحيحة سؤالنا نسكل تحكي عليه اللي هو قديش نجم تاخو كقرض بالنسبة للفردة بالنسبة للمواطن على الشرف القانون الجديد بالنسبة للاحتمالات هل 5000 دينار 10000 دينار ولا 25000 دينار. قيدوا الإجابة الصحيحة مستمعين للفرد مش للمؤسسات الصغرى ولا للفرد للمواطن العادي قديش 5000 دينار 10000 دينار ولا 25000 دينار.
0: هي ظهر لي الإجابة سهلة ما ميسيش
2: عودي سؤال
1: قديش مسموح حسب القانون الجديد أنه الفرد يتحصل على قرض على الشرف هذا القانون الجديد 5000 دينار 10000 دينار ولا 25000 دينار. ونجم نقولوا حطوا رقم واحد وتهناوا معناتها وان شاء الله تكونوا من الفائزين مستمعين الكرام
0: ان شاء الله يا ربي. باش نمشيو لشمس الدين. شمس الدين اختار اليوم في فقره عين على العالم انه يحكي لكم على الاتفاق العسكري بين السعوديه تركيا وباكستان. هذا مجرد تفاهم امني زعما يا شمس والا ينجم يكون بدايه اعاده رسم خريطة التحالفات في الشرق الأوسط وفي العالم الإسلامي زاد.
2: هو الحقيقة الفقرة هذه عينة للعالم خلتني نتعامل مع الأخبار بشكل أول مرة في حياتي لأنه مطلوب منا في نهاية الأسبوع نختار خبر واحد في الأسبوع ومما يخليني نتأرجح نعرفين ثلاثة نختار خبر
0: جيما رأو شمس نشكي لكم منه جيما يخليني لآخر وقت رأو
2: إيه لأنه الأحداث اليوم كان في اعتقادي أنا اللي أهم الأخبار مثلاً انه نفذ واللي عنه ايلون ماسك اللي ما عادش فم حش السادة المستمعين عمى اطفال غير قابل للدواء بل انه اكيد قاعدين تشوفوا انتم على تيك توك وعلى فيسبوك الصغيرات اللي يشوفوا في اول مره في باتهم وماتهم صحيح. كل هذوكم نيرو لينك سبحان الله اللي حكينا عليهم عندنا 15 يوم ل 20 يوم كل كان بالنسبه لي هذا خبر لانه في الحق طبيا تغير كبير في احداث العالم الى ان جاء نهار الجمعه اللي هو البارح نهار جمعة يا سيدي في مدينة جدة تحديدا اجتمع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومعهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وحضر مع شهباز شريف قائد الجيش الباكستاني عاصف منير باش دخلوا في مفاوضات كانت بتلقت عندها أشهر ورحلات مكوكية كانت بين القادة العسكريين والسياسيين خاصة الباكستانيين للدول الكبرى الصين وروسيا وغيرها لأنه يتحدث على باكستان يتحدث على قنبلة ذرية ونووية سنية. الثلاثة هذوما اللي اجتمعوا رغم اللي هما قاعد يقولوا اللي ما هم ضد حتى حد هذا الاجتماع والقرار اللي نقول عليه ما هو في واجهة أي إنسان هو فقط لحمايتهم مع أنه اختاروا نهار الجمعة باش يعنوا على القرار أعنت المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وجمهورية باكستان الإسلامية عن توقيع اتفاقية دفاع مشترك وتأسيس تحالف عسكري استراتيجي ثلاثي في خطوة اعتبروها المحللين السياسيين هي من أهم الأحداث السياسية في المنطقة لعلها بعد اتفاقيات النفط مقابل الدولار على أحدى السفن في تلك المنطقة. على خاطر هذا القرار بمعنى السعودي قرر أن يتنازل عن الغطاء النووي الأمريكي بعد ما كانت الأيامات اللي فاتت أخذ ورد هل سيمكن ترامب المملكة العربية السعودية من مفاعلات ذرية ولا لا. نهار يقول إيه وبعد يقول لا وبعد يقول عندي شروط وبعد يقول تستثمروا عندي تريليون باش نعطيكم لكن المهندسين متاعي اللي تقعد تشتغل. بعد تقارب مصري من هذه الدول اليوم اللي لاحظوا بوضوح هو غياب الإمارات العربية المتحدة واللحظة خاصة غياب الجيش المصري اللي يعتبر من أعلى الجيوش في تلك المنطقة وحضور ثاني أقوى جيش في الناتو بعد الولايات المتحدة الأمريكية. فالمملكة العربية السعودية صحيح ما عادش تحميها أمريكا لكن تحميها تركيا في هذا الاتفاق الثلاثي. ويبدو هذا الاتفاق الثلاثي بأتم معنى الكلمة لأنه الفلسطينيين الإسرائيليين عفوا أنا مرها كان فلسطين ذاك علش فإنه الإسرائيليين على أعلى رتبة هو رئيس وزراء يتحدث أنه بعد إيران لابد من تركيا. فهل تركيا اليوم تريد تغطية مستقبلية؟ احنا شفنا سابقا
0: متوشة نعم
2: متوشة ومتوسع نعم. وحتى المصريين متوسعين بل صحيح. كنا نشاهد في تقارب تركي مصري لمن لم يعرف السياسة والسياسيين يبهت من تصريحات المحبة والمناورات المشتركة إلى آخر ذلك. لكن اليوم اللي يشد انتباهي عشان ورايكم توما خروج مصر من هذا، هل لأنه بالنسبة لي هذا اتفاق كذلك مالي واقتصادي بالأساس، بالأساس تركيا اقتصادها اللي يعاني من تضخم شديد ومشاكل كبرى، مع إلحاح أردوغان أنه ما يقومش برفع نسب الفايدة في بلاده، يعتبر ذاك الشيء يعمل مشاكل أكبر. هل نعم. ستدفع، هل ستدفع دول الخليج مالا وتضخ فيه لإنقاذ اقتصاد عزيز كما الاقتصاد التركي؟ ثم هل الباكستانيين بش يكون عندهم حظوة أعلى، المال مقابل السلاح؟ وهل سنرى تقاربا إماراتيا مصريا في واجهة أخرى من التعاون، أم ستقترب مصر إلى إيران ومن خلال مصر وإيران الإمارات اللي هي بكلها إماراتيين إيرانيين عفوا، رجال الأعمال وكل اللي يعرف على الأرض يا قريبة ياسر وملتصقة ياسر اقتصاديا، وللأسف وقتها نقعد في استقطاب مرة أخرى. كل ما كنت أنا نتمناه في نهاية هذا الإشكال اللي نفهم للأمريكي ما هو إلا زائر ويقوم بحلبنا كما يقول رئيس هذه الدولة، يبدو عواطف ماشيين في احنا والأخرين.
3: فما نقطة شدتني في الاتفاق هذا هو فيما يتعلق بباكستان. باكستان يعني نعرف احنا المفاوضات اللي قاعدة جارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. باكستان طرف يعني في السلام في المنطقة، وتسعى دائما في هذه المفاوضات حاضرة باكستان. يعني من ناحية، وهذا تصديق لكلامك شمس، أنه من ناحية باكستان تسعى للسلام وتحب تقرب وجهة النظر ولإنهاء هذه الحرب، ومن ناحية أخرى يعني توافق على هذه الاتفاقية أو تدخل في هذا الحلف الثلاثي بكل يعني أبعاده الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
2: قبل الوساطة الرسمية،
3: مترش أنه هذا نوع من
2: المفارقة؟ قبل الوساطة الرسمية اللي شفناها كانت إيران تقصف باكستان وباكستان ترد على إيران يعني في عمليات كبرى، وكانوا يتفاهموا يكفي أنا خلصنا بعضنا. الإشكال في المنطقة معقد للغاية، على خاطر باكستان امتداد حقيقي لأفغانستان سكنيا واجتماعيا وكما تريد بأي شكل. الاستخبارات الباكستانية وقدراتها صلبة، كذلك مواقفها مختلفة بما أن هي دعم
3: باكستان على حد علمي، ذيك المعلومة مش غالطة، يذولي أكبر مخابرات عندها
2: لكن موجودة في العالم تم
3: أكثر من أمريكا.
2: بن لادن تم اغتياله في عهد أوباما في باكستان
1: صحيح.
2: في أقوى مخابرات، طالبان تدخل وتخرج كريئة لها، وإيران في حد ذاتها هي متحرك في هذا الفضاء. إيران كانت منفذ كبير زاد للنفط يا حاتم بالنسبة للباكستان، كانت فما مرات بالسيارات بالكراهب رباعية الدفع تز وتجيب، وكانت عاملة رية لهذه المنطقة. لكن الباكستاني زاد حتى كان لسنوات قليلة إذا يقول لا الأمريكا يقع انقلاب حتى لو كان يبدأ قائد جيش، إذا قال الأمريكان لا فيجي رئيس جديد. هل فما ثنية جديدة للباكستان؟
3: يعني شنو فكرتي علاش هل مش ازدواجية، معلاش هل التكتيك الاستراتيجي على كل الأوجه؟
0: يعني اللي نفهموه من هذا الكل إنه العلاقات عمرها ما تكون مستقرة ومتواصلة،
3: هذه هي الجهة
0: يعني الواقع يحكم يحكم العلاقات.
2: ثم تساؤلات واضحة في إطار التنسيق الصيني الروسي مع باكستان بشكل كبير ياسر، وتحرك قائد الجيش الخطر، فماش مسافة فاصلة ما بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش كيلو بناكي باكستان يعني يكون هنا، فهو موعود قريبا بذلك الكرسي. هل هو دخول بنوع جديد إلى بريكس قريب، ولهنا يكون نهاية الولايات المتحدة الأمريكية أو المجموعة الغربية بحد ذاتها؟ لكن اللي يهم هي المملكة العربية السعودية اللي كانت وعدة باش تدفع تريليون من الدولارات وتشري قد ما يحبه مسلاح المفيد الحماية، أثبتت الوقائع اللي لا يمكن حمايتها لا من الإيراني ولا حتى من الحوثي اللي هو
0: ولا حتى من الأمريكي.
2: هو افترض الأمريكي يأخذ المال من أجل أن يحمي
0: نعم،
2: لكن توا يقول بعد ما يحلب وبعد ما يهدد وبعد ما يسيء الأدب
0: نعم.
2: تبين أنه هو غير قادر على الحماية، في حين الباكستاني كي تتفاهم أنت وياك تحكي مع إيران يتوقف على القصف
0: نعم.
2: دليل ذلك توقف المهمات الأخيرة على قصف الإمارات
0: أيوة.
2: في أحاديث أو تقارير صحفية مقربة جدا اللي فما طائرة مشيت بالأموال السائلة من الدولارات، وكذلك قطر اللي بعد ما غيرت موقفها عاد عليها القصف. فاليوم يبدو معاش الأمريكي هو
3: اللي القطب الواحد الذي يبدو انه يبقى عادين يتلاشى
2: انه تاخذ قرار المملكه العربيه السعوديه بعد ما اخذت القرار بانها تبيع للصين نفطها باليوان. فهذاك علاش
3: ضمنت يعني
2: هذاك علاش اخترت هذا الخبر.
0: هذا التغير في السياسه،
2: غير سياسه العالم. نعم. قبل وخلى الامريكان ما عادش يعطيونا مقابل 33 دولار وقيه ذهب. قالوا لا احنا ما عادش نعطيكم الذهب، اما انتم ما تنجموا تبيعوا وتشريوا النفط الا عن طريق الدولار. وكانت الاتفاقيه الشهيره.
0: نعم.
2: مع ملك السعوديه والقياده الامريكيه. اليوم يبدو السعودي يتخلى عسكريا وماليا كذلك.
0: أي. مش جديد على السعوديه، لانه في سنه من السنوات السعوديه وقفت ضخ البترول وأوقفت العالم.
2: أي لكن كلامك صحيح. لا يعني أنا نقرأ بشكل آخر على خاطر. نعم. ذلك الملك شهم. نعم. جاء ولد خوه باش يعيد عليه بعد أشهر قليلة، وطعنه أمام مخابراته وحراسه. نعم.
0: للأحداث زاوية نظر مختلفة، كل واحد من زاويته.
2: نعم. فمن ينظر إلى أبيه وجده كما وقع في عند ملك الأردن الذي تم اغتياله في المسجد الأقصى.
0: نعم.
2: فشفنا بعد توجه عكسي.
0: صحيح. هذيل
1: هو اتفاق ثلاثي كما قال شمس، عندهم عام يحضروا فيه. وظاهر معناته الهدف نتاعه هو حمايه مصالحهم وتجاوز نجم نقولوا الوصايه الغربيه على مضيق هرمز البحر الاحمر من يتنقل النفط والثروات. وانه الثلاثه دول هذوما متكاملين متناغمين متجانسين، واحده عند القوه النوويه، واحده عند القوه العسكريه، والسعوديه القوه الماليه والنفطيه. معناته في هذا الاطار السعوديه تقول لك نحمي مصالحي نحمي التجارة متاعي. ونبني على كلام شمس، الحقيقة أن نتصور أنه الباكستان وراها زوز دول أخرى اللي هم يدعموا فيها اللي هي الصين وروسيا.
2: موقف تركيا كيفاش نجد بحلل هنا؟
1: موقف تركي أنه لازم تلقى خلاص للأزمة الاقتصادية متاعها، أنها تعمل تحالفات عندها قوة عسكرية مهمة جدا، وأنها تحاول تعمل تلك التحالفات من أجل التوازن الاقتصادي. اليوم تركيا مهدة اقتصاديا، نسبة تضخم كبيرة وكبيرة برشا، مشكل كبير على المستوى الاجتماعي زاد في تركيا اليوم نحكيه. حتى على مستوى الأسعار وارتفاع الأسعار والموظفين والإشكاليات الموجودة. احنا المشكل احنا يسوقونا كالمسلسلات
2: نظام التركي أردوغان اليوم. أي. قادر هو حكومته باش يقول لي أندرليك غادري أهم قاعدة جوية في تهم الناتو باش تخرج، على خاطر إذا كما قلت أنت باكستان. أي. اللي مؤخرا انتصرت جويا ضد الهند المدعومة أمريكيا بسلاح 100% صين.
1: أي.
2: كيفاش عملنا في التسلح التركي الأمريكي 100%؟
0: أنت
2: تعرف على أزمة الأسكاتسون. كيفاش يشركوا يا هذي
1: تركيا؟ شنو نقول لك؟ مادام حزب سياسي اصحاب مع الناس الكل، خذ معناتها حزب اسلامي عنده علاقاته مع الناس الكل، ما هو باش يغشش حتى حد. اللي يدور في تركيا انه عنده تحالفات مع الناس الكل، وممكن هو المايون فابل في التحالف في الاتفاق هذا هي تركيا.
2: سامحني ما نوافقكش، كي تغش عليه نفس ترامب هذا في مدته اللي فات تعمل له انقلاب، حاب يطيره، جاب الرئيس جديد وانقلاب انقلاب.
3: انا رايي تركيا
2: نفس ترامب هذا كيف في قرارات شبيهه.
0: خلي المستمعين يفكروا معنا،
2: هو ما عندهم رايهم زاد
0: بالطبيعه. تركيا شنو ربحها من
2: يزيدوا حتى سؤال جابوه
0: اولي؟ نعاود نذكروا بسؤالنا قبل ما نعطيو الكلمه النجله ونرجع في فقرتنا الثانيه.
1: سؤالنا عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اللي من خلاله تنجم تفوز معنا ب 100 دينار كاش من اهداء اذاعه منسير، اذا جاوبنا على قيمة القرض الشخصي اللي نجم يتحصل عليه المواطن التونسي كيمشي للبنكة، وهو نجم نقول القرض على الشرف بالنسبة للمواطنين نحكيوه للأفراد والأشخاص.
0: أيوة
1: 5000 دينار، 10000 دينار، ولا 25000 دينار؟
0: ركزوا معنا. أيوة راهو للأشخاص فقط.
1: 10000 دينار ولا 25000 دينار، وحظ موفق للجميع.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. سجلت الفرق الفنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ أكثر من 18,000 عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق بلاد الجمهورية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 جويلية 2026، وتزامنت تلك الفترة مع موجة حر شديدة أدت إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهرباء في البلاد لغرض التكييف كامل اليوم. في تونس العاصمة تعتزم شركة النقل تونس فتح مناظرات خارجية لانتداب 580 عون في الخطط التالية: 336 سائق قابض حافلة، 158 عون مؤهل، 18 عون تقني، 5 مهندسين، 6 تقني سامي، 37 عون تنظيف، و20 عون حراسة. ويفتح باب التسجيل حصريا عبر موقع ويب الشركة ابتداء من يوم 12 أوت وذلك إلى غاية يوم 8 سبتمبر، وسيتم تمكين كل مترشح من فضاء خاص به يقع الدخول إليه عبر اسم مستخدم وكلمة عبور يتحصل عليهما خلال عملية التسجيل ليتمكن من متابعة مآل ملفه وجميع مراحل المناظرة. تم صباح اليوم نقل مئات مهاجر غير شرعي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من مكان التجميع بالبحيرة في تونس العاصمة نحو مخيم العامرة في ولاية صفاقس لاستكمال إجراءات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية عبر الطيران. توصلت الجامعة التونسية لكرة القدم إلى اتفاق مبدئي مع ناجي جويني الحكم السابق لتولي مهمة المشرف العام على الإدارة الوطنية للتحكيم، ومن المنتظر أن يساعده محمد بن حسان ويكون مسؤول عن التعيينات. في أخبار العالم، وفي اليوم 52 من توقيع مذكرة الهدنة بين واشنطن وطهران وبعد 161 يوما من اندلاع الحرب حيث لم يتبقى سوى 8 أيام لانتهاء الهدنة رغم أن هذه الهدنة قد وقعت فيها عمليات قتالية، أفادت عمليات التجارة البحرية الإنجليزية عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في منطقة في البحر قرب سلطنة عمان. وقد قالت مصادر إيرانية أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بقبول الولايات المتحدة الأمريكية بشروط إيران، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي إعادة الحرب مجددا لأنه يبدو أنه حسب عديد المصادر بأن الذخائر الموجودة في منطقة الخليج العربي لا تكفي الجيش الأمريكي لشن حرب كبيرة. انتهى الموجز، يعود إليكم الزملاء بعد قليل في برنامج عين العقل.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: En la cal.
1: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم بنحوش.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب.

متابعة حية، تحاليل دقيقة واستضافات، ومعهم زيادة مسابقات وجوائز. هذا الكل واكثر يستنى فيكم كل يوم سبت من 3 لـ7 متاع العشية على موجات إذاعة المنستير في برنامجكم عين العقل.

0: الأربع وأربع على موجة إذاعة المنسير اللي قامت وصل معكم في عين العقل نجلاطية من أمام الكونسوليت سيمونيرة وكفي تنسيق فقرات الحصة وكما العادة الفريق اللي معكم الهذيلي حاتم وشمس الدين مواصلين معكم في بقرتنا الثانية لكن قبل هذية حب نعطيكم فكرة على موضوعنا الرئيسي اليوم نسمعهم بعضنا
1: هاي هاك زيت على غفل
2: أي حاجة نحطها غد ومن بعد نخرج نحطها في البوبيل هي احترام ونظافة وتنظف الشارع وتنظف حيك وتنظف حومتك وتنظف حتي يجخلك مرشلة في النحن لكن عطيني أنت مخك
3: والله ساعة ساعة نبدأ نعوم نبدأ نخرج والله الأمانة نبدأ مثلا اللم فكذا يعرضوني والله من بحر تقني لك فيها هكا نحطها في ساشي بما يرجع للمواطن توسع لك بحر الناس كل أنت بجيك تعمل 10 أيام 5 أيام فترة واحدة يجي غيرك نظف غيرك ما نجمش نعمل مع الدولة ولا نحط في الموبايل هي ترجع للمواطن
4: لازم برشة توعية برشة كيف صار قبل عملنا هكا محليها حومتك إلى نطفو مع بعضنا الحومة يعني هكا يبدأوا هما شوية المسؤولين والعبيد التعاون بشوية بشوية بش يستنسوا لحقوها يعملوا ملخطية لازم يتعاقبوا كان ما تعاقبش واحد مرة ما نتصورش كان تعاقب ما عادش يحط لهم حتى ساشي صغيرة يعني ولا هكا البوبيل الصغار اللي تتحط تقوز بك أي اللي كامل حاجة تاك يحطها في البوبيل تركلهم يستنسوا يعني في البحر في الكهرباء في مؤسسة عمومية أي بلاصة يستنس راهو الحقيقة تنش أملون لا بارون هما أهم حاجة عائلة كاملة يشوف حد يعمل حاجة نظمة يولي هو منظم أتمنى تونس نظيفة
0: كلنا هذه أمنيتنا نتمنيه أن تونس تكون ديما نظيفة والعقلية متاعنا كيف تنظاف تنظاف تونس الكل كما سمعتوا هذه موضوعنا الرئيسي اليوم انتشار البلاستيك في بلادنا انتشار مهول بين ظفرين الحقيقة في كل مكان البلاستيك موجود ملوح في البحر في البر في الهواء
5: في الصيف عواطف
0: ربي يلطف خاصة في الصيف يزيد تستعمل برشا فهذا موضوعنا اليوم تنجموا تشاركونا فيه الحوار على تحت صفحة الفيسبوك تتلقاو عين العقل وتنجموا تشاركونا الحوار في الموضوع هذا قبل ما نمشي للركن الثاني اليوم هذي لي نعاود نذكر بسؤالنا اتفضل
5: سؤالنا سهل برشا بالنسبة لمتابعينا عبر صفحتنا الرسمية على فيسبوك إذاعة المنسير ما هو قيمة القرض الأقصى بالنسبة للأشخاص بالنسبة للقرض على الشرف
0: نعم.
5: اللي أقرته الحكومة هل هو 5000 دينار 10000 دينار ولا 25000 دينار سهل برشا بالنسبة للأشخاص بالنسبة للمواطن العادي
0: ركزوا كي عاود لكم هذي لي بالنسبة للمواطن العادي الفقرة الثانية نجلة
6: بين العين والعقل
0: بين العين والعقل هذه فقرتنا الثانية اللي تعودتوا بها باش نبدأ بالموضوع الأول اللي هو الزيادات في أسعار عدد هام من الأدوية الحياتية القائمة تنشرت وفيها قيمة الزيادات والقائمة موجودة نحاول نذكركم بأهم طبعا الأدوية اللي شهدت زيادة الشهر هذية
5: برشا هما إذا 300 النوع
0: 300 النوع لكن الزيادة أي الزيادة راه وصلت النسب متاحة 500% تكون معناها
5: في الدواء
0: في الدواء وهذا علاش
7: أما مش الكل زيدين
5: مش الكل لا مش الكل في دواء معين 500 ونسب متفاوتة
7: لا لا مو قالت خمسة أسهل بدقة الدواء
5: الدواء مش جاوب على ما يجاوب
7: الدواء اسمه بازيدين وكان يتباع ب 840 مليم ولا يتباع بخمسة دينارات
0: بالضبط
7: هو نفس البازيدين يتباع في فرنسا الشقيقة باربع أوروات
0: أي
5: أربع أوروات
0: نزيدك دواء آخر شمس سانترو يعفوه هذي سانترو من الناس الكل كان يتباع ب 1563 ولا يتباع بخمسة آلاف زيد
7: بطبيعة الحال
0: لا زيدك واحد زيدك واحد آخر زيدك واحد آخر الكورتيف هم الناس يعرفوا الأدوية هذية كان يتباع ب 6401 ولا يتباع بعشرين دينار زيدك دواء آخر اللي هو ديجوكسين 0.25 كان يتباع ب 1739 ولا يتباع زيدة بخمسة آلاف هذا اللي علاج قصور القلب وبعض اضطرابات القلب ثم الشيرديكس أوف تاب كيف كيف كان يتباع ب 2058 فرنك ولا يتباع بخمسة آلاف هذوما تقريب خمسة أدوية اللي شهدت زيادة كبيرة وصلت ل 556%
7: بالضبط
0: هذا هي الموضوع
7: الحقيقي البازيدين اللي انا كنت نذكر فيه
0: اي بطبيعه البازيدين
7: ضعف معظم الضعف
0: كلهم الضعف
7: 5000 10000 وفما البعض باش نكونوا دقيقين تراجع ب 2500 فرنك وما شابه ذلك هذوما اللي فوق 26 دينار هما اللي تراجعوا
0: اما الزيادات هذيا اللي تم
7: عندي ملاحظة تقنية
0: تفضل قول لنا
7: الزيادة هذه هبطت في الرايد الرسمي نهار 24
8: في جويلية 24 جويلية قبل
7: 25 جويلية وقرار تنزيلها قابل للكثير من التعليقات
8: والتأويلات والقراءات
7: بالضبط فإما نحييه الشجاع جدا اللي ما همتوش المواعيد السياسية وهبط القرار في الإضافات هذه المهمة وإلا نتسألوا على تاريخ هذا التنزيل
0: قولوا عليش هبط في الوقت هذا وقت اللي هو ظاهريا العين تقول أنه الزيادة هذية باش تقلق المرضى والمواطنين اللي هم يشرو في الدواء
7: بماني أن للأسف شديد واحد من هالمرضى هذم وخاصة واحد ولا اثنين من الأدب اللي ذكرتهم
0: بسم الله عليك نعم
7: اللي طالبينهم خطر مثلا أنت والأماريال كاتر مفهمش بكل وهو حياتي تجم تعوضه باثنين تشتري مضاعف المهم يبدأ موجود يا عواطف
0: أي المعضل الأكبر أنه ساعات تلقاه وساعات لي
7: مشاكل المريض مش اللي الدواء ب 2500 ولا له ب 5000 خاطر باش نبدا صريحة معاك احنا ندفع الثلث والدولة تدفع الثلثين وكذلك فما نوع متاع أدوية ناخذه في ورقة الشراء المسبق
8: هذا في إطار الدعم
7: إذا لا في إطار المرضى
8: المعنيين بالموضوع
7: المعنيين اللي يتحولوا كلهم إلى مرض مزمن شكان الحقيقي هو في أن الصيدلية شهر يعطيني وشهر داخلين في إضراب وشهر يعطيني هذا الإشكال يجب ناخد وياه أنا والثاني مش نعمل بيه رخيص وما فماش
0: حتى غالي وموجود زادة مشكلة حتى هو غالي وموجود زادة مشكلة مشكلة رخيص وما فماش
7: واضحين وقت اللي يبدأ هو يتباع ب 12 دينار و 15 دينار في خارج سواء كان دواء سواء كان دخان باش يتقطع في فترات معينة من البلاد واضح اللي يسمع فينا ولا فهمتني يا عواطف مش فهمتني
8: كيما الماء كيما برشا حاجات
7: كيما دخان كيما دخان الامريكي كيما دخان الامريكي بما انه هو سعره ب 14 اورو في باريس وفي المانيا وكي يجي لتونس يلقاه ب 10 دينارات
9: يا حسر
7: اي ماش تلقاه على خاطر هو خذاه غيرك ب 14 دينار 15 دينار لانه سيدفع سعره هو ثلاثه مرات ونصف اعلى ففي الدواء اذا شقيق الدول الشقيقه المجاوره لنا الدواء في وسطها مضاعف 10 و 12 مرة فإنه سيجد البعض الطريق لأخذ دوائنا مهما كان سعره هذه النقطة اللي تهم المريض حقا حقا وفره لي الدواء
8: هو اللي لاحظته زاد
0: هو مهم ياسر شمس دواء انك قلب توفر لي الدواء
7: قلب وفره أنا نحب نركز على وفره
0: نعم لكن إيجا نقول لك هما زوز خطوط هذوما انك توفر الدواء حاجة مهمة ولازم يكون ديما موجود غالي ولا رخيص لازم يكون موجود لكن بالنسبة للمواطن البسيط نحكي وراه مش نحكي وعن الناس اللي ربما عندها المقدرة أنها تشري يلزم زادة يكون في متناولهم يا شمس على خاطر إذا دواء حياتي إذا كان أنت ما عندكش حقه راهو باش يتأثر صحيا تأثر كبير أي مواطن يفقده
7: موافقك في هذا الكل موافقك في هذا الكل ولا أعتقد اللي دواء كان ب 800 فرنك ومش موجود
0: أي
7: على خاطر سعره من السبعينات وب 800 فرنك
0: أي
7: بمعنى غلافه أغلى من 800 فرنك فما نعم. إشكال في تصنيعه من يومه الأول إلى هذا اليوم وهذه أدوية تهم الأدوية اللي مصنعة بشركات عمومية
0: أيوة
7: هي اللي فيها العملية هذه
0: أني سؤالي علاش الدواء زاد شو الأسباب اللي خليت الدولة نهار 24 كما قلت أنت جويلية تعلن عن الزيادة أو الترفيع في الأسعار وقت اللي هو ينجم يكون خبر كما هذايا يقلق الناس
9: هو بالأرقام كي ترجع مثلا نقاو الصيدلية المركزية عند ديون عند الصناديق الاجتماعية توصل معناتها حسب آخر الأرقام 2026 1200 مليون دينار معناتها 700 مليون دينار للمستشفيات و400 مليون دينار للصندوق الوطني للتأمين على المرض اليوم نحكيه على زيادة نفسروها كان هي نتيجة لتراكم الاختلالات بالنسبة للهيكلية المالية العمومية وخاصة نحكيه على الصناديق الاجتماعية مؤشر يأكد مرة أخرى تصدع منظومة الأمن الصحي في بلاد
0: أيوة.
9: والمواطن اليوم حتى ناخذه بالأرقام أي مواطن نسبة 40% من علاجه يتحمله هو من جيبه إن كان دوايات ولا تعدي ولا حاجة معناتها اليوم عاش نحكيه على منظومة صحية اجتماعية والدولة الاجتماعية اللي نحكيه عليها منذ سنوات ماشي وتتلاشى راه كان ما عندك فلوس نجم الدواء وتشري دواء كان ما عندكش فلوس ما فماش إمكانيات
0: أيوة.
9: هذا هو
7: كلامك ممتاز وفي كلامك في واقعي وفي بلاستو لكن مازلنا نستعمله نركبه على الجواد الصحيح باش نحكيه في هذا
8: فما في ترى تشخيص عندي هذه من الأسباب اللي ذكرها هي الأزمة السيولة نتاع
0: المالية. لكن سمحني فقط باش نربط معك أزمة ديون الصيدلية المركزية شكون اللي يتحملها؟ ما أنا هي الأزمة هذية مشاركين فيها الصناديق الاجتماعي،
9: هما ما خلصوهاش الصناديق الاجتماعي،
0: الصناديق الاجتماعي ما خلصتش، ثم زاد ديون بينها وبين المؤسسات الاستشفائية معناها المصحات. المواطن يقول لك شنو ذنبي؟
9: المواطن قاعدين يقصوا عليه، ماشي
0: باش نتحمل المسؤوليه،
9: يقصوا عليه والمواطن قايم بدوره، فما مشكله
0: مو يزمو
8: يفهم المواطن زاد فما تشخيص، احنا ما نشخص ولا باش نشوفوا الحلول. المواطن يزم كيف يفهم التشخيص يولي يمكن حتى يفهم شويه، صحيح مش نعطيه في اعذار. احنا انت حكيت على السيوله، هذا الكل الناس كل تعرفوا انه الصيدليه المركزيه وقالوا حتى على مستوى رسمي تعاني من سيوله ماليه، لكن فما تشخيص اخر يتعلق بانه فما نموذج في تونس اسمه نموذج احتكاري للصيدلية المركزية. أنت النموذج هذا يظهر لي من بعد الاستقلال، يعني الصيدلية المركزية هي المونوبولي توزيع الأدوية. ثم الإنتاج المحلي، تعرف الإنتاج المحلي نتاع الأدوية يعني ما بين 65 و70% الإنتاج المحلي. علاش أنت مثلا تخلي تراخيص الأدوية الجديدة توصل 4 سنوات باش تعطي أنت إنتاج الشركات إنتاج محلي للأدوية؟ هذا من الأسباب اللي تخلي زاد

0: اليوم انت الشركات الاجنبيه ما تعطيكش الدواء, تقول لك ماكش انت
1: ماكش خلصتهاش عادي,
0: ماكش حريف به,
1: أي انت مش مخلص,
0: مش هتخلص فيه, واش كومش يتحمل العبء هذا الكل؟ هو المواطن اللي حكي عليه.
2: بارك الله فيكم. اما فما شيء قالت لازم تتوضح.
0: تفضل.
2: اولا في النقطه الاولى اللي يقول فيه الهذيلي مهم جدا, لكن كي نتحدث على حصان ماهوش البازيدين اللي هو ب 762 فرنك يشريه الفارماسيان ويبيعه ب 800 فرنك, بمعنى ماذا بيه؟ ماهوش موجود في الطارمه
1: حتى لما هوش اي
2: وكيف يجي ولد عمي ولا اخويا انا كيف يشريه يربح فيه 10 و 15 دينار مقارنه بسعره في اي دوله مجاوره. المهم عندي نلقاه ب 5000, انا باش ادفع الدوله 70% وانا باش ندفع 30%, لكن وين الكلام الهذيلي؟ صحيح باستعمال مثال اخر, التلقيح ضد الخز. اي مواطن يتجرح تضرب شوكة في سجرة مهما كان خلاف ذلك, ولا بمئة دينار وموش في قرار 24 جويلية, فما أدوية ضرورية لا يغطيها الضمان الاجتماعي, القائمة هذه كل يغطيها الضمان الاجتماعي. يعني المواطن عنده 30%, وإلا المواطن عنده 0% إذا كانوا مرض ثقيل, إذا كانوا APCE باش ياخو ورقة ياخو بها دواء. فهنا ولات المسألة مغلوطة,
3: هذا المنظوي تحت المنظومة,
2: والحمد لله لا هي الإشكال اللي احنا بالقانون نتاع الكنام ردينا حتى اللي مش منظوي نغطي فيها انا وانت يا عواطف.
3: لا شمس اليوم ثمانية تشري من برا, تشري بالفلوس, تشري في الدواء هذا اللي تحكي عليه انت تزيد, مش الناس كل تاخو فيه مسبيطارات راه
2: لا مش مسبيطارات من
3: او الصيدليات اللي هي
2: علاش عملنا الكنام. احنا كنا سي ان اس اس و سينير بي اس, احنا كنا سي ان اس اس و سينير بي اس, وضعية التغطية كانت افضل. خذينا قرار اجتماعي بفائدة تضامن كل المجتمع, قلنا ناخذ فلوس السي ان اس اس والسي ان ار بي اس ونزيدوا عليهم الاطراف الضعيفه من فلاح من الى غير قادرين باش نضواو تحت منظومتنا بما فيهم المهاجرين غير قانونيين اللي عندنا مع مواقف مختلفه, راهم يوقفوا معاك على الكلام وياخذوا في الدويات في اطار هذا التضامن الوطني. لكن عندنا ادويه اخرى حياتيه يا عوض, لكنها حياتية, بمعنى ما فماش,
3: خلينا نجاوبك في النقطة دي,
2: ما فماش تراجع في إنسان ضربه حديدة,
3: ريت أنت تاوى
2: ولا بناي
3: متفهمين, ريت أنت تاوى اللي حكيته وشامس أنه الناس الكل منضوية تحت الكلام,
2: معظم الناس
3: صحيت معظم الناس مش الكل, لكن ترجع للنقطة اللي أنت قلتها في البداية, إذا كان الدواء مش موجود راهو المواطن من ينجمش يقعد من غير دواء. الناس قاعدة تاخو في الدويات البرة حتى ولو أسعارها مرتفعة, يعني إذا كان هو مش موجود في داخل المستشفيات العمومية, خطر الناس هذوما اللي عندهم أمراض مزمنة وهذه الأدوية بكلها تقريبا أمراض مزمنة, هذوما يمشيوا المستشفيات كل 3 أشهر أو المساحات الصف الأول المستوصفات باش ياخذوا من عندهم مثلا الدواء نتاعهم, كل 3 شهور يهزك الوريقة نتاعو ويتفضل ياخذ الدواء نتاعو ويروح. إذا كان أغلب الوقت يبدا ما فماش في الوضعية دي, شنو يعمل
2: المواطن؟ ما فماش المصيبة في اللي ما فماش,
3: ما فماش الداخل يا شمس, لكن موجود البرة. لا فما من مش الكل, لكن في أغلب الحالات تلقاها البرة ويضطر انه يدفع الثمن نتاعو.
2: ما فماش البرا نحط فيك ادويه حياتيه, قلت
3: لك انا تو حتى نحكي لك في ادويه حياتيه, يعني مثلا نحكي لك على الوالده ربي يشفيها,
0: ربي يشفيها,
3: تو عندها مرض الدم مثلا التنسيون الارتفاع ضغط الدم,
2: اي نعم,
3: كي تدخل هي للسبيطار بمنظومتها العموميه تاخذ مره في 3 شهور الدواء نتاعها, تمشي للسبيطار وما تلقاش تخرج لبرا تشري بالفلوس لانها تلقاها البر
0: الصيدليات.
3: نفهم فيها يا شمسة,
2: نفهم فيكم صدقك,
3: يعطيك صحة لي. هذا اللي يعيش فيه وصلنا أغلب الناس,
2: وصلنا الأخيب من هكا, وصلنا ما تلقاش البرة
3: وتنجم ما تلقاش البرة زيدا, واللي هو أخطر,
2: هذا هو اللي نتحدث فيه,
3: واللي هو أخطر.
2: ثم نقطة أخرى أحكيها عليها حات, وهي موضوع ضغط من الثورة, وأنا شخصيا ضدها. لا, المنفذ الوحيد للأدوية يجب أن يبقى في البلاد التونسية, كي كل بلاد عاقلة هي الصيدلية المركزية, هي ملك للدولة العمومية لوزارة الصحة, لا للتوريد المباشر ولا للأمام المباشر.
3: معك فيها,
2: وهالمقولة هذه يا حاتم اللي نعطيه كل 4 سنين رخصة دواء, نحكي بالشركة احنا خاطر ما فاش يخترعوا باش, ودخلت علينا شركات وبعض الوزراء اعطوا 8 دوايات وشوفوا نتائجهم على السوق وشوقاء وسحبهم وضربين لأمام في دول شقيقة عربية الى اخر ذلك. ماك تعرف انت راهو
3: مش سهل
2: وقت اللي انا نهز وقتها ونشفع فلوسي عواطفه ياخذ في بلاسيبو تقريبا, لانه فما وقعت اشكاليه في ابحاث جدوى ذلك الدواء للابوراتوارات معروفين واتهموا بهم حتى شخصيات كبرى في شراكتهم في هذا. فانه منفذنا الرئيسي للدواء في بلادنا يكون هو منفذنا الصيدليه المركزيه, وتكون عارفه روحها شنو تعمل, وتعمل اتفاقيات على طريقه الدوله العتيده متاعنا, بمعنى انه الدوله تخ

0: للمصنع أنا باش نرف أنا باش ندعم 50% وانت تدعم 50% يا مصنع كما عملنا مع نوفو نورديسك على سبيل المثال في دويت السكر الناس تهزها بلاش كنا نحطها في الفريجيدير اليوم احنا ولينا نتعاملوا بمنطق السوق حتى الشركات ولا تجار زاد حتى جيل الشركات اللي كانت قبل قائمه على واحد اخترع
1: انتاج كما اي انتاج اخر
0: الدواء ينظروا له هذا تحول
2: ثاني نحب زاد كان نجم نعم كمل
0: فما مثلا زاد ممتازه ذكرها هي قوة والحمد لله المصنع الوطني التونسي اليوم في فرنسا فما إضرابات على خاطر ذولي كل 3 أيام تسكر فرماسي في فرنسا لأنه جابوا لهم الدواء الهندي والحمد لله دواء تونسي المصنع وطنيا أفضل من ذلك الدواء اللي داخل الاتحاد الأوروبي وأسعاره خفيفة جدا لدرجة اليوم قاعدين يخسروا
1: وتونس تصدر 35 دولة
0: والحمد لله يعني احنا عنا قطاع تصنيعي وطني كيفاش ندعموه في شراء حقوق طبع هذه نجم
1: تكون حقيقي
2: هذا هو كنا ندخلوا في باب الصناعة الدوائية في تونس
0: بالضبط.
2: اللي هي الدول الأخرى
0: وفي هذه توي عواطف
2: مش معقول الاستقلال أول حاجة القرار السيادي خطر القرار السيادي
0: هذه نقطة واحدة ولهنا مش معقول في المعامل هذه الكل اللي في الزيادات واللي هي نقص لها شوية كان 26 نقص 250 فرنك ولا 2000 في القائمة الكبيرة 160 دواء اللي لاحظناه مرة كانوا بدينار ولا بخمسة ألف كلهم أدوية المعامل الدولة التونسية
1: يعني إنتاج محلي
0: أي نعم
2: الأدوية جنيسة
0: لا لا الأدوية اللي تونس خذت أساميها لا فما حتى أسبرين مو جنيس أنا صنع فيه أنا رأوا اللي قدم جدا مش لكن إحنا تصنيعنا إحنا الوطني إنه الدواء يقعد سعره من السبعينات هو بيد وهذا دليل على إرادة لفناء ذلك المصنع وقت اللي انت تعطي في دواء حقيقي فيه نفع معقول يبدا ب 700 اعطيه بلاش المواطن يعني هو سعره ما عادش فيه فانت فما رغبه في شكل ما ان المؤسسه العموميه ملكه الشعب التونسي هذيك اللي تصنع في الدواء واللي يخدموا فيها صيادله حقيقيين واللي عندها اكبر نسبه تشغيليه للشهادات العلميه
2: أي.
0: يبدا دواياتها كي تطرحهم غير قابلين للحياه في السوق اكثر من عامين ثلاثه
2: لكن شمس قاعدة
0: أنت
2: تقول المؤسسة
0: أنا ما فقم فيما قلت وأضفت أشياء أخرى
2: نعم أنت تقول المؤسسة باش تموت إذا كان أنت تدفع مثلا 600 ولا 700 في باكو الدوي اللي هو باكو أغلى منه كما قلت أنت لكن ما تنسيش أن الدولة قاعدة تدعم فيهم المؤسسة هذوم الدولة هي اللي تغطي فيها الفرق
1: هذا دعم
2: دعم
1: قطاع الأدوية
2: اليوم لنا نحكي
1: سبب في عجز المؤسسة
0: عايشين. لا الدولة سكرتهم لا الدولة سكرتهم ومشى قيس سعيد زار الدبوات وشاف الدنيا كل سكر وشاري تخدم
2: نحكيو على المصانع اللي قادة تصنع في الأدوية
0: مصانع أدوانة تسكرت كما معمل فولاذ سكر نظرية هذه اللي احنا الدولة تدعم كانت سابقا كان رئيس الدولة يمضي مثلا على شيكات يونيسير باش ضمان في سكوكة باش تشري الطيارات فاحنا شعملنا اللي مسكرناش ينحينا
2: يعني اليوم تسكرت مصانع الأدوية في تونس
0: عدد كبير منها وفي زيارات شوفوا ادخلوا موقع الرئيس كما فولاذ كما فولاذ
2: هذا يزم في بحث استقصائي
0: اخي مش عملوا بحث استقصائي تونا نحكي في حاجه كل من يسمع فيها في الراديو نتفرج فيه عنده باقه باش
2: يعني اليوم الادويه الجنيسه اللي هي موجوده يا شمس
0: اي
2: قاعده تدور في الساحه هذه وقاعده تتباع في الفارماسي وقاعده تعطى للمواطن التونسي شكون يصنع فيها
0: يا شركات خاصه وهي والحمد لله متوازنه ولا بد من دعمها وانا ادعو الى دعمها افضل من حتى الدعم الربحي يعني اذا عندنا شركه خاصه في تقسيم عادل بين مؤسساتنا الخاصة في قطاع الأدوية قادرة المجموعة العمومية باش تشري لها قيمة المعادلة العلمية التركيبة العلمية أنا مع ذلك لكن بجانب هؤلاء فما مصانع أخرى ملك الشعب التونسي عمومية اللي ما سكرناهاش بكلها سكرنا خطوط إنتاجها
2: هذا اللي يحكي عليه المؤسسات العمومية اللي هي تحت الدولة هل ترى هذه مؤسسات مدعومة أنت قلت مغلقة
0: معظم خطوط انتاجها مغلقة وكانت مغلقة كي نخرج في الأغنية نوريك تويك أنا حتى كيف
2: إنهم الدبوات
0: نوريك كيف إنهم الدبوات وكيف إن المواد الأساسية متاعهم عدمت في دبوات مسكرة مش مقاوش ما نجموش يحلوه الدب وجابوا عرس رئاسي قطع مش هكا عايشين في الدولة احنا
1: والأدوية زادة منتهيات الصلاحية
0: بالضبط بالضبط
2: هذا صار في مؤسسة أو اثنين
0: ما هذا قديش حالنا أخي احنا سامحني هو عنا عدد مدارس مع مؤسسة
1: ثم رقم شمس في علاقة بالتهريب يعني باش نعرفوا قداش زاد حتى الأدوية نتاعنا
0: التهريب العكسي
1: تهريب من تونس للدول المجاورة
0: قضية
1: في 2018 و2020 عواطف 600 مليون دينار حجم يعني الأدوية المهربة لبعض الدول الشقيقة يعني توا نصوروا راهو اكثر بكثير.
0: الايام الفارطه كان فيها عمليه شكرا للامن اللي تفطن، تم ايقاف عامله في احدى كبرى الصيدليات في جنوب التونسي، قالت الصيدلي ذلك كان وراء العمليه هذا يؤسفنا ان شاء الله يطلع بريء، لكنه بمجرد ان غادر الايقاف غادر البلاد التونسي. لكني انا مع ان نحافظوا على حاجتين، البنك المركزي ووجود الصيدلاني التاريخي في كل مكان لتقديم الخدمه. راي كيفهم وكيف البوسطة كيف غيرهم، هذا محواج كسبنا بيهم بلادنا. انا اعتقد اللي في الدول المضروب كما قال بكر هذه اللي معناش تحت السلم كما الدول الاخرى والحمد لله، لكن هذا بالضغط ما يلزم كان الفارماسي تبيع لي الدواء، خاطر فما شكون ينادي تويكا باش تولي مساحات كبر تبيع الدواء واللي بارا يبيعوا الدواء. لا يا سيدي، انا عندي ثقه في ذلك الصيدلي اللي نقف قدامه باش يعرف شروط ووضوحيه تقديم الادويه، وفما ادويه اخرى راهي ما تتعداش عن طريق الصيدلي، تتعدى عن طريق السي ان اس اس اساسا، وهي الادويه الثقيله والخطيره والغاليه.
1: فما حاجه اخرى ضد الشمس، الادويه مش الادويه المضادات الحيويه اللي تتعطى من غير
2: هذا موضوع يعني
1: تونس هذا. تونس تصنف من اعلى المستهلكين المضادات الحيويه على المستوى حتى الافريقي.
2: نعم هذا موضوع اخر،
1: هذا زاد ياثر ان الراه يمكن ياثر حتى على منظومه الادويه وعلى الاستوكاج نتاع الادويه في كل تراب الجمهوريه يعني في كامل البلاد.
0: في موضوع الادويه فما نقطه كبيره وعالميه مش كان وطنيه، لو نحب نطرح فيها السؤال علاش ما عندناش حاجات اخرى صناديق مباشره تغطي الدواء
1: في علاقة يعني مباشرة كان بالدواء،
0: في علاقة حقيقية ومباشرة بالدواء.
3: أنت عندك صناديق اجتماعية فلسة؟
0: لا نقصد بذلك تغطية الدواء، نقصد بذلك الدخان، الكحول. علاش ما تمشيش أموال مباشرة لتغطية الأدوية؟
3: هو بالنسبة للكحول والطبغ يمشيوا في تغطية صحية حسب ما نعرف، معناتها يمشيوا منهم كقباضه تمشي معناتها نحكيوا المؤسسات الاستشفائيه والوزاره الصحه، على خاطر انت بعد باش تاخذ دواء مثلا تاع امراض التدخين ولا امراض الكحول. هذا بالنسبه
0: للي نعرف كل الادويه،
3: كل الادويه
0: ما لديه قدره، معناها لازمنا نلقاو نوع من الضرائب الغير مشطه لكنها مجديه في عالم الادويه.
1: فما الدعم اللي هو قطاع الادويه وقطاع الصحه بصفه عامه زاد يحظى بالدعم الدوله، والدولة ديما نعرفوا تحكي على ترشيد الاستهلاك بما فيه الأدوية، علاش ودعات هي برشا مرات في برشا لقاءات وفي برشا تصريحات حتى على مستوى وزاري ضرورة ترشيد الدعم الموجه للدعم الأدوية. يعني السؤال اللي يطرح روحه يعني فما ناس تقدر يعني ناس ما شاء الله ربي يزيدهم يقدروا باش يشريوا الدواء حتى 200 دينار، فما واحد يعني توجيه الدعم كما توجيه الدعم في البترول ولا في المستحقين حتى الأدوية المستحقيها.
0: خلينا نحكيوا على ملياردير رئيس مدير عام ومالك 30% من بنك، إذا كان قاعد يقص هو عليه في سي ان اس اس ما هو عنده الحق كيف كنت هو سي ان اس اس بمبالغ مهوله،
1: هو قادر لكن انا مش قادر
0: لا هو قادر
1: 200000 ب 300000
0: هو تعويضه هذا كان
3: عليه مش انتقائي، هو ما دام
1: لا مش
3: يقص ويعمل عنده خدمته
0: مثلا اخرى
3: يتمتع بتلك الحقوق التي ما بين ضفري الدوله الاجتماعي اللي ما عادش دوله اجتماعيه.
0: تجي قدامكم في جي دي بي اخي شوف انت شخصيا قداش يتم اقتطاع عليك وقداش يقولوا لك لقد تجاوزت الحد. فهذا إذا كانت ماكش مقتنع اللي أنت صحيح دفعت برشا ومدويت بشوية وباقي قاعد داوي من جيبك، لكن فما غيري منتفع وفي هذا فما شرط لازم يكون صناديقنا مش مفلسة. مسألة إفلاس الصناديق أو عدم التصريح بأرقام واضحة ودقيقة وهي بيدة يعني أنا يعني كلوشت لهنا دخت من الأرقام، فيك تبدل الذكاء الاصطناعي ولا محرك البحث تجيك أرقام أخرى،
3: هو على اساس فما رقم نراه باش تلقى شفافيه في الارقام وتلقى الارقام ما هيش مقابله مع الواقع. اليوم انت تقول عندي مرابيح وعندي كمؤسسه مرابيح وعندي كما نقولوا مواطنين ما همش يخلصوا فيه، انت قاعد تقص من غادي لغادي المواطنين، مواطن شهريته معروفه خاصه الموظفين يعرف شنو باش تقص له كي يجي
0: معروفه واذا كان واذا كان زاد 5% يعمل عيد ويقعد اختصاص يجيه الرابيل. اما هو ما بين زياره لطبيب الى زياره اخرى يلقى مش زادت 5% يلقى زادت 100% يكون يتداوي ب 25 يلقى روحه ب 50 ويلقى روحه ب 70 دينار وكيف كما كان
2: تحكي وبعد تزيدوا في الدواء وبعد
0: بالضبط يا عواطف وبعد
3: يلقى
0: 360 دواء زاد ويلقى الملاك بتاع الدار ما يحبش يزيدوا 3% ولا 5% يكلموا باش يزيد 50 ولا 100%. هذا الاشكال في التوازن بتاعنا.
2: نعم
0: اما احنا انا نحب ناكد وفروا لنا لازم يتوفر
2: اي لازم يتوفر المستشفيات، ولازم زاده نلقاو حقه زاده، لازم نجمو نشريوه زاده كيف كيف.
0: انا خايف من البلنيري نتاع ما تلقاش، من ما تلقاش على خاطر هنا باش تولي فما فما مناطق محظوظه اللي عندهم عملنا بالخارج واللي يسكنوا بجنب المطار، واليوم واليوم واليوم تضيق عليهم. ولا انا كنت نقف في مطار المستير ويعرضني ما نعرفوش لابس الزي الرسمي، ناس شكون المطار في ريجيلاسيون، شكون ماشي البدله الفلانيه، نقول بربي يجيب لي الدواء الفلاني، وكثير منهم ما يخوش حقه. اليوم ولا يقول لي ما عادش نجم لو عندي تضييقات.
2: هذاك علاش نرجعوا للصناعه الدوائيه في تونس، وهذاك علاش نعاود ونأكدوا انه هذه من القطاعات يلزم الدوله ما تهزش يديها عليها.
0: اكيد
2: على خاطر لهنا العكس، يلزم الدوله تدعمهم. أكيد. رجعت شويه فقط باش نشوف، نلقى تونس فيها اكثر من 40 مصنع ومخبر صيدلاني لانتاج الادويه بما فيهم الخواص، وفيهم زاد مؤسسات اللي هي صناعه دوائيه عموميه، وهذا مهم ان شاء الله يزيد يدعم اكثر.
1: 70% يوفروا
2: اي بالضبط، يوفروا اكثر من 70% فهذا
0: ويصدروا،
2: فهذا مهم ويصدروا زاد صحيح كلامك. فهذا مهم ان نبنيوا عليه اليوم، ما نخليوش الناس تنتظر لا قدر الله. كما قلنا ديون برشا كبيره، فاذا كان غدوه المخابر الدوليه قصت علينا اي نوع من انواع الدواء، فان شاء الله نجمو نحن لهنا نصنعوهم بيعوا
1: لولاد البلاد،
2: نقعدوش ننتظروا فيه.
1: فما نقطه اخرى، الدواء يعني انتاج متحرك في العالم زاده كما اي منتوج.
2: نعم.
1: يعني الدواء اليوم في على المستوى العالمي ماهوش في 4 سنين يعني نجم يغلى، نوعية تغلى، فما كلفة نتاع الدواء.
2: أكيد.
1: هذا هو يعني نجم يكون
0: وموضوع كبير. دولي بران ما عاش ملك فرنسا، برشا أدوية أوروبية ما عاش ملك أوروبا بكلها في حد ذاتها، فما دول أخرى متفوقة في الصحة، معدل الحياة فيها أعلى من الرجل الأوروبي، الرجل الآسيوي يعيش بكثير على أكثر من الرجل الأوروبي، وهو يعتمد الأدوية الطبيعية، يعتمد الحشائش، الدولة تدور عليه بسيارات وزارة الصحة باش تعطي، لا باش تعطي يشرب مشروب معين ضد كورونا، ما شفناه في الصين. احنا
1: حتى لتونس
0: لكن اعتبرناه ل 30 و 40 سنة نوع من التخلف. اليوم كيف تحدث انسان اعمل الخلطه الفلانيه باش تتخلص من الام معينه، تعتبر وكانك لا تحب ذلك الانسان وانت مدعو. لا انا نحب الرقم، انا لكن هذاك هذيك كل شيء خارج من غادي
1: طبيعة.
0: والأدوية ديما فيها حاجة
2: طبيعية
1: إيجابية
0: حاجة سلبية،
3: ناخذ عين الاعتبار، مش تلقى فيديو يقول لك هذا يضعف وذا وذا يزيد وذا يخلي لك شعرك أبيض.
0: فهذاك علاش البحث العلمي والجامعات لازم تدخل في المسألة هذه،
2: لازم باش يكملوا الموضوع ولازم باش
0: موضوع كبير. موضوع كبير
2: مش باش يكمل، موضوع كبير وبرشا أسئلة وبرشا معطيات. نحن راهو في كل الحالات راهي كلها عين ترى، يعني نحن هيك علاش نحن نقولوا بين العين والعقل، فهذوما
0: نحاولوا نعبروا على مختلف مواقف التونسيه. اي
2: بالضبط بالضبط، فانتوما تاخذوا المعطيات هذه واكيد عندكم معطيات اخرى تبنيوا عليها، واكيد هذا هو اللي يخلي الافكار تتطور اكثر وتنتج ان شاء الله حلول للبلاد هذه. نحن مواصلين معكم بعد الترشيحه القصيره هذه باش نمشيو لموضوع اخر اللي هو زاده ما يقلش اهميه. اقعدوا معنا.
4: الموجة 104.7 104.7

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصين. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف، عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: بين العين
1: والعقل. قبل ما نمشي والموضوع الثاني اليوم في بين العين والعقل، شمس عندك تعليق على شنو؟
2: عندي سي لطفي القريشي بارك الله فيه،
1: تحية
2: وطلب زادة. ما حكنا نسمع في غنية لبنانية من المواطن اللي نسمع فينا من لبنان اسمه محمد رمزي جابر، هو فيلم ستير يقول اللي طايح ستوشو فيه بطاقة التعريف وفيه بطاقة بنكية ورخصة سياقة باسم محمد رمزي جابر، وفيها كذلك وثائق لزوجته خولة القريشي اللي يلقاهم ويسمع فينا يتصل على 55-56-20-87 55-56-20-87.
1: تحية لسي محمد رمزي جابر، وإن شاء الله اللي يلقى يتصل بينا هوكا سي منير ينجم يوصل لكم الرسالة 55-56-20-87. بيه شمس
2: ذكرتك ممتازة علي.
1: مش ذكرت السيل ويخدم
3: عكسي أنا منجاش نحفظ أنوامر التليفونات، صعيب نحفظهم بالرسم.
1: قبل ما نمشي الموضوع الثاني، فرحانة برشا بوجود حيوتة بحذينا، حيوت البكوش مرحبا، شنحويلك؟
4: أسلمة مرحبا،
1: الحمد
4: لله،
1: نورتنا.
4: نور نوركم يا سيدي.
5: معناتها حياتك كتبت لنا كومنتير مع أول حصة،
1: تذكر أنت ولا أول حصة؟
5: لا اليوم أول، مع أول حصة كتبت لنا
1: اليوم مزيدة
5: هاي مساء الأنوار، جادت نصيف ساعة وجدت بحذينا
1: ما شاء الله عليها،
5: نورتنا، مرحبا بك.
4: نور حياتي. نوركم وانتوما
1: حتى أول حصة قالت باش نجي بحذيكم، هاو كجيت بحذينا انت. الصحة عندها كلمة مانية،
5: ودعوة مفتوحة لكل السادة المستمعين مرحبي. اللي يحبنا يجينا، وإحنا أبوابنا مفتوحة ومرحبا بالناس،
1: وقلوبنا مفتوحة زيدة
5: مرحبا.
4: هذاك علاش اني خذيت معناها تشجعت وجيت قلت ميسالش في عوض التواصل الاجتماعي وعبر الوسائل الحديثة.
1: أيوة.
4: نجي نعمل لك طلة ونسلم عليك،
1: نعملهم زيارة فجائية. كيفاش لقيت الأجواء؟ ريت العركة ريت المشاكل اللي يعملوا لي فيها، ريت
4: الله الحقيقة
1: ليه ولقاوني وحدي خاطر امرأة وحدي وما تلي ريت كيفاش نجلة من غادي تدعم فيها مسكينة من وراء بالنار وياك وما لا غالب.
4: لولا وجودك لكانت هالقوة
1: متاعها. عايشك ربي يفضلك، عايشك.
5: لولا وجود المرأة الحياة ما عندهاش معنى.
1: والله
5: تبدا في بالك
1: هيك الرسم شمسي هز راسه وعمل لك شمس. شنو شمس الدين عندك اعتراض؟
5: مستحيل يا عار،
1: مستحيل خاصة ثم شكون يسمع فينا مرد بالك تقول كلمة. أي سيدي يعطيك الصحة على الحضور،
4: عايشك،
1: قديش فرحتنا وباش نشاركوك معنا في الموضوع. سمعت على مشروع الكراء المملك؟
4: ايه سمعت.
1: انت معنية ماذا بيك تاخد ويرة مع جماعة؟ ايه
4: لو كان علاش ليه، كان البطالة عندهم الحق فيها ناخذه ما يسالش.
1: مكش بطالة استاذة قد الدنيا. هاش نسمعك شنو قال سيد وزير التجهيز سلاح الزويري في هالمقطع القصير هذي اللي يعرف بيه بالمشروع، ثم بعد ان شاء الله نرجع نعلقه. تفضل.
6: العملية سهلة برشا، هو بشكري، لكن بعد سنوات حسب المشاريع فما 15 فما 20 سنة فما 25 سنة حسب الموقع حسب المشروع، معناتها يولي ملكه بالطبيعة. تعرفوا أنه معناتها المساكن هذه موجهة للأجراء، لأنه التمويل هنا هو الصندوق الفبرولوس، والأجراء معناتها كيقولوا أجراء راهو أجراء نجم يكونوا من الوظيفة العمومية وكذلك من الخواص، يعني اللي عنده شهرية متاعه قارة يأمن أنه خلاص الكراء الشهري ذاك القسط الشهري معناتها عنده الحق باش يشارك ويساهم في إمكانية إسناده معناتها مسكن من مساكن هذوما. احنا حضرنا معناتها بطبيعة الحال منصة كاملة باش نضمنوا أنه ما فما حتى تدخل بشري في الجانب هذية، وتكون معناتها المستفيدين كلهم بكامل الشفافية. دونك المواطن قادر باش يدخل المنصه هذه ويشوف ويعين انا هو امكانيه المسكن اللي يحب يساهم فيه ويترشح فيه. وقت اللي تبلغ الاشغال 80%، يعني ناخذ المشروع هذا نجيو مثال، في بعض اشهر نلقاو انه الاشغال وصلت 80%، يفتح المجال للترشح للمسكن هذاك للمشروع هذاك، وهو بطبيعه الحال فما سكورينج مش تحط معناتها لتحديد الاولويات بالنسبه للمساكن هذاكم. ثم عند انتهاء المشروع يعني يوصل 100% نكونوا احنا المستفيدين كل تم تحديدهم، ونمر مباشره لابرام العقود وتسليم المفاتيح هذوما. وتبحال هذايا هو العمل الاجتماعي بامتياز، وهو قرار نفذ فيه متاع سيد الرئيس، لأنه المسكن أصبح حلم خاصة للأجراء اللي هما محدودي الدخل وكذلك متوسطي الدخل ما بين 3 و6 حميق، وإحنا بالنسبة لنا الحلم هذا مش تقولي حقيقة وما هوش كلام، راهو فعل.
1: أيوة هذا حلم تاع نجم نقول باش ما نعطيش نسب لكن نسبة كبيرة. من المواطنين اليوم يحلموا انهم يملكوا دار مع الظروف الصعيبه هذه. فهذه جاء المشروع يظهر لي ينجم يكون حل هكا ولا شنو رايك حيات؟
4: هو كما قلت ينجم يكون حل نسبي جزئي
1: جزئي
4: اي على خاطر حبينا ولا كرهنا هي يمس الشريحه المتوسطه او
1: يمس الاجراء
4: الاجراء على خاطر اكثريتهم يكارين وكل شهر دونك عندهم
5: كل 50% بالنسبة حتى نرجع لمعهد الإحصاء والأرقام الأخيرة نحكيو على 50% من الأجر الشهري يمشي للكرة بالنسبة للموظف. نحكيو زاد على حاجة أخرى قال السيد الوزير قالك سيصبح واقع حلم سيصبح واقع خلينا نشوفوا واقع باش يعني نصدق كيما برشا تعليقات نتاع السيد المواطن
1: هو تم الانطلاق الفعلي في المشاريع هذه في ثلاثة ولايات
3: صفاقة السوسة
1: وقيروان يعني بدينا في الحجر الاول كان صحة العبارة ما نحن مو ديما توانسة خاطر عندنا تجارب الحقيقة ماضية مؤلمة
2: هو الهذيلي عنده الحق خاطر الجيل نتاع الهذيلي ما احضرش على المؤسسات تنفذ فيما بعثت من اجله الجيل اللي أنا نعرفه اللي عشت فيه هنا ديار الناس اللي نعرفهم شارين معظمهم عن طريق بنك الإسكان والسبرولس المؤسسات هذه اللي تبعثت باش عملت حوم كاملة
5: صحيح.
2: من بدايتها إلى نهايتها لكن فجأة عن أكثر من 25 سنة هالبنوك هذه ولا تعمل في حوايج أخرى ولا تلاهي بطبقة أخرى وأساسا مش تعمل في اللي تقوم به أساسا ومش كان في الموضوع هذا عنده الحق الهذيلي حتى الفلاح كانت عنده بنك خاصة ولا ما عادش بنكته هو حتى حتى حتى حتى
1: وكان عنا وما زال عنا بنك الإسكندري هو كان وما زال من المفروض
2: إن شاء الله يرجع كما رجع توسمان سكرولس رجع إيه إن شاء الله بنك الإسكان يرجع وإن شاء الله زاد نفكروا في الناس اللي فاتت الأربعين سنة خاطر فما برشا الناس فاتهم القطار بتاع الدولة الاجتماعية اللي غابت لسنوات طويلة إنسان تجاوز 45 سنة 25 سنة هذه ترد ما عادش نجم يدخل في
5: المنظومة هذه
1: وهيك علاش كنت تحكي هي حياة خاطر هي مثلا من الناس المعنية بهذايا واللي تلقى روحها خارج المنظومة ومحرومة منها بما أنها ما تنجمش وما خلطتش عليها القطار هذايا
4: لأنه الدولة هي اللي حرمتنا من نواحي الكل هيكاية بكل صراحة
2: جات سنوات غابت الدولة الاجتماعية ولا الدولة الاستهلاكية بامتياز
1: يعني نقول إن شاء الله يفكروا في الناس هذوما
2: خلينا نبدأ بشبابنا في عوض يمشي يلوج على فرصة البرة يلقى دار ويلقى رفيقة للعمر ويبني أسرة وبعدها إن شاء الله بعد المجموعات هذه يعني تلهاو بالصنف الثاني
1: المهمة تطولش على المجموعات
4: هذه ما يكونش كلام يعني وكهو خطر الشباب ديما يغزروا يقول لك بالك وعود وبرا يلزم حاجة
1: كما قال هذيلي
4: أي ملموسة
3: فما نقطة أخرى معش عواطف النقطة هذه اللي هي النجم تمثل الإشكال في الآلية هذه اللي هي الآلية مش جديدة مطورة وبرا اللي السكن الاجتماعي موجودة ما قبله كما ذكر شمس توقفت وعاود إحياء ولا إشكال سمحني شمس فما إشكال إنه هذا عشناه إحنا حتى في الأشهر اللي فاتت التأخير في الإنجاز والتسليم ما تتفكر أنت عواطف ونتفكر وأنه في نابل وفي سوسة في النفيضة وفي نابل في نابل فما مثال يعني في معتمدية بوعرقوب وفي المريزقة وقت اللي تم إنجاز 164 مسكن اجتماعي
1: هذا برنامج آخر هذا برنامج
3: يعني اجتماعي
2: في مصير يعني بعد الثورة فكل مديورة
1: فمش عنا حتى لهنا في
3: أفريقيا على الإنجاز هو الآليات ديما تختلف أما ديما الإنجاز والتأخير في الإنجاز
1: أيه.
3: يعني أنت كي تبدأ مساكن جاهزة 2017 ومثلا 2026 ذات ما تعطاتش
1: نعم
3: معناه هذا يمثل إشكال أماني مش هذا اللي مش نعلق عليه
1: خلي بعد الأخبار على الأخبار هكيك تبقى وقتك ونفهموك بالكذا تفضل الهيتش عزيز وبعد نرجع لكم

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع لاتحاد الشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، وانتقدت ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من الاتفاقيات السابقة. صدر براءد رسمي عدد 80 بتاريخ يوم أمس قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية مع وزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينار، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. ويلغي هذا القرار مقتضيات الفصل الأول من الأمر المشترك المؤرخ سنة 2024 والذي كان قد حدد المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة بقيمة 260 دينار، ويدخل القرار المشترك حيز التنفيذ منذ أول جام في 2026 أي بمفعول رجعي. تعتزم شركة النقل بتونس فتح مناظرات خارجية لانتداب 580 عونا في عديد الخطط، من عون حراسة إلى عون تنظيف إلى تقني سامي إلى سواق وقابضين وأيضا مهندسين. ويفتح باب التسجيل حصريا عبر موقع ويب الشركة ابتداء من يوم 12 أوت وذلك إلى غاية يوم 8 سبتمبر، وسيتم تمكين كل مترشح من فضاء خاص به يقع الدخول إليه عبر اسم مستخدم وكلمة عبور. في أخبار العالم، يبدو أن الأوضاع في الشرق الأوسط تتجه نحو التصعيد أو ربما نحو فتح مضيق هرمز، هذا ما لا يبدو واضحا، هناك غموض كبير. فيبدو أن الأوضاع داخل إيران تتسم بانقسام شديد، فيبدو أن الحرس الثوري الحاكم الفعلي في إيران قد طلب من الرئيس الإيراني أن يستقيل من منصبه، لكن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان رفض ذلك وقال أنه متوسك بالقيادة رغم كل الضغوط والعوائق. وأشار في خطاب أمس قال أعلن كتابيا أنني لن أستقيل وسأثبت في مواجهة كل العوائق. يبدو أن الأمور منقسمة في إيران بين الحرس الثوري القوات المسلحة التي تحكم إيران فعليا والتي تصر على مواصلة القتال ضد الولايات المتحدة الأمريكية وترفض الاستسلام بأي شكل من الأشكال. بالمقابل يبدو أن الرئيس الإيراني ومعه أيضا وزير الخارجية وبعض أعضاء الحكومة يميلون نحو الصلح والتخلص من هذه الحرب. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: en la cal.
1: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم بنحوت.

0: الخمسة ودرجين على موجة إذاعة المنستير مواصلين معكم ديما في عين الأقل. نحن كنا قبل الأخبار في الفقرة هذه.
1: عين العقل
2: عين العقل
1: عين العقل.

0: بين العين والعقل، نحن ديما في عين العقل، لكن هذه فقرتنا بين العين والعقل. قبل ما نرجع لموضوع الكراء المملك، حبيت نقرأ بعض التدوينات ولا بعض الملاحظات الحقيقة، تعليقات على البرنامج اللي يبعثوا فيهم السادة المستمعين. سلم عليهم برشا. أم صبري، مساء النور والمحبة، محليكم محلى جوكم، ربي يبارك لكم، عايشك، شكرا جزيلا. منيرة، مساء النور، رباعي رائع متميز، سلم على الضيفة الكريمة. حياة البكوش، هكا حياة وصلتك إن شاء الله، التحية، يعطيها الصحة، كانت بحذانا، هي من بين الأوفياء. كيفي؟ إن شاء الله نكون حاضرة في إحدى الحصص، غرت منها. مرحبا بيك، نورنا. سي حسني بن عطية يقول: محليكم، أنتم فخر لتونس في وقت كثرت فيه التهميش والرداءة، الإضافة حصلت، ربي يحفظكم.
1: احنا نفتخر بالمستمع الواعي اللي فاهم، اللي ديدان الوحيد اللي احنا راتبنا من الضرائب المواطن التونسي.
0: نعم،
1: نحاول نعبر عليه بما استطعنا إليه سبيلا
0: بالضبط.
1: ونستغل في ذلك حتى اختلاف وجهات نظرنا، وفي بعض الأحيان نزرع بعضها لكي يظهر بتلوين لرأي المواطن التونسي. والحقيقة لكل ما غيرنا فيها الزاوية مكان الكاميرا تغيرت تماما صحيح. في هذا العصر
0: صحيح، يعطيك الصحة. إذن كيقول إنه هو الإفادة حصلت، نقول لهم ميني الهدف إن شاء الله يكون حاصل. هذا هو اللي حبينا نحكيه فيه، وهذا اللي حبينا نوصله. كنا نحكيه على الكراء المملك. الكراء المملك من مواضيع المهمة برشا، واللي الحقيقة فيها زادة برشا آراء. شمس اليوم نرجع شوية بالذاكرة التالي، نلقاو أنه كانت عنا تجارب ناجحة، برشا ناس ملكت بعد ما كريت ولا ملكت بالطريقة هذية، بالآلية هذية، خذيت ديار، سواء كان عن طريق الصناديق الاجتماعية، سواء كان عن طريق المشاريع للدولة، كانت بالحق بين ظفرين الدولة الاجتماعية اللي حاولت قدر الإمكان أنها تخلق بين ظفرين تكافؤ بين الناس الكل، فرص متكافئة بين كل المواطنين متاحة. فإن شاء الله ترجع الدولة هذه مع المشاريع هذه اللي تم الإعلان عليها الجمعة هذه. فنحب نقول إنه الناس هذو ما كانوا كارين ثم ولوا ملاكة، وعنا برشا أمثلة أكيد أنتم زادت تذكروا، حتى في والدينا اللي في عمارنا اللي أكبر منا تحصلوا على المنازل هذه، وإن شاء الله الجاي خير. لكن ثم برشا تفاصيل مهمة برشا، كنا حتى في الأوف نحكيوا فيها. اليوم المشاريع هذه لازم تتوفر فيها برشا شروط، برشا معايير، باش تكون بالحق في مستوى اليوم المواطن التونسي. لأنه مش كما المواطن التونسي كان في سنوات مضت وكان ربما أعطيه دار وهذاك هو ربما الأقصى ما يطمح ليه، كما اليوم الحقيقة تغيرت شوية العقلية والناس، وهذا من حقهم من الضغوطات الكبيرة اللي يعيشوها، واللي يلوجوا على أكثر رفاهية بين الظفرين. نحب نحكي شوية في الموضوع مع شمس، لأنه كنا نحكي في النقطة دي، ثم نرجع لكم.
1: أنا نحب نشير إلى فخ أي. قد يقع في أمثالي من غير العارفين،
0: اللي هو
1: اللي تلقى شقة في عمارة.
0: نعم.
1: وانت في طفولتك كنت تعرف لديك عمارة جيدة ورائعة ومكانها، وتحلم بنتي تكون تسكن فيها، لكن يغيب عليك للعمارة فات عمرها 6 سنين.
0: صحيح.
1: واللي انت كتشراها تفاجأ بعد أشهر قليلة برسالة من البلدية والمشرفين على المنطقة تشير اللي هي في دور إما التفكير في الهدم أو في وضع خطير.
0: أيوة.
1: قانون التونسي اليوم مش واضح كيفاش نبدأ نسكن برشا في عمارة، كيفاش نهدوها ونعود ناخذوا من باتنا بعد ما يتم بناءها. إن شاء الله نلقوا في حل العواطف.
0: أي.
1: وعندي نقطة أخرى مهمة جدا،
0: يعطيك الصحة على هالملاحظة، خطر برشا ناس كما قلت ما ينتبهوش للوضعية هذه،
1: ويحط كل ما ملك في حياته
0: بالضبط،
1: وأحيانا يبيع طرف أرض ورثها الوالدين.
0: نعم. نعم.
1: ويلقى روحه يملك فضاء لابد من مغادرته بعد أشهر قليلة.
0: نعم.
1: ومن الجمش يقعد، خطر البعض يقرر بش يقعد والبعض يخاف على عائلته.
0: صحيح.
1: يقول لك اش قعدني في البلاصه هذه. كيما تذكرت زاد الناس اللي كلهم مشاريع عموميه، زاد الناس اللي كانت كاري عواطف ولا تملاكه، اما سي ان اس اس ولا سي ان ار بي اس ولا ان شاء الله يولي فما قانون زاد لبعض المؤسسات والخواص. مدى الحياه انت عامل مباني لعائلات باش تسكن فيها، راه فما قوانين نتاع الاكريه القديمه الى اخر ذلك في كل دول العالم.
0: صحيح.
1: وثم في تونس والحمد لله ما عندناش ازمه عقاريه كما في برشا الدول الاخرى، الحمد لله. اللي فهمش معناها أزمات عقارية معناها العقار يطيح فرد ضربة وتولي بعد وش قيمة، لكن كما قال لهذيلي عدد المنازل موافق باش يسكنوا فيه كل التونسي.
2: هو كان ناخذ بالأرقام حسب ما هذه الأحصاء، نلقاو ربع سكان وأسر تونسية يسكنوا في الإيجار، معناتها 75% من من من الأسر عندهم ديار. اليوم نحكيو على ربع سكان تونس، معناتها الأسر التونسية يعيشوا في الكراء، معناتها ونعرفوا احنا قيمة الكراء، نحكيو على 50% من
0: ربع السكان يعيشوا في الكراء،
2: ربع سكان يعيشوا في الكراء
3: حسب
2: معهد الإحصاء، معناتها حسب الأرقام الأخيرة معهد الإحصاء، أرقام تبين أنه فما المسكن ولا حلم اليوم أنك باش تبني. بالنسبة للوحدات السكنية حسب التصريحات اللي قام بها وزير التجهيز فإنه ستتم بناء وحدات سكنية في شكل عمارات أربع طوابق.
0: أيوة.
2: وبش يتم تسليم الدفعة الأولى 1000 مسكن في نهاية سنة 2027. نحن نستناو الداتا ذيك. ما عملوش هذا كما مشروع تحليه المياه
0: بالضبط.
2: فهمت باش يحضر
0: ما في 17 نحن
2: مش واحد يصدق ما الشيء الموجود معناتها
1: هذا ان شاء الله هذا المشروع الاول اللي ندعو له انا شخصيا وما عنديش امل في الديار هذو وما عنديش كون نحب نشري له دار باش بعد يسكن فيها. المهم مهم جدا ان نعاودوا نراجعوا مثال البناء العمودي اللي كل العالم قاعد يبتعد عنه اليوم نظرا لارتفاع درجة الحرارة نظرا للأمراض النفسية اللي يصاب فيها إنسان عايش 60 متر مربع كل ما رفع صوته إلا وسمع جاره ما يقول.
0: نعم.
1: أعتقد اللي لازمنا نفكره في أن نعمل طرقات تكون واسعة لربط مناطق سكنية مدن بمناطق أخرى سكنية محدثة والطرقات هذه لا يمكن بأي شكل من الأشكال باش تتحول حوانت على اليمين حوانت على اليسار أي ملي كانت نقل سريع تولي سرعة القصوى فيها 40 كيلومتر ودودانة بعد دودانة.
0: نعم.
1: ونفكروا باش نبني ونتخلاو على الياجور اللي تخلنا فيه عنا سنوات ونتخلاو على السيمان ونمشي ونبني نبني بالتربة التونسية بتصليب هذه التربة بتقنيات اليوم عنا شكون أخو فيها براءة اختراع في بلادنا. نعم. منازل تكون على طابقين لطابق يعني ريتشوسي بلس أن تعيش فيها عائلة واحدة ويقعد الفضاء الأوسع هي الحديقة اللي يزرع فيها الكرمة والتوتة وغيرها باش ترجع هذه ما عادش تتباعت واللي تتهدى كيما كنا لأنه إذا كانت حطوا على مستقبل في وسط انترنت والعمل في البيت وكذلك عبدك أوبتيموس وغيره إذا ما عندوش وين يزرع لك حاجة وين تجلس في حديقة وين صغارك تتنفس حياتها حريتها وطفولتها عن إشكال كبير عواطف انتقل المجتمع
0: شوية هكا طوبة وشوية هكا
1: لا مش طوبة
0: اللي تحكي فيه مهم لكن زعم البرنامج اللي عملته الدولة هكا يتوائم مع هذا.
1: أنا أعتقد المرحلة هذه الدولة برنامجها لحل المشكلة السريعة المتفاق لكن فيما بعد احنا مدعوين للتفكير وهذا كان اصل
0: ان شاء الله المشاريع القادمة
1: هذا كان اصل ما نزلنا احنا ما نزلنا كانت ديار تحل على الداخل معناها كي تحل باب دار كنت يبوك تلقى وسط دار وجدك وجدتك وتخرج في مكان آمن وبعد عندك ثلاثة سقايف باش تلقى روحك في الشارع.
0: نعم.
1: اليوم المرأة إذا حلت الباب ألقت بابنها في الشارع 100% وإذا أقفلت باب دارك فأنت لست في خصوصية بتاتا تسمع من هو فوقك أين يتجه في غرفة بيته ومن هو تحتك ومن هو على إلى آخر ذلك.
0: نعم.
1: واليوم اكتشفوا الغربيين وبمهندسين عرب لأنه قاوا عنا التقنية في إنجلترا قاعدين يبتعدوا على المدن ويبنيوا في فرنسا وفي إيطاليا لأنه الإسمنت والقدرون هو المتسبب في ارتفاع بين 4 و 8 درجات حرارة.
0: نعم.
1: دار دايرة بها أشجار على ربع شيرة أو ثالث شيرة هي أقل 8 درجات من الحرارة من دار سيمان مضروب فيها ويجور الشمس بشكل مباشر.
0: إن شاء الله يقع أخذ هذا الكل بعين الاعتبار أكيد هم على تسليع بكل التفاصيل هذية لكن هل يسمح اليوم الوضع أنه يقع ربما اعتماد مثل هذه المعايير ولا
1: هو أرخص
0: هو أرخص أكيد لكن شمس اليوم ربما الدولة قاعدة مركزة أكثر على العدد لأنه ماذا بيها تغطي أكبر عدد ممكن الناس اللي هي محتاجة إلى مسافة
1: هذه
0: هي
1: مرحلة أولى.
0: نعم.
1: مرحلة ثانية واحد كحاتم ينجم يمشي 12 دقيقة على سيارته الكهربائية
0: أيه.
1: يلقى حديقة يلقى وين يشوف.
0: نعم.
1: وجه ربي كما احنا نقوله بلهجتنا.
0: نعم.
1: وبعدها ينتقل إلى العمل اللي بتاعه مش مطلوب إنه يمشي على سقيه 3 دقائق ويسكن فكأنه جيش حاكم
0: بالضبط.
3: فما أنت تحدثت على الأرقام وإحنا نحكي على هو قرار يعني قرار وزير حكي الوزير في النقطة اللي جبتني في التصريح نتاعه على مسألة 5000 مسكن عواطف.
0: نعم.
3: اللي هم باش يكونوا جاهزين زادة في حدود 2030 وهنا أنا نسأل سؤال إنه ال 5000 مسكن هذوما كيف يعني باش تلبي الحاجيات المعنيين بالفئات محدودة الدخل.
0: أيوه.
3: ومتوسطة الدخل ولا حاولت نلقى إجابة. الإجابة هذه بعملية حسابية. رجعت لبعض الأرقام. عدد الأسر التونسية الإجمالي في تعداد 2024 هو تقريبا 3,400,000,000 أسرة.
0: نعم.
3: الأسر محدودة الدخل في حدود كما نقولوا احنا تتراح بين 900,000 ومليون، مليون ومئتين، يعني أسر محدودة الدخل ومتوسطة الدخل اللي هما معنيين بالموضوع هذا. حبيت قلت
0: مش كل المعنيين
3: هذوما اللي عندهم الحق نقولوا احنا باش ياخذوا
0: اذا كان هما عندهم، يعني عندهم سواء كان في القطاع الخاص ولا العام لازم يكون اجير، يعني عنده شهريه قاره.
3: 5,000 مسكنه ذوما قداش قداش مش يمثلوا قداش مش يززيوا الناس على الاقل المعنيه. اخذنا ادنى عدد يعني اللي هو 900,000 اسره معنيه سوا دي زون قرح.
0: نعم.
3: قسمناها على ال 5,000 هذوما قسمناها نلقاو تقريبا بالنسبه المئويه 0.55 فقط، يعني انه البرنامج المقرر في 2030 اللي هما 5,000 1% من الأسر اللي مشي، يعني
1: المشروع هذا الهدف منه إقناعي أنا ولذيلي والناس اللي كيفي اللي الدولة ستستطيع مجددا
3: ورميناش إنه كفكرة،
1: يعني مشروع نموذجي مش يحل الأشكال، هو مشروع نموذجي وري اللي أنت تنجم وعدني ونفذ باش يولي عندي أمل
2: وتنجم سامحني
3: 1% يعني
2: تنجم تكون تجربة نموذجية، تجربة نجاح في إطار مشاركة ما بين القطاع العام اللي هي تمثله الدولة والقطاع الخاص.
0: نعم.
2: اللي هم برشا مقاولين للأسف السوق شاح عندهم لأنهم ما همش قاعدين يقوموا بمشاريع كبيرة، كي يلقاو أنه آلية الدولة تنجم تضمن زادة في القطاع الخاص مع القطاع الأجراء ينجموا هم زادة يبيعوا ديارهم ويبني.
1: عندك حق، أما أنا الأمن والعدل والصحة والتعليم والسكن هذو محواج من كرامة الإنسان من حب يدخل فيهم حتى خواص. هذا قطاع يكون فيه إما العمومي أو الذاتي. خذ أرضك وابني على روحك، تحب تبني تحب بالأحجار المصلب وحدك كلي جوه كان يلعب أنت أطفالك تبني كما يقع في العالم بهذه، لأنه اللي وصلنا لهذه الأسعار الخرافية
0: صحيح.
1: معنا كتشوف متر الأرض تخدم انت وزوجتك باش تتفرجوا على فلوس تمشي لثمن
0: المنزل بعد 20 سنه، تاخذ سنه الارض وتبنيها بعد 20 سنه كان نجمت.
1: بالضبط. ثم حاجه اخرى مهمه جدا في النقطه معناها هذه انا نحب نكون فيها دقيق وشان ما تفهمش بالغلط. فما برشا احصائيين ما عندهمش ديار وهم الطبقه الاقل من الشعبيه، لكنهم تطبيقيا عندهم ديار لانهم هذوما من فما طبقه شعبيه معينه محرومه من المنزل وما تنجمش تعمل خيارات اخرى ان تشري 200 متر فلاحيه وتمشي تبني فيهم دار غير قانونيه ودار بجنب دار واحياء كبرى وبعدها تحت قرار سياسي انتخابي قانون 21 نحبوا ندخلوا الماء ندخلوا الماء والضوء، فهما يقعدوا احصائيا ما عندهمش منازل لكن في الحقيقة حقاوا حل لوضعهم، وإن شاء الله هذو ما يتم التفكير في نقلهم إلى منازل إنسانيا طليق، لكن في زادة فما شريحة أخرى ليس بإمكانها هذا الحل، فمقابل الماء والضوء والكراء وحاجات المدرسة ينقص البروتين وتنقص حتى الأدوية على الكبار في السن.
0: صحيح. ثم نقطة زادة مهمة ربما ما أشارنا لهيش وما حكيناش فيها، وبطبيعة رو أكيد رو فما برشا نقاط نحن فقط كيما العادة رانا نفتح فقط الطريق باش انتم تفكروا في هالمواضيع هذو ما تاخذوهمش فقط كخبر وتتعدوا. الناس اللي تسمع وقال هذيلي منذ قليل 50% من الأجر متاع المواطن قاعد يمشي للخلاص متاع الكراء، فاليوم إذا كان أنت كدولة باش تراهن على المشاريع هذية أنك باش تعطي حل على الأقل حتى لو كان يكون 1% أفضل من بليش، لأنه 1% هذا اليوم ولا عاجز أنه يعمل دار ولو حتى كان أفنى عمره في الوظيفة العمومية، فعلى الأقل الأجر متاعها يكون في متناول متاعه على الأقل
3: الأجر على ذكر الأجر بين 600 و800 عواطف.
0: ما نعرفش ما ثمش تصريح رسمي لكن هذا تصريح سمعته لي
3: الكريا معناه قدروه نعم بين 600 و800
0: اللي مقدر هو هو يظهر لي المقاولين العموميين هكا سمعت.
3: أي أي.
0: لكن الدولة ما زالت ما قالتش ما أعلنتش على إن شاء الله يكون في المتناول، على خاطر إذا كنت نحيلي 800 دينار من شهريتي على امتداد 20 سنة أو 25 سنة نعرفش إذا كان الناس تنجم وإلا لا، خاطر الشهريات متاعنا المعدل متاعهم

0: على الشواطئ ونحتشد على المدن الصناعية.
1: نعم.
0: لازمنا يا عواطف على خاطر مثلا الحل هذا فيش حل في تونس العاصمة، المترو بكذا مهما كنت داخل تونس الكبرى شبه جزيرة المنستير وغيرها حتى المهدية اليوم، يعني هي. إذا كان ما كناش حلول باش نمشيه بدون الضرر الفاتح بالأراضي الفلاحية، نعملوا طرقات ما توليش غدوة يمينها ويسارها سوق الصين ولا ليبيا تولي تقعد طريق سريعة، المواطن ياخو أرض يبيع يبني بمبلغ معقول، ما هوش سعر الأرض هو أغلى شيء، سعر الأرض هو اللي يجبرنا على البناء العمودي. هذه قواعد يقولها لكل مقاول وكل مهندس.
2: صحيح.
0: إذا شراء الأرض بمتر بزوزمين وزوزمين وخمسمائة هو شي حكي لك في أسعار خيالية.
1: أكيد أكيد. أكيد.
0: إذا قينا الأراضي تتعطال عند الدولة اللي ناس كما كانت لفاش سابقا.
1: وهذا هو.
0: لا لفاش تويكا ولدك تتلفت المتر الأرض تعرفوا اللي مش معمولة ليك. في السنوات اللي فاتت في عشر سنين اللي فاتت من ترى المتر هو مقصود اللي أنا منكوش من سكان ذلك الحي.
1: صحيح.
0: السلام عليكم ولا طابت علي ورثة كبرى. فلنتخيل في المستقبل ويبدأ فيها عنا حدائق تقعد طول عمرها حدائق ما تتحولش إلى مهما كان حتى لو كان مسائل خيرية أو دينية، تقعد الحديقة حديقة
1: والمتنفس
0: المتنفسات والمدرسة تقرأ حسابها ومركز الشرطة تقرأ حسابه. هذا اللي يدفعني أنا باش ننتقل ونعمل عشرة دقائق على نقل كهربائي غير ملوث باش نمشي نعيش في محيط آمن. كان تعمل هذا كل عواطف وما تعمليش فيه أمن وما تعمليش فيه مرافق لأولادي باش تقرأ وكأنه ما عملنا شيء.
2: صحيح.
1: إن شاء الله هذا الكل يقع.
0: علاش نحلموا؟ من حقنا نحلموا.
1: من حقنا نحلموا.
2: متفائل شمس.
1: ما فيهوش
0: كلام. لا مش متفائل. أنا تفرجت على الشعب الروسي كيفاش شد صف باش يشري صبات واحد بلون واحد. وبعدها شفت شو وصلوا في عشر سنة.
1: صحيح. والأمثلة عديدة.
0: كان يكفي فما إنسان يكون عنده أمل.
2: في انتظار بداية 2027 وقت تنعطيك رأي النهاية.
1: هذه الكراء الممل.
0: وشفت روحي أنا في بداية التسعينات كيفاش ديار جيل زبلاء والأراضي وما نخوش. الاعتقاد اللي يقولوا أجمل.
1: ما
0: كنتش نعتقد
2: اللي شي جي.
0: لا ما نطلبش نطلب حق لهذه اللي يقول يبني في أسرة جديدة.
1: هذا الكراء الممل.
0: إن شاء الله في الجنة احنا.
1: أمين يا ربي.
2: شغل من دار في الجنة.
0: علاش دار عاد قصر
1: على الأقل ضحينا في الدنيا زيدا في الجنة تقول دار. الله يجيك يا
0: ربي.
1: بعد الكراء الممالك باش نمشيو للقرض على الشرف. اقعدوا معنا.
3: سيدة لمطة بحجر عن موجة 95.7
4: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: أسئلتكم وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
1: يصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
0: كل أحد من الماضي ساعة
1: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

0: الأمر عدد 148 المؤرخ في 23 جويلية 2026 الخاص بإسناد القروض على الشرف هو موضوعنا في فقرتنا الموالية
1: بين العين
2: والعقل.
0: في الحقيقة هو الموضوع الثالث في فقرة بين العين والعقل. الموضوع هذية حبينا فقط نعاود ونذكركم ببعض التفاصيل المهمة للقانون باش يقدمها الأستاذ في الجباية أنيس بن سعيد. نسمعهم بعضنا ثم نرجع نعقب عليه.
3: قرض على الشرف هذايا جاء في قانون الشيكات في الفصل 412 ثالثا جديد كإجراء لتمويل الاقتصاد، تمويل الأفراد، تمويل أصحاب المشاريع الصغرى وأصحاب المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة. هذا اش قال النص القانوني. وفي الأمر عدد 148 لسنة 2026 اللي أعطى شروط زاد معاهم الشركات الأهلية، معناها ضافهم كشركات تتمتع بالخط التمويل هذا. الشروط هو بالطبيعة لازم يكون حريف عند البنك باش ينجم يتمتع بهالقرض هذايا، مش يكون عبد ماهوش حريف عند البنك ويحب ياخذ القرض. سنين البنك لازمها تكون رابحة باش تنجم تكون عندها تخصيص 8% من الأرباح نتاعها نتاع السنة الفارطة باش تنجم تعطي بهم القروض هذوما. مثلا فما بنوك ماهيش رابحة عم ناول، استغربوا صحيح مي فما بنوك راهو بنوك رابحة برشا وفما بنوك ماهيش رابحة عم ناول. دونك فما بنوك تنجم تمشي تصب المطلب يقول لك لا نحن راهو ما عندناش خط التمويل هذايا، عندهم الحق راهو إذا البنكة خاسرة. القرض هذايا يتعطى على عامين دون فوائد ودون ضمانات ودون حتى عمولات نتاع دراسة الملف ولا عمولات، معناها ما فما عليه حتى مصاريف حتى تأمين على الحياة، مش مطالب باش يعمل تأمين على الحياة. خاطر نعرفوا أي واحد ياخذ قرض البنك تشترط عليه أنه يعمل عامية تأمين على الحياة، في القرض هذا ما فماش تأمين على الحياة. قلنا على عامين وفما ممكن زادة 6 أشهر فترة إمهال، معناها تعطيك 6 شهور ما تخلصش، تبدأ تخلص بعد 6 شهور ممكن. هذه البنكة هي والتعامل متاحة والأولوية راهو اللي يصب مطلب الأول. هذا شقال الأمر الحكومي. المبالغ قديش الأفراد 5000 دينار، ويقولوا أفراد راهو معناها حتى شهار ولا عبد عنده كراوات ولا المفروض يكون عنده مدخول طبيعة لازم طاقته في خلاص القرض تكون متوفرة. إيش معناها؟ معناها كان هو عنده قروض في بنوك أخرى وإلا من نفس البنكة وعنده قرض من سي إن إس إس، معناها يلزم تكون عنده 40% من الدخل متاعه ما فاتهمش. هذا شرط عام، معناها الأفراد عندهم حق يأخذوا 5000 دينار. هو القانون نافذ راه والأمر معناها مادام تنشر في الرائد الرسمي بعد 5 أيام من صدوره في الرائد الرسمي يصبح نافذ، معناها والبنكة مطالبة انها تجاوب في 10 ايام عمل، راه معناها ما نحسبوش السبت ولا حد اذا كان فما نهار عطله معناها زاد ما يتحسبش. بقينا البنوك مازالت فما بنوك قبلت المطالب، بنوك مازالت ما قبلتش المطالب في انتظار انهم لازم باش تكون عندهم منظومه لمتابعه معناها هالقروض هذيا وما اليه. نتصور في غضون شهر اوت معناها باش يقع تطبيق الاجراء هذايا، خاطر فما بنوك ديجا قبلت المطالب وبدات تدرس فيها.
0: شكر موصول للأستاذ أنيس بن سعيد. إذن الأمر هذا عدد 148 جاب فلسفة مختلفة كما سمعتوا، تمويل على الشرف هذا أول مرة نسمع الألية هذه، دون فوائد دون ضمانات دون مصاريف دراسة ملف، يعني تمشي للبنك نتاعك تقدم المطلب نتاعك وتخرج لعندك حتى مصاريف باش تدفعها وتنتظر باش يعطيوك المبلغ اللي انت طلبته، سواء كنت انت فرد مواطن عادي ولا صاحب مشروع صغير وإلا عندك مؤسسة صغرى أو متوسطة أو شركة أهلية. الإجابة هي موجودة على السؤال متاعنا يا هذيلي، لكن نحن تو باش نحكيو في القانون واللي يسمع تو يستفيد وياخذ الإجابة وينجم يكتب على صفحة الإذاعة الإجابة متاعه والجائزة متاعه قد إيه؟
4: 100 دينار كاس من هذا إذاعة منستيرة.
0: يعطيك الصحة. هذا موضوعنا اليوم، موضوع حاتم رايك فيه؟
5: والله إن مشيت المعطيات المهمة قالها سي سعيد المختص قاسة، يعني حب يفسر يعني التفسير. مشيت عملت فمشي يعني آلية شبيهة، عملت شوية بحث فمش آلية شبيهة في تونس وحتى البرة في الآلية هذية. في تونس كي نرجع نلقاو فما قروض شرف تتسمى سوا ديزان قولوا البرنامج تاع مبادرة تونس اللي مولوا البنك الافريقي للتنمية، لكن يقعد اختياري هذا مش كما للشرف، يعني فما آلية مشابهة
0: هذا موجه للمواطنين
5: وموجه خاصة انك اللي اصحاب المبادرة مثلا يحب يعمل مشروع صغير
0: مستثمرين صغار
5: تخرج جديد يحب يعمل من عشان كل ببلينات حاجة مشروع صغير هيك موجود. اللي شدني في فرنسا.
0: لا سمحني موجود يعني من غير ضمانات من غير
1: القانون هذا ثابت كان موجود في البلاد التونسية وكان يعتبروه الكثيرين منهم من عبد الله كان في إطار رشوة سياسية واضحة على خاطر القانون خاطر القانون هذا كان موجود في متفرع على البنك التضامن 21-21 وكان يسمى بجمعيات التنموية وكانت منتشرة في الأرياف وحتى في الأحياء وكانت هذه تقدم قرض على الشرف بدون أي مقابل من 2,000 إلى 5,000 دينار لمرأة تحب تشري عليها ليش الإنسان يحب يعمل ياخذ قرض صغير باش يعمل به الصوف وغيره. بعد الثورة وقع الإشكال في من نعين على رأس هذه الجمعيات التنموية وتحل حوار كبير في الصحافة على خاطر إذا تحسبت مثل هذه الجمعيات باش نولي ونعطيه الفلان ودون علان. ومن هنا جت كلمة الرشوة السياسية بن ظفرين لكنها كانت تحل في مشكلة نتاع كثير من الناس.
0: لا هنا باش نعرضك خاطر متأكدة من المعلومة الجمعيات التنموية اللي تحكي عليها هذه تعطي صحيح للناس هذوما بلاش لكن عندهم شكون وراهم يعني انت تتكفل بالسيد ذا انت تخدم
1: متفقين متفقين
0: انت تخدم
1: لا يرهم لا دار ما يدعو على شرف
0: ملانج دارو لكن عنده شكون إذا كان هو ما خلصش راهو بشقة الاقتطاع من الموظف اللي هو تكفل به أو ربما اللي هو تبنيه يعني يمشي صح هو لو ريق
1: بلاستيك. لا في كثير من جمعيات التنموية اللي أنا
5: كنت الفرق شمس
1: ما في حتى ضمان حتى
5: في الوضعية هذه يلزم البنوك كما في الوضعية المماثلة القديمة البنوك اختيارية
0: سابقاً كذا يحكيها الجمعيات
1: سابقاً كان جزء من ميزانية بنك التضامن توزع على هذه الجمعيات
0: فكان في البنوك التجارية
1: أنا نفضل فيك أنا أحكي شنو كان سابقاً شنو كان تجاري كان ما كنش خاسر هو قعد السؤال هل سندخل في منظومة يعني المعرف الوحيد في حياتنا خليني نمشي والقدام مش اللي نستفيده من بعض هل سيكون معرف وحيد أمامنا هذه القروض موجود منها في العالم حتى للطلبة على خاطر إنسان هو أبوه أمه تعبوا عليه وخذ البكالوريا ويحب يعمل اختصاص داخل أو خارج تونس يفترض إن شاء الله قريبا يولي عنده الإمكانية هذه من البنوك التجارية كما في العالم أو العمومية أم هي تجارية لكن على ضمانته هو شخصية بمعرف الوحيد يعني إذا كان وراك مثل هذا الدين عليك أن تقوم بخلاص هذا الدين. أنا لتجربتي الشخصية سألت العشرات معظمهم مخمين بشعرس باش يبدل باتصالة يركب ريدوات ولهنا أي شيء يولي قرض استهلاكي واعتقد هو القرض ما كانش موجه لمثل هذا 5,000 دينار قد تحرك القليل يا عواطف لكنها ما تصنعش برشا اليوم في إنسان يحب يعتمد على نفسه في ريف إن شاء الله ما يكثر منهم
0: لكن ثم بالنسبة للمشاريع الصغيرة 10,000 راهو شمس
1: متفقين أنا نحكي لك
0: اللي بيش يعمل مشروع صغير 10,000
1: اللي بيش يعمل باتين ده وغيرها أنا نحكي على عبد بش على
0: الاستهلاك صحيح 5,000 اللي هو ما يكفيش ترى
1: نحكي على رجل ولا امرأة قرر باش يسرح بشويهاته على سبيل المثال ويصور خير والبركة ويعيش ومرأة تقردش إلى آخر ذلك الناس اللي ما تعملش البشرية والناس اللي ما قادش مكاتب تمشيلهم باش يحلوا على انترنت شركة صغرى وبتلهيت الصغر. الحاجة الثانية ما مدى انخراط شركة البنوك التجارية. الحاجة الثالثة نحب نقول أنا
0: اللي هو مهم على
1: الأخير أعتبره توقع ولا أعتبره اللي عندي أنا
2: حساسات
1: حاجة سادسة ولا كرة بلورية نقول فيها إن شاء الله ما نتمناه أنه قريبا يعلن على بنك انتظرناه طويلا وهو البريد التونسي وهالبريد التونسي هذا منتشر والحمد لله في كامل تراب الجمهورية وقد تغير 5,000 و10,000 و25,000 لمن يريد أن يجتهد ويعمل خطره قريب لسوم الحرقة زد نفس القرن يعني إذا كانت خلنا في تفكير هذا فهو يلزمها تكون عقلية يجبنا نشجع الإنسان تأخذهم 5 ملايين ولا 10 ملايين لموا بعضكم مجموعة من الناس يكون عندكم شكون يوعدكم باش توصلوا إلى قرضكم وتنجموا تنجوا. المطلوب أن ننتج أن نحول هذه الأموال
0: نستثمرها
1: إلى,
0: نعم.
1: إلى, إلى, إلى منتوش
2: مشاريع ناجحة وفرص عمل مستدامة هذه الفكرة العامة وهذه الشعار معناتها من أجله جاء المشروع هذا وكن تبعوا مثلا مواقع التواصل الاجتماعي خاطر غادي ترى الناس برشا مغرومين يقول لك 5 ملايين نجم يحركوا لي حاجة في الدار كما قال شمس قرض هو وقرض مرته وعنده رونتري سكولير مثلا شمشي استهلاك الأغلبية ماشي للاستهلاك خاصة جيت وعودة مدرسية انه يحاول يجدد شوية في كرهبته يحسن فيها شوية معناتها اليوم ولات فرصة للناس انه بش ياخذ القرض هذا بش يستهلكوا اكثر لاكثر اقل
0: قد ايه بش يخلص
2: ما هو حسب معناته بدون فوائد لا بدون فوائد
1: ما غير انتريس هو
2: مع فترة إمهال ستة أشهر
0: لا متفهمين ما غير انتريس معناها أنت والمبلغ اللي باش تاخده تقسمه على العامين هذوك
1: على 24 شهر
2: 24 5 ملايين تخلصهم على 24 شهر ما غير فوائد على عامين مع فترة
0: بداية من بعد 6 شهور إمهال
1: إذا البنك سمحت لك
2: إذا البنك سمحت لك
1: أيوة. فما بنوك باش تقبل بستة شهور ما تسمى بفترة السماح خاصة اللي يعمل مشروع يخليه يتنفس شوي
0: أيوة.
1: أما الإشارة اللي يقول فيها الهذيلي معظم التونسيين نظرا للفائدة المشطة في القروض يخمم اللي هو ياخذ فلوس وكأنه شي ولي تقرض إسلامي لما نشتغل 5000 رجعها 5000 أيوة. الحمد لله مانيش باش ندفع ملايين إضافية على حاجة ما تستاهلش
2: أيوة. ونفك غسرة جايتني عودة مدرسية وجايني برمضان ومولد وكيلو زقوق ب 65 دينار جو ذاك
6: يولي القرض هذايا مناسباتي يعني وين تجي مناسبة كبيرة التفكير يولي ديما في القرض هذاك في الخمسة
0: لكن خمسة تعرف اللي هو مش متاح للناس الكل تو مثلا اللي يبدأ خاطر أنت أول حاجة يسمك عندك كونت في البنك نتاعك خاطر باش توجه البنك نتاعك تعمل معاه
1: في البنك
0: رابحه لازم البنك صحيح ثاني حاجه لازم البنك رابحه ثالث حاجه يلزمك انت زاده ما عندكش قروض تفوت 40% قسم الدخل نتاعك باش تنجم تستنفع بالقرض هذايا خاطر في النهايه يولي هو القرض
1: يحق البنكيه اذكياء المتوقع يا عواطف اللي هما باش ينفذوا قرار الدوله والرئيس ومش باش يقولوا لا باش يماطلوا كالعاده لكن باش يتصلوا بكليوناتهم المضمونين
0: بالضبط.
1: استاذ عواطف الدكتور فلان الكذا اللي يعرفوهم قادرين على انا في اقصى ما يمكن اقتطاع وزايدين شويه من عندهم بارك الله فيه بطلب مني اما يعني قد يتوجه نفس الخدمه هذه الى شريحه هي مش مضطره لكنها مضمونه
0: بالضبط
1: يعني لن يغير في حياتها هذا المبلغ لكنها مضمونة السداد
0: وانا علاش هي لانها هي عقليه ربحيه هذاك هو يزمو
1: فانا اقول مثالش خلي نفذوا مثالش أما كان تزيد تدخل البوسطة كبنك كما في برشا دول في العالم وقتها يكونوا شريحة من الشعب التونسي كل واحد عمل لي فواياج واللي واللي واللي واللي ويقعد اللي يحب يبدل حياته بحاجة تصنيعية وقتها يعرف مثلا إن شاء الله يلقى وسائط ولا يلوج وحده كي تستورد آلة معينة للتصنيع سواء باش تصنع بها سكر أو باش تصنع بها كأس ورقي أو شوفوا ماذا بيا سيد اللي يسمعوا فيها يشوفوا مشاريع الماكينة ما تفوتش 5 ملايين لكنها تكون في حاجة غيرك ما عملهاش الاختراعات كثيفة تجربة تكون شراهم كيفاش يشتغلوا في مناطق دافية وساخنة إلى آخر ذلك باش تكون فرصة حقيقية للانتقال
0: يعني أنت تدعون باش يستغلوا يحسنوا استغلال هالفرصة هذية وينجموا منها هي ربما يخلقوا مورد رزق
6: ثم سؤال هذوما القروض
0: يعني نجم
6: نسأل يعني القروض هذية على أحجامها على أحجامها القروض هذية مثلا أني خذت قرض بخمسة ملايين وكنت يعني في ديل مواظب خلصته نجم نعمل مرة أخرى ولا لا
0: حتى كان ما كنتش باش تكون في ديل بصيف عليك مش مختيارك
6: يعني نجم ناخو مثلا مرة هذية خمسة ملايين
0: ذاك إذا كانت الدولة مرة أخرى عاد
6: نجم نعود نجدد يعني هذه نقطة تطرح نجم نجدد سواء بخمسة ملايين ولا بعشرة ملايين ولا بخمسة وعشرين مليون نكون يعني خالص
2: إذا قال القانون هذا
6: مخلص نجم نجدد القرض ولا لا ولا مره برك وكاو
0: ربما يصدر امر اخر هذا ما نعرف
6: مش واضحه النقطه دي
1: هو احنا عندنا نقطه اقتصاديه واضحه
0: حتى ناخذ تو احنا حتى تاخذ
1: فما نقطه اقتصاديه واضحه
0: ايوه
1: سؤالك مهم في النقطه هذه فما ما يتسمى بالفرنسويه ليزارماتور المجهزين اليوم الفلاح باش يعبي البيت المكيفه نتاعه يمشي الخواص ياخذ عنده تجهيزات بخمسة ملايين ويرجعهم بما اتفق عليه ينجم يكون أغلى من البنك بكثير وكذلك البحار زاد اللي يقصد ربي في البحر وهو حط حياته بين رحمة ربي يعمل نفس الشيء وبعد أصابته تمشي لخلاص الأرماتور مش وهي عقود إذعانية متكاملة وهذا موجود بكثافة في الشمال الغربي زادة عنده خيرين اللي يربيه الأبقار جيهم مؤسسات حليب لمنتجات مشتقات الحليب المتنوعة والمشتركة كانت تقوم هي في دور الدولة أو أيوة. مثل شبيه هذا القانون وتخليهم وقت اللي تقول لهم مانيش شارية من عندكم حليب وممنوع عليكم تبيعوا حتى لحد الحليب ويزموا يتكب قدامي لأنه توا ما عنديش إمكانية الشراء وأنا هو اللي مولتكم بإذن الله ما نريده أنه تتحول كما قال حاتم فما مهن تحتاج إلى
0: ديما دعم ضغط
1: لا تحتاج الى توفير الامكانيات الانتاجيه وبعد عمليه الانتاج. ونحب انا امنيتي اللي يولي التونسي مهما كان انتاجه حر في تسويقه وخلاص ما عليه من دين. فسؤال حتى مهم جدا لانه هالقرض هذا مش لمصانع كبرى, هو التدوير سيزون
0: بالضبط.
1: شراء انعاش ب 5000 دينار تلاها بيهم هو وزوجته باعهم في العيد, جات الميسرة عرس لقار اللي تحب صرف, هل باش ياخو كيفهم وهو امين مخلص الى اخر ذلك
5: مخلص.
1: فما دول اخرى تعتمد كي تحب تطلع عقارات مهما كان كبر القرض من اجل المبنى الاول, وساعات مش المبنى الاول يبدا بإلا راه خاطر كنت حققت بنيت دورت المصانع خاصة كيبدا سيمان سيمانك وليجور يجورك إلى آخر ذلك, فأنت دورت الاقتصاد الوطني. فإحنا محتاجين في اقتصاد اجتماعي كمان نحبه ويحبه لهذيري إنه نفكر في بعض فنفكروا يا عواطف اللي في بعض الأحيان قد يبدو المواطن أخذ 100,000 دينار ورجع 90,000 دينار, أما المربوح المجموعة العمومية كان أكثر من 10,000 دينار اللي نقصت.
0: نعم, والفلسفة متاع المشروع هذا في حد ذاته هي المهمة, على خاطر اليوم أنت يزمك تخصص 8% من مرابيحك باش تعاون بهم الناس المواطنين اللي هما معناها كما قلت أنت ينجموا كما يفتحوا بهم مشاريع صغيرة زادة كيف خاطر زادة الأزمة اللي جاية ونحن خارجين من صيف الناس برشا انتهكت معناها المصروف الكل مشي نجم نقول في الصيف جايين عودة مدرسية جاية أعياد جاية مناسبات. فمهم أنك اليوم أنت كبنوك ما أنك حققت أرباح كبيرة, ونحن عنا بنوك محققة أرباح خيالية راهو في تونس خاصة من الكورونا وانت جاي كي تقرأ الأرقام تقعد معناها في دهشة. فمهم أنك اليوم كدولة تتدخل كأنه بين الظفرين كأنه بقوة الدولة. اليوم أنت عندك 8% من الأرباح كيزمك توجهها للناس هذوما, على الأقل نعاونوهم ونسندوهم لأنهم في حاجة للمساعدة. فالفلسفة في حد ذاتها مهمة. هذا موضوعنا, إذا كان ما عندكمش فيه منظيفه رانا بعد شوية باش نمشيو للماء وما أدرك
1: ما الماء. نحب نضيف نقطة معلومة, هي في اجتماع السيد محافظ البنك المركزي الحالي مع السادة مديري البنوك والمؤسسات المالية كان في سوسة, كان دعاهم وأنا كنت متأكد لن يستجيبوا للدعوة بل ألح في الدعوة.
0: أيوة,
1: اللي يدخلوا هما مع الدولة في المخاطرة, ما نجموش نعملوا مشاريع يا عواطف خاصة اقتصادية وانت البنك تحب روحك 100% من مشاريعك وقروضك ستعود.
0: نعم,
1: هذا التفكير حتى قلب الرأسمالية العالمي قائم على المخاطرة
2: مجازفة
1: أو المجازفة. احنا المجازفة والمخاطرة واللي يدخل الناس الاحصائيات بتم كان كيبدأ واحد من شركاء البنك شريك في المؤسسة هذيك, اما بش يبدأ مواطن عادي فهذا هو الاشكال الكبير. اضافة على ذلك حتى كي تبدأ ابنك وابني وابن المواطن يسمع فيه صاحب المشروع الفكرة الرهيبة هو مازال ماشي جاي على القرض يرى جزء من هذا البنك أو نسيب فيه خذاء المشروع وخذاء الخط المالي وكل مواطن العادي ما خذاش. اليوم فما محاولة من الدولة التونسية باش تقول هنا ما خسرناكم 8% من أموالكم باش ترجعكم بعد العامين.
0: بالضبط, فكانكم باش تسلفوهم لنا ورجعوهم لكم
1: زعما باش يدخلوا معنا في عملية الدعم ولا لا. احنا شفنا من يمثلهم طلع في وسائل الإعلام وقال باش نعملوا صد المنزه وباش نصلحوا كذا, مش هكا قال وزعما كيتلموا البنوك كلها ما ينجموش يعملوا المسألة. فالله أعلم, احنا نحسن النية بيهم لأنه أنا في اعتقادي
0: قادم الأيام خطر قريب شكون الأمور أوضح برش.
1: الوالد الله يرحمه كان يقول لك خذينا الاستقلال وخرجنا الاستعمار, كان فما رجال سياسة وكان فما الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة حشاد اللي بشاي شهيد وكان يتوقع أن يحصل فيه شيء هو الحبيب بوركيبة, وكذلك كان اتحاد الصناعة والتجارة مؤسسة وطنية وبرشة دول قامت على خاطر الخواص والقطاع البنكي هو قطاع وطني يحب أنه يرتفع مع دولته.
0: نعم, ثم شكون سأل وذكرت الملاحظة دي قبل ما نمشيو للركن أو نمشيو للماء مش الركن اللي بعده, ثم ملاحظة مهمة قال لك علاش الدولة ما تتدخلش إنها تخفض لنا في الفوائد أو في نسبة الفوائد, كان ربما أفضل من إنك تعطيني قروض أخرين. أنا يعني عندي قرض خاصة بالنسبة للناس اللي عندهم قروض, ما نحكيش على اللي ما عندوش وكاجته فرصة, لكن اللي عنده قرض هو غارق وبين ظفرين مبلع مع البنك وما يلقاش كيفاش ينجم ربما يكمل الشهر نسكيريا وعندها قروض ويعلم بها ربي وولادها ومصاريفها وكذا. فكان أحرى أنه الدولة, هذا رأي من الآراء اللي طرحت, أنه الدولة على الأقل تخفض في نسبة الفائدة تتدخل فائدتهم في الجانب هذا. وأخويا ما تعطينيش قرض، نقصلي في قرضي.
2: الدولة دخلت تقبل في فترة كورونا وقالت اللي عنده قرض ما يخلص، أي الدولة قالت ماش بشي خلص ولا بشي يتم تأجيل، ومن بعد البنك تقصت عادي.
0: بعد البنك
2: قصت، معناتها أنت قولي اللي تحبوا أني نعمل.
1: أنا مش نجاوبكم
0: على خافوا لا يعاود نفس الشيء.
1: باش نجاوبكم بنقاط، خاطر يقولوا في تقني وعلمي يلزمنا مادام طرحنا السؤال على الأقل بما أننا قادرين باش نجاوبوا. اللي يقول فيه هذه الدرجة اللي وصلت الدولة وسلطت عقوبات ودفعتهم البنوك لين تعدينا للمواجهة،
0: حتى المواطن تفاهم راوي شمس.
1: لا نفهم فيك، قلت لك وصلنا إلى
0: للمواجهة،
1: وصلنا للمواجهة وإنه تم إقرار عقوبات مالية كبرى. والبنوك دفعت التعويضات للدولة التونسية دون أن يستفيد منها المواطن.
0: صحيح.
1: تم وبعد إجراء قوانين أخرى متعلقة بالنسبة المتحركة للبنوك، بعض المواطنين اللي الفلوس اللي رجعوا فيهم تحسنت ومش الكل، بنوك سكنية إلى آخر ذلك، في رد فعل آخر من الدولة. ولهنا أنا مذهبي نبدأ يد في اليد، مش الدولة الطالب وتعطيك فرصة لأظهر لي وضع كنا في وضع إنساني كارثي، فيقوم اللي احنا معاملين عليه يستغلوا
0: بالضبط،
1: ويقوم تهبط القانون بعد القانون وما يلتزمش.
0: صحيح.
1: وتهبط عليه عقوبات إلى آخر ذلك. النقطة الأخرى توا متاع نسبة الفائدة، فما النجم والمواطن الذي يطلبه قد يتحول إلى اقتراح هو إعادة جدولة خلاص ديون الناس المتعثرة. لكن حاب نقول للمواطن هذا، هذا اقتراح جيد قلناه في الإذاعة من عندك أنت، لكن سيترتب عليها اللي انت كيش تعاود الجدول كنت معمل باش تخلص وتاخذ قرض اخر باش تلقى روحك مازلت تخلص في ذلك القرض اما بنسب.
0: كل شيء عنده حلول يا شمس،
1: يعني قلت لك هذا، لكن لا مش كل شيء عاد باش نبداو ما احنا علمين عاد ما نجموش احنا توا كنزيدوا طيح وكراهي عملتها الامريكان اليوم في نسبه دين غريبه. نسبه الفائده هذه البوديريه هي تخاف لو كان انت طيحت نجم طيحت بعرض البنك المركزي ندخلوا في الحاج كل شريفية دينار تولي ب10,000، هي وسيلة الوحيدة للضغط على التضخم. هل نستطيع أن نصنع ثقافة اقتصادية في البلاد التونسية ونخليه الناس تفهم وباش ناخذ قرارات في تنزيل النسبة المديرية وما نعملوش تضخم؟ احنا يا عواطف
0: خلي الناس تفكر معنا شمس،
1: احنا اعطيه مثال، احنا قلنا راهو البترول شعل مرتين ورحنا ما نقصناش في حد شيء في استهلاكنا لسيارات
0: بالضبط،
1: وراهو كل ما احنا زبينا نفس ليسانس ومشينا عملنا دور على الشط باش نتفرهدوا كل ما فما حوايج اخرين ما خديناهمش بالديفيز بانواع.
0: مواصلين معكم بعد شويه باش نحكيوا في المعضله بين الظفرين اللي ما زالت متواصله الى يوم الناس هذا، الماء والانقطاعات المتكرره للماء. اقعدوا معنا.

0: En la cal.
1: عين العقل. عين العقل مع عواطف جبالي. عين العقل. مع شمس الدين هلال. عين العقل. مع لهذيل الفتني وحاتم بن حوش. عين العقل.

متابعة حية، تحاليل دقيقة واستضافات، ومعهم زيدة مسابقات وجوائز. هذا الكل وأكثر يستنى فيكم كل يوم سبت من 3 للـ7 متاع العشية على موجات إذاعة المنستير في برنامجكم عين العقل.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. منحة أمريكية بأكثر من 1.5 مليون دولار لدعم الاستثمار في قطاع الفوسفات في تونس. الترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا. واليوم انطلاق الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. مرحبا بكم. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. وتهدف هذه المبادرة تحت عنوان تأمين سلاسل إمداد الولايات المتحدة الأمريكية بالمعادن الحيوية في تونس إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس وأمريكا والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات، إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. وتشمل فرصة التمويل منحة واحدة وتتراوح وعلى أن تتراوح مدة تنفيذ المشروع بين 18 و 24 شهرا. تم اليوم نقل 100 مهاجر غير شرعي موجودين في تونس من دول إفريقيا جنوب الصحراء من مكان التجميع بالبحيرة في تونس العاصمة إلى مخيم العامرة بولاية صفاقس، وذلك لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالعودة الطوعية لبلدانهم الأصلية. وقد تم تأمين عودة 80 مهاجرا غير شرعي في جنسيات إفريقية مختلفة انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي نحو بلدانهم الأصلية. وهذه هي العمليات تندرج ضمن مواصلة البرنامج الوطني للعودة الطوعية الذي تنفذه وزارة الداخلية بهدف استكمال إجراءات عودة المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلادهم. وقد شملت عملية اليوم 180 مهاجرا بين من تم نقلهم إلى مخيم العامرة ومن غادروا البلاد عبر مطار تونس قرطاج. جددت المكلفة بإدارة الإعلام بالشركة التونسية للملاحة أمال درغوث جددت التأكيد على عدم إلغاء أي صفرة أو إدخال تغييرات وتعديلات على برمجة السفن، وشددت على أن جميع مصالح الشركة التونسية للملاحة تعمل باستمرار على توفير كل الظروف الآمنة والمريحة لتأمين رحلات عبر الحرص على احترام كل المواعيد المسبقة. وشددت على أن ما حدث أمس يتعلق بتأخير ساعتين ونصف لسفينة قرطاج وبساعة لسفينة طانيت بسبب وقفة احتجاجية جيل الأعوان البحريين على خلفية مطالب اجتماعية. وأفادت بأنه على إثر الوقفة الاحتجاجية فقد أمنت الناقلة الوطنية السفرات المتأخرة في أحسن الظروف.
1: قامت الشركة التونسية بإصدار بلاغ صباح هذا اليوم، صار تأخير هو بالنسبة اليوم أمس شهده انطلاق سفينة قرطاج وتانيت، هذا وتأكد الشركة اللي بخلاف التأخير هذاك لم يطرأ أي تغيير في برمجة السفن، لا أي إلغاء بالنسبة للسفرات، بل تعمل الشركة جاهدة لضمان عودة آمنة لأبناء الجالية في ظروف طيبة، وأي تغيير في البرمجة سوف يقع الإعلان عنها في الإطباء، وإن شاء الله ما يصيرش البرمجة كما هي، معناتها كما المسافرين برمجين عودتهم في أوقات ويكون الانطلاق السفن إن شاء الله في وقتها، معنا حتى إلغاء رحلة ومعنا حتى تغيير بالنسبة لداخل قرطاج. الانطلاق متاحة كان فيه ميدي 30 في عود العشرة متاع الصباح، بالنسبة للداخل تاني زيدا كان فما تأخير بساعة. تمت السفرة في أحسن الظروف، وقفة احتجاجية الأعوان البحرية هي اللي تثبت في التأثير، والوقفة هذيك تم احتوائها من طرف ممثل الإدارة وذلك بالاجتماع مع ممثلي أعوان البحريين، وتم التداول حول الإشكال المتعلق بالأخذ على العاتق اللي هما إشكال متاحهم اللي طرحوه، وتم الإصغاء إلى مطلبهم مذايا. وبين ممثل الإدارة خلال الاجتماع أن حقوق الأعوان مش يكون فما مساس بحتى حق من حقوق كسسوا البحريين ولا الإداريين، وذلك بمقتضيات القانون الأساسي للشركة، لكن إجراءات الأخذ على العاتق اللي هي المطلب الأساسي متطلب مراجعة.
0: أكدت عمادة المهندسين بتونس في بلاغ لها أن أحكام القرار عدد 83 لسنة 2022 المتعلق بتعريف الخدمات الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل المهنيين دون استثناء. وأفادت العمادة بأن ضبط تعريف دنيا للخدمات الهندسية يندرج في إطار حماية المهنة وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقيمة العمل الهندسي أو الإخلال الهلال بقواعد المنافسة المهنية النزيهة. حسن الزرعي عضو مجلس العمادة وأكثر تفاصيل الأخبار.
2: حول تطبيق القرار 83/2022 متعلق بالتعريف الدنيا للخدمات الهندسية اللي تهم الأشغال العامة والبناء. الحقيقة البلاغ هذا جاي باش يذكر جميع المهندسين إنه أحكام القرار هذا تدخل حيز تنفيذ منذ غرة جان في 2023، وهو بيانصير ملزم لكل المهندسين وأصحاب مكتب الدراسات. علاش سوى بالذات؟ الحقيقة هو على غرار مهن الحرة الكل، كما المحامين، كما الزارشيتاكت، كما الخبراء المحاسبين، على تعريف الدنيا الحقيقة وكل عام نذكروا بها. لكن المرة هذه علاش اليوم؟ الحقيقة القرار هذا موجود سنة 2022 وتخل حيز التنفيذ في 2023، لكن التطبيق اليوم إن شاء الله باش يكون بأكثر صرامة وبدون أي استثناء، وهذا بطلب من غالبية المهندسين. المشكلة شنية؟ في الفترة الأخيرة جاتنا برشة تشكيات من مهندسين مفادوا أنه القطاع شد منافسة غير شريفة تتمثل في تدني الأسعار، لدرجة أنه بعض العروض أصبحت لا تغطي حتى كلفة الدنيا للدراسات الهندسية. معناتها السوم طاح برشا، وهذا الحقيقة نعتبره أحنا كعماد مهندسين يمثل خطر. خطر هذا يضر بالمهنة ويقلل من قيمة العمل الهندسي، يضر بالمشروع حيث أن السعر الرخيص ينقص من الجودة متاع البروجي ولا الدراسات هذوما، وهذا يهدد حتى سلامة المواطن، حيث نعتبره أنه جودة الدراسات والمراقبة هي الضامن والمنشآت والمباني. معناتها احنا لازمنا نقولوا اللي مناش ندافع على المهندس بارك ندافع حتى على المواطن.
0: تواصل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات في ولاية زغوان تنفيذ جملة من المشاريع الكبرى التي ستدعم الموارد المائية بثلاث معتمديات في ولاية زغوان. رئيس اقليم شركة السونات في زغوان بشير الهاشمي مع الزميل حنان العباسي.
3: مشروع الحناية، مشروع العناية اللي فيه صارت فيه برشة تعطيلات وفعاليات وبرشة مشاكل وتعطيلات في الصفقات وغيرها وغيرها، الحمد لله تو بواد الخير. دونك المشروع اللي اون كور ديكزيكسيون، دونك بناء خزانين 1500 و 1500 اكسبلوطاسيون، عندما بدا القنوات تويك بدينا فيه تروا لو، لو ا ولو 2 اللي تبع براتيكمون في جهه زغوان، لو 3 هو في جبل الوسط وبين الشركه، قاعدين نخدموا قاعدين من 10% 100% 100%. دونك نحكيك على لونسمون دي ترافو، ان شاء الله يدخل حيز التنفيذ الاستغلال. حقيقة هذا مشروع مهم، مشروع مهم للجهة للولاية حتى كشركة لتقلص الضياء، نبعدوا على السرقات اللي نتعرف احنا يعني يجي ينقب حط سترنا حط يسرق. ثم حاجة أخرى زادة نقصنا من الانرجي، دونك ثم عدة محطات اللي مش تلغى تنقص، يجي 6 أو 7 محطات تلغى، دونك هذاك زادة نحافظ عليك دينرجي وضوء مع بعضها مزوز.
0: تنطلق اليوم الدورة 20 لمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستيرة إلى غاية يوم الأحد 16 أوت بمشاركة عدة دول عربية وأجنبية وبمشاركة أكثر من 300 طالبة وطالب. المدير العام لديوان الخدمات الجامعية في الوسط محسن الفازع.
4: نحن نستعد اليوم السبت 8 أوت 2026 لانطلاق وافتتاح المهرجان الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي. عدد الدول المشاركة تقريبا 15 دولة، 11 دولة عربية، 4 دول صديقة، فرنسا، روسيا، أمريكا، كولومبيا، وعدد الطلبة والطالبات إن شاء الله مش يكون موجود قريب 300 إلى 350 مشارك. طبعا هي نقولوا الدورة 20، لكن هي في الحقيقة عمر المهرجان تقريب 34 سنة، لأنه تاريخ أحداثه يرجع إلى سنة 1992. العروض ستكون تقريب 16 عرض، سيحتضن العروض المركز الثقافي الجامعي وقصر العلوم بالمنستير والمركب الثقافي يرجع بالنظر لوزارة الثقافة.
0: ختاما، صدر برائد رسمي قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينار، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. ويلغي هذا القرار مقتضيات الفصل الأول الذي كان مقررا سنة 2024 والذي كان حدد القيمة المالية للمنحة ب 260 دينار. أذكركم بأبرز عناوين النشرة. منحة أمريكية بأكثر من 1.5 مليون دولار لدعم الاستثمار في قطاع الفوسفات في تونس. الترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينار. واليوم انطلاق الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستيرة. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد قليل يعود إليكم الزملاء حاتم وشمس والهذيلي وعواطف في برنامج عين العقل.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: إذاعة المنسي تبع الموجة.
8: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
9: تبع الموجة،
8: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان. ومع إذاعة المنستير ما تنسيش.

0: En la cal.
1: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: الحوار ديما متواصل معانا وما بيناتنا ومعكم انتم اكيد ان شاء الله يكون زاده في دياركم ولا في المحلات اللي تسمعوا فينا فيها ولا في التاكسيات ولا في اللواجات ولا في اي مكان انتم فيه. ان شاء الله يكون الحوار متواصل في المواضيع اللي نطرحوا فيها لانها في النهايه هي وجهه نظر ونحبوا انتم زاده تكون وجهه النظر نتاعكم نسمعوها. تنجموا عن طريق بالطبيعه المشاركه نتاعنا او معانا على صفحه الفيسبوك. قبل ما نمشي الموضوع الاخر نذكر فقط بموضوع المسابقه هذيلي
1: كالعادة مستمعينا ومتابعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير ينجموا يفوزوا معنا اليوم بجائزة مالية 100 دينار من هدايا إذاعة المنسير إذا جاوبنا على السؤال متاعنا. مش يكون هناك سعيد حظ أو سعيدة حظ هي الفائزة معنا اليوم إذا اطلع الإجابة الصحيحة. ما هي قيمة القرض على الشرف بالنسبة للأشخاص الطبيعيين؟ قديش نجم توصل تاخو قرض من البنك متاعك؟ 5000 دينار 15000 دينار و 25000 دينار. تبارك الله نسبة كبيرة من الإجابات هي إجابات صحيحة وطرقنا للموضوع وحكينا ونجم نقول حتى الإجابة الصحيحة قلناها. أما خليوا السادة من المستمعين متاعنا مركزين نجم يدخلوا صفحتنا وخليوا التعليقات متاعهم.
0: بيه يعطيك الصحة هذيلي إذا مازال عندهم الوقت من هنا حتىش للسبعة إن شاء الله آخر الحصة ونعطيكم بالطبيعة اسم الفائز. الفقرة متاعنا بين العين والعقل باش نختموها بالموضوع هذايا تحليه مياه البحر كان هو موضوع رئيسي الجمعة هذايا وقاعدين الناس كل تداول فيه. المحطة متاع التحلية في سيدي عبد الحميد في سوسة الناس كل تحكي عليها كحل مثالي وحل نهائي لموضوع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب. وللأسف مازالت هالمحطة هذايا في الجدل القائم اليوم باش تبدا تخدم ولا لا باش تدخل حيز الاستغلال ولا لا. كل واحد شنو يقول ناس ولا تحكي على ماء ملوث وناس ولا تحكي على انه مازال شويه ربما فقط في مراحل تجريبيه وناس تحكي تقول انه تم معناها الاتفاق انه باش يقع مد قنوات داخل مياه البحر اخرى اطول شويه باش نجموا نحلوا الاشكال. برشا تصريحات وردت علينا ما ثماش تصريحات رسميه غير انه نفي لأي عملية ربما تلوث للماء. هذا التصريح الرسمي الوحيد اللي جانا من الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه لكن البقية الكل هي تصريحات متضاربة ومختلفة. هذاك علاش الأزمة مازالت متواصلة. نحب ناخذ رأي بطبيعة الفريق في الموضوع هذايا اليوم. حسب رأيكم التحلية متاع مياه البحر هي الحل الأخير اللي باش ينقذنا من الانقطاعات؟ حات
2: والله هو مدام مشروع يعني تم الإعلان عليه وذولي هو مش أول مشروع يعني فيه مشروع مماثل وناجح ذولي في صفاقس في شراء ذيك. دونك الإشكال اللي تطرح أن نقرأ إني ولات أزمة مضاعفة.
0: أيوة
2: أزمة ماء وقابلتها أزمة يعني هل المحل يعني محطة التحلية وكأنه خلات زاد حلت المجال للناس باش تركب على الموضوع باش تزيد تشعل تأجج الأوضاع.
0: مش الناس هو التصريحات
2: التصريحات أكيد فما تصريحات
0: وفما
2: الناس اللي تصطاد في المياه العاكرة هاو كما مقصوص نربطه وهذا مربوط ببعض. هو صحيح المشروع توخر صحيح ولكن يحل المشكلة
0: هذا لأثار الجدل لأنه المشروع كل مرة يقع الأعلان على
2: بداية وكان ينجم يكون حل هو يعني هو بش يكون حل يعني إذا كان أما إحنا يلزم نشوفوه على أرض الواقع يلزم يدخل في الاستغلال وقتاش وكيفاش باش من بعد نعرفه إحنا النجم نقيمه أنه بش يحل مشكلة الماء موجودة على الأقل على مستوى الجهة ولا على مستوى المنطقة ككل يعني تقريبا 4 ولايات ولا 5 بش وفما مش كان هو زاد فما المشاريع الأخرى كما مشروع السد اللي موجود في القلعة الكبيرة يعني فما برشا مشاريع يلزمها تنجز ويزي من تعطيلها ويزي من تأخيرها بقطع النظر على الأسباب الموضوعية للتعطيل أو يعني يلزم نشوفوا حاجة على أرض الواقع باش نجم نقولوا احنا مش يكفينا يعني المحطة هذه من الماء ولا لا. هذا هو يعني
0: نعم اليوم ثمانية تحكي على أنه الأزمة هذه مش أزمة حوكمة عفوا مش أزمة نقص في المياه لكن هي أزمة حوكمة بالأساس لأنه إذا كان نحن ربما عرفنا كيفاش نتصرف في الموارد المائية اللي عنا وإلا عرفنا كيفاش ربما نتدخلوا باش نصلحوا ربما وننقذوا ما الضياع متاع الماء نرجعوا للبنية التحتية متاع الشركة هذه اللي هي عندها سنوات ربما تعاني من الأسرائيات وغيره. فإذا كان أحسننا ربما التصرف في الموارد المائية ربما ما كانش عنا المشكلة هذه. يعني الإشكال مش لأن

0: بلسوس منصف عمارة مدير المحطة حكى البارح معناتها خاطر كثر تعليل الكلام خاصة نحكيه على مام ولوث هك علاش مستعملناش أما فما إشكالية راو المعايير التقنية المعمول بها في المحطة هذه راي غير مطابقة المواصفات مش يكونوا واضحين راو ممكن في إطار تجربة في إطار اللي يخذ معناتها التقنيات هذه واللي شراها وإلا اللي جاي يركب فيها ما هيش مطابقة على ما هو موجود على أرض الواقع الناس تخرج وكل طرف وكل مسؤول يتحمل مسؤولية الخطأ اللي صار فيه اليوم نحكي واقع الناس على الناس ما
1: يعني انت مع مصارحة الناس بالحقيقة وكهو هذا بدي ساعة قل لي شنو ثم
0: عطيني شفما وعليش صار التأخير وعليش صار التعطيل وما تطلبش مني زادة ان نزيد نصبر عليك اكثر من هكرة
1: نعم
0: مش نكون واضحين كمواطن اليوم ما فماش ما راهو ما يتقص من العشرة نتاع الصباح فما بلايص راهو يقعد بالنهار وبالنهارين وبالثلاثة وما فماش ما بالنسبة ليسكن الطابق الاول والثاني ولا الثالث ما عندوش ما على ال 24 ساعة اليوم راهو نحكيو ظروف آدمية انسان ماهوش متمتع بها في بلاده
1: صحيح
0: شنو تطلب منه وتطلب منه بعد تجي فاتورة الماء معناتها تصور انت فما فاتورة الماء ويجي باش تخلص فاتورة الماء ما فاتورة شنو باش نخلص وشنو الخدمات اللي قاعد توفر لي فيها خاصة في الظرفية هذه اليوم راهو المواطن والعائلات راهي بالحق يعني بها ربي كيفاش قاعدة عايشة في الظرفية هذه وفوق هذا الكل يصير شح في السوق بالنسبة للمياه المعلبة
1: أيوة.
2: المشكلة التقنية
1: استغلال لا مشكلة شحها
0: ولاحظت الحقيقة مثلا الحانوت اللي نقضي منه البارح واليوم جاء مياه معلب ومعه فرقة مراقبة اقتصادية عباش ما يصيرش احتكار وفما ناس تحترم وتعطي كما نقولوا كل مواطن زوز ستيك ما خاطر كمية ما هيش كبيرة بشي زازي الناس الكل
1: أيوة.
0: وتكون فما معاينة للشيء هذا خاطر فما زادة وفما في بلاية أخرى وهي الأغلبية خاطر تعرف نقص لوجستي
1: صحيح.
0: وبشري ما نجمش يغطي المناطق الكل نسمع في أسعار خيالية متاع مياه معلبة بخلاف الشح ونلقاه في ستوك قديم قاعد يخرج على أساس إنتاج جديد راهو معناته اليوم المواطن لا ولاقي الماء باش يشرب وخاصة انه يلقى بالسعر ستيكة الماء وصلت ب6000 ونص راه معناتها كيفاش باش يخلط موت وما يلقاهاش
1: وثم حاجة أخرى زادة هذه اللي نضيفها لك انه السيد نور الدين بوميزة المدير الجهوي للشركة بسوسة يقول انه الانقطاعات هذه راهي باش توفى لكن وقتاش وقت اللي ترجع محطة تحليل الماء أو تدخل محطة تحليل الماء في سيدي عبد الحميد حيز الاستغلال اليوم المحطة ماش داخل حيز الاستغلال والتصريحات هذه عنا سنوات ونحن نتبع فيها فقل لي شنية البدائل إذا كان أنت تربط لي عودة الماء لسالف عادي ما فماش انقطاعات بالمحطة فمعناه أنه في المجهول أنا ما بعضنا سمحني
2: هو حتى المحطة في المجهول يعني مش تدخل في المجهول
1: يعني هل هذا معناها معقول أنك تربط لي معناها أني من حقي أني ناخذ الماء من حقي نحل السبالة نلقى ماء
0: أما هو زاد ربطها بصحة المواطن يقول لك الماء ذا لازم يتم عليه فلتر وتحاليل مخبرية باش نشوفوا أنه الماء هذا صالح للاستخدام البشري ولا
1: أخويا تحملوا مسؤوليتكم في المحطة
0: الكونتر أرجيمون معناته متاعه راهو كمش نعطيك نسيب الماء ونجم نخدمها أما راهو على المدى المتوسط والبعيد راهو بشي فما نجم تكون تبعات على صحة المواطنين
1: ما تخدمهاش وقل لي شنو الحل تو
0: ما عندوش حل تو
1: نقضوا في الانقطاعات إلى ما لا نهاية
0: اليوم على أرض الواقع ما عندوش حل ما عندوش حل على خاطر ما استعديناش على مستوى البنية التحتية متاعنا باش نحضروا بدائل أخرى بخلاف محطة تحليل مياه البحر بسيد العميد في سوسة
1: شمس الدين
3: نحب نعرف منكم شنو اللي مش مطابق المواصفات هذا الأخطر إذا ما حليناش حاجة نتحط على عدم مطابقة المواصفات وهي ما بدتش
1: هذا التصريحات وردت على لسان نائب عن المجلس المحلي هكا في المونستير يقول أنه ثم
3: اسم محلي المونستير
1: تقريب هكا
2: إقليم
1: إذا ثبت لك بالضبط شمس ونعسيك ليش
3: هذا نائب محلي في المونستير وتوقعته كيبدأ نائب محلي في سوسة يكون أقرب يزم يقول لنا شنو مش مطابق
1: خلينا نثبت الساعة من
2: هو ما قصرش يعني مش مطابق قال إنه إمكانية يكون الماء ملوث يعني هذا هو بالعبارة الدقيقة باش من
0: حسين مزالي على مجلس
1: حسين مزالي نعم
3: تحدث على عدم مطابقة المواصفات
0: على المياه الملوثة
2: برشا حتى النواب شمس حتى النواب يذولي على جهة سوسة فما نائب في جهة سوسة تحدث على الموضوع
0: اي على انه فما تقنيات
1: نائب حسين مزالي باش نعطيكم معطاها ربما الناس اللي تسمع كيف عندهم نفس السؤال شمس الدين النائب حسين مزالي عن مجلس الأقاليم والجهات يقول انه تم إثبات تسرب مادة خطيرة في الماء. هذا علاش؟ هذا وراء استحالة استغلال محطة تحليه المياه في سيدي عبد الحميد. هذا كلام على عهدته هو.
0: وذا من فيه منصف عمر.
1: هذا انتهى منصف عمر.
3: مادة خطيرة، احنا سنسحب الماء نجم نعطيك

0: حتى تفاصيل تقنية قداش ندخله في العمق.
1: تفضلي.
0: ويبدو اللي احنا اللي لازمنا ندخله له هو العمق. أما مادة خطيرة هذه كانت تسربت نعم وفي وسط احنا لا ما هو كيف يقول لنا السيد المسؤول هكا يا حاج كما كان يخاف على صغاري من شيش البحر.
1: لا توا واحد يقول ثم إثبات والآخر يقول لا ينفي هذا.
2: مواطن
1: ضايع تضارب بين هذا وهذايا. أخوي أعطينا تصريح رسمي من مؤسسة معناها وطنية تقول لنا موجود ولا لا، ولو أنه هو السيد اللي نفي يتبع المؤسسة هذه لكن ميسيبش هبطونا بيين. أخوي يقولون أنه صحيح النائب أيضا يتحمل مسؤوليته، يا باش يتحاسبوه إذا كان هو تصريحه خالط، يا باش تثبتوا كلامه أو تنفيوا كلامه زاد بالأدلة والحجاج. المواطن يزمه يعرف شنو اللي قاعد يصير في بلاده.
0: فاحنا نرجع كلام الهذيلي، ما عندناش شفافيه للموقف،
1: ما عندناش
0: بمعنى هل يستطيع زميلنا الهذيلي ولا حاتم باش يمشي يعملوا مباشر من المحطة؟
1: لا يا عم مباشر
2: مش قالوا مش احنا ما تفرجنا في بعض الدوائر الشمس
0: يعني ممكن تخرج إشاعة كم هكا أنا نولي لو أكثر على دبوسة الماء في الدبوسة
1: بالضبط
0: نزيد نعمل أزمة نقص حالة SMS في مصر قال لي مياه النيل ملوثة تسبب عنه أزمة كبيرة في المياه الشرب إلى آخر ذلك. كي تبدأ تصاريح كما هكا متتالية تخلينا إذا كان احنا شاهين من قوش دبوسة ماء بلاستيك نشربوه باش نحقوه.
1: هذا ليش كما قال ذيلي راهو الجانب الاتصالي مهم على الأخر.
0: بالضبط.
1: وضح لي شنو السالفة.
0: من ناحيتين خاصة كي تقول لي مادة خطيرة.
1: صحيح. زيد تخوفني أكثر.
0: بالضبط. يعني ما عادش نستناه يخدم، أنا ماذا بيه يخدمش.
1: صحيح.
0: تتغير المعادلة.
1: يعطيك الصحة، حتى غدوة كتحلي سبيلة وتقول لي هاي خدمة المحطة نقول لك ما نشربوش.
0: هذا هو تتغير المعادلة. اللي أنا كنت نستنى فيه نولي نقول ما يعدي مسو حتى وقال فلان. ما يمشي وإحنا توا لما نعرف اللي هو موجود. وللأسف اللي هو موجود المرة الثانية ما تمش إنجازه في مواعيده.
2: ثم نقطة أخرى دقيقة مهمة أني نعتبرها أنه قال يعني وهذه بالفيديوهات عواطف شفناهم ما دخلتش يعني ما خرجتش حتى قطرة ماء ما حتى راو
1: ما لكيفاش عملوا ما زالت
2: الفيديوهات هم حكاوا الأكثرية على الماء اللي في البحر اللي بش يجيبوا ما حكاوش على المحطة هي
1: هذا هو نحن هذا هو
2: يعني ما زلت ما
1: يلزمنا يلزم شكون يلزم شكون
2: ما خرجت حتى قطرة ماء المحطة.
1: شمس الدين كمل فكرة متاعك.
2: سمحنا شمس
0: لا فما عندكش كي بالعكس انت ولدت حرا وانت حر في الاعلام العمومي خذ وقتك وخذ راحتك. هو فما اشكاليتين اذا كان نحكي على مشكله تقنيه فيما هو منشوره.
1: ايوه
0: اللي احنا المهم عنا هو كيفاش نصرف المياه شديده الملوحه. ولهنا طلب وقت اضافي. وانا تو مش نحكي على اشاعات، نحكي على معلومات منشوره
2: صحيحه.
0: خاطر عنا الماء لازمنا نجيبوه من اعماق طويله. وقينا في مشاكل على نوعية التربة اللي قيناها اللي عندينا باش تجبد الحلاقم، لكن الإشكال هو في تبعيد الماء اللي استعملناه.
1: أيوة.
0: وحليناه ما يزموش يرجع قريب للشط. لهناش يعمل لنا كائنات بحرية غير متوقعة كما وقع بحث محطة ستيك سابقا أكيد سمعتوا بها الناس ولات عنا شواطئ حمراء ولا سوداء تسمى الهذيلي يعني غير قابلة للسباحة. أنا أقول أخي ما كناش نعرفه من الأول، ما جبناش شركة هندسية خذت برشا ملايين وعملت لنا دراسة للفومران هذاك وشنو لازمه. هادو ما يتحاسبوش في بلادنا يا عوطف.
1: ياخذوا هي المعضلة
0: ياخذوا فاتورات وبالغالي. الدراسات تاخذ سنوات وتاخذ أموال ساعات جزء كبير من قيمة المشروع.
1: بالضبط.
0: وبعدك نجيو نفذوا نلقاو دراسات بعيدة جدا على الواقع. نقطة ثانية لأني معلوماتي أنا قليلة فيما هو منشور. نشوف اللي فما فرق ما بين الشركات اللي خدمة صفاقس واللي خدمة سوس.
2: مش نفس الـ
0: أي نجم نذكرهم فيهم الإسباني وفيهم الإماراتي وفيهم حتى المصري. وفي صفاقس قينا إشكال وكي تم الدفع باش يتفتح عيتنا الأوراسكوم شركة مصرية وقتلنا حل وقعت حملة وقتها على الحل اللي قدمته تقنيا أوراسكوم اللي هي منفذة عشرات في دول الخليج من المحطات. واليوم الحمد لله في صفاقس الحمد لله صفاقس نحت عليها أزمة مياه مدامت سنوات طويلة. قل قائل إذا كان أنا جبت مقاول كياس وإلا بحطة مياه ولا غيرها ما كانش في المستوى ننفذ كما يتنفذ عليه.
1: بالضبط.
0: أنا ننفذ عليه شروط التأخير ونقوم بتغييره.
1: إذا كان عندك تجربة سابقة ناجحة علاش تستبدل فيها؟
0: التجربة السابقة باش نجحناها أنا قلت لكم بالدقة جبنا شريك آخر دولة أخرى
1: هذا هو.
0: قدمت لنا حل. لا فيسبوك وقتها صوروها البيت وقالوا الغرفة هذه غير تقنية وغير واردة. اللي يتذكر يحب يرجع لا. واللي تبع وقع الإشكال على هذا فيبدو صاحب القرار يقول لك ما نعودش نفس المشكلة وإحنا دخلنا نفتيه حتى في هذا. فأنا ذاك علاش نلوج على الأخبار الدقيقة
1: واضح
0: معناه يبدو تأكدنا اللي هو مش يخدم إلا بعد الصيف
2: القريب العاجل لو أنا القريب العاجل ذاك شو بس
1: القريب العاجل بالوقت القريب العاجل تقريب عنده
0: أنا ذكرتني في صديق مش خطب فتاة مش خفة على سادة المستمعين كل شيء مشاكل فالولد قال له والدها ربي يطول في عمره قال له وقتاش العرس إن شاء الله قالوا إن شاء الله بإذن الله بعد كأس العالم بالضبط
1: بعد
0: كأس العالم قالوا وين تفهمنا فيه قالوا يا نسيبي قلت لك كأس العالم أنا ما قلت لك شني منهم فأحنا هذا رجعنا للقريب العاجل. إشكال آخر يا عواطف إحنا عنا الماء فهمنا اليوم موجود في السدود
1: إحنا عنا نتمنى
0: على ربي مطر يعاود يزيد يعوضنا على منقص يعني احنا دخلنا هذه الصائفة بكميات مخزونات مياه افضل بكثير من اللي كنا عليه في سنوات فاتت
1: صحيح
0: ثاني حاجة انت تسأل سؤال مهم جدا هل هو الحل تحليه مياه البحر
1: بالضبط
0: لا الحقيقة العالم كله يقول هو الحل في الشديد القوي قال المصري
1: الاستثناء
0: في الحالات القصوى نوفر مياه تحليه مياه بحر وهذا يدفعنا اللي احنا حلنا الوطني في تونس اللي إشارة انت قلتها في البداية رانا في المياه السقي اللي نسقوا بها الأراضي نخسروا في 70% من الماء
1: برشا ماء ضايع
0: وفي مياه الشرب ناس تقول 40 وناس تقول 50 في مياه الشرب بمعنى اللي يخرج من البسنات يوصلنا على الأقل في حسب الحالات الطيبة شطره وشطره يضيع بمعنى مهما كان القرض اللي شنا عنديه المجلس النواب باش نصلحوا به قنواتنا نرجو من النواب ان تصدقنا عليه او تطلبوا مش تقال علاش نسبته كذا مش قال نسبة وخطر احنا فما مشاريع حياتية
1: أي.
0: يزي زايد 1% و2% في قطاعات انا رابح مهما كان ثمن نخدم فصفة قفص انا رابح خير من 12.5 سنين مسكر
1: صحيح.
0: ونخدم ونربح نصف مية الموجود
1: أي.
0: فهو مشروع ذا أولوية
1: ونكمل المشاريع متاع السدود متاعي عندي سد القلعة الكبرى
0: هذا اللي نحب نوصل مع أختي
1: يزمنا نكمله هذيك
0: ونزيد
1: عليه
0: ونزيد نكمل باش نوصلوا لأقصى ما تستطيع الجمهورية التونسية من عدم إهدار مياهنا في البحر
1: أي
0: أقصى ما نستطيع باش نعملوه وباش نجمعوه وندخلوا الثقافة
1: هذه الحلول اللي من المفروض كنا نمشيو فيها قبل هذا الكل باش ما نحطوش في رقبتنا حبل ما حتى تحليه المياه وقت اللي هو موش الحل الوحيد
0: تو احنا وصلنا
1: او الرسمي او الاساس
0: بالضبط وثم في فرشة دول العالم فرقوا ما بين الماء الشرب وماء الروبيني المستعمل لاستعمالات مختلفة
1: صحيح
0: ووقت باش نعملوه وعلاش لا وزوز مناقل ومقالة ماها رخيص على الاخر
1: اي
0: باش نستعملوا انا في المرافق الصحيه وفي غيرها مش معقول ان انت تعطيني ماء للشرب وانا نستعمل فيه في كل شيء لا وفر لي ماء الشرب
1: ونستعمل فيه حتى في السقي نتاع الاشجار ونستعمل فيه في الفلاحه ونستعمل فيه في بالك ولا
0: حتى خاصه الكره
1: بالضبط
0: اي فوفر لي ماء بجوده جيده للغايه غير مهدر عليه منقالته موجوده في الاماكن اللي انا نشرب منهم ونطيب منهم ونوعية ثانية من المياه عند سدودها الخاصة وإلى آخر اليومي. ذلك هذا مستقبل الإنسانية مش كان البلاد التونسي
1: هذا سيادة عندك سيادة مائية مش لعب كما بكري خينا على السيادة الدوائية السيادة المائية
0: وصحية أو
1: وصحية, وصحية وبيئية خاطر في النهاية الضرر مش كان باش تشرب أنت اليوم راه قدوة عندك زادة بيئة وعندك فلاحة وعندك صحة وعندك كله مربوط في بعض ثم حاجة أخرى زادة مهمة يا شمس علاش اليوم النواب نتاعنا وأنت أشرت لهذايا في كلامك ومهم برشا ما نعرفش كانوا ما ثماش ترتيب للأولويات أنت كي تعطي قرض باش تعمل بيه محطة وأنت عندك قنوات مكسرة عندك فويت متاع ماء ضايع سنوات ربي عندك مؤسسة غاصة معناها عندها ربما معناها قروض أو ربما عندها زادة عندها ديون سامحني مش قروض عندها ديون معناها بتقرا الكاهل متاعها علاش ما تمشيش في اتجاه أنك تنعش هالمؤسسة دي أولا انك تدخلها اموال باش تقف على رجليها انك تخليها تصلح ما هو موجود واللي هو عنده سنوات ونحن نستنفوا به سواء كان بنيه تحتيه وغيره
2: كما ترى القرض اللي صار على ستاك
1: علاش تمشي مباشره لمشاريع اخرى جديده
0: زيدك علاش يكثر الضغط الشعبي يرجع الماء حتى الليل وكيف يقل الضغط الشعبي وحديثنا في الاعلام الى اخر ذلك تعود قطاعات الماء بشكل لا يصدق
2: صح
0: يعني إنسان يخرج من داره 7 متاع الصباح يرجع 4 متاع العشية
1: هو دور.
0: في انعدام مياه في مناطق كثيفة.
1: صحيح.
0: فهذا فيه إشكال. مشكل آخر ثاني عنا زاد المياه اللي نشربوا فيهم البلاستيكية. شوفوهم كيفاش محطوطين في بلايس ما فماش كما قلت هذيلي
1: في بلايس
0: أخرى على الكياس على التريتوار يمينا ويسارا في الشمس في ديار عربي مكرية التالي فوق السقف فوق السطح
2: دبوات
0: يعني ما هو المشكلة
1: كل أزمات فيها ناس تحب تلقى عشان
0: ثم حتى كي طلعنا لخاطر فماش قرار باش نستعملوا القارورة البلورية اللي هي صحية وإلى آخر ذلك وحتى كي طلعنا قرورة طلعت للزينة ما ترجعش.
1: خلينا نربط بموضوعنا الموالي اللي هو البلاستيك هذا اللي باش نختموا به إن شاء الله
3: بارتو في كل بلاصة وانت تصور في بلد تلقاه والله يعني الوحيد في حومتي والله يقسمك بالله ما تلقاه أما فيما بقى نحن ربي يدينا قلة احترام قلة تربية من ما جميع منين دورها دار ربي البلدية قداش منها جاه رفاية من العبد وشي من البلدية يكون كل شيء على البلدية البلدية زيادة يسر عليها فمثلا هنا على البحر جي تلقاك البلاصة متاع اللي تحط فيها البلاستيك والله هذيك خارقة العد معناها البلاستيك حتى مستحيل هاي هاد جيت على غفل أي حاجة نحطها غد ومن بعد نخرج نحطها في البوبيل هي احترام ونظافة وتنظف الشارع تنظف حيك وتنظف حومتك تنظف حتى إيش أقولك مرتفع في النحن لكن أعطيني أنت مخك
4: شنو الحلول باش نحافظوا على بلادنا نظيف
3: شنو الحلول حسب تقريب كل إنسان ينظف قدام داره ينظف قدام على حومته قدام محله قدام حانوته قدام وين هنا فين عنا الرد هذا مستحيل نحن طوى بالنسبة لنا نحن خرجنا على القانون جملة وتفصيل هون أعطيك الصحيح كان القانون عنا أبرك طوى والله العزيز زيرو تطبيق وكان جاي كما تفهمنا أنا قلنا كل واحد قدام داره كل واحد رأي الدنيا كلها إيش نعملوا نحن طشيت في الدار لموهم واحد نهبطوهم معنا في الكهرباء ونهزلنا واحد في الكوبيل والله باليمين معنا ما نقولش نستنى في حتى قدام واحد حتى غير تحديه تعليه تعليه يرسموه يسر عليهم هذوك السيد المرسى العرب باهي عبي عبي مثلا سكان ما تبدا تطيح ما نحكي لكش بخيتي الشيء اللي قصوا فيه وأني هكش نقول ربي يهدينا
5: البلاستيك ممنوع تحطه في البحر الشوكولاتة نتاع بسك نتاع تلقاه في البحر البيبز نتاع البلاستيك تصورها في الموجودة في الشط حتى على الطريق الفوق كي تخرج مثلا من الشط تلقاها مطيشة آخر مرة عملوا كالحاوية صغيرة هيك فهمت أنا ديما تبقى شوية يعني فهمت ما عادش هذيك يمكن خدمة شوية من البلدية تعالوا شوية ما عادش باش نعملوا برشا على الوعي الوعي 90% من المواطن خاطركم احنا كان كل حد مثلا نكمل نحط في ساشي اكيد باش تعرضوا بوبال نصور كنا نقوموا على الاقل نحطوا المظاهر هذه على خاطر نقول حق مش عادية هي موجودة كالبوبال فهمت اما ديما تقول انت مثلا اللي خارج من اول الشط مباد صعبان شوي باش يمشي بيها شوي من 10 100 متر اكيد باش يغوني حط اما انك هي دار ترجع الوعي بتاع المواطن انا والله ساعه نبدا نعوم نبدا نخرج والله الامانه نبدا مثلا نلم فكر يرضوني والله من البحر تلقى لي لك هكا نحطها في ساشي بما يرجع للمواطن توصي هذاك بحر الناس كل انت باش تجي تعمل 10 ايام 5 ايام فتره واحده يجي غيرك تنظف غيرك نصور هذيك هي ذاك الحق ما نجمش نعمل على الدولة ولا نحط في البوبال ديما يرجع هو انا بدي هي ترجع للمواطن هذاك دورك انت ودوري انا ودور هذاك دورك يجي باش من 10 5 ايام تقول امي تقول لي ودي ما تمشي خلي مرتك نظيف يعني في اي بلاصه الاقرب والاسهل ان كل واحد كمل ينظف بلاصته
6: أسباب انتشار البلاستيك سواء كان على شطوطنا أو في بلادنا أو في الأحياء أو في مدننا بصفة عامة قلة الوعي متاع العباد الحقيقة يعني واحد يشري حاجة بلاستيك ويطيشها يعني هذيك هي تبدأ من غادي من العباد الحقيقة كان معناتها يبدلوا التفكير متاعهم وال تولي بلايس هكا يعني دي ساشي سبيسيال للبلاستيك يمكن تكون أحسن يعني الحقيقة برشا عبيدهم شوية يشوف الحاوية فيها متاع البلاستيك يجيب جنبها ويحط دبوسك البلاستيك والله فما أنا مش نسكن في الستير يعني نسكن في تونس البلدية برشا مرات تقول أو ما تحطوش وتعطي وقت معين العبيد الحقيقة لا مش لكلهم يبدأوا محترمين الحقيقة أنا على جيران نشوفهم يطيشوا البيبس من فوق البطلون تاعو معناها دبوزة ما يستحقهاش فلو دي حطها لا ترميها من البلاستو ولا ندارو يعني من فوق بزميتاج ولا كل شيء المواطن وعدم احساس بالمسؤولية والسنس هكيكة الحقيقة ما قلت لك الحاوية بحذيها ويطايش بجنبها معناتها تقولوا هاي الحاوية قل لك اي بي ويطايش بجنبها تلوث بطبيعة تلوث تلوث تشوف الحيوانات مساكن كل شيء كل شيء تلوث كل شيء تلوث الجمالية معقول تمشي لبلاصة سمحني حتى سيجارو النخطية توصل للدار وقبل الحل لازم برشة برشة توعية برشة بالطبيعة النظافة لازم نعملوا كيف صار قبل عملنا هكا محليها حومتك إذا نظفوا مع بعضنا الحومة يعني هكا يبدأوا هما شوية المسؤولين والعبيد التعاون بشوية بشوية باش يستنسوا الحقيقة يعملوا مرة خطية الحقيقة لازم يتعاقبوا كان ما تعاقبش واحد مرة ما نتصورش كان تعاقب ما عادش والله نتمنى توز ديما نظيفة حتى في داري الحقيقة ما نحبش توصف والله مش كان البلاستيك راهو الفضلات بصفة عامة كان هو تعلم ما يطيش الحقيقة يولي هو يعلمك انت تغلط شي غلطة قلت لا ذيك راهي مش غادي يحط لهم حتى ساشي صغيرة يعني ولا هكا البوبيل الصغار اللي تتحط تهز هذيك اي اللي كامل حاجة تاك يحطها في البوبيل تاك كلهم يستنسوا ولا ما تفتفتش في الكهرباء كيف كيف راه في اي بلاصة يعني في البحر في الكهرباء في مؤسسة عمومية في اي بلاصة يستنس راهو الحقيقة تنشأ منهم لي بارون هما أهم حاجة العائلة كاملة يشوف حد يعمل حاجة نظمة يولي هو منظم.
7: أتمنى تونس
6: نظيفة.

0: هذه موضوعنا انتشار البلاستيك. هو مواضيعنا هي شبع مواضيع، ما ميصيرش نحن كل مرة هاوك نحاولوا ان نحطوا يدنا على موضوع يهم الناس الكل في عين العقل. اليوم الموضوع كما قلت انتشار البلاستيك، برشا تحفظات، ومش حتى تحفظات، برشا الحقيقة معناها اذا كان صحت العبارة الناس مستاءة بين ظفرين من سلوك غيرها. ما نعرفش اذا كان نحن هذه عقلية انه انت تزدبوسة كما قالت المستمعة ولا اللي دخلت في التسجيل هذية، ونشكر بالمناسبة هذه الحاج يوسف رجواب امواج دار شباب المنستير. يعني اذا كان انت تزدبوسة من الطاقة الثانية وترميها، يلا ترى هذا معقول وإلا لا؟ على خاطرك انت تحب تخرجها من دارك. ايضا في الشارع الناس تغسل في ساقها، الناس ترمي في الدباب، بس نراه في صور الحقيقة معناها ما كناش نتصوروا انه المواطن التونسي نجم يكون بهالعقلية هذية اللي متحفظش على بلادك، متحفظش على نظافة بلادك. فكل عام نقول ربما تتغير شوية الوضعية، نراها اكثر تمشي لقدام. هذيل
1: نمشي للأرقام. احنا كي ناخذ تونس معناتها نحكي
0: على الأرقام،
1: 60 مليون دينار معناتها 60 مليار يتم صرفهم بسبب التلوث البلاستيك. نحكيو على 500 ألف طن من البلاستيك ما قالوا البحر. نعرفوا اليوم البلاستيك والآفة بالنسبة حتى للثروة السمكية متاعنا، انه الحوت ولا ياكل البلاستيك، ومن بعد احنا ناكل الحوت هذاك، معناتها في الدم متاعنا كمواطنين ومستهلكين نلقاو نسبة من البلاستيك ناكلو فيه في بدن.
0: قديش عندك في بدنك؟ وهذه اختصاصية في التغذية تو نتذكر لك اسمها، قالت في تصريح انه ريت الكارتة انت بتاعك تجبد بها من البنكة، هذيك راك انت قاعد تاكل فيها كل عام.
2: كل عام تاكل كارتة،
1: تاكل كارتة عم فارغة في الروش تضر في بدنك. 80% راهو من البلاستيك الموجود في بلادنا لا يقع تدويره مرة أخرى. نحكي على ساشيات البلاستيك للأسف معنات. اليوم نحكي في وضعية كارثية بالنسبة وتونس تعتبر من أكثر دول العالم استخداما واستهلاكا للبلاستيك. هذا قاعد نشوفه في شوارعنا، في المدن الساحلية، في المدن السياحية، في المواقع الأثرية. تشوف أنت مسرح قرطاج ولا قصر الرباط مستير بعد كل حفلة،
0: ولا استاد،
1: ولا استاد معناتها تشوف كميات البلاستيك. هز دبوسك لا يعني نصع ولا. ومثلا حتى في السياقه حكينا على التهوى، من نقاط الاخرى تلقاه في كرهبته يسوق في 110 120 كمل دبوزه وطيش طيش في الاوتوروت في الكياس، تنجم تجي في كهرباء اخرى
3: تنجم تربع عليك الومنيوم وفي بقايا شيء اخر.
1: فما حاجه اخرى زاد قاعد معناتها هذه كنقولوا مشكلتنا. فما فئه كبيره وشريحه كبيره من شعبنا ناقص تربية بيئية، باش نكونوا واضحين، ناقص تربية بيئية، لازم يكون واعي بالشيء هذا. والمشكل انه قاعد يرسخ فيه في ولاده. الولد كيشوف ولده كيشوف بوه ولا امه يتصرفوا كاكا، عطيني كرهبتي نظيفة، داري نظيفة، ما يهمنيش في الباقي. هذه أنانية مفرطة. رغم هذا تونس شهدت مرة حادثة وقت ما كنا نفكروها، وقت تونس كل قامت الصباح تنظف في قدام ديارها وفي الحوم الكل في تونس. صارت وقتها بادرة صدمتني إيجابيا. حتى وقت دكاترة علم الاجتماع قعدوا بهتين كيفاش جاء الوعي ذاك المواطني في لحظة فارقة. وقتها صار ما نفكر انه تونس كاملة خذاو مبادرة، فهمتش كون وقتها كيف بشيت على الريزو سوسيو.
3: يعني نجم نذكرك البلديات توقفت عن حمل الفضلات لمدة طويلة، وكأنهم يعاقبون الشعب التونسي على 17 ديسمبر، وفقامت الناس قررت باش تبدا بقدم دارها.
0: اي باش نذكر كل هذا على مستوى وطني
3: الحمله في مدن، في مدن ما حسيناش. مثلا في المستير ما توقفتش البلديه على العمل، لكن في تونس العاصمه مثلا من الاشياء اللي ما ننساهاش انا معرض الكرم وكبر ما اشتراه ولا كله خلف كثبان كبرى من
0: فضلات. هي بعض الصور ولا ذكريات، تم بعض الصور اللي هبتوها على الفيسبوك وموجوده وراء المحيط متاع المطار، مطار تونس قرطاج، وراه كله كما تحكي أنت شمس دبابس وأوسخ أخرى وغيره وفضلات. فنحن اليوم السؤال ربما المطروح، هل ترى التونسي سامحوني بربي سامحوني معناها عنده هالعقلية هذية معناها متاع بين ظفرين انه ما يهموش يرمي وما
3: علبة أنا عندي ليك جواب.
0: كيران وسخ ما يقلقوش.
3: عندي ليك محاول جواب. عندي ليك محاول جواب. أعمل طلع على السين جمع لي فتت. مش كان التونسي هذا البشر عينما ذهب خلف وراءه ما هو لا يشبه الطبيعة قبل ما يجي. شفنا كي سخنة الدنيا خرجوا على السين اعتداوا على ناس ماشي على سقاء وعلى بساكل، شفنا عجب. هذاك هو الإنسان كي ما يلقاش رادع. لكن الأخطر
0: يعني يلزم ثم ردع
3: أكيد. والإنسان كائن البقتلي تخلص أو نقص من حريته مقابل المجتمع مقابل الضبط اللي موجودة فيه. صحيح. لكن احنا زادة في منظومة هي تحب البلاستيك وتعمل مستحيل باش نعوضه البلاستيك ببلاستيك، واللي كان هو عليه هو باش يوفره كبلاستيك توفره انت. تتلم المغازات الكبرى أو نقابتهم اللي يبيعوا في المغازات الكبرى في إطار مقاومة التلوث قالوا ما عادش باش نعطيه ساشيات بلاستيك وباش نوفر لكم ساشيات جاية من مواد طبيعية وبيولوجية قابلة لإعادة الرسكل. هكا قداش داموا القفوف هذوكم لليوم؟
1: شهر شهر ومن بعد
3: اليوم ولات تدخل
0: وقت اللي جابهم السيد مشي هو
3: مشاهم اليوم ولات تدخل كلهم مازال يمد لك ساشيات بلاستيك ومن غير ما يشاورك يعدي لك حقه
2: يعدي لك.
3: فهذه المنظومة احنا كان الماء وكل شيء وحتى المشروبات الغازية والكحولية وكل الأنواعهم والمواد التنظيف وغيرها كانت أوليانا ماهوش في لحظة تخلف في لحظة حقيقية صديقة لبيئتها، كانوا يهزوا الدبوسة ويعوضوها بدبوسة أخرى من الآن. اليوم لأنه المعمل ما يحبش يتكبت الغسل وإعادة الغسل ومسؤوليته بشخص الدبوسة ويعاود يعبيها من جديد، واللي هي توفر لك مشروبات قيمتها الغذائية والتقنية الفنية أفضل. على خاطر الغاز قاعد موجود في وسطها وكي تبردها تبردها بشكلها الطبيعي، واليوم ما يبيع لك عواطف كان في البلاستيك. حاجة أخرى زادة، المواطن هذا مسكين قداش منه، أنتم خاطركم تحدثتوا على المواطن، المواطن مطلوب منه مطلوب من كل مسؤول يخرج سيد الوالي في كل ولاية من مكتب ولايته في يده دبوسة، وسيد رئيس البلدية كل بلدية ويشوف روحه يمشي في كل اتجاه وقت الشيء يلقى الحاوية. لازم تبدأ موجودة الحاوية هذه باش المواطن يحط فيها بقايا اللي يستعمل فيها.
0: والله الشمس مش ديما مش موجودة، ثمن مناطق راهو مثلا عشتوتة موجودة الحاويات ورغم هذا
2: خاصة بالبلاستيك يا عواد
0: ساعات بعد متر ولا زوز متر ومعبية بالبلاستيك
3: تلقاها بعد متر ونص متر ومعبية بالبلاستيك نتاع غسلان الساقين
0: بالضبط. يغسل ساقيك وحطها في وسط البوبيلة.
3: هذاش معناه أنت مسؤول. لو كان أنت مسؤول عملت وقت هيك غاديك مكان مجرح باش فيه ما يقبل المياه نتاع غسل الساقين، وعملنا شياش في وسط الموتورات تجبد من البحر كيما في شطوط أخرى في دول كنا نوري فيها ينزل هو يغسل ساقيه بماء البحر ويعود في مسار إلى البحر، مش تسجل لنا مش علينا، لكن نحكي إجمالا
0: هذا ما ينفيش اليوم
3: إجمالا كيما احنا عنا كيما عنا نفي عنا بلايص احنا المواطنين تقعد على الجازون تاعها، وهذاك هو معمول باش تقعد عليه الناس في الكون كله باش ترتفق منه، كيما الناس في الفيلات عندها جازون كيما الناس في العمومي عندهم الجازون. المطلوب السيد هذاك ما يمشيش أكثر من 50 متر ويلقى وين يحط فضلاته والمجموعة اللي ما وصلتلهاش الحضارة وحقوق غيرها لابد أنها تلقى شكون يعاقبها بعقاب معقول، موش بالضبط موش تافه كعقاب وموش مشت كعقاب
0: إن شاء الله، خاطر يظهر لي ثم مشروع كما هذايا قاعد يعرض الآن في مجلس النواب، مازال بالطبيعة ما تمت الدراسة نتاعو لكن تم عرضه سابقا ومازال تحت أنظارهم، إن شاء الله يخرج المشروع.
3: أعطيك حل،
0: أعطينا
3: فما قانون فما تذكرة حطوه على الكراهب اللي هي الفينيات، يستحيل نفوتوا ساعة وتنجم تتجول في أي تراب الجمهورية وانت مش مركبها. إذا نعملوا نفس القوانين المالية في هذه العقوبة على التلوث طبعا عاش تشوف مواطن يرمي في حاجة على الطريق.
0: واضح الردع ثم الردع سيدي، هكا وصلنا للختام.
2: وصلنا
0: عندك إضافة؟
2: لا لا مش الإضافة، هو فيما حاجة
3: عنده سؤال
2: لأنه مش سؤال
0: مسألناش اليوم على الموضوع هذا حتى.
2: الناس اللي تسترزق من البلاستيك قبل كان يبدأ يسعى باللي يدور ساعتها 10 حوم وستة حوم وقداش باش يلقى دبوسة، توا ولا معاش قادر باش يلم الدبابس، هذا اللي حطه بعيني.
3: لا مازال اللي
0: يعني موجود يعني
2: لا نحكي لك على حجم التلوث.
3: لا بعد ما صور لا بعد ما خذينا الصور هزوه البلاستيك كيما الالومنيوم ما يقعدش بعد ما نصوروه
0: كيما العاده. كملوا الحوار معكم بالطبيعه ما بيناتكم، شكرا جزيلا لكم. نحب نقول للناس اللي تبع في فقره اعطيني عقلك الجمعه الجايه ان شاء الله شمس الدين باش يفسر لكم كيفاش تنجموا تتحصلوا على مساحه تخزين اكبر. الفائز في المسابقه يهدي لي
1: عمليه القراءه قامت بها القائده نجله طيب بن محمد، نوجه لها تحيه كبيره برشا، نقول الف الف مبروك الفائزه معنا اليوم اللي جاوبتنا على الاجابه الصحيحه مدام فاطمه الصامت، هي الفائزه معنا ب 100 دينار من هدايا إذاعة المنستير والإجابة صحيحة كما عرفوا أغلبية السادة المستمعين 5000 دينار بالنسبة للقرض على الأفراد هذاك الحد الأقصى.
0: يعطيك الصحة شكرا ليك هذيلي. هكا سيدة فاطمة صامت هي اللي تحصلت اليوم على الجائزة 100 دينار من إذاعة المنستير. شكركم برشا. نبدأ بنجلة مشكورة برشا نجلة عطية على مرافقتنا السفيعة هذية في تعويض لي أيمن الشابي تحياتنا ليه إن شاء الله يرجع لنا جمعة جاية. تحية شمس الدين رغم اللي هو تعب اليوم ومريض اسم الله عليه إن شاء الله لباس لكن جاي وحضر معانا وما قصرش كي معاته. شفت كي قلت له من الأول أنت تعب اليوم شمس
1: لا شمس ضبط شمس
0: لباس الحمد لله. حاتم يعطيك الصحة شكرا ليك يا حاتم. والذي اللي كيما العادة المشاغب هكا هو
1: ملتقانا الأسبوع القادم
0: ملتقانا إن شاء الله
1: مع الأرقاء
0: مع تحياتي عوض في جبالي إلى اللقاء.
4: En la cal عين العقل عين العقل مع عواطف جبالي عين العقل مع شمس الدين هلال عين العقل مع لهذيل الفتني

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوكات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية. صدر برائد رسمي عدد 80 بتاريخ يوم أمس قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينار، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي، ويدخل القرار المشترك الجديد حيز التطبيق ابتداء من أول جام في 2026. يؤمن المستشفى الجامعي سهلول في مدينة سوسة أكثر من 500 ألف عيادة وما يزيد عن 16 ألف عملية جراحية سنويا، ويستقبل مرضى وافدين من أكثر من 14 جهة من مختلف أنحاء الجمهورية التونسية. جاء هذا في معطيات نشرها مستشفى الجامعي سهلول. في أخبار العالم، قال رئيس الإيراني الذي يتعرض لضغوطات داخلية للاستقالة، قال رئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه لن يستقيل من منصبه، وشدد على تمسكه بالقيادة رغم كل الضغوط والعوائق التي تواجه حكومته. وأضاف يوم أمس في خطاب أنه يعلن كتابيا بأنه لن يستقيل. وتشير الأخبار بمصادر عديدة من الأخبار من إيران تقول بأن رئيس الإيراني ووزير الخارجية يميلون إلى التفاوض والتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يصر الحرس الثوري الإيراني القوات المسلحة الحاكمة فعليا في إيران تصر على مواصلة القتال. يتواصل ونعود إلى تونس. يتواصل حالة الطقس هذه الليلة ليلة السبت عامة صافيا إلى قليل السحب، وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي درجة الحرارة هذه الليلة في أغلب مناطق الجمهورية التونسية بين 26 و 30 درجة، وتتجاوز 30 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: اسمع واستمتع.

0: إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
1: 97.3 انتم تسمعوا
2: في إذاعة المنستير
1: معكم
2: وين ما
1: كنتم ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. صدر برائد رسمي عدد 80 بتاريخ الأمس قرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحات المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا، وذلك في إطار برنامج الأمانة الاجتماعية. ويدخل القرار المشترك الجديد حيز تطبيق ابتداء من أول جانفي القادم. أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الأهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. وأضاف في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء اليوم أنه يستوجب أولا معالجة أسباب الجنوح إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، فيجد الطفل نفسه لدى خروج من مراكز الإصلاح دون قيمة تكوينية تذكر، ولا يستطيع أن يستثمر فيما تعلمه طيلة تمضيته فترة العقوبة بهذه المراكز. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنمته ومختلف ترتيباته التنظيمية. يؤمن المستشفى الجامعي سهلول بسوسة أكثر من 500 ألف عيادة وما يزيد عن 16 ألف عملية جراحية سنويا، فيما يستقبل مرضى وافدين من أكثر من 14 جهة من مختلف أنحاء البلاد وفق معطيات نشرها مستشفى سهلول. يتواصل الطقس هذه الليلة عامة صافٍ إلى قليل السحب، وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح الحرارة ليلا بين 26 و30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقية وبين 30 و35 درجة ببقية الجهات. استشهد فلسطينيان اليوم متأثرين بجروح أصيب بهما في هجمات صهيونية سابقة، في حين أصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال شمالي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في منطقة تقع خارج نطاق سيطرة الاحتلال. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: أحنا الموجة.

0: Cinéma. سينما مع فوزي الصخيري.
1: أحباء السينما في كل مكان، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. سينما مباشرة على موجة إذاعة المنسير انطلق الآن ويتواصل حتى للعشرة بتاع الليل. تتابعون في هذه الحصة وباش تكون عنا ضيفتنا مندوب الثقافة بولاية المنستير السيدة نادي الوسلاتي لتطلعنا على مولد ثقافي جديد، طبعا في المنستير المولود جديد اسمه سينيفاغ روسبينا، وسيقام يعني ستقام التظاهر هذه بشاطئ الفاليز لتصنع على امتداد 3 أيام موعد ثقافي وسينمائي مفتوح على البحر. وضيفنا كذلك المخرج أنيس الأسود شيكون حاضر بفيلمه زريعتنا ويدير النقاش يوم 12 أوت 2026. في حصتنا لهذا المساء أخبار السينما التونسية والعالمية، بوكس أوفيس سبايدر مان الذي صدر في جويلية 2026 حقق إيرادات تجاوزت مليار دولار. نمشي للتتويجات للسينما التونسية، فيلم وين يأخذنا الريح للمخرجة أمال جلاتي يتألق في مهرجان عمان السينمائي، وبطلة الشريط آية باللاغة تتحصل على جائزة أفضل ممثلة. في حصتنا أيضا باش نرجع بكم لذاكرة السينما والتتويجات السينما التونسية، فيلم صمت القصور للمخرجة الراحلة مفيدة تليتلي، فيلم إنتاج 1994 تحصل على التنيت الذهبي لأيام كرتاز السينمائية 1994، وتحصلت أيضا هند صبري 14 سنة أنذاك على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في هذا الفيلم. نذكر أن ترتيب صمت القصور هو الخامس ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما العربية، وذلك في مهرجان دبي بعد استفتاء شارك فيه مئات النقاد والسينمائيين. نمشي للأغاني الأفلام اللي اخترنا هذا المساء، أغنية من فيلم لفريد الأطرش اسمه لحن الخلود، ويعد من أهم أفلام فريد الأطرش، صدر سنة 1952. هذه تقريبا أهم فقرات حصة هذا المساء، مع تحيات محمد سيدية وتحيات فوزي الصخيري. هل نتلق بأغنية للطيف العرفاوي؟

0: 8 دقيقة على موجة إذاعة المنسير. نذكر أنه برنامج السينما متواصل حتى العشر متاع الليل. نمشي والتتويجات السينما التونسية. في البداية فيلم وين يأخذنا الرياح للمخرجة أمال جلاتي، طبعا هو من بطولة آية باللاغات، تحصد يعني جائزة أفضل ممثلة رئيسية لأول مرة عن دورها المؤثر في فيلم وين يأخذنا الرياح. وتجسد يعني آية باللغة الشخصية بأداء يقوم على التلقائية والعمق، حيث تنقل عبر تعبير الوجه ولغة الجسد حالة الشخصية وتوترها الداخلية، ما جعل حضورها محط اهتمام النقاد والمتابعين خلال عرض الفيلم ضمن المهرجان. نذكر أن الفيلم تحصل أيضا على جائزة الجمهور في الدورة الأخيرة لأيام كارتاج السينمائية. وإحنا أكيد باش نرجع للأرشيف ونرجع للذكريات، وإحنا وقت اللي كنا متواجدين على عين المكان في الدورة 36 لأيام كارتاج السينمائية التقينا بالمخرجة أمال جلاتي وزوز من أبطال الشريط، وكان هذا الحوار التلقائي.
1: ما جينا قررت تخرج من تونس
2: بالواجر العين
1: بالواجر العين
3: تعرفني دول.
1: زينب مش دخلت انت هنا؟
4: وين يا اختي؟
1: هذه ربع مرة تنسيوها في هالشهر.
5: نحب نحل باتين دام تاع سيرفيس انفورماتي.
6: اطلع للطابق الثالث وتلقى سي باكوش، اعطي دوسيك تو يخدموا من هنا 6 شهور ان شاء الله.
7: علاش 6 شهور يا مدام؟
1: انا لقيت حل حياتنا.
8: مسابقة رسم في جزيرة جرب.
1: والربح وين يمشي؟ ألمانيا مهدي. هيا برفع دي عواقب خليني.

0: 1980 وانتي
1: انا عنيسه
0: نخدموا في بيتهم مع بعضكم راه هوني اوني اوفير ديسبري
2: انا وعنيسه اصحاب
3: نجحت تظاهرتنا تظاهرت جربة تارتو
2: شو عملت عليسه؟
4: اجي يزرب ما نزرب
2: هاني نزرب عليسه هاني نزرب
5: وانتم ايش جبتوا تعملوا هني؟ معاه هكا اللي كي خوك
2: ما تخمكن في روحك الزح ساكن داركم والله
4: سامت ايش بديش دارنا سمعت
2: تعرف مني نجي الريحه؟

0: البارح وين يخوض لأول مرة في الدورة 36 لأيام كرتة السينمائية ضمن المسابقة الرسمية بالنسبة للأفلام الروائية الطويلة. ولاحظنا بالنسبة للدورة هذه ثلاثة نساء مخرجات، يعني صلي على النبي علينا، راه ثلاثة مخرجات تونسيات، وإحنا نعتز يعني بنساء تونس خاصة في مجال الإبداع السينمائي. البارح القاعة يعني غاصة بالجمهور كان في المواعد، والملاحظة اللي لاحظناها مش من اليوم ومش من البارح، من مدة واحنا ديما نشوفوا التونسي مساند رسمي للأفلام التونسية دائما القاعات كومبلي. هذا سر معناه يزم نعرفوا شنو هو، والله بالحق والله هذا شيء فرحنا. ايوه من هاتوا معنا أمال قلتي المخرجة اللي ديما عندك الابتسامة ما تفرقهاش بكل خطر حست لا بخلاف هذا. انت البارح حسيت كني تفاجأت ممكن بالجمهور الحاضر يعني بكثافة. مرحبا بك على موجات إذاعة المنسية.
1: يعيشك يعيشك. أي برح معتها ما كنش باش نصور السالة أول مرة دجا نوريه الفيلم في سالة كبيرة هكيكا، معتها 1500 بخسون سولد أوت، حاجة يسر فرحتني فرحتنا الكل. وكل فيلم فيلم هو أول بروجيكسيون تعاملت في جانفي دونك توا عام، والفيلم يدور ما بين مهرجانات وواحد نستنيه وقتها باش نجمو نشوفو نوريو الفيلم في تونس قدام جمهور تونسي، دونك يسر فرحانين بالرياكسيون امبارح.
0: وقداش من تتويج بالنسبة لهذا الشريط قبل ما يتعرض البارح في تونس؟
1: أول بروجيكسيون في جانفي في سندانس.
0: قداش من تتويج معناها قداش حصل من الجائزة يعني؟
1: غذا سامحوني
0: وعنا المترجمة بحذانا راهو.
1: غذا جائزة في الجونة. غذا
0: جائزة شنو تاع الجونة؟
1: أحسن فوالا بالضبط.
2: احسن فيلم روائي عربي، احسن فيلم روائي عربي.
0: مساندين معايا عندي انت عرفت انت عرفت شكون تختار في زوج ممثلين اللي
1: بيان سور. خذينا في مالطا وفرد جواز وجواز الاية في البيست بيرفورمانس.
2: النحله الذهبيه في مالطا
1: في تورونتو في المانيا،
0: وتولي معاهم التانيت الذهبي تولي به
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
0: حلم يعني واحد يتحقق بالبيع ياخذ جائزه في بلاد تونس.
1: اكيد اكيد
0: افضل من كل شيء.
1: اكيد افضل من كل شيء البروجيكسيون تاع البارح خير من الجائزه.
0: وربي خفت شويه خاطر كي شفتك الجمهور.
1: بيان سور نخاف 1500 اوبينيون راي في تونس، كل واحد عنده راي في تونس. دونك قلت سي سور فما عباد الفيلم هو باش يعجبهم، فما عباد دونك كل واحد كيفاه، دونك ديما تخاف ديما فما شويه ستريس.
0: والموضوع حلو برشا خفيف يظهر لي من السهل الممتنع، كل واحد نجم يفهمه ماهيش مربوطه. هو الفيلم هذا نجم يكون عنده قاعده جماهيريه حتى كي يعني باش يتجول في دور السينما نهار اخر، ما باش توزع في تونس اكيد. وقتاش باش توزع؟
1: 14 جانفي.
0: الفيلم خذيت انت بطبيعه الحال يعني موضوع شائك وموضوع حساس وموضوع جديد بعد الثوره، الحلم بتاع الشباب يعني كيفاش باش يحقق الحلم بتاعه مستقبلا. يعني انت ركزت على هالثنائي اللي هما تنجم تقول هما الشخصيات المحوريه بالنسبه لهذا الشريط.
1: اي ايا وسليمي مثلوا زوز شخصيات صغار في العمر 19 و23 يظهر لي. دونك الهدف هو نعمل فيلم خفيف يحكي على موضوع صعيب، هذا هو الهدف. معناتها حبيت نعمل كوميدي اما ماهيش كوميدي.
0: والله ضحكنا برشا البارح.
1: اي والله يا عطينا اسمعنا شخنا
2: كل ما واحد يضحك احنا نزيدوا
1: شخنا. دونك حبيت فوالا نضحك اما فرد وقت
0: نحكي في ميساج
1: فوالا مواضيع صعاب، العنف ضد المراه، الانيغاليتي سوسيال، ايفيدامون ليميغراسيون، دونك برشا صعابه اما بطريقه خفيفه.
0: كيفاش اخترتهم زوز تويز هذوما؟
1: لقيتهم في الشارع دايرين قلت لهم يجيو معايا.
0: هو انت مشيت ديريكت؟
2: انا ثقه عمياء في امين من الاول معناتها بالحق.
0: انت معها قبل؟
2: ما خدمتش معها قبل، ما نعرف خدمتها بيان سور، انا زاده سينيفيل ونتبع دونك نعرف لي كور ميتراج نتاعها اللي نجحوا برشا، بلاك مامبا، شيطانا، اللي هما معناتها نتصورهم انا معناتها حاجه روعه وابداع. دونك اوتوماتيكمون كي عرفت لي امير عندها فيلم وسمعت بالكاستينج ما كنتش من
0: شاركت في الكاستينج
2: اربع مرات يا عايش.
0: يعني صعيب برشا معناها باش في السليكسيون. والله يضر لي صعيب
1: انا نعمل كداوت برشا مرات جو فيت سور.
0: وعلاش اخترته؟ شنو الميزه اللي يعني
1: عنده سليم عنده اون سنسيبيليتي ظاهره في عينيه عنده اون سنسيبيليتي تنجم معناتها عبد حنين تنجم تحس
0: اللي تحبه انت لقيته عنده
1: بالضبط. لقيت مهدي وانا لقيت مهدي وعليسا ما كسرش راسي معناتها
0: شوفوا توا عنده وانت بكاستينغ ولا المضربه الاولى؟
3: انا كاستينغ زيد اما انا امين نعرفها عندي 10 سنين
0: كلكم تعرفوها
3: كنا
0: جميع معي تتكمش من قبل
2: عايز
0: تتكلم مش وقته ايوه هو هيك تاخذ 10 سنين تستنى فيها. شوف قش عمرك وقت 10 سنين انت وقت
3: عمري قد ايه؟ 17 عمري وقتها
0: توا 17
3: لا وقتها 17
0: عجب يعني في بالي توا 17
3: خليك في بالك هكاك كمان
0: ايوه كيفاش حسيت بالدور وعدي
3: ياسر مهم برشا على الاخر معناها الدور اللي عملته مهم برشا في حياتي اصلا في كاريري معناها كممثله خاطر خليت مساحه اللي خلتني نعبر كما انا نحب وخلتني زاد الحاجه البيه اللي الدور اللي مي ريبريزونت برشا معناها ياسر
0: هيك يعني تحس من داخلك يعني نفس الاحساس يعني
3: بتبيع واي يعني. واي عبد جون في عمرنا باش يدخل يرى روحه في لي دو بيرسوناج هذوما على خاطر ياسر يشبه لوقتنا هذا والعبيد توا معنا.
0: يعني كل حال احنا حابين نهنيك برشا على الفيلم وان شاء الله انا البارح شفت في عيون المتفرج كونه راضي على المستوى اللي شافه في الفيلم هذاك.
1: عايشك
0: وخاصة ان انت عملت على شباب يعني ما عملش على ربما ممثلين محترفين يعني اللي معروفين كنقولوا احنا نجوم الشباك معناها هذوما تو نجوم الشباك بحذاك
1: هذوما الستار نتاع غدوه
0: كل حال هنيئا لك على الفيلم وان شاء الله ياخذ جائزه في اي قرص السينمائي
1: ان شاء الله يعيشك
0: شكرا لكم
2: يعطيك الصحه.

8:31 دقيقة على موجة ذات المنسير. السينما متواصل حتى 10 متاع الليل. الآن باش نمشي طبعا لمولود ثقافي جديد بمدينة المنسير يتمثل في برنامج سينمائي الحقيقة ثري وثري جدا يحمل عنوان سينيفاغ ريسبينا. طبعا هو باش يكون بشاطئ الفلاز باش يصنع الحدث على امتداد 3 أيام باش يكون موعد ثقافي سينمائي مفتوح على البحر. احنا مزيد من التفاصيل بالنسبة للمولود الثقافي الجديد بمدينة المنسير. يعني الحقيقة نبدأ متفائل برشا على خاطر نشوف كونه الفنون متواجدة بمدينة المنسير وبامتياز، ولكن السينما الحقيقة مازال ما خداش حظه في مدينة المنسير بإقامة مهرجان يعني يليق بالمدينة. ونعرف أن مدينة المنسير هي مدينة السينما بامتياز، وقصر الرباط هو شاهد على ذلك. يعني كان مسرح الأحداث في عديد الأشرطة الكبرى وشركة الكبرى التي قد جات للمستير خاصة في فترة يعني في برشا يعني حقبات زمنية. نذكر فرانكو روسي طفل يدعى المسيح، نذكر جزيد نازاريت متاع فرانكو زيفيريلي بيرات. يعني فما برشا أفلام وفما برشا مخرجين وفما برشا ممثلين اللي زاروا مدينة المنسير. وله هذا ما احنا نقولوا إلي طعم وقت باش السينما تكون في مدينة المنسير يليق يعني بمكانتها في هذا الميدان.

0: أنا باش ناخذ شوية تفاصيل بالنسبة لهالتظاهرة هذه. معنا أخونا وصديقنا فهد بن حمودة، طبعا هو رئيس مصلحة الاتصال ومنسق هذه التظاهرة، باش يزيد يعطينا برشة تفاصيل حول انطلاق هذه التظاهرة السينمائية التي تقام في فصل الصيف. مرحبا أخوي فهد.
1: أهلا وسهلا سي فوزي، مساء النور ليك ولكل مستمعي إذاعتنا الأم إذاعة المنسير.
0: مرحبا بك. طبعا حبينا نحيو أختنا نادية الوسلاتي اللي هي كان المفروض باش تكون معنا، ولكن عندها نشاط قاعدة تقوم به حاليا، وأكيد اللي يفرحنا كونه أنتم تخدموا يعني فريق متكامل أخويا في صلب المندوبية.
1: لا الأكيد، هو فريق العمل صب مندوبية الجهوية شؤون ثقافية فريق متميز في كل المجالات الفنية والأدبية وأيضا في الإدارية. والسيدة المندوبة ما تغيبش بالكل على إذاعة المنسير في كل اللقاءات، لكن نظرا لأنه نعرف المنسير تعيش على عرس هذا اليوم، عرس المهرجان الدولي للمسرح الجامعي، والعرس هذا متميز وفيه افتتاح رسمي وهي مدعوة ضمن كل المدعوين، ونتمنى أن يتعدى مهرجان متميز باسم المنسير وباسم تونس إن شاء الله.
0: نعم، بطبيعة الحال أخويا فهد، احنا كما قلت وانا كنت نقدم نعمل في مقدمة، قلت انه السينما في مدينة المنسير الحقيقة مازال ماخذش حظه، وهذا كلمة نقولوها يعني بصراحة تامة. صحيح فما برشا عروض وفما برشا ندوات وفما برشا، لكن المهرجان في حجم مدينة المنسير مازلنا ننتظره. هذه على كل حال بادرة طيبة احنا الحقيقة نفتخر بها في مدينة المنسير، وبشيولي عنا مهرجان قار يعني في فصل الصيف، ولكن عنده خصوصية. كانت تحكينا على الخصوصية وشنية الأهداف من وراء يعني تأسيس هذه التظاهر.
1: لكن كما قلت لي سي فوزي، المنسير تستقر لتظاهرة سينمائية معنا خصوصية، عندنا صحيح سينماكنا في المقنين في اختصاص السينما، لكن السينما المفتوحة للعموم وخاصة في مسير المدينة نفتقر لهذا. الإدارة الجهوية تحت شرف السيدة المندوبة رأت أنه من الأفضل أنه يتم تأسيس دورة أولى لتظاهرة سينمائية تهتم خاصة بالعمل على التوعية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. هذه أول حاجة، هي من نقاط عمل وزارة الشؤون الثقافية ومؤسساتها في الجمهورية التونسية. مشينا في إطار تأسيس التظاهرة هذه اللي تتوظف في الثقافة والفنون والسينما للتوعية والتثقيف وتعزيز دور الفعل الثقافي في مجال القضايا المجتمعية بصفة عامة.
0: أيوة، كانت تعطينا يعني أهداف هذه التظاهرة بالضبط، وشني الخصوصية بتاع التظاهرة هذه سينيفاج رسبينا؟
1: هو الأكيد من أهدافها أول حاجة هو ترسيخ السينما، مفهوم السينما والسينما المجتمعية بصفة عامة، واللي تناقش عديد المواضيع اللي تهم المجتمع التونسي بصفة عامة خاصة، و بالتحديد المجتمع المنسيري بصفة عامة. أكيد التوعية البيئية، لأنه من أهداف الدورة الأولى أنها تشتغل على حماية الشريط الساحلي وحماية أيضا الموروث البحري الموجود في المنسير. وثالثا العمل على مناهضة الهجرة الغير نظامية. هذه النقاط الأساسية وأهداف الأساسية للدورة الأولى من هذه التظاهرة. حبيناها تظاهرة تكون من احنا نعرفوا السينما بحر كبير من المواضيع والمشاريع وأيضا اللي نجموا نغوصوا فيها، لكن احنا ارتأينا انه يكون المهرجان هذا للمجتمع بصفة عامة بفئاته العمرية وفئاته الاجتماعية في فضاءات مفتوحة، ومن ضمنش في فصل الصيف معناش أحسن من الفضاء اللي هو الشاطئ بصفة عامة.
0: الشاطئ الفلاز باش تقام هالتظاهرة دي على امتداد 3 أيام، أكيد العائلات والسينما تمشي لهم وين هما موجودين، السينما تمشي لهم في عوض في, في, في, في القاعات المغلقة، هاي باش تولي معناها فضاء مفتوح يعني، وتعرف السينما يحلو سهر في الهواء التلق بالنسبة للسينما. كل حال يعطيكم الصحة كي فكرتوا في الفكرة هذه. هي كان بسرعة توا تحكينا قبل ما نستقبلوا عنا ضيف زي كيف بش يكون عندك مفاجأة عنا ضيف للتظاهر هذه توا الانطلاقة بش تكون يوم الاثنين عشر أوت شفيها
1: لفوزي باختصار هو طبعا هو في البرنامج كان في شطأ الفلاز لكن نظرا للظروف
0: تغير يعني
1: الظروف تغيرت ولنا في شاطئ النخيل لسقانص معنا الفضاء ذاك فيه كل المستلزمات المتوفرة نحكي واحنا من الكهرباء الموجودة غديكية معناها وبالنسبة للحماية أكثر معناها بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهوية ارتأينا أنه بش نغير المكان وبصراحة صارت تجربة نتاع السينمار أسبوعين الفارتين وكانت ناجحة جدا
0: في نفس المكان هذا يعني هاي في نفس المكان
1: في نفس المكان في نفس المكان في نفس المكان ناكد أنه تظاهر هذه تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تنظيم كل من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنسير والمركز الوطني للسينما والصورة وأيضا بشراكة من عديد المؤسسات والجمعيات المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنسير جمعية أزرق وان الكبير جمعية المهرجان المنسير المركب الثقافي جمعية نادي الأجيال بالمنسير المركب السياحي مارينا المنسير فضاء ثقافي بريكو آر بالمنسير والأكيد بلدية المنسير موجودة معنا وهي دائما
0: شريك.
1: لا يمكن أن يكون غائب على هذه الأنشطة خاصة في الفضاءات الخاصة والعامة. البرنامج معنا كل يوم من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء بداية من الساعة 4:30 موعد مع الورشات المفتوحة للعائلة بصفة عامة أطفال شباب كهول ورشات متنوعة معناها نقولوا عنا ورشات في رسكلة النفايات عنا تطويع الطين عنا البريكولاج بصفة عامة عنا سانتور عنا القصور الرملية مسابقة هذه باش تكون موجودة مشينا في إطار البحث على كيفية توعية أكثر وإيصال رسائل ضمنية عن طريق الأنشطة هذه لصغيراتنا والعائلاتنا المحافظة على البيئة بصفة عامة وأيضا التشجيع على أنه تكون العمل على مناهضة الهجرة الغير النظامية وتحديد على هذا كل موجود في العروض السينمائية كما قلنا 4:30 باش يكون فما ورشات فما عروض موسيقية فما تنشيط ما بين المسابقات والجوائز وأيضا التنشيط العائلي بعدها باش يكون فما من 8 متاع الليل عروض سينمائية كل يوم باش يكون فما عرض شريط قصير حول البيئة البحرية بصفة عامة عنا شريط غزوة إنتاج جمعية أزرقون الكبير عنا أيضا التنوع البيئي في خليج المنسير وأكدنا على أهمية أنه نوعي المجتمع الموجود في المنسير بأهمية المحافظة على البيئة البحرية خاصة الأشرطة العائلية اللي باش تكون بعد الأشرطة القصيرة كما ستارت أب إخراج هيفل بن يوسف أبطال نزال السعدي شادي العرفاوي إيمان الشريف هذا باش يكون بعد الشريط الأول اليوم الثاني باش نواصل في نفس الورشات وإضافة ورشات أخرى عرض شريط تنوع البيئي كما قلنا وعرض شريط عائلي خاتم عليسة إخراج محمد خليل بحري اليوم الرابع والأخير باش يكون مواصل ورشات عرض موسيقي للمعهد العمومي والرقص كما موجود عندنا في اليوم الأول وباش نختتمه بعرض شريط جديد لأنيس الأسود ذريعتنا العرض هذا باش يكون مشفوع بنقاش حول مخاطر الهجرة الغير شرعية بصفة عامة وهذا اللي نخدم عليه مع بعضنا في إطار حوار وفتح نقاش مفتوح مع المجتمع بفئاته الاجتماعية.
0: على كل حال انت قلت الفيلم الأخير بالنسبة لليوم الثالث الأربعاء 12:30 عرض شريط زريعتنا طبعا لأنيس الأسود وبش يكون هو حاضر لأنه الفيلم بش يكون مشفوع بنقاش. طبعا نحن نستقبل هنا أنيس الأسود نقول له مساء الخير ومرحبا بك.
2: مساء الخير في فوزي
0: معك أخونا فهد طبعا هو المنسق العام بالنسبة لهذه التظاهرة هذه
2: أي نتشرف في فهد مساء الله نتلقاه وإحنا أنا سعيد جدا بمعرفته ديجا إحنا عن طريق الهاتف متواصلين
0: أيوة
2: مرحبا في فهد إن شاء الله
1: مرحبا في أنيس إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تكون معنا ضيف شرف بشريطك الجديد، وهذا بشيء إضافة كبيرة للتظاهرة متاعنا، وتكون فرصة لحباء السينما باش يتناقشوا ويحلوا الشريط متاعك مع بعضنا في فضاء يعتبر مثالي جدا في ولاية المنسير اللي هو شاطئ النخيل.
0: شاطئ النخيل أكيد باش يقع تهيئته شوية، مكتعرف الأربع ونص دينا سخونة برشا، أكيد عندكم أنتم اللي طونت باش تعملوهم وبش
1: أكيد موجود.
0: أكيد أكيد موجود. باهي أنيس كان بسرعة تحكينا على زريعتنا بالضبط، لأنه الفيلم هذا تعرف فاهد الفيلم هذا كان تحصل على تنويه خاص بالنسبة للدورة الأخيرة لأيام كرتاج السينمائية يعني ديسمبر 2025. الفيلم وتعرف أنه أنيس لس ودائما عنده يعني هيك حنين لل يعني للأطفال وحنين للشباب، ودائما الأبطال متاعه دائما هذوما هما الشخصيات المحورية تقريب في جل الأفلام متاعه. زريعتنا بالضبط بسرعة كيفاش نجم نقدموها أنيس؟
2: أنا معتمد نشكر المنظمين على اختيار فيلم زريعتنا كفيلم اختتامي لهذه هذا المهرجان الجديد الصيفي اللي يعتني بالسينما وإيصال السينما على البحر، معناتها على شاطئ البحر. تعرف العائلات أكثر العائلات وأكثر الشباب مشوا للبحر، هي فرصة يتلقوا بالسينما ويتلقوا بالمخرجين كذلك، وهذه فرصة. وأظن أنه فيلم زريعتنا اللي هو فيلم جديد معناتها مازال قاعد يدور، مش يكون موجود في روسيا، مش يكون موجود في تركيا، مش يكون معناتها عنده دولة دور معناتها جولة عالمية في كذلك في الصين، كذلك في سيليكون فالي في كاليفورنيا. لكن أهم حاجة هو المستير، مش يكون في اختتام المهرجان هذا الأول في دورته الأولى، مش يكون موجود إن شاء الله لي معناتها مناقشة الفيلم. الفيلم هذايا يحكي على العائلة التونسية، يحكي على زوز عائلات من طبقتين مختلفتين اللي هما يعيشوا تجربة التونسية خصوصا بعد 10 سنوات من الثورة.
0: نعم.
2: وكذلك الحلم بالترك الوطن، الخروج معناتها بالقوارب، معناتها بالإطار غير قانوني أو قانوني بالبكالوريا والخروج من الوطن. أظن الفيلم مهم جدا للعائلات، فيلم عائلي بامتياز، معناتها ممكن نتفرجوا فيه العائلة كاملة.
0: نعم.
2: للأطفال كذلك لأنه يهم الأطفال أكثر من 12 سنة، لكن حتى الأطفال الصغار ممكن يتفرجوا.
0: نعم.
2: فيلم عائلي مش يكون موجود، وإن شاء الله يكون الاختتام مسك فيلم زريعتنا.
0: هو الحقيقة أخويا فهد الاختيار كان صعب، 3 أشهر اللي انتم اخترتوهم كانوا يعني في محلهم، ولكن انتم عملتوا دراسة باش توصلتوا باش نجموا تختاروا 3 أفلام اللي يتمشاوا مع طبعا التظاهرة هذه السينمائية اللي باش تستقبلها طبعا مدينة المنسير وخصوصا شاطئ النخيل. على كل حال نقول لكم أخويا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وهذه نجموا نقولوا دورة تأسيسية فهد.
1: هذه دورة تأسيسية، والأكيد هو احنا باش يتم العمل، لأنه في الإعلان عن الدورة التأسيسية لقينا عديد الشركاء اللي حابين يشتغلوا معنا باش نكبروا هذا المهرجان، وإن شاء الله باش يكون بعد دورة التأسيسية هو التقييم، ثم ننطلق إن شاء الله في أنه يكون المهرجان في حجم أكبر في مستوى المنستير إن شاء الله.
0: أكيد كما قلت هذا هو الهدف، أنه الدورة هي تأسيسية، ولكن أكيد أنتم عندكم أفكار باش تزيدوا تطوروا في هذا المهرجان باش يصبح ممكن مهرجان دولي، علاش لا؟ يعني بطبيعة ديما ذيك هي احنا نقول الخطوات الأولى، ولكن دائما تليها يعني برشا خطوات إن شاء الله تفيد المدينة وتفيد السينما وتفيد المخرجين، لأنه النوعية هذه متاع الأفلام ماذا بينا نكثروا منها هيك ولا سي أنيس؟
2: أنا يظل نوعية المهرجانات هذه الصيفية.
0: نعم.
2: صيف على البحر حاجة متميزة جدا، وإن شاء الله تتعمم على كل الولايات الجمهورية. مهم جدا هالبروجيكسيون بلانير خاطر تقرب السينما والصورة، وهي فرصة للمشاهدين يوصلوا لهم الأفلام التونسية وغير التونسية، ويصير معناتها لقاءات مع المخرجين، وتخلي أكثر البروكسيميتي، معناتها تخلي المواطن غراتويتمون يجم يجي يتفرج، يجي قبل المخرجين، وتصير المنفعة وتحل الأفاق وتعطي مكان للسينما في هذه الصيفة، لأنه معظم المهرجانات ما تعديش أفلام. نعم. أظن هذه فرصة على البحر على الشلال مع المهرجانات. كان عندنا منارات في المرسى وكان في برشا
0: اختفى المهرجان تاع منارات هذيك
2: صار لانه كانت مبادره حلوه ومعناتها وخليت نعم. معناتها العروض السينمائيه على البحر معناتها قريبه للمواطن
0: وفي
2: العائلات تقرب وكل شيء
0: نعم. على كل حال اخويا فهد احنا لا خوف على مهرجان مدينه المنسير. علاش؟ على خاطر هو صعب اشراف المندوبيه الجهويه للثقافه بمدينه المنسير وزيد يعني بدعم من المركز الوطني للسينما والصوره. اكيد يعني المهرجان هذا باش يزيد يتطور يعني ان شاء الله انطلاقا من هل الدوره هذه. واكيد يعني بعد ما تعملوا التقييم اكيد باش تشوفوا انه فما برشا ما نجم تضيفه للدورة القادمة. حال كل حال نشكرك برشا أخويا فهد بن حمودة رئيس مصلحة الاتصال يعني وكذلك أنت المنسق العام بالنسبة لاتي التظاهرة. تحياتنا لأختنا نادية الوسلاتي أكيد هي دائما صديقتنا في إذاعة المنسير ونقول لها المزيد من التألق والتوفيق. ونشكرك برشا أنيس وإن شاء الله نتلقاه مع بعضنا إن شاء الله في
2: فرحان مش نجي المسير
0: مرحبا بيك. انا رحب بيك شخصيا على كل حال والمستير ترحب بيك يعني ككل بطبيعه
2: انت. بارك الله فيكم.
0: شكرا على كل حال والله الحقيقه شيء بشر بالخير بالتظاهره هذه اللي باش تنطلق باذن الله في الايام القادمه. شكرا لكما الى اللقاء. صباح الخير.
2: الى اللقاء. شكرا. الى اللقاء. تمام.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3.
2: إذاعة المنستير
4: 97.3 مع إذاعة المنستير. الصيف يحلى،
5: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف.
4: ديما عندك ما تسمع.

0: السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
1: مع إياد المنستير الصيف يحلى.
2: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف.
1: ديما عندك ما تسمع.
3: تمام التاسعة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، أعلن عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكية لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. أكدت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ لها أن أحكام القرار المتعلق بتعريف الخدمات الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل جميع المهنيين دون استثناء. وأفادت العمادة بأن ضبط تعريفة الدنيا للخدمات الهندسية يندرج في إطار حماية المهنة وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقيمة العمل الهندسية أو الإخلال بقواعد المنافسة المهنية النزيهة. جددت المكلفة بإدارة الأعلام بشركة تونسية للملاحة آمال درغوث بن رجب التأكيد على عدم إلغاء أي سفرة أو إدخال تغييرات وتعديلات على برمجة السفن. وشددت آمال درغوث اليوم على أن جميع مصالح الشركة التونسية للملاحة تعمل باستمرار على توفير كل الظروف الآمنة والمريحة لتأمين الرحلات عبر الحرص على احترام كل المواعيد المبرمجة مسبقاً. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنمته ومختلف ترتيباته التنظيمية. من المتوقع أن يواصل تطور نينيو، وهي ظاهرة من مناخية طبيعية تتمثل في ارتفاع غير اعتيادي لدرجة حرارة سطح مياه المحيط الهادي خلال الأشهر المقبلة، بما يرفع مخاطر موجات الحر والجفاف والتساقطات الغزيرة في عدة مناطق من العالم وفق آخر نشرة مناخية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. دوليا، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر اليوم أنه طالما أن الولايات المتحدة لم تصحح سلوكها فأن مضيق هرمز لن يفتح وفق لوسائل إعلام إيرانية. وفي ذات الإطار شدد باقر على المجلس الأعلى للأمن القومي أن يتزحزح عن موقفه سواء في الحرب أو في المفاوضات حسب ما أكدته وكالة إيران بالعربية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام العاشرة ونشرة أخبارية مفصلة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: نعود طبعا ونرحب مجددا بكل السادة المستمعين والمستمعات اللي بطبيعة بشي يرافقونا في برنامج السينما مباشرة على موجات إذاعة المنستير حتى للعشرة متاع الليل. نمشي الأخبار السينما. التأمت الاثنين الفارط بمقر وزارة الثقافة جلسة عمل خاصة بمتابعة الاستعدادات التنظيمية المتعلقة بالدورة 37 لأيام كارتاج السينمائية، وذلك تحت إشراف وزيرة الثقافة. وصل فيلم The Odyssey للمخرج كريستوفر نولان تحطيم الأرقام بعد ما تجاوز 700 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي خلال 12 يوم فقط من عرضه، ليؤكد مكانته كواحد من أكبر الأحداث السينمائية لهذا العام. ويبدو أن رحلة الفيلم ما زالت في بدايتها، مع توقعات بمواصلة تحقيق أرقام قياسية خلال الأسابيع المقبلة. من أخبارنا التونسية، أعلن المخرج محمد علي النهدي عن اختيار شريط روندا 13 للمشاركة في المسابقة الرسمية بسينماتيك كوبنهاجن بالدنمارك، حيث سيعرض لأول مرة أمام الجمهور الدنماركي يوم 20 أوت الجاري. فيلم سبايدرمان الجديد تجاوزت حاجز يعني مليار دولار في شباك التذاكر العالمي لتصبح ثاني أسرع فيلم يصل إلى هذا الإنجاز، وهذه الومضة الإشهارية بالنسبة لفيلم سبايدرمان.
1: I can't believe our first hit MIT.
2: MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life.
3: I can't.
1: I knew it.

0: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: The hell, Frank? You just hit me with a van!
2: Quit your whimpering.
3: Suit yourself.
2: Mother.
4: Go home!
0: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
5: Oh, God.
0: Excuse me, Dr. Banner. I need your help.
6: What did you say your name was?
7: If DNA is mutating,
8: it would be enormously dangerous.
9: Spiders have three life cycles. When between cycles, it can leave the spider vulnerable to threats.
10: We are faced with a danger that we can't control. One we can't even see.
11: Stay out of my way.
12: You're losing it, kid.
9: And for those spiders who make it through, it amounts to a kind of rebirth.
13: Nice flowers.
0: Oh, they're a housewarming gift.
13: I'm MJ.
0: I'm just a neighbor from across the hall.
13: Friendly neighbor.
14: إن طبعا باش نواصل في تقديم فقرات الحصة، واليوم باش نحكيو على فيلم لحن الخلود. الفيلم هذا تم إنتاجه عام 1952، ويعتبر يعني واحد من أبرز الأفلام الغنائية والرومانسية في تاريخ السينما المصرية، وكذلك من روائع الفنان الكبير فريد الأطرش. والمخرج هو المبدع البركات، قدم يعني عمل يعني إجماع بين الموسيقى والدراما الإنسانية في قالب بطبيعة لا يزال يحتفظ ببريقه حتى اليوم. بطولة فريد الأطرش، فاتن حمامة، مديحة يسري، ماجدة، سراج منير، صلاح نظمي. من أغاني الفيلم جميل جمال، بنادي عليك، وياك، دق المزاهر. طبعا تميز الفيلم بأغنيات وألحان فريد الأطرش التي أصبحت جزء من ذاكرة الفن العربي. الأغنية اللي باش نقدموها هي الحقيقة واحد يجم يحكي عليها على خاطرك تشوف المشهد. هو في المشهد فما عيد ميلاد فاتن حمامة، جي فريد الأطرش باش يحتفل يعني بالمناسبة هذه، أمسك العود وأبدي باش يغني طبعا أغنية جميل جمال. لكن بما أنه الأغنية هذه فيها كومبارس، فيها يعني مجموعة صوتية، شكون اختار باش يغني معاه؟ هو سراج منير، ماجدة، فاتن حمامة. هذه يعني من الطرف النجم نقوله صارت في هذا الشريط. نستمع إلى أغنية جميل جمال بصوت فريد الأطرش والمجموعة سراج منير، ماجدة، وفاتن حمامة.

لان باش نرجع بكم للذاكره، ذاكره السينما، ذاكره الافلام التونسيه اللي بقات في الذاكره فعلا. احنا اليوم مش حابوا نحكيه وباش نزيدوا نضيفه، لانه ممكن حكينا على الفيلم هذا في عديد المناسبات، ولكن الفيلم هذا باش نزيدوا نحكيه نقدموا فيه اضافه. صمت القصور للمخرج الراحل مفيد التلاتلي اللي تمر ذكرى وفاتها. علاش باش نحبوا نحكيوا على الفيلم هذا؟ اولا بالنسبه لمفيد التلاتلي نعرفوها اللي هي كانت تقوم بعمل تركيب الافلام، يعني تعمل مونتاج نتاع الفيلم، سواء كانت افلام تونسيه عربيه واجنبيه. هذا الفيلم الاول نتاعها، الفيلم الاول نتاعها هو صمت القصور مفيد التلاتلي. شكون عمل السيناريو معها؟ هو نوري بوزيد. نوري بوزيد ومفيد التلاتلي هما اللي خدموا مع بعضهم الفيلم هذا. الفيلم انا الحقيقه حضرت في الكواليس بتاعه، شوف قداش عنده نعام، حضرنا في والمنتج هو احمد الراحل، المنتج الكبير احمد بهاء الدين عطيه. الفيلم هذا اللي تحصل على التانيت الذهبي لايام كارتاج السينمائيه 1994. وقتها فما اجماع من لجنه التحكيم، ساعات تلقى فما اختلاف كما في لجنة تحكيم، ولكن المرة في الدورة هذيك يعني كلهم أشادوا بالفيلم، فما حتى حد معناها اعترض ولا حب يختار فيلم آخر، كلهم أشادوا بالفيلم. وشكون اللي كانت معهم في لجنة تحكيم؟ شكون هي؟ هي يسرى، فنانة الممثلة المصرية يسرى هي اللي كانت في لجنة التحكيم، وهن صبري اللي عمرها 14 عام على تحصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في هذا الشريط. هي الانطلاقة متاعها، يعني مفيدة التلاتلي هي اللي غيرت حياة هند صبري. هي اللي مشت اختارت هند صبري، خطر وقتها حتلوج على فتاة في العمر هذاك 14، مشت لها حتى للمدرسة، مشت اختارت برشة برشة فتيات، في الاخر شافت انه هند صبري هي اللي باش تصلح للدور، ومن غادي عاد هند صبري ولات حكاية اخرى بالطبيعة. المهم الفيلم هذا هو مش هو تقريب هند صبري عمرها 14، وزاد فما كنت تذكروا في فيلم عصفور سطح سليم بوغدير، معناها ولد خو فريد بوغدير هو مخرج الفيلم، هو اللي تحصل على جائزة افضل في ممثل في ايام كارتة السينمائية بالنسبة لسنة 1990. معناها شوف معناها الجوائز لشكون تعطى ساعات لي، يعني نجم تقول اطفال 14 ولا ما يعني في سن المراهقة نجم نقوله تعطاه، يعني بالنسبة لعام 90 شكون أعطى الجائزة؟ هو وقتها يوسف شاهين أعطي لسليم بوغدير في عام 90، بينما يسرى هي اللي أعطت الجائزة لهند صبري سنة 1994. بكل حال احنا عندنا تسجيل باش نزيدوا نقدمه لكم. نذكر أن ترتيب صمت القصور هو الخامس ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما العربية. راهو مش حاجة معناها ماهيش حاجة سهلة، راهو الواحد يفتخر بالسينما التونسية، لأنك تقول معناها ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما العربية، مش معناها في تاريخ السينما المصرية، هذه في تاريخ السينما العربية. وقتاش صارت الحكاية هذه؟ وقتها كان فما مهرجان دبي السينمائي اللي هو اختفى، يعني تو في الفترة الأخيرة اختفى، في 2012-2013 وقتها عملوا استفتاء شارك فيه يعني مئات النقاد والسينمائيين. معناها مش حاجة سهلة فيلم تونسي يتحصل على المرتبة الخامسة. وكان حتى نقول لكم شكونهم الأربعة الأوائل اللي جاءوا ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما العربية. فما فيلم الأرض صحيح، فما الموميا اللي فيه نادية لطفي، وكذلك العزيمة اللي فيه طبعا كمال سليم، لأنه الفيلم هذا يعتبر هو الفيلم الأول اللي طرق موضوع الواقعية في السينما المصرية، الواقعية في السينما المصرية حتى قبل إيطاليا. احنا ساعات تقول إيطاليا هي اللي بدأت بالواقعية السينمائية، الواقعية في السينما الإيطالية، ولكن سبقتها مصر في عام 39. درا كمال سليم استطاع أن يقدم فيلم. علاش معناها هو الواقعية؟ يقول لك الفيلم الكاميرات تخرج للشوارع، ما قدش موجودة في الـ في الـ في الأماكن، يعني في القصور والبنيات الضخمة والرقص والمكتعرف الأفلام المصرية اللي كنا نشوفه فيهم، لكن المرة هذه خرجت الشارع بتشوف ونبض الشارع ونشوفه معناها الحركة اليومية للتجار للعمال يعني للبسطاء. هذوما الكل كانت توري فيهم الكاميرا، كانت الكاميرا تعري الحقيقة في شريط

0: يعني فما برشا مخرجين كما يعني فما برشا مخرجين الحقيقة استطاعوا أن يقدموا أعمال جيدة بقات في ذاكرة السينما. الفيلم صمت القصور يعني كما قلت هذا الساعة الخامس، ثم عنده تتويج آخر الفيلم صمت القصور للمخرج السينمائي التونسي الراحلة مفيدة، زاد كيف خذا المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل فيلم عربي عن المرأة، وتم اختيار هذه القائمة من قبل أكثر من 50 ناقد سينمائي من مصر والعالم العربي خلال فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لفيلم المرأة لسنة 2021. معناها شوف قديش صمت القصور قديش عنده تتويجات، ومش أي تتويج راهو، وقت اللي تقول أنت معناها أحسن فيلم تناول قضايا المرأة يعني تفوق حتى على الأفلام المصرية، كما فما فيلم اسمه شباب امرأة اللي عملوه صلاح أبو سيف في شكري سرحان وفي تحية كاريوكا. المهم يعني دائما نحب نفتخروا احنا بأفلامنا التونسية. الفيلم هذا من بطولة هند صبري، أمل الهذيلي، ناجي الورغي، صباح بوزويتا، هشام رستم، سامي بوعجيلة، سني المدب، غالية لكروا، هذوما والموسيقى هي لأنور براه. احنا بطبيعة حضرنا في الكواليس في الفيلم هذا عام 1994. الحقيقة احنا حبينا وقتها أحمد بهادي نطية هو منتج الفيلم، المنتج الكبير الذي رحل في 2007، هو اللي الحقيقة سمح لنا باش نكونوا حاضرين في البلاتو، ورجعنا بهذا الريبورتاج. ثم باش نشوفوا كيفاش عنصر آخر، باش نشوفوا يوم التتويج بالنسبة لهند صبري. هند صبري كما قلت وقت اللي تم الإعلان على الجائزة بتاع أفضل ممثلة وتنيت الذهبي لأفضل ممثلة عن فيلم صمت القصور، وقتها صعدت يعني هند صبري، شكون اللي سماها من الأول؟ هي يسرى اللي هي كانت في رئيس لجنة التحكيم سنة 1994، وشكون أعطاها الجائزة؟ هي الممثلة الإيطالية العالمية كلوديا كاردينال. ما نعطيكم برشا ديتاي وبرشا معلومات باش تفهموا هالفيلم هذايا قديش معناها عزيز علينا، وما ننساوش وحنا من حين لاخر اكيد ديما نرجعوا للذكريات ونرجعوا للافلام اللي الحقيقه عطات قيمه للسينما التونسيه سواء في تونس في الوطن العربي وحتى في العالم. نمشوا للكواليس بالنسبه لفيلم صمت القصور.
1: Non. 132A, c'est vrai, première.
2: Action.

0: منتج تقاسيم نقولوا بالعربي وبالفرنساوي اسمه صمت القصور يعني لي سيلونس دو بالي، لكن تقريب التيتر الاخراني باش يكون تقاسيم. وحكيت أنا وقت البيات في عهد البيات امرأة هي بنفس الوقت خديمة وجارية، وكان مغرومين بها أولاد البي الاثنين، معناها زوز من أولاد البي، وعندها ولدت بنية وهي مش معرسة، وحبت بنتها ما تكونش عندها نفس الحياة اللي هي عشت فيها، ولهذا حبت تربيها وتبعدها على الجو هذايا، وعلمتها تقرأ وعلمتها تضرب العود، حتى ولدت مغنية ونوصلوا حتى العهد اللي بعد الاستقلال والطفلة تتحرر وتولي مغنية كبيرة. هذه الحكاية في ملخص معناها قصير، ولكن بمأساة وبألم الإنسانية يعني العادية، حياة صعيبة.
1: اسمي هند صبري، نقرأ.

0: في رابعة ثانوي في ليسي بيير مانديس فرانسي ميتويل فيل في الفيلم اسمي عليا بنت خديجة بنت خديمة عند البيات وما تعرفش شكون بوها وتلوج على بوها.
1: شنو رايك هند صبري انه الحلمة متاعك اللي بدات تقريب من هنا عام 1995 في قاعة الكوليزي بعيد شوية وقت اللي طلعت على الدروج وعيطت لك الفنانة يسرى باش تاخذ جائزة أفضل ممثلة، نرجع معاك بالذاكرة في هالتصاور هذوما.
2: جائزة أحسن ممثلة تمنح للممثلة هند صابر في الفيلم التونسي صمت القصور.
3: Le prix d'interprétation féminine J'appelle Madame Claudia Cardinale à monter sur le podium.
4: السيدة كلوديا كاردينال سنسلم الجائزة.
3: Le prix d'interprétation féminine a donc été attribué à mademoiselle Hind Sabri pour le film tunisien Les Silences du Palais.

0: مانيش نقول لك شو عينيها زغبت.
1: عينيها زغبت. أول مرة نرى الفيديو هذايا أول مرة.
0: دونك
1: نداء ورجاء لأرشيف التلفزة الوطنية، بربي نحب نكوبي دو سيت فيديو.

هكذا نصل إلى خاتمة سارتنا الليلة. حكينا منذ قليل مع فهد بن حمودة رئيس مصلحة الاتصال وكذلك المنسق الدورة اللي حكينا عليها تتمثل في يعني جديد السينما في مدينة المنستير، مولود ثقافي جديد سينيفاغ روسبينا، طبعا مش يقام بشاطئ النخيل اللي تصنع يعني على امتداد 3 أيام موعد ثقافي وسينمائي مفتوح على البحر. وكذلك كان ضيفنا المخرج أنيس الأسود اللي باش يكون حاضر بشريط زريعتنا يوم 12 أوت 2026 بشاطئ النخيل، وبشي كيف باش يكون حاضر للنقاش مع العائلات اللي باش تكون حاضره على الشاطئ اثناء عروض يعني سينمائيه متواصله على امتداد 3 أيام. بالنسبه للبوكس اوفيس حكينا على الفيلم سبايدر مان اللي صدر في جويلية 2026 وحقق ايرادات تجاوزت $1 مليار. كذلك حكينا على فيلم وين ياخذنا الريح للمخرجه امال جلاتي، يتالق في مهرجان عمان السينمائي، والبطله نتاعه ايه بلاغه تتحصل على جائزه افضل ممثله. واحنا زاد رجعنا لعنصر كنا قمنا بتسجيله اثناء توجنا في الدوره الاخيره اللي هي كارتاج السينمائيه، واكيد ان شاء الله يكون عجبكم العنصر هذا. في حصتنا كذلك حكينا على صمت القصور اللي هو من الأفلام الهامة طبعا في تونس وفي الوطن العربي، باعتباره هو تحصل على المرتبة الخامسة ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما العربية. واختمنا طبعا برنامجنا كالعادة نختار أغنية من فيلم، اخترنا لكم أغنية جميل جمال لفريد الأطرش مأخوذ من فيلم لحن الخلود، ويعد من أهم أفلام فريد الأطرش صدر سنة 1950. تحيات محمد سدية فوز الصخيري، للقاء، صباح الخير.

وتحت وسط الزحام ما حد حاسس بيه.

0: تمام العاشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: منحة أمريكية بأكثر من 1.5 مليون دولار لدعم الاستثمار في قطاع الفوسفات في تونس. نسبة العود لدى الأطفال الجانحين تقدر بأكثر من 30% حسب جمعية الدفاع عن حقوق الطفل. واليوم انطلاق دورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. أهلا بكم. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدة التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكية لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. وتهدف هذه المبادرة تحت عنوان تأمين سلاسل إمداد الولايات المتحدة بالمعادن الحيوية تونس إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد العالمية وأكثر عالمية وأكثر مرونة والشفافية. وتشمل فرصة التمويل منحة واحدة تتراوح قيمتها بين 1 و1.5 مليون دولار أمريكية، على أن تتراوح مدة تنفيذ المشروع بين 18 و24 شهرا. في موضوع آخر، أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الأهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. وأضاف في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء اليوم أنه يستوجب أولا معالجة أسباب الجنوح إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، فيجد الطفل نفسه لدى خروجه من مراكز الإصلاح دون قيمة تكوينية تذكر، ولا يستطيع أن يستثمر فيما تعلمه طيلة تمضيته فترة العقوبة بهذه المراكز. واعتبر أن الدولة التونسية لا توفر مشروع لأطفالها في ظل غياب الرؤى والاستراتيجيات والأهداف، داعيا إلى التخطيط وصياغة الاستراتيجيات الكفيلة بمعرفة ماهية الأهداف والغاية من التعليم وماهية المهارات المستوجبة المراد تعليمها للطفل، لافتا إلى أن أكثر من 90% من الأطفال منخرطون في مؤسسات الدولة، ولذلك يجب تقديم مستوى تكويني ملائم وناجع. أكدت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ لها أن أحكام القرار المتعلق بتعريف الخدمات الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل جميع المهنيين دون استثناء. وفادت العمادة بأن ضبط تعريف الدنيا للخدمات الهندسية يندرج في إطار حماية المهنة وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية وتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقيمة العمل الهندسية أو الإخلال بقواعد المنافسة المهنية النزيهة. حسان الزرعي عضو مجلس العمادة وأكثر تفاصيل.
1: حول تطبيق القرار 83/2022 متعلق بالتعريف الدنيا للخدمات الهندسية اللي تهم الأشغال العامة والبناء، الحقيقة البلاغ هذايا جاء باش يذكر جميع المهندسين أنه أحكام القرار هذايا تدخل حيز التنفيذ منذ غرة جانفي 2023، وهو بيانصير ملزم لكل المهندسين وأصحاب مكتب الدراسات. علاش سوى بالذات؟ الحقيقة هو على غرار مهن الحرة الكل، كما المحامين، كما الزارشيتاكل، كما الخبراء المحاسبين، عنا تعريف الدنيا الحقيقة وكل عام نذكروا بها، لكن المرة هذه علاش اليوم؟ الحقيقة القرار هذا موجود سنة 2022 ودخل حيز التنفيذ في 2023، لكن التطبيق اليوم إن شاء الله باش يكون بأكثر صرامة وبدون أي استثناء، وهذا بطلب من غالبية المهندسين. المشكلة شنية؟ في الفترة الأخيرة جاتنا برشة تشكيات من المهندسين مفادوا أنه القطاع شهد منافسة غير شريفة تتمثل في تدني الأسعار، لدرجة أنه بعض العروض أصبحت لا تغطي حتى كلفة الدنيا للدراسات الهندسية، معناتها السوم طاح برشة. وهذا الحقيقة نعتبره احنا كعماد مهندسين يمثل خطر هذا يضر بالمهنة ويقلل من قيمة العمل الهندسي، يضر بالمشروع حيث أن السعر الرخيص ينقص من الجودة متاع البروجي ولا الدراسات هذوما، وهذا يهدد حتى سلامة المواطن، حيث نعتبره أنه جودة الدراسات والمراقبة هي الضامن أو المنشآت والمباني. معناتها احنا لازمنا نقولوا اللي مناش ندافع على المهندس بارك ندافع حتى المواطن.
0: في المنصير انطلقت اليوم الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجماعي لتتواصل إلى غاية 16 من أوت بمشاركة دول عربية وأجنبية وبمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة. أكثر تفاصيل مع المدير العام لديوان الخدمات الجماعية للوساطة محسن الفازع.
2: يوم السبت 8 أوت 2026 انطلاق وافتتاح دورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي. عدد الدول المشاركة تقريبا 15 دولة، 11 دولة عربية، فرنسا، روسيا، أمريكا، كولومبيا، وعدد الطلبة والطالبات إن شاء الله مش يكون موجود تقريبا 300 إلى 350 مشارك. نقول الدورة 20 لكن هي في الحقيقة عمر المهرجان تقريبا 34 سنة، لأنه تاريخ أحداثه يرجع إلى سنة 1992. العروض ستكون تقريبا 16 عرض، سيحتضن العروض المركز الثقافي الجامعي وقصر العلوم بالمنستير والمركب الثقافي يرجع بالنظر لوزارة الثقافة.
0: يؤمن المستشفى الجامعي سهلول بسوسة أكثر من 500 ألف عيادة وما يزيد عن 16 ألف عملية جراحية سنوية، فيما يستقبل مرضى وافدين من أكثر من 14 جهة من مختلف أنحاء البلاد وفق معطيات نشرها المستشفى. وكشف المستشفى في بلاغ نشره أمس أنه يوصل تنفيذ رؤية استراتيجية تقوم على تطوير بنيته التحتية وتجديد تجهيزاته وتحسين مسار التكفل بالمرضى والاستثمار في موارده البشرية، بما يمكن من تعزيز قدرته على الاستجابة الحاجيات المتزايدة للمرضى ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي. في نابل تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة اليوم من حجز 8832 قارورة ماء معدني خلال تدخلات رقابية بمعتمدية الميدا بمشاركة فرق الحرس البدلي البلدية، من بينها أكثر من 5900 قارورة تم ضبطها بمستودع لبيع مواد البناء، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة سهام مبروك في تصريح لوكالة سفريق للأنباء. وأشارت المبروك إلى أن التدخلات الرقابية المكثفة تركزت على مسالك توزيع المياه المعدنية بمنطقة الميدا، مبرزة أن القوارير التي حجزت بمستودع مواد البناء خبئت بهدف الاحتكار والمضاربة وإحداث ندرة في هذا المنتوج. في زغوان تواصل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنفيذ جملة من المشاريع الكبرى التي ستدعم الموارد المائية بثلاث معتمديات بهذه الولاية. رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان بشير الهاشمي يتحدث لحنان العباسي.
3: مشروع الحناية، مشروع الحناية اللي فيه بأسات فيه برشة تعطيلات وبرشة مشاكل وتعطيلات في الصفقات وغيرها وغيرها، الحمد لله تو بواد الخير. دونك المشروع اللي اون كور ديكزيكسيون، دونك بناء خزانين 1500 و1500 اون اكسبلوطاسيون عندنا بدل القنوات تويك بدينا فيه تروا لو لو 1 ولو 2 اللي تبع براتيكمون في جهه زغوان، لو 3 هو في جبل الوسط وبين مشاركه قاعدين نخدموا قاعدين من 10% 100% دونك نحكيك على واسمون دي ترافو. ان شاء الله يدخل حيز التنفيذ الاستغلال. حقيقة هذا مشروع مهم، مشروع مهم للجهة للولاية حتى كشركة لتقلص الضياء، نبعدوا على السرقات اللي نتعرف حنايا نجي ينقب حط سترنا حط يسرق. ثم حاجة أخرى زادة نقصنا من الانرجي، دونك ثم عدة محطات اللي مش تلغى تنقص جي 6 ولا 7 محطات تلغى، دونك هذاك زادة نحافظ على الانرجي ودو مع بعضهم الزوز.
0: ونختم النشرة بشأن الدولي، حيث قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أنه لن يتم إعادة فتح مضيق هرمز حتى تصحح الولايات المتحدة الأمريكية من سلوكها، ويتم إصدار مطالب جديدة يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في مسار المحادثات بشأن اتفاق لإدارة الممر الملاحي فيها. جاء ذلك في بيان بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، وهو أيضا قائد في الحرس الثوري الإيراني. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. منحة أمريكية بأكثر من 1.5 مليون دولار لدعم الاستثمار في قطاع الفوسفات في تونس. ونسبة العود لدى الأطفال الجانحين تقدر بأكثر من 30% حسب جمعية الدفاع عن حقوق الطفل. أخرجت النشرة تقنيا محمد سيدية، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلاً.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: حب قبل كل شيء تحية كبيرة للجمهور مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة. حب تحية كبيرة للفرقة الموسيقية اللي باش تكون معنا الليلة. الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو والأستاذ محمد الأسود في سهرية الليلة. تكريم وتكريم خاص في عرض أميرات الطرب. السيدة كوكب الشرق أم كلثوم، السيدة إسمهان، وسيدة كل الأجيال وكل الأوقات السيدة فيروز. عرض أميرات الطرب تقدموا الليلة فنانة بصوت عالي وبإحساس رائع، أداء كبير، الفنانة درصاف الحمداني. سهرة رائعة لنا كل، شكراً.

شكرا لكم، صحة شريبتكم الكل. مرحبا بكم ومرحبا بكل من حب يسمع أميرات الطرب الليلة، ومرحبا بينا احنا عندكم زادة. يعيشك. ميرسي. شكرا، شكرا لكم الكل. سعيدة جدا بوجودكم معايا، وانا ديما نقول شخص واحد من الناس السميعة يعتبر بمئة شخص، والله الحقيقة يعني صراحة نفرح برشا بوجود الناس اللي تحب تسمع الأغاني الطربية والأغاني الجميلة القادمة من الزمن الجميل. بطبيعة جديد عنده جمهوره والقديم عنده جمهوره، وأنا اليوم اخترت باش نقدم لكم باقة من أجمل ما غنت ثلاث أميرات من الطرب العربي، أم كلثوم، أسمهان وفيروز. سهرة طيبة.

Ja, cum să. ما زلنا مع اسمهين بطبيعة ذي قهوة هي كلمة قهوة من الهوى وقهوة هذية من حبي أنا للقهوة حبيت نقدم لكم أغنية هذية الأغنية الجاية ليالي الأنس في فيينا إن شاء الله تعجبكم من صوتي أنا ليلة الأنس في سيدي الظاهر هذي

Merci, Aishko. لما غنت أم كلثوم وأطربت وغنت للعشق العشق الإلهي كانت كلماتها القلب يعشق كل جميل هكا ولا لا؟

شكرا لكم. ايوه فيروز، خليكم تتعرفوا على الغنية وحدكم.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدة التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكية لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. يؤمن المستشفى الجامعي سهلول بسوسة أكثر من 500 ألف عيادة وما يزيد عن 16 ألف عملية جراحية سنويا، فيما يستقبل مرضى وافدهم من أكثر من 14 جهة من مختلف أنحاء البلاد وفق معطيات نشرها المستشفى. أكدت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ لها أن أحكام القرار المتعلق بتعريف الخدمات الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل جميع المهنيين دون استثناء. وأفادت العمادة بأن ضبط تعريف الدنيا للخدمة الهندسية يندرج في إطار حماية المهنة وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقيمة العمل الهندسية أو الإخلال بقواعد المنافسة المهنية النزيهة. جددت المكلفة بإدارة الأعلام بالشركة التونسية للملاحة آمل درغوث بن رجب تأكيد على عدم إلغاء أي سفرة أو إدخال تغييرات أو تعديلات على برمجة السفن، وشددت على أن جميع مصالح الشركة التونسية للملاحة تعمل باستمرار على توفير كل الظروف الآمنة والمريحة لتأمين الرحلات عبر الحرص على احترام كل المواعيد المبرمجة مسبقاً. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الصلاحية تحديد موعده ورزنمته ومختلف الترتيبات التنظيمية. دوليا، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر اليوم أنه طالما أن الولايات المتحدة لم تصحح سلوكها فأن مضيق هرمز لن يفتح وفقا لوسائل إعلام إيرانية. لتمل الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: صعيد والمهرجان.
1: صعيد ومهرجان.
0: صعيد ومهرجان.

شكرا لكم.

Gracias. Merci. نقولوا تونسية ها؟ كيف؟ ان شاء الله حتى الخمسة متاع الصباح ترسينا لهونيك. عطونا نختار لكم حاجة باهية.

Merci. Shukran. Fadbalkum. Une dernière, hein? حبيت نقدم الفرقة الموسيقية واحد واحد اللي نشكرهم تحية ليهم فرقة محمد الأسود. إيقاعات لاتينية وكل الماكينة العجيبة هذيك نتاعو اللي حاجة غريبة معناها ما شاء الله شنو اللي صنعوا. لطفي صور دف ورق وأرق ما فما منظر الوافي الناي نبيل عبد المولى على القانون محمد أمين العايدي هني جيتك كلافيه رمزي المبروك وتحية خاصة للمدير الفني وقائد الفرقة الأستاذ محمد الأسود

وحدي ما حموس انا

0: شكرا شكرا لإدارة المهرجان. كل عام وانتم محيين بخير وان شاء الله تونس حياة.
1: إذاعة المنسير
2: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنسير
3: 104.7.
4: تمام منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. انعقدت السبت بالحمامات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول بمشاركة عدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات من تونس وسلطنة عمان والأردن والسودان والإمارات، إلى جانب مختصين في الوساطة والتحكيم، وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار والشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج. أكدت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ لها أن أحكام القرار المتعلق بتعريف الخدمات الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل جميع المهنيين دون استثناء. وأفادت العمادة بأن ضبط تعريفة الدنيا للخدمات الهندسية يندرج في إطار حماية المهنة وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقيمة العمل الهندسي أو الإخلال بقواعد المنافسة المهنية والنزيهة. جددت المكلفة بإدارة الأعلام بالشركة التونسية للملاحة أمل درغوث بن رجب التأكيد على عدم إلغاء أي سفرة أو إدخال تغييرات وتعديلات على برمجة السفن، وشددت على أن جميع مصالح الشركة التونسية للملاحة تعمل باستمرار على توفير كل الظروف الآمنة والمريحة لتأمين الرحلات عبر الحرص على احترام كل المواعيد المبرمجة مسبقاً. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنمته ومختلف ترتيباته التنظيمية. دوليا، قالت إيران أن توصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا، لكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائي، في حين ذكرت الإمارات أن طهران هجمت سفينة أخرى في المنطقة. وينظر إلى الاتفاق بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز على أنه أمر حاسم للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء الصراع الذي بدأ بهجمات أمريكية وصهيونية على إيران في 28 من فيفري، ودفع طهران إلى فرض سيطرتها على طريق تصدير الطاقة الرئيسية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تصبحون على خير.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمن

هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي وهي وهي اللالة

الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.